نصوص المؤسسة. نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج نصوص مؤسسة. وكالعادة نسعد أن نرافق خلال هذه الحلقة الأستاذ محي الدين المليح. مساء الخير سي محي الدين.
1: مساء الخير سي مليح.
0: توقفنا في الأسبوع الفارط عند ليفياتان والإشكاليات المتعلقة برعب الدولة أو الشكل المرعب للسلطة وللدولة، وقلنا أننا سنتحدث في بعض المسائل المتعلقة بالدولة وعلاقاتها من خلال بعض النصوص التي نعتبرها نصوصا مؤسسة. وسنتوقف في حلقة اليوم عند كتاب مهم وفيه الكثير من القضايا التي تثار، وربما حينما نقف اليوم أمامه في ظل هذا الوضع الذي نحن فيه، فيه الكثير من الأشياء التي قلنا أو نقول أنها تجاوزها العصر، إشكاليات حقيقية وأساسية في التفكير الفلسفي السياسي. نتوقف اليوم عند رسالة في التسامح لجون لوك. وقبل أن نخوض في الرسالة في حد ذاتها، دعنا نتوقف عند هذا الفيلسوف في حد ذاته. من هو جون لوك؟
1: نعم أستاذ منير، جون لوك هو فيلسوف يعني إنجليزي، ولد في مدينة في بلدة ترينغتون بإنجلترا سنة 1632. يعني ولد في فترة يعني شهد فترة عرفت ب أو تميزت بالاضطراب والاستبداد والعنف في تلك الفترة في إنجلترا. وربما هذا الاضطراب وهذا العنف وهذا الاستبداد يعني كان له الأثر البارز في تكوين شخصية جون لوك الفكرية وصياغتها لاحقا. توفي عام 1704 وترك أستاذ منير مؤلفات عديدة، أهمها وربما أهمها هو كتابه مشهور ومقالته مقالة في الفهم البشري. في هذه المقالة بعجالة أستاذ منير يقدم لنا تصوره للطبيعة البشرية، طبيعة المعرفة لكونيسونسي من طبيعة المعرفة الإنسانية، ولينتهي في النهاية لأن الإنسان يولد صفحة بيضاء، صفحة يولد صفحة بيضاء، وأن العقل البشري كما باللغة اللاتينية وباللغة طبيلة رازة يعني لا يحمل معه شيئا، وأن التجربة والحواس هي التي ستبني المعرفة. وربما هذا السبب الذي يفسر لماذا اعتبر جون لوك رائد النزعة التجريبية في إنجلترا ربما في العالم عموما. له مقالة أخرى أو رسالتان صح التعبير في الحكم، وهما هامتان أيضا ويعتبران مرجعا أساسيا في الحكم في الفكر السياسي الليبرالي خاصة. فيها يعني تحدث عن تصوره لنظرية العقد الاجتماعي. وتعرف أستاذ منير نظرية العقد الاجتماعي هي النظرية المجمعة لعدة فلاسفة، ولكنهم يختلفون في التفاصيل كيفية صياغة كيفية شروط وبناء هذا العقد الاجتماعي من خلال تصورهم من كل للطبيعة البشرية، وأين ذلك عند جون جاك روسو أيضا عند توماس هوبس. فيها يعرض كذلك ماذا يعني بالحقوق الإنسان الطبيعية، يعني لأنه لديه تصور خاص لحقوق السبي وهي الحرية، أنه الإنسان يولد حرا وأنه والملكية يعني ما هذه
0: يسعى إلى أن يملك ويسعى إلى أن يحافظ على حياته
1: وأن يكون حرا. وهذه خصائص يعني سنرى أن هذه مثلا في تصور هذه الدولة يمكن أن هي أن تمسها أو تفتكها منها. وأيضا يشير إلى ملاحظة هامة وأن من حق الشعوب يعني حق المدني في مقاومة استبداد بطريقة مدنية طبعا. وربما يختلف عن أمير الذي كان ينظر لكيفية أن يكون هذا الأمير مستبدا، هنا بالعكس نرى هذا الرجل لوك يحاول يبين أن يحافظ أو يحفظ لهذا الشعب حقه في أن يقاوم عندما ينحرف النظام السياسي والدولة. رسالة أخرى وهي التي سنتوقف عندها أستاذ منير وهي رسالة في التسامح، وفيها يعني بكل وضوح انتصر لما يسمى بحرية الإيمان حرية المعتقد والضمير واعتبره حقا طبيعيا. وكذلك أكد على ضرورة الفصل بين السلطة الدينية في تلك الفترة كانت السلطة الكنسية والسلطة المدنية والسلطة السياسية والسلطة الدولة. يعني لابد واضح في هذه الرسالة لابد أن نفصل كليا أو نوضح الأمور بين السياسي الدولة الأمير الملك والديني الكنيسة والمعتقد والإيمان إلى آخره. أيضا بعجالة له مؤلفات أخرى أستاذ منير، أهمها على الأقل هي كتاب بعنوان أو رسالة كتاب صغير بعنوانه بالأفكار المتعلقة بالتربية، وحاول أن يربط بين نسقه الفلسفي ونسقه الفكري مع أسئلة تخص مجال التربوي. وأيضا هناك سؤال من كتاب آخر بعنوان معقولية المسيح كما تظهر في الكتاب المقدس، ولا ننسى أن الرجل يأتي في بيئة وسيطية يعني يغلب فيها هذا الجانب الديني، ولكن ربما يميز جون لوك أنه دائما أبدا حتى وأن نجد مصطلحات دينية كنسية فإنه دائما العقل هو الذي يسد ويوجه ويحدد الدين بالضبط.

0: سنتوقف إذن من ضمن كتاباتي العديدة عند كتاب رسالة بالتسامح، وهذه الرسالة لها حكاية طريفة، بمعنى أن الكثير ما قرأوها في عصره وانتبهوا إليها، ولكن لا يعرفون أن جون لوك هو الذي كتبها، لأنه لم يعترف بذلك إلا أيام قليلة قبل وفاته في النهاية.
1: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما هذا قد يفسر بحالة الخوف أو حالة يعني نحن في ظل صراع سياسي وظل يعني سلطة، كانت هناك سلطة مطلقة للكنيسة، وأعتقد أنه ليس من السهل أن أن أن من أن يجهر يعني أحد مفكر ما بعدائه أو بنقده للكنيسة في ظل كما قلنا يعني هذا التقاطع وهذا التكامل بين السياسي والكنسي. وبالتالي ربما كما ذكرت أستاذ منير أن هذه الرسالة يعني التي ظهرت سنة 1689 ميلادي باللغة اللاتينية، ولم تصدر في إنجلترا بل في هولندا، وكانت في الأصل يعني دون هكذا بدون أن تحمل اسم صاحبها لهذه الأسباب التي ذكرناها. هي في الأصل كانت إجابة موسعة لسؤال وجهه إليه صديقه فيليب بالضبط حول رأي حول التسامح، يعني سأله سؤال ما رأيك في التسامح المتبادل بين المسيحيين وهذا هام، فأجابه، وهذه الإجابة تحولت إلى رسالة وكتاب تكفل صديقه فيليب فان لامبرو بنشره، ومع اتفاق أن لا يذكر اسمه. واشتهرت هذه الرسالة كما ذكرت أستاذ منير، واشتهرت يعني وتعدت حتى ترجماتها واخذت شهرة كبيرة، والجميل لا يعرف من كاتبها حتى إلى شهر قبل شهر وحيد يعني قبل وفاته، عند صرح بذلك جون لوك لأحد حاشيته وأحد مقربيه. وطبعا هذا الفكرة من ذكرها يعني الدكتور عبد الرحمن البدوي الذي يرجع له الفضل في أنه أول من ترجم هذه الرسالة عن اللاتينية وترجمها إلى العربية. ثم بعد ذلك هذه يعني قبل هذه الترجمة العربية يعني ترجمت الرسالة إلى عدة لغات، الفرنسية الألمانية الإيطالية الهولندية، ثم إلى العربية وإن كان متأخرا للأسف سنة 1987. انظر معنا من 1680 حتى إلى 1987 ثلاثة قرون حتى ترجمت هذه الرسالة بفضل عبد الرحمن البدوي، ثم أعيدت ترجمتها لاحقا سنة 1997 مع وانجت هذه الترجمة منى أبو سنة. إذن الرسالة كما يعني لمن اطلع عليها طبعا أنت سيموني ما قد طلعت عليها، هي رسالة يعني تتنزل تاريخيا ضمن سياقات محددة يعني لا تفهم خارجها على الأقل، وهي سياقات التسامح الديني والفصل بين السلطة السياسية والدينية. وهذه المسائل يعني كما ذكرتم في البداية أستاذ منير يعني مسائل يعني لا زالت راهنية يعني رغم أنها تعود إلى هذه القرون من 1689 ولا زالت تطرح الأم وإن كان بشكل آخر. يعني هي يعني حاول في هذه الرسالة بهذا العنوان بالذات أن يحدد لنا لا توليرونس ريليجيوز، ما معنى التسامح الديني، وكيف يجب أن تكون العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. وكما هو كما قلنا كان صداما كبيرا في تلك اللحظة بين العامة وبين الكنيسة
0: الكاثوليك والبروتستانت في انجلترا مع سلطة الكنيسة سلطة الملك إلى ذلك، يعني وضع مضطرب حقيقة
1: مضطرب، وكان صراع داخل الكنيسة بين كما قلت الكاثوليك وغيرهم وبين العامة والكنيسة، وبين يعني هناك هناك أجواء متوترة فيها هذا يغيب فيها فعليا هذا التسامح. وكان على الفيلسوف وهو قدره دائما وبدأ أن يجد حلا، فكتب هذه الرسالة رسالة في التسامح. نعم
0: تقريبا هذه الرسالة تقوم على ما يمكن أن نقول عنه المبدأ الأساسي أو الفكرة الجوهرية التي ينطلق منها جون لوك، وهي أن التسامح الديني لن يتحقق إلا وفق شروط، ولكن الشرط الأساسي والشرط الأول هو فصل الدين عن السياسي. بالنسبة إليه لا يمكن أن نتحدث عن تسامح في ظل الخلط بين سلطتين، سلطة دينية وسلطة دنيوية، سلطة روحية وسلطة مادية. في النهاية يجب أن نفصل بينهما، فنعيد لقيصر ما لقيصر ولله ما لله في النهاية.
1: بالضبط أستاذ منير، وهنا ربما المسألة الأساسية، لأنه في النهاية جون لوك وغيره من فلاسفة وأي شخص لا يمكن أن ينكر أو ينتزع حق أي فرد في أن يبحث عن شكل أشكال الخلاص الروحي أو النجاة، يعني أن يتدين، أن يمارس قناعة معتقدات يقدره أن تلك الطقوس أو تلك الشعائر تخلصه أو تضمن له يعني سكينة ويعني خلاصا روحيا. هنا يعني جون لوك لا يمكن ذلك، هو حق شخصي وحق طبيعي وحق مقدس لا يمكن إنكاره، ولكن ينبهنا إلى أن هذا الحق يظل حقا شخصيا، بمعنى آخر أنه لا يمكن للحاكم رجل الدولة أن يتدخل في هذا الحق، ولا لشخص آخر ولا لسلطة حتى الكنيسة، هذا حق فردي محفوظ لكل فرد. وأن في النهاية الحاكم هذا رغم لأنه نلاحظ في تلك الفترة أستاذ منير الحاكم يستمد شرعيته من الكنيسة، إذن يقول هنا يبدأ يقول لا، الأمر أن الحاكم ليس هو الذي ليس مفوضا من الله بأن يحقق الخلاص لمواطنيه أو لرعيته، وأن الله لم يكلف أصلا أي بشر لا حاكم ولا غيره بأن يضمن خلاص هذه النفوس أو أن يمنح الفرد هذا الخلاص الروحي. وبالتالي فإنه يعني إن اضطر عندما تدخل الصوت السياسية ستضطر إلى فرض الدين بالقوة، وهذا الأمر سيؤدي إلى عنف، بالتالي يؤدي إلى استبداد ديني ويؤدي إلى يعني تعصب وعنف ولا تسامح. وحتى وإن تمكنت الدولة أو الحاكم من أن يفرض سلطة دينية ما أو سلطة ما على المتدينين ونحدد لهم ما يعتقدون وما لا يعتقدون، فإن في هذه النقيقة في النهاية هذا سيظل إيمانا زائفا، لأن لأن لأن اتباعهم أو يعني قيامهم بهذه الشعائر التي فرضها الحاكم هو فقط خوفا منه لا اقتناعا منه، وعندما يغيب الاقتناع عن الدين فإن الدين يصبح بلا معنى له، لأن قيمته هو في أنه يقنع صاحبه ويرى فيه حلا أو خلاصا شخصيا له.

0: يعني أن الحاكم يمكن أن يجبر أن يلبسوا بشكل ما، أن يصلوا بشكل ما، أن يذهبوا إلى الكنيسة يوم كذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا. هذا كله بسلطة الدولة، بسلطة القانون، بسلطة العرف، يمكن للحاكم أن ينجزه، ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يجبر هذا الفرد الذي يذهب إلى الكنيسة على أن يؤمن بها. نعم. بمعنى أن للفرد حرية ضمير لا يمكن للحاكم أن يصل إليها. بالضبط. يصل إلى المظهر الخارجي للتدين، ولكن التدين في حد ذاته الضمير لا يمكن للحاكم أن يمسه.
1: بالضبط. وربما أستاذ منير هو الذي يعني الذي
0: فتي القناعة.
1: نعم بالضبط. وربما هذا هو يعني الاعتبار الثاني والشرط الثاني الذي وضعه جون لوك عندما فسر الأمر بكل بساطة، أن كما قلت أستاذ منير هذا الخلاص أو النجاة أو نجاة النفس أو التدين هو شأن داخلي، يعني لا سلطة، هو سلطة داخلية معنى جوانية داخلية، لا يمكن لأي طرف خارج مهما على شأنه أن يطوعها أو أن يحدد لها أو أن يرسم لها حدود أو مجالات. بالتالي فإن الإيمان يبقى يظل في نهاية الأمر يعني خلاص ذاتي، خلاص ذاتي يحتكم فيه المؤمن إلى قلبه وقناعته الذاتية، ولا يمكن حتى كما ذكرتم مهما حاول هذا الحاكم أو حتى شخص آخر وصي عن الدين أن يفرض على ذلك المعتقد أن يفرض معتقدا ما على شخص ما، لأنه في النهاية الخلاص يظل كما قلنا السلطة الدينية لا يمكن أن تتأثر أو يتم توجيهها بسلطة خارجية، لأن توجيهها سيؤدي إلى أمرين، إما إلى استبداد عنف يعني استبداد ديني وعنف ديني أو سيؤدي إلى ماذا؟ إلى إيمان زائف، إيمان زائف معناه من باب التزلف للسلطانية وتزلف الحاكم. وبالتالي بهذا المعنى كما ذكرت أستاذ منير يفتقد الديني والعقدي خصوصيته، وهو شكل أشكال البحث عن الراحة والسكينة الذاتية التي لا يحددها إلا طرف بعينه أو الجماعة التي ينتمي إليها. طبعا
0: نعم، بمعنى أن الحاكم لا يمكن له في النهاية أن يصدر قوانين تتعلق بخلاص النفوس.
1: نعم.
0: في النهاية يمكن له أن يصدر قوانين تسير حياة الناس فيما بينهم، ولكن لا تخلص نفس الفرد أو نفس نفوس الجماعة.
1: حتى لو سلمنا أستاذ منير وطبعا القول للوك جون لوك أن هذا الحاكم قد أصدر قوانينا تحدد المعتقد وترسم وتحدد، لكن في النهاية هذه هذه هذه هذه القوانين كل ما يمكن تفعله أن تقيد حرة المعتقد وربما توجهه نحو نوع من الخلاص، في النهاية لن يكون خلاص الذي يريده، وبالعكس ربما ستؤدي إلى نتائج عكسية. لماذا؟ لأن هذا الخلاص الذي يريده الحاكم إن لم يتوافق مع رغبات ذاتية فالأمر لن يتم، أن يتم، وبالتالي كما قلنا إما إيمانا زائف خوفا من السلطاني أو سيظل معنا سبب من أسباب التمرد والفتنة والخروج عن السلطان، بمعنى أنه قد أساء أو قد فرض عليه معتقدات غير تلك التي يريدونها.
0: نعم. إذن بالنسبة للوك مهمة الحاكم المدني واضحة، بمعنى أنه يصدر القوانين ويشرعها لتوفير حاجيات مواطنيه الدنيوية، مسألة خلاصهم الديني خارجة عن سلطته.
1: نعم.
0: وإن تدخلت الدولة في المجال العقدي الفردي فإن مصير هذا التدخل هو الحروب والفتن، ولكن في نفس الوقت لوك لا يحدد السلطة السياسية فقط أو يحدد حدودها، بل أيضا يتوجه بالخطاب إلى أصحاب الكنيسة، بمعنى أن مثلما أن الحاكم لا سلطة دينية له فأصحاب الكنيسة أو قادة الكنيسة لا سلطة مدنية لهم، لهم سلطة روحية نعم، ولكن السلطة المدنية لا علاقة لهم بها.
1: نعم، وبالضبط ربما أستاذ منير هذا ما يفسر أو يجد الإجابة للعنوان الذي اختاره، يعني مثلا عندما مثلا فقط عند هذا ليس كتابا في السياسة، رسالة مثلا عندما نعود إلى عنوان كتاب التنين أو هوبس رغم غرابة العنوان، لكن عندما ندخل في التفاصيل نرى أن يتوجه إلى الحاكم.
0: نعم.
1: شروط الحاكم كيف يجب أن يكون مرعبا كما ذكرتم حتى يخيف بالتالي يضمن الأمن العام ويمنع حدوث حرب الكل ضد الكل، وإذا حتى عندما نعود إلى كتاب الأمير ليفياتون هو يعني يتوجه أساسا إلى الحاكم.
0: بذل.
1: هنا نجد لديه جون لوك لديه كتب أخرى في السياسة، ولكن هذا هذا الرسالة يسميه بوضوح رسالة في التسامح يعني في المطلق. والتسامح هنا كما أنه يعني أطراف متعددة للتسامح، يعني التسامح كما حدد كما كنا بصدد التحديد كيف يجب أن يتعامل الحاكم، لأنه هو الذي يمتلك القوة القوة العسكرية وحتى القوة العنفية يفرض، وهو الحاكم في نهاية الأمر عندما حذره ونبهه لأن سلطته سلطة القانون وسيادته وهذه السلطة لا تشرع له إذن أن يتدخل في عقائد قومه أو في عقائد مواطنيه في النهاية. لكن سنعود إليها لاحقا. لكن هذا التسامح أيضا يجب أن يكون من طرف أهل الدين أنفسهم والكنيسة، لأنه الشكل التدين أستاذ منير ليس هو صحيح الشكل الفردي، لكن الشكل الجماعي يأخذ طقوس جماعية، والشكل الجماعي في تلك الفقرة والكنيسة

0: كما كما لا كما لا يجب أن نخرج عن السلطان في ظل الأمن العام في السلف الكنيسة بهذا المحس، يجب أن نخرج عن قوانين الكنيسة. يعني من حق الكنيسة، وهنا من حق ما من حق الكنيسة أن لا تتسامع مع أن يشكك في سلطتها، مع أن يخرق قوانينها الداخلية، مع أن مع أن من مع من يشكك ربما حتى في تعليمها، هذا من حقها. نعم. ولكن حقها حسب هوبز حسب جون لوك
1: محدود بالفصل وليس بالمعارضة.
0: بالضبط، أول حاجة محدود بالجماعة التي التي ينتمون إليها، لأنه لا تنسوا أستاذ منير الديانة المسيحية متعددة، ليس ما تختلف عن
1: ليس دينا ليس
0: بالضبط، فرق متعددة وكنائس مختلفة، وكل يدين إلى جماعة. وبالتالي فأن الكنيسة سلطة الكنيسة المعنوية وسلطتها تقف عند حدود الكنيسة التي أو
1: حدود أتباعها،
0: حدود أتباعها الأكثر الأقل، وفي أقصر، وعليه أن لا تتسامح مع من من يمس من هؤلاء بالذات يشكك فيها أو من يتعارض معها، ومن حقها أن تفصله، أن تفصله إذن وأن تبعده عنها. لكن ليس من حقها، وهذا المهم، أن تتجاوز ذلك عدم التسامح. التسامح في حدود الفصل والإبعاد، ويعني أما أن تمنعه مثلا من حقوقه المدنية، أن تؤلب عليه الحاكم، أن تتدخل، أن تمنعه من لا، هذا لا يحق لها، لأن ذلك سيتحول إلى شكل من أشكال يسميه هو الاضطهاد الكنسي.
1: نعم.
0: وهو لا يختلف كثيرا أستاذ منير على
1: الاضطهاد السياسي.
0: نعم. وفي النهاية، في النهاية حسب ربما هنا طرف جون لوك، في النهاية هذه الكنيسة برغم رمزيتها، برغم اعتباريتها، برغم مكانته الروحية، في نهاية الأمر كنيسة مجرد جماعة، يعني ليست هي يعني ما فيها الأمر المخلص
1: المخلص خلاصه فردي.
0: نعم.
1: المسيح نفسه لم يقل،
0: نعم، يذهب إلى أكثر، يقول حتى المسيح برمزيته لم يذكر عنه أنه مثلا فرض أو أمر أو اعتبر نفسه هو المخلص. وبالتالي ويقول حتى هذا الصراع دائما بين هذا الفتنة الداخلية بين الكنيسة وأتباعها، قال من أمر عادي، معناها يحدث دائما، وهكذا دائما التشكيك يعني أمر عادي، ولكن يجب أن يضبط من خلال التمييز بين ما هو مسموح به حسب جون لوك، وهو يعني المسموح به ما هو أن أن أن أن لا تقبل من يهدد وحدتها أو يهدد أتباعها أو يشكك في مبادئها من جماعتهم. لكن عندما يتجاوز هذا الإطار وتصبح الكنيسة تنصب نفسها حاكما سلطانا على أتباعها، هنا قال أنه هذا شكل من أشكال الاضطهاد يمس حق أساسي من حقوق هذا الفرد، وهو أن يتدين ولا يتدين. وبالتالي لابد، وهنا أهمية هذا الضبط الذي وضعه.

0: مهمة الكنيسة عموما أو الكنائس باعتبار أن نتحدث عن كنائس متعددة، مهمتها أن تقوم على الوعظ والإرشاد، ويحق لها فصل من لا يلتزم بتعاليمها من المنتمين إليها، ولها أن تعاقب بشكل ما أو أن تفصل الأفراد الذين يهددون وحدتها أو يهددون مبادئها وفق ضوابط، ولا يمكن لها أن تتجاوز ذلك إلى الحياة العادية للمواطن بمعنى التدخل في مسلكه المدني في النهاية.
1: بالضبط نعم،
0: وهذا مربوط في النهاية بالصراع الكاثوليكي نعم. البروتستانتي في نعم. في انجلترا في تلك الفترة
1: بالضبط. نعم، وهذا أساسي استاذ مونير، لأنه عندما نقول عندما ينتصر فيلسوف تنتصر العقلانية بمعنى ما إلى التسامح التوليرانس وتدعو إليه وتضبط طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي والمدني والاجتماعي وتحدد شروط الممارسة العقدية بما يحق شخصي وتحدد ضوابط الممارسة السياسية، فإن ذلك لا يعني التشريع للطوباوية صح التعبير، التسامح في حدود هناك نعم نتسامح في ضوابط لذا، ولكن هذا التسامح عندما تكون، وهنا ربما خصوصية لأنه لا ننسى أن هذا الرجل يكتب في ظل صراع ليس فقط سياسي كنسي، والصراع كنسي داخلي وسنرى ذلك، يعني داء السياقات ضرورية أستاذ مني تساعدنا على فهم ربما حتى تساعدنا على مآخذنا على هذا الفيلسوف لاحقا، لأن التسامح الذي يذكره جذاب وجميل ومهم، لكنه ليس التسامح بالمعنى
0: بالمطلق
1: بمعنى الطباوي.

0: يغادر دائرة البشر. لا، هذا التسامح يقف عند حدود الممارسات المشروعة. أما عندما تؤدي، وهنا الإشكال، عندما تؤدي تعليم هذه الكنيسة إلى مس من الأخلاق العام، ولا تنسى أن الرجل يعني في الأمر ينتمي إلى نظرية العقد الاجتماعي، ويبحث عن موضع ما للعقد لا ينكره، يبحث عنه في داخل مجتمع مدني، يبقى هذا العقد حقا شخصيا وربما حتى حقا لجماعة ما، ولكنه دون أن يفتك أو يفتك أو دون أن يهدد وحدة المجتمع. يعني في النهاية أنه يمكن حسب جون لوك للدولة أن تتدخل عندما ترى أن تلك التعليم لتلك الكنيسة أفراد أو جماعة تهدد الأخلاق العامة، وهنا اسم فضفاض الأخلاق العامة، ولكنه تهدد الأخلاق العامة. وهنا المشكلة إشكالية الأسماء الفضفاضة، لأنه سنرى ربما موقف الكاثوليك كان موقف سياسي، يعني الأخلاق العامة، وأن تكون هذه الكنيسة معنى السلطة الدينية يعني تتخابر مع الخارج، يعني حسب تتعامل مع الأجنبي عندما عندما يتم توظيف.
1: يعني هنا جون لوك لم يستطع أن يتخلص من إنجليزيته،
0: بمعنى نعم
1: أن اتهامه للكاثوليك
0: نعم كان سياسي،
1: هو اتهام سياسي أكثر منه اتهام ديني،
0: بالضبط،
1: باعتبار أنهم يقرون بسلطة الفاتيكان وسلطة حاكم فرنسا الكاثوليكي أكثر مما يقبلون سلطة الحاكم الإنجليزي.
0: نعم بالضبط. ولا تنسوا أستاذ منير، يعني برغم هذه الوجه المنير صح التعبير وهذه الحداثة التي يظهرها جون لوك وتظهر هوبس، في النهاية أستاذ منير يجب أن نقبل أن هؤلاء يفكرون داخل إطار لا يمكن الخروج عنه، وهو الإطار الكنسي. الصراعات صراعات سياسية في تلك الفترة، ولكن الصراعات السياسية تخفي صراعات دينية كنسية. الصراع ظاهريا بين دول وصراع سياسي، ولكنه داخل بين توجهات كنسية. وبالتالي فإنه مثلا هنا يعتبر مثلا أن الدولة أن تتدخل في الديني وأن لا تتسامح مع كل تعاليم كما قلنا تضر الأخلاق العام، وهذا كما قلنا أستاذ منير مفهوم عام من يحدد الأخلاق العام. ثانيا عندما يعني الكنيسة أو الديني يتخابر معناه يتحول الى على ماله مع الاجنبي، وهنا يذكر فرقه ذكرتموها هم الكاثوليك.
1: لا.
0: هم الكاثوليك الانجليزي صح التعبير، هؤلاء الكاثوليك يعني لا يثق بهم جون لوك، ويعتبرهم انهم مسيحيون متدينون انجليز، ولكنهم لا يدينون لانجلترا
1: بالولاء
0: بل يدينون الى فرنسا، الى فرنسا ولملك فرنسا البوبي كما ذكرت. وبالتالي يعتبر انه الدوله عليه ان تراقبهم وأن تتدخل في ممارساتهم وأن لا تجعلهم، لأنهم خطر على وحدة إنجلترا. كما قلت لا ننسى أنه في الأمر سينتصر على إنجليزيته جون لوك.
1: نعم.
0: وإشكال آخر وهو هام وهو الإلحاد، أنه جون لوك نعم الوثنيون لا مشكل معه، يعني المفارقة أنه أن تكون وثنيين لا مشكل في ذلك، أن تكون معنا لا تعبد، لا تعبد من الحيوانات أو لا تعبد إلها، تعبد من لا مشكل بالنسبة لجون لوك. المشكل هو أن تكون كاثوليكيا أو تكون ملحدا، وبالتالي فهؤلاء هو يعني لا يدخلهم دار التسامح الدين. هؤلاء لا نتسامح معهم الأول لسبب سياسي واضح، والثاني هو لسبب ربما اعتقاد هو يعني
1: يحكي لا إيمان له بالقسم وبالولاء،
0: ولا لا ثقة هؤلاء يمكن نثق فيهم لأنهم لا يؤمنون، لأن يعني ربما يعني حتى عملية التمييز الواضح بين الديني واللا ديني يعني يحتاج إلى مراجعات، وربما ربما نبالغ في القول بأن هؤلاء قد انفصلوا كليا على معنى الجانب. لا أعتقد، لأنه عندما تخرج دائرة الإلحاد من دائرة التسامح ماذا معنى ذلك؟ لكن لا زالت هناك جذور كنسية وجذور تدفع رأيك أو تدفع حكم.
1: نعم، بمعنى أنه الموقف لوك من الكاثوليك بالأساس من الملحدين يجعل من القول بأن هذه الرسالة في التسامح هي رسالة أو مفهوم التسامح أصلا هم محدد وغير مطلق وغير مكتمل، بمعنى
0: بالضبط.
1: أننا علينا أن نراعي الوضع الذي كتبت فيه هذه الرسالة ونضع لها تلك الحدود التي لها، بمعنى أن التسامح ليس تسامحا في المطلق بل التسامح محدود بنقاط.
0: بالضبط. وربما هنا يعني سؤال يطرح، هل أن هذه التعليم التي ذكرها جون لوك فعل التسامح هل هي نقية يعني نقاء الفلسفة ونقاء مقاصد صاحبها؟ يبدو أستاذ منير من خلال العودة إلى النص أنها ليست كذلك، لأنه كما ذكرتم أنها تستثني فئات من الشعب. في النهاية هؤلاء الكاثوليك هم بريطانيون، هم من إنجلترا، ولكن هناك اتهام يتهمهم الحاكم بأمره في تلك الفترة بأنهم ولاءهم ليس له بل ولاء بريطانيا، وبالتالي يستثني من التسامح. الملحدون لماذا يستثنون؟ لأن الغلبة لا زالت للدين، للكنيسة لا زالت تؤثر حتى عند التنويريين صح التعبير. وبما هذا الاستثناء ربما يجعل يعني في نهاية الأمر يعني القول بأن هذه الرسالة يعني هامة وأسست لما بعدها، هذا القول يعني نسبي، يجب أن ننسبه، ويجب إذن في الأمر أن نفهم كل الكتب الفلسفية وعلى غير الكتب الفلسفية بأنها يعني تنتمي إلى سياقات وعصر يضبطها ويحدد مسارها.

0: إذن نحن بالنسبة إلينا حينما نتعامل مع هذه الرسالة نتعامل معها وفق ظروفها، بمعنى أن صحيح أن المبادئ التي نادى بها جون لوك وخاصة مبدأ الفصل بين السياسة والدين مبدأ جوهري، القول بحرية الضمير أيضا مبدأ أساسي، ولكن كل ذلك لم يذهب به جون لوك إلى الأقصى لأنه ظل وفيا لمرحلته ولوضعه ولدولته في النهاية.
1: بالضبط، وراه ربما يعني أستاذ منير عندما نتحدث يعني خاصة عند على موقف مثلا جون لوك من الملحدين الذين أو من الذين لا ينحدروا، مفهوم كبير شوي، قول من يعني اللادينيين الذين لا يعتقدون
0: الحديث اللي هو أكثر
1: لنوع الرجيم، أعتقدش ربما مثل أخرى، يعني ربما هذا الأمر يعني ربما تبدو من ربما من من ربما من النقاط الضعف أو ربما في نسق جون لوك، لأنه في النهاية حتى الحجج التي قدمها أستاذ منير لكي يخرج الملحدين بين إليه هم الملحدين بمعنى الذين لا يعتقدون في الكنيسة أو لا يعتقدون في وجود إله موحد، يعني وفي حين الوثنيين الذين يعني التوحيد بمعنى ما يقول أنا مثلا أنهم ياثر أنهم لا ثقة فيهم، لا يمكن إذن أن نطمن لقاسم. هذه الأحكام قيمية، يعني بصراحة الأحكام قيمية، وربما بيير بايل وهو من بعده رجل دين يعني كان أكثر يعني تسامحا معه وقال يجب أن نسمح لهؤلاء الملحدين بأن نتسامح معهم، وقال لأنه في هذا الأمر يعني المعرفة اليقينية ليست متيسر للجميع، وبالتالي هم في نهاية الأمر يعني ربما لا يملكون الآن حسب تفسير بيان يملكون الآن الآليات التي تجعلهم يتدينون، قد يملكون عن لماذا نحكم عليهم هكذا نخرجهم لنتركهم في حالهم حتى يمتلكوا المعرفة اليقينية، وحسب رأي بيان في النهاية سيقتنعون بذلك. إذن هذه الأفكار كما قلت أستاذ منير يعني هي يعني تبقى تفهم في سياقها وفي إطارها

0: حينما قلنا أن هذا النص هو ابن سياقه. بعد لوك بالتأكيد ثمة تجارب وكتابات ذهبت في هذا المنحى وطورته وأكدت على هذا الفصل الدقيق بين السياسي والديني بين كذا، ولكن رغم ذلك ورغم كل الجهد المبذول فإن التصاق السياسي بالديني وتوظيف السياسي للديني أو توظيف الديني للسياسي لم تتخلص منه البشرية إلى الآن، بمعنى أنها مسألة ملتبسة رغم كل المحاولات. وما نراه الآن في هذا الواقع المرتبط بالإرهاب وبالصراعات فيه دائما هذه الخلفية الدينية المرتبطة بالسياسي أو التوظيف السياسي للدين إلى غير ذلك رغم كل الجهد الذي بذل.
1: بالضبط. وربما أستاذ منير يعني ربما مجرد افتراض أن هناك من يستمعنا وقد يتساءل بعد أن استمع إلى هذا يعني هذا المحاولة تقديم
0: التحليل
1: تبسيطه في نهاية الأمر، يقول أنه يعني إذا كان بهذا المعنى فلماذا تعتبرونه نصا مؤسسا بهذه المآخذ على مفهوم التسامح وربما بهذه الظرفية السياسية التي أو تاريخية الحضارية التي لا يمكن أن نخرج أن يفهم هذا الكتاب خارجها؟ ليس كتابا يقول ليس كتابا مؤسسا، الكتاب المؤسس بالمعنى اللغوي هو الذي يكون له أثرا بعده. يمكن نجيبه بكل تواضع استاذ منير، وأنت أعتقد تشاطر الرأي في هذا الأمر، يعني لم ليس لا وجود لأي حتى الأنبياء
0: لم يفصلوا
1: فصلنا وفي هذا الأمر هم أبناء يعني يتحدثون يعني عندما تعود حتى الإسلام وتدرج في من عدة أشياء كانت في الجاهلية تدرج حتى اعترافهم بالسياقات.
0: نعم.
1: يعني في النهاية كل من يكتب كل من يفكر دائما أبا يتصرف ضمن السياقات التي يوجد فيها، لكن هذا لا ينفي استدمان هذه الرسالة. نعم هي نص بمعنى مات أن هناك مشترك هذا الصراع داخل في تلك الفترة بين الكنيسة والدولة وبين المواطنين، وهذا الإشكال بتاع التسامح الديني نراه اليوم، يعني هذا مشترك، لأن التدين الحاجة للتدين الحاجة إلى الخلاص هذا أمر كوني يخص كل الديانات وكل الحضارات وهو فوق الزمان وفوق المكان، يعني نفس الإشكاليات التي يتحدث عنها جون لوك في 1687 نعانيها اليوم، يعني الإرهاب الذي نعانيه اليوم، يعني العملية التدخل في إقحام السياسي في الديني والديني في السياسي هو سبب المآسي. ما معنى الإرهاب؟ الإرهاب بكل الحضارات، يعني ليس فقط الإرهاب الإسلامي، في كل الحضارات أيضا اليوم. وربما يعني عندما اليوم تجد دول معنى قائمة بذاتها بنيت على خرافة، وحتى لو كان مبت على خرافة
0: بالضبط.
1: على خرافة شعب الله المختار وأرض الله الموعودة، وهي خرافات حتى اليهود سبينوزا يشككوا في صحتها
0: بالضبط.
1: وقاموا بفظائع بقتل شعب بتدميره والعالم المتحضر يصدقهم، يعني في نهاية الأمر يبدو أن هذا ما أحوجنا اليوم إلى هذا التسامح، ما أحوجنا من ينبهنا أن التعليم الدينية التي ليس فقط تهدد المجتمعات المحلية الدولة بل تهدد المجتمعات الكونية
0: كل.
1: يجب أن نتسامح معها. كيف يمكن إذن أن يوم أن نسكت عن بمعنى ما أو يسكت المفكر على الأقل على قتل شعوب وأمم كاملة لأنها تحت ذريعة تنفيذ وصية دينية لا وجود لها؟ إذن هذا التسامح نحن ما أحوجنا اليوم أن نحول هذا التسامح الذي يدعو إليه جون لوك في مجتمعي في تلك الفترة لإنجلترا لسلام أن نحوله إلى حق كوني. ربما هذا درس مستفاد أستاذ منير، لأنه نفس القضايا التي ذكرها جون لوك وتحدث عنها هي نفسها التي زالت موجودة، والحل الذي قدمه حل التسامح للتوليرانس حل يمكن إذن اليوم أن, أن, أن, أن بالعكس نحتاجه اليوم. نحن الحروب والفتن التي نراها بسبب غياب التسامح، والحل قدمه قال يجب أن تكون الأمور واضحة.
0: نعم.
1: كما قلت مثلا ماري قيصر الدين له مجاله الخاص به والسياسة لها مجاله الخاص به وكل يشتغل في مجاله والمشترك هو مشترك مواطني. لو نحن نطبق هذا الأمر ربما يعني لا وقعنا في هذه الإشكاليات، لأنه اليوم تجد تناقض من ناحية ثم فكر يدعو إلى الكونية ويدعو إلى كذا والكونية والتسامح تعجب بذلك، ولكن تراه يغض
0: نعم
1: يعود ويبرر عندما يقول يبرر الصورة، يعني هذا التناقض يعني لو أن الإنسانية اليوم تعي جيدا الدرس جون لوك ومقاصد التسامح اللي ذكره جون لوك لما وقعنا يعني. لكن الثانية مشكلتنا لا تتعلموا من أخطائها ولا تستفيدوا كثيرا بأراء مفكرها. نعم
0: نعم. وربما حينما ننظر إلى جون لوك في مطلقه لا في التسامح نعم. فقط ننتبه إلى أن هذا المفهوم مفهوم التسامح بالنسبة إليه مفهوم أساسي يرتبط بمفهوم العقد الاجتماعي ويرتبط بمفهوم الدولة باعتبار أنه نعم. كل ما أسسه جون لوك في النهاية هو نعم. هذا الفكر الليبرالي
1: نعم.
0: الذي يؤمن بحرية الفرد وبقدرة الفرد على الخلاص
1: نعم الفردي
0: الفرد.
1: ويعتبر حرية الضمير ليس منا وليس منا حق طبيعي من التدير لكرويونس
0: نعم.
1: حق طبيعي أعتقد فيما تشاء فقط أن لا يكون اعتقادك مهددا للوحدة الاجتماعية. هذا ينتمي لحق طبيعي من أن يمنع الدولة من أن تتدخل في معتقدات الناس وأن يمنع معتقدات الناس أن تهدد السلم الأمني. هذا مكسب ما أحوج إلى ذلك يعني كل. وأيضا أستاذ منير حتى الفصل ما بين وضع الشروط الواضحة بين السياسي والديني كل مجال هذا نحتاجه اليوم يسبب هذه الحروب في كل الحضارات يعني حروب دينية حروب يعني تخلط بين السياسي والدين لنذهب نقول هذا الدين يمكن نتخلص منه لكن على الأقل نعقل له نبين كيف نستفيد منه يعني الحروب مآسي الشعوب الآن أستاذ من ليس من تحضرها من عدم قدرتها على موضعة الديني له مجال لا ينكر كما قال جون لوك يعني الخلاص الشخصي حق
0: أعتقد
1: ما شئ ولا يمكن أن نمنع الإنسان من أن يعتقده ويحتاجون إلى ذلك. الإنسان البشري محدود يقول ماركس في هذا الأمر الإنسان يحتاج إلى سلطة قوية يبرر بها على الأقل ظلم الاجتماعي. لكن كيف نضبط ذلك كيف نحدد هذه الحدود يجيب عنها جون لوك. ولو احنا استمعنا لهذه الإجابات أستاذ منير لما ربما وقعنا في هذه الإشكال. وهنا ربما قيمة اختيار هذا النص هذه الرسالة على أنها ربما أكثر استجابة لمحيطها رسالة نعم. كونية هي رسالة نعم. كونية تقدم دروسا للإنسانية. نعم
0: ولهذا اخترنا مثلا أو توقفنا عند رسالة نعم. التسامح أكثر من الكتب السياسية
1: نعم بالضبط نعم نعم نعم
0: لوك على أهمية يعني من العناصر المؤسسة لمفهوم نعم. ولمفاهيم الدولة والمجتمع في العصر الحديث. ولكن رسالة التسامح بالذات كانت مهمة لهذين الأمرين الأساسيين أو لهذين المبدأين الأساسيين مبدأ
1: حرية الضمير كحق طبيعي يعني من حق طبيعي أستاذ منير من حق طبيعي من لا يمكن أن نتنازل عنه لا طوعا ولا قسرا. إيش معنى لا طوعا ولا قسرا؟ من لا يمكن إذن أن يسلم الشخص حق اختيار ماذا يعتقد إلى الدولة. وهذا تريزا بورتو مهم جدا أن تسلم أنت تقول للدولة اعتقدي ما تشاءين هذا لا أو قسرا بمعنى تجبره الدولة على معتقد بعينه يعني يظل هذا المعتقد في دائرة الخاص الشخص وكذا نعم. بالمعنى يعني الفردي أو بمعنى الجماعة يعني بمعنى عقيدة أو مجموعة ما ولكن وفق ضوابط أن يظل هناك أن يضبط ربما يساعد على ضمان التماسك الاجتماعي. لكن في النهاية كل
0: إن هدد التماسك الاجتماعي يعني الدولة
1: بالضبط وهنا وشرطه أن نضع هذا الرسم الحدود بين السياسي والديني الدفاع عن الضمير حرية الضمير حرية المعتقد بأي كان هذا الاعتقاد فهمتي لأنه في النهاية لأنه رأينا في ربما جون لوك هذا ربما غفل عنه وراء تحت ضغوطات عندما استثنى لا متدين أو استثنى الكاثوليك يعني هذا يبين سؤال آخر هل يستطيع في النهاية أن يكون أن تظل الأمور طوابات ولكن فكرة جيدة نعم. وهذا ربما الدرس المستفاد وهذا السبب كما ذكرتم أستاذ منير الذي يجعل من هذه الرسالة حية إلى اليوم
0: نعم.
1: يعني كانت صاحبها مات ولكنها ظلت حية تشهد أن هذه الإنسانية تجد حلولا لمشاكلها وسبب دمارها وفتنها كما أين مثلا هوبز يراها في ذلك شخصية المرعب جون لوك هنا يراها في شخصية هذا التسامح هذا وضع يعني هذا التنظيم كما قلت حتى في مستوى السياسي
0: نعم.
1: يعني في نهاية أمر الحاكم ليس من حقه أن يفعل ما يشاء ليس من حقه أن يفعل ما يشاء هنا نعم من حقه أن يفعل فيما يجب أن يفعله
0: ولكن وليس بس بالحقوق
1: بالضبط نعم وهي من بينها كما قلنا حرية المعتقد على شرط ألا تصبح تلك الحقوق طبيعية مهم جدا مهددة للسلم الاجتماعي. في النهاية المدنية لا يجب أن تتعارض مع الطب... هذا البحث عن التوافق بين ما هو الطبيعي وما هو مدني دون أن يؤدي أحدهم إلى فناء الآخر. إذن هذا مكسب واضح وهو الإجابة هي في التسامح. نعم.
0: نعم. شكرا لك سي محدين. حاولنا وتوقفنا في التسامح لجون لوك في هذه الحلقة من برنامجنا. الأسبوع المقبل يتجدد اللقاء معك. شكرا جزيلا.
1: شكرا سي منير، بارك الله فيك. شكرا جزيلا.

0: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، للموسيقى مواقف وأحداث وقصص وحكايات وحكايات. حكايات موسيقية. يكتبها عادل الزهراني، يرويها مؤيد عمر. حكايات موسيقية، إخراج عادل الزهراني.
1: أحبتنا عشاق الموسيقى والنغم،
2: لقاء السحاب، أنت عمري.

لم تحظى أغنية عربية باهتمام إعلامي وجماهيري كما حظيت أغنية انت عمري لأم كلثوم، ورغم أن أول إذاعة لهذه الأغنية كانت في العام 1964 للميلاد، أي أكثر من 60 عاما، فلا زالت أغنية انت عمري حاضرة ومعروفة ومؤثرة وباقية إلى يومنا هذا.

0: عشاق الطرب الشرقي الأصيل، عشاق القمم والموسيقى الراقية.
1: لقاء السحاب، أنت عمري.

0: ما إن بدأ العمل بين عبد الوهاب وأم كلثوم على أغنية أنت عمري حتى بدأت الخلافات في وجهات النظر حول الأغنية، فأصر عبد الوهاب على تغيير كلمات مقدمة الأغنية من شوقوني عينيك إلى رجعوني عينيك.
1: طيب نقول إيه؟ قلت أقول رجعوني. رجعوني مش كلمة موسيقية، مش كلمة، وبرضه أم كلثوم الله يرحمها وافقته على كلمة مش موسيقية. قلت أنا ماله موسيقية مش موسيقية، أنا مالي وأنا دلوقتي في موسيقية، أنا بقول لك على المعنى.
0: وأيضا أصر الأستاذ عبد الوهاب على إدخال الجيتار الكهربائي في المقدمة الموسيقية للأغنية، ولكن أم كلثوم رفضت ذلك على أساس أن الفرقة من التخت الشرقي. ولكن عبد الوهاب بذكائه استطاع إقناعها بذلك،
1: فكانت هي تسمع يعني تفضل كده، وفضلت أنا إيه أنخرب وراها يعني. فضلت عندي مشكلة الموسيقى، عاوز أعمل حاجة في ال عاوز أعمل حاجة يعني كده تفرقع يعني، مش الأداء يمكن مش هيبان كتير لأنها أم كلثوم أي أم كلثوم، لكن عاوز حاجة الناس كده ما تبص تقول الله إيه اللي حصل، ازاي قبلت الست دي الحاجات اللي الهجس اللي. قلت لها ايه رايك انا عاوز ادخل الجيتار. قالت لي ايه؟ قلت لها جيتار. قالت لي جيتار؟ قلت لها اه. قالت لي يا اخي جيتار، ما هو الجيتار عندنا العود، ما هو العود جيتار. قلت لها اه العود من فصيله الجيتار، لكن ايضا الكمانجة من فصيلة الآلات الوترية، لكن في كمانجة وفي شيلو وفي فيولا وفي كونترباس، والخشب في فلوت وفي بتاع، في مثلا كلارينيت وفي بيكالو وفي حاجات كثيرة جدا. فاللون الجرس بتاع الصوت بيتغير، اما اضرب انا على العود كده ضربه واضرب على الجيتار ضربه ما فيش شك انها تفرق يعني، مش هو ده الصوت، صوت تاني. قالت لي طيب نجرب بس. قلت لها طيب نجرب عاوزه ايه؟ قالت نجيب الاستاذ الاصابجي ونديله الحته ويقولها. الاصابجي كان في الواقع انه من الناس اللي المتطورين، ولا شك انه التاريخ الموسيقي مش هينسى للأصابجي ابدا انه كان متطورا عظيما جدا ويحب التطور، لكن كانت ام كلثوم الى حد ما بتحد منه، لان ما هي ما هيش يعني ما كانتش تحب، كانت لسه في الحدود اللي هي الناس بتحبها كده وتفاقيه المناسبة يعني. هي تغير ليه؟ تغير ليه؟ مدام الناس بييجوا وبيتجننوا وبيرموا طرابيشهم وبيرقصوا عنامهم وبيتنيلوا على عينهم، طب ليه؟ هي عاوزة ايه اكتر من كده؟

قلت له قول الأستاذ، هو الأصابجي ده أستاذي أنا في العود أولا يعني، وكنت بعمله كأستاذ كبير. قلت له تسمح يا أستاذ أصابجي تقول لي الجملة دي، وقلت له الجملة بتاعت الجيتار الأولاني قالها

قالت لي ايه رايك؟ قلت لها حلو قوي، انا عاوز اسمعها لك من الجيتار. في مانع؟ قالت لي مفيش مانع، بس يعني ليه ما دام احنا دلوقتي مبسوطين وهو دلوقتي احنا كده. قلت لها يعني في مانع؟ قالت لي لا. قلت لها طيب، في واحد في الـ في الـ في في الفرقه بتاعته ام كلثوم اسمه خيري، عبد الفتاح خيري، هو غاوي جيتار يضرب كمان لكن يهوى الجيتار. فجيت انا علمته الحته وحفظها، وقلت لام كلثوم انا عاوز اجيب لك عبد الفتاح خيري وتسمعيها منه. قالت لي طيب ما فيش معنى. فجبت انا عبد الفتاح خيري ورحنا، وقعدت هي حطت ايدها في راسها كده وقال

قامت قالت لي كمان مرة قالت لي خايف كمان مرة كمان مرة بقوا ثلاث مرات قالت لي طيب أنا قبلت وقالت لي حتى بالفرنساوي عندك كارت بلانش تعمل زي ما انت عاوز. ربنا يخليك وطول لنا عمرك. هو ده اللي احنا عاوزينه.

السحاب انت عمري. ليلة الحفل 6 فبراير العام 1964 الميلاد.

ملايين العرب تتجه أسماعهم إلى مسرح الأزبكية، وكان يوم الحفل يوما حافلا لجميع من شارك في ذلك العمل. فأجرت أم كلثوم البروفة الأخيرة ظهر ذلك اليوم، بينما توجه الأستاذ عبد الوهاب إلى المقابر لزيارة قبر والدته، وهي عادة عبد الوهاب التي لم يتركها عند بداية كل عمل كبير يقدمه.

0: بداية الحفل.
1: داخل المسرح بدأت الجماهير في التجمع وتأخذ أماكنها في الكراسي المعدة لجلوسهم، والكل يتجه ببصره نحو البنوار رقم 9، وهو المكان المعد لجلوس الأستاذ عبد الوهاب وحرمه نهل القدسي. بدأت أم كلثوم الحفلة بأغنية كل ليلة وكل يوم، وتألقت كعادتها. وفي الاستراحة بعد الوصلة الأولى توجه الأستاذ عبد الوهاب إلى المسرح ودخل إلى الكواليس وأشرف بنفسه على الفرقة الموسيقية وضبطها بنفسه. عند الساعة 12:40 رفع الستار عن أم كلثوم بعدما قدمها جلال معوض للمستمعين عبر الأثير.
2: سيداتي وسادتي، من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة يهتز الستار وينخرج الستار، سيداتي وسادتي، عن كوكب الشرق الفنانة العريقة الأصيلة أم كلثوم، لتجدو لأول مرة في حياتها بلحن لفنان عريق أصيل هو الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، من كلمات الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، تجدو أم كلثوم بأغنية أنت عمري.
1: وبعد بدء الأغنية كان الأستاذ عبد الوهاب قد اطمأن على نجاح الأغنية حتى أنه بكى من شدة التأثر، كيف لا وهو قد استمع للجماهير تطلب الإعادة لكل مقطع وأكثر من مرة وتتمايل طربا، حتى إن أم كلثوم أعادت المذهب 4 مرات.

وبعد 40 دقيقة من بداية الأغنية غادر عبد الوهاب المسرح وأكمل متابعة الحفل من الراديو في بيته.

0: بعد انتهاء الحفل اتصلت أم كلثوم بعبد الوهاب ليأتي لتحية الجمهور معها، ولكنه رفض لخجله الشديد، ولم يرفض في اتصال آخر من فريد الأطرش أن يأتي لكي يكمل الاحتفال بالنجاح في بيت فريد الأطرش بعد الحفل مباشرة، ولقد كان موجودا بمنزل فريد الأطرش في ذلك الوقت أيضا المذيع جلال معوض بميكروفون الإذاعة في هذا التسجيل النادر.
1: الحقيقة بعد الانتهاء من الاستمتاع باللحن الجديد اللي سمعناه للسيدة أم كلثوم، وتوجه الميكروفون إلى منزل الفنان فريد الأطرش، ولكن لم نتمكن من اللحاق بالأستاذ محمد عبد الوهاب وباقي الصحبة، وبعدين سبنا هذه المجموعة لباقي الزملاء لمتابعة رأيهم، وتوجه الميكروفون للفنان الكبير الأستاذ فريد الأطرش، ودلوقتي هندردش معاه. أستاذ فريد صباح الخير.
2: يا سيدي اهلا وسهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اهلا وسهلا.
1: الحقيقه احنا عرفنا ان كان عند سيادتك مجموعه من الاصدقاء بعد الانتهاء من حفله ام كلثوم، يا ترى مين اللي كان موجود عندك؟
2: انتوا يعني ايه ده للاذاعه يعني ولا؟ والله انا طبعا النهارده كان يوم عيد، في الواقع عيد عيد عيد فني، لانه لحن عبد الوهاب وصوت ام كلثوم دول يعني حاجة بيكملوا حاجة فنية رائعة، فما فيش شك انه انا من اول الناس اللي كنت مهتم جدا بان هذا الحدث انه ربنا يحققه، وادي احنا عشنا وتحقق لنا هذا الامل الكبير اللي كنا بنترقبه من سنين الحقيقة، ان احنا نجمع بين لحن اكبر ملحن ومن اعظم صانعي الفن في الشرق، فلحن عبد الوهاب مع صوت ام كلثوم الجبار الساحر، ما فيش شك انه كانوا هيمتعونا باجمل الالحان واجمل واسعد الليالي. فانا كنت بترقب هذه الفرصه، ودعيت بعض اصدقائي من صحفيين ومن فنانين يعني جميعا من الوسط الفني علشان نتمتع ونقعد نسمعها. فانا والله ما اخبيش عليك اني كنت متاخد وقاعد بترقب، لدرجه ان يعني الوصله الاولانيه سمعتها وانا واقف على رجلي، وفضلت واقف على رجلي لانه في حاجه يعني بترقبها، عايزه تحدث، وعايز اسمع. ومتهيألي بعد هيقولوا مثلا بطلت تغني، يعني كنت مترقب انه يمكن يحصل وما تغنيش، متلهف اني اسمعه للدرجات يعني. وفضلت واقف على رجلي، ما حسيتش غير بعد انتهت ام كلثوم ساعتين و

0: همنا نعرف مين اللي كان بيتابع اللحن معك من أصدقائك.
1: والله كان عندي الأستاذ كامل الشناوي والأستاذ علي الجمال وكان عندي الأستاذ صلاح ذو الفقار والسيدة حرمه وكان عندي كان عندي مين يا ربي والله الواحد بينسى ساعات وبعدين الأستاذ جلال والسيدة ليلى حرمه وبعض أصدقاء طبعا وشريفة ماهر وجوزها ونجوى فؤاد وزوجها كنت داعيهم الحقيقة بعدين علشان السحور بمناسبة الغنوة دي وكنت داعي طبعا منتظر انه صديقي وزميلي الكبير يشرفني بعدين وفعلا كان موجود هنا هو والست نهلة حرمه وجم أسعدوني ان الأستاذ عبدالهاب طبعا صديقي وحبيبي وهو دايما بيحب انه نتشاور وياخد رأيي لانه عارفني انا راجل يعني عمري ما اكذب وعمري ما انافق واقول دايما اللي في قلبي على طول فهو بيرتاح يعني زي ما انا بحبه هو اظن بيحبني بيبادلني نفس الشعور فعلشان كده جه وده بيته طبعا وبيت كل فنان او كل انسان لان انا بيتي مفتوح للجميع خصوصا لاصدقائي من الوسط الفني اللي انا بعرفهم بيعرفوني بحبهم بيحبوني فعشان كده اتمتعت بيه وهنيته طبعا من قلبي وقلت له رايي في اللحن بكل صراحه انه كان رائع وممتاز زي ما كل الناس كان رايها فيه نفس الشيء اصلا.
0: الحقيقه دي فرصه ان احنا نسالك عن احساسات وانطباعات الفنان الاستاذ عبد الوهاب وقت سماعه اللحن او عقب سماعه هذا اللحن.
1: والله عبد الوهاب لما جت ام كلثوم تغني لحنه هو هرب يعني نزل راح احنا ما عرفناش راح فين لكن كلمني بعد شوية وقال لي ان هو موجود في البيت وانه ما يقدرش يسمع مع ناس لازم يسمع لوحده
0: ده احساس الفنان الصادق
1: فكان مستخبي لكن كنا بنتصل بعض بالتليفون الحقيقة لحد لما طبعا انتهت الست ام كلثوم من اللحن فجه بعدين كمل السهرة ويانا هنا وسمعنا الوصلة الثالثة.

بمثل تلك الروح وبمثل ذلك المجهود والإحساس بأهمية ومسؤولية الفن والفنان، كان العمالقة يعملون ويبدعون فأنتجوا لنا تراثا فنيا راقيا عاش عشرات السنين حتى وصل إلينا. غنت أم كلثوم انت عمري في 2:20، وكانت هذه أطول وصلة غنائية تقدمها أم كلثوم في حياتها. وقد اختتمت أم كلثوم الحفل بأغنية للصبر حدود، فاستمر الحفل حتى 4:00 كل شيء سكن ليلة الحفل، لأن أم كلثوم ستغني ولأول مرة أغنية لعبد الوهاب، لأن العمالقة التقوا ولأن السحاب التقى في لقاء السحاب.

أشهر أغنية عربية وقصة لقاء السحاب. إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع تحيات عادل الزهراني ومؤيد عمر.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا أعزائنا المستمعين، ونستكمل معكم تقليب صفحات كتاب جدد حياتك للإمام محمد الغزالي.

الخطأ أن تحسب أن رأس مالك هو ما اجتمع لديك من ذهب وفضة. إن رأس مالك الأصيل جملة المواهب التي سلحك القدر بها من ذكاء وقدرة وحرية. وفي طليعة المواهب التي تحصى عليك وتعتبر من العناصر الأصيلة في ثروتك ما أنعم الله به عليك من صحة سابغة وعافية تتألق بين رأسك وقدمك وتتأنق بها في الحياة كيف تشاء. والإسلام يرى الحياة نعمة ويطلب إلينا أن نشكر الله على ما وهبنا من روح وإحساس وسخر لنا من ليل ونهار ومكن لنا بين الأرض والسماء. إن هذه الحياة الممتازة الراقية تكريم خاص ينبغي أن نعتز به وأن نبصر حق الله فيه. الله عز وجل قد منحنا الحواس المعروفة لنتجاوب مع الوجود ونتعرف ما فيه ونتذوق بملكاتنا المادية والأدبية جماله وقواه، حتى إذا غمرنا هذا البهاء المفاض من كل ناحية اهتزت مشاعرنا شكرا للذي أحيانا وكرمنا.

أغلى العافية التي تسري في أوصالنا، وما أثمن القوى التي زودنا الله بها، وما أشهر الثمار التي نقطفها لو أحسننا استغلالها ولم نهدر قيمتها. إن الإسلام يريد أن يلفت أنظارنا بقوة إلى نفاسة النعم التي تكتنفنا وإلى ضرورة الإفادة منها. وإليك هذه القصة التي أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهنا إلى جلال النعم التي يستمتع أغلبنا بها ولا يلتفت إليها. فعن جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خرج من عندي خليل جبريل آنفا فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق، إن لله عبدا من عباده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر، عرضه وطوله 30 ذراعا في 30 ذراعا، والبحر محيط به 4000 فرسخ من كل ناحية، وأخرج له عينا عذبة بعرض الإصبع تفيض بماء عذب فيستنقع في أسفل الجبل، وشجرة رمان تخرج له في كل ليلة رمانة يتعبد يومه، فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته، فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء من الهوام عليه سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد. قال: ففعل. فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله، فيقول له الرب: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: ربي، بل بعملي، فيقول: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: ربي، بل بعملي، فيقول الله عز وجل: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعم الجسد فضلا عليه، فيقول: أدخل عبدي النار، فيجر إلى النار فينادى: ربي، برحمتك أدخلني الجنة، فيقول: ردوه، فيوقف بين يديه ويقول: يا عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: من قواك لعبادة 500 سنة؟ فيقول: أنت يا رب، فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة، ومن سألته أن يقبضك ساجدا ففعل، فيقول: أنت يا رب. قال: فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة، أدخل عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي. فأدخله الله الجنة. قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. في هذا الحديث تنويه بقيمة النعم التي يحظى أغلب الناس بها، وليس فيها أي انتقاص لعنصر العدالة أو خدش لموازين الجزاء في الدار الآخرة. إن معصية الله لا تنيل رحمته ورضاه، والعمل الصالح هو الذي يقرب من عطفه
ومغفرته.

الإسلام جعل الأخوة العامة نظاما عادلا تصان به الحقوق والواجبات، ويتم فيه تبادل العاطفة على نحو يرقى بالإنسان ويجمع بين ما ينشده لنفسه وبين ما يجب عليه للآخرين. ولعل من خير ما قيل في آداب الأخوة ما نقله صاحب قوت القلوب: ليكن صاحبك من إذا خدمته صانك، وإن قعدت به مؤونة مانك، وإن مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: استخدم ابتسامتك لتغيير حياتك،
1: لكن لا تدع الحياة تغير ابتسامتك،
0: ولا تتوقع أشياء قد لا تحدث، ولا تنتظر الكثير.
1: إن أجمل الأشياء التي تأتي بدون انتظار.
0: همسة، اجتنبوا المزاح القاتل.
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، والعياذ بالله.
0: فبعض الشباب يمزح مع أخيه فيأتي بالسيارة مسرعا نحوه، وهو واقف أو جالس أو مضطجع، ثم يحركها بسرعة ويفرمل بقوة أمام أخيه إذا قرب منه حتى لا يدهسه.
1: صحيح. وشخص يمازح صديقه بالسيارة وإذا به يلتف نحوه بكل سرعة فيفقد السيطرة، أو يعلق ثوبه في السيارة فيدهسه ويرديه قتيلا، وهذا منهي عنه.
0: وآخر يريد أن يسابق صديقه بالسيارة ومعه أطفال فيفقد السيطرة ويقتل ما يقارب 5 أطفال أبرياء لا يعرفون الذنب الذي اقترفوه في هذه الحياة لتكون النهاية بهذا الشكل.
1: قصص كثيرة سمعناها عن المزح القاتل،
0: وإليكم هذه القصة التي حدثت قبل أيام في إحدى الدول العربية. زوجة أرادت المزاح مع زوجها فقتلته بالسكين.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يكن قد مر سوى عدة أشهر على زواج رجل عمره في 30 وزوجته وهي في 20 من عمرها عندما وقع الحادث.
0: كانت المرأة وزوجها سعيدين يحبان بعضهما، وازدادت سعادتهما عندما علما بأن طفلا قادما في الطريق، لأن الزوج حامل في الشهر الثالث دون أن يدري ما هو مخبأ لهما في علم الغيب.
1: ففي أحد الأيام بعدما عاد الزوج من عمله تناولا معا وجبة العشاء، وبعدها أخذا يتمازحان فيلقيان على بعضهما بعض الأشياء الموجودة في الحجرة.
0: ثم ألقت الزوجة سكينا كانت أمامها، استقرت بقلب الزوج وسالت دماؤه وخر مغشيا عليه وسط ذهول منها، ولم تصدق أنها قتلت زوجها.
1: وأطلقت الزوجة عدة صرخات وهرعت إلى خارج المنزل تستغيث بالجيران،
0: وتم نقل زوجها إلى المستشفى المركزي في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة.
1: ظلت الزوجة بجانب زوجها تبكي غير مصدقة لما حدث،
0: وأكدت في التحقيقات أنها ألقت السكين عليه خلال المزاح ولم تقصد إنهاء حياته،
1: وقالت إنها ستظل نادمة طوال حياتها، وقد أمرت النيابة بتوقيفها على ذمة التحقيق.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: يقول الشاعر: أكرم جليسك لا تمازح بالأذى، إن المزاح ترى به الأضغان.
0: كم من مزاح جد حبل قرينه فتجذمت من أجله الأقران.
1: إن عينيك ليست سوى انعكاس لأفكارك،
0: واعلم أن الآخرين يستطيعون قراءة ما جاء فيها. همس الوجدان، مهرة الشمس، للشاعر عبد اللطيف.
1: على وطن النور أشعلت ليلى، يعيد مجاليك شدوا وضيا، تضم كرابية من أغان وتحنو على وجنتيك مليا. أفتش أوراق الشعر لديك لأقرأ فجرا تبدى شجيا، يدور شذاه على باب روحي فإني أراه حقولا وريا، وإني أراك بعمري تلوب تطوق شعري حروفا ندية، بياضا من الفجر يغشى مداه مدى اللون، واللحن مني وفيا.
0: حبيبة شعري أبيني لأعلم، أبيني فما كنت يوما ذكيا، لأعلم في أي نجم هطلت وأي عيون المها يتفيا، وما كان عمري سوى مقلتيك، وهل كنت أنت سوى مقلتي، وما كنت إلا انفلات الحدائق روحا ثريا ونورا نديا، وإنسانة من هجوع المرايا تفتق أفقا وليدا جنيا، يليق بسيدة من نضار المعاني تصوغ الذكاء حليا، كمهرة شمس تثير العشايا وتعنو بعمري نهارا فتيا.
1: غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
0: يغدو للهمس جناح،
1: يرفرف للحرف وشاح،
0: نهمس بالكلام المباح،
1: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
0: دمتم في خير وانشراح. للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي، إخراج سليمان الصويان.

إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس.

أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صباح جديد.

وفي هذا الصباح الجديد نقول لك عزيزنا المستمع، لا تدع اليأس يأخذ مجراه في حياتك.

فدع الحزن ينتشل قلبك وألقي به تحت خطواتك واكسر حواجزه الشاهقة بابتسامتك وبنسيان آلام ذكرياتك وبقوة إرادتك ستجعله كائنا ضعيفا لا تأثير له عليك فالحزن لا يتملك ويدوم إلا

اطهر الجرح بنسيانه واجعل منه لافتة صغيرة قرأتها وأنت ذاهب بطريقك، فالجرح لا يتملك ويدوم إلا مع

تدع العزلة تقتبس وتحصر يومياتك، فما من سبب له الحق الأعظم بأن يجعلك حبيسا لعزلتك، ولا تسمح له أن يجعلك وحيدا غير مبالي عن من حولك. اردعه بالاختلاط مع من حولك، فهو خافت لأضواء وبريق شخصيتك. فالعزلة لا تتملك وتدوم،

ابتدى عزيزي المستمع الخوف يسيطر عليك وينغمس بداخلك، ولا تجعله صديقك الصدوق بكل مواقفك، فهو مرض فتاك ذو عواقب وخيمة على ذاتك. أظهر الشجاعة واجعل خوفك أينما ذهبت يتحاشاك، واجعل صديقك الصدوق هو قوتك، فالخوف لا يتملك ولا يدوم إلا مع الضعفاء.

تدع الكذب كالدخان في حياتك، ولا تجعله ينغمر ويتنادى بأقوالك، فهو آفة ومرض إذا أصابك سيصعب منه شفاؤك. فطئ عليه بالصدق مع نفسك أولا ثم مع غيرك، لأنه سبب في فقدانك لثقة من حولك، فالكذب لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء. لا تدع الفشل يكون حاجزا بينك وبين نجاحك، ولا تجعله يحبطك ويوقف عملك. اجعل منه ذرة هواء عابرة بإصرارك وعزيمتك، فبالأمل والصبر ستتخطاه ويكون لك إنجازاتك. فالفشل لا يتملك ويدوم إلا مع الضعفاء. لا تدع اليأس يأخذ مجراه في حياتك، فهو يدعو لفعل الأشياء القاتلة لروحك، ويدعو لارتكاب عظائم المحرمات، ويكون

تحاشاه بملء وقتك بالشيء المفيد لنفسك وعدم ترك فرصة له لاجتياحه لمعظم وقتك، فالفراغ لا يتملك ويدوم إلا مع الضعف.

0: ونختتم صباحنا بألوان مشرقة رائحتها فواحة، لنجدد لكم لقاءنا يوم غد في نفس الموعد. فلكم منا أجمل التحايا، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة

أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل

فيقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض

صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم أن تمن بالشفاء على كل سقيمي.

يا رب، يا بديع السماوات، يا حي يا قيوم، اشملنا بواسع رحمتك وفرج كروبنا وأزل عنا الهموم.

0: تأليف عبد الجبار الشريف، إخراج أنور العياشي. المعروف.
1: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. على الخير والبركة مع الكلمات الطيبات نلتقيكم،
0: ونحمد الله ونشكره الذي أرسل لنا نبيه الكريم بآيات الذكر الحكيم وبكلماته الطيبات التي يتحلى بها عباده المؤمنون. ونقتف لكم اليوم كلمة طيبة جديدة، وهي كلمة المعروف.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: المعروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
0: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معنى المعروف.
1: المعروف هو كل ما عرف في الشرع من عمل خير وطاعة، مندوبا كان أم واجبا. وسمي المعروف معروفا لأن العقول السليمة تعرفه.
0: ويتضح معنى المعروف أكثر بنقيضه المنكر، فالمنكر هو ما ينكره الشرع وينفر منه الطبع صغيرا كان أم كبيرا. والمعاصي كلها منكرات لأن العقول السليمة تنكرها.
1: ولقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في القرآن الكريم 71 مرة، أكدت على قيمة المعروف كوظيفة أساسية بين أيدي الرسل الكرام، يدعون فيها الناس آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على القائمين بالأمر بالمعروف والناهين عن المنكر فقال:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
0: ولقد جعل الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام خير الأمم بأن ميزها بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: ونرى بأن الله سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة بوصفها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ما تركت المعروف وتواطأت مع المنكر زال عنها استحقاقها عن المدح. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم.
0: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم.
3: شروط الأمر بالمعروف.
1: وللأمر بالمعروف شروط عديدة لإتمامه على أحسن وجه.
0: ورأس هذه الشروط وتاجها الإيمان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصرة للدين، ولا يكون من أهل ذلك من كان كافرا بالدين وعدوا له.
1: وثاني هذه الشروط العدالة، وهي شرط كمال، إذ كيف يستجيب الناس لآمر بالمعروف لا يعمل به؟ فما لم يكن صالحا لنفسه كيف يصلح لغيره؟ ومتى يستقيم الظل والعود أعوجه؟
0: أما الشرط الثالث فهو القدرة على تغيير المنكر، فالعاجز ليس عليه إلا الإنكار بقلبه. وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل: اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، اللهم إن هذا منكر، فإن فعل ذلك فعل ما عليه. أما الشرط الرابع أن يكون المنهي عنه منكرا، وسواء في ذلك ما كبر من المعاصي وما صغر منها.
1: والشرط الخامس أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، فكل من ستر معصية في داره وأغلق عليه بابه لا يجوز أن يتجسس عليه، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس فقال في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم.
0: أما الشرط السادس من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أن يكون منكرا معلوما واضحا دون لبس أو غموض، وألا يقبل الاجتهاد.

0: فإن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف.
1: ألا يكون الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الطمع في الناس لكسب السمعة والمنزلة الرفيعة في الدنيا؟
0: ثم من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص، لأن الإخلاص في الأقوال والأفعال عند الناهي والآمر أساس قبولها وسر نجاحها.
1: وفي هذا الأمر يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه.
3: دعاء أهل المعروف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
0: اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب الذي يبلغنا حبك.
1: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه.
0: اللهم افتح قلوبنا للحق المبين، وألحقنا بعبادك الصالحين، واجعلنا دائما من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

أنتم مع كلمات طيبات. أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.
1: في حكايات الواقع الاجتماعي من أدباء الأساطير والروايات، تقوم هذه الحكايات بوظيفة أساسية في الكشف عن القيم الأخلاقية وتأكيدها، وعن علاقة الجماعات بعضها ببعض. ومن خلال ذلك نجد محاور للحكايات تدور حول العديد من المواضيع الحياتية التي منها الغنى والفقر والذكاء والعمل والبخل وما يتخلل هذه الظواهر من مفارقات. فمن حكايات الرواة الشعبيين أن هناك أخوان، أحدهما غني وليس له أبناء، والآخر فقير وله 6 أبناء. فلما قرب العيد طلبت زوجة الرجل الفقير من زوجها أن يذهب إلى أخيه الغني ليطلب منه قدرا من المال حتى يستطيع أن يشتري ملابس جديدة لأبنائه. فذهب الزوج إلى أخيه مع علمه أنه لن يعطيه شيئا، وهذا ما حدث بالفعل، فقد عاد الأخ الفقير خاوي الوفاض. وعند ذلك لم يجد مفرا من أن يخرج للبحث عن عمل مستحبا زوجته وأطفاله الصغار. وهناك في ضريح أحد الأولياء ترك أبناءه ينامون في حين خرج هو وزوجته للبحث عن عمل، وبعد وقت عاد إلى الأبناء ليطمئن عليهم، ولكنهما فوجئا بأن عدد الأبناء قد زاد 1. فأيقظ الأبناء لرؤية الشخص الغريب بينهم، وفجأة وقف لهم شخص كريه الشكل ضخم الجثة. فسأله الأب عمن يكون، فأجاب بأنه الفقر. عند ذلك قال له الرجل: ألا تريد أن تتركنا؟ ولكن الفقر نصحه بعد ذلك بأن يذهب ويحفر بئرا مجاورة، لأن صاحب الأرض سوف يكافئه على ذلك. فذهب الرجل وأخذ يحفر التربة، بينما كان الفقر يقف بالقرب منه ويراقبه. ثم اعترت الرجل فكرة لردم الفقر بالتراب الذي أخرجه من الحفرة، فلما فعل ذلك واختفى الفقر من وجهه، شاء أن يغطيه بحجر كبير حتى لا يصعد من بين كومة التراب مرة أخرى. وبينما كان يرفع الحجر عثر على كنز، فأسرع وغطى الفقر بالحجر وعاد يحمل الكنز مع زوجته. ولما علم الأخ الغني بما وصل إليه أخوه الفقير من ثراء، أسرع إليه ليسأله عن سبب ثرائه. فقال له الأخ الذي كان فقيرا: إن شئت أن تعرف السبب فاذهب إلى كومة التراب التي هناك وارفع الحجر والتراب، وعند ذلك تعرف السبب. فلما فعل الأخ الغني ذلك هب الفقر ووقف أمامه وأمسك بتلابيبه. فسأله الرجل الغني قائلا: من أنت؟ فأجاب بأنه الفقر، فرجاه أن يتركه، ولكن الفقر رد عليه قائلا: لقد كنت قد دفنت منذ زمان، ولكنك أتيت وأيقظتني، ولا مفر من أن أظل ممسكا بخناقك. عبرت الحكاية عن أمل الفقير في أن يذوق الغني البخيل طعم الفقر، وأن يذوق الفقير الكادح يوما طعم الغنى. فالحكاية هنا تبرر اختفاء الفقر من حياة الرجل الفقير بأنه ردمه بتراب العمل، أي أنه أبعده عن حياته عن طريق العمل. كما تعبر حكاية الراوي عن ظواهر أخرى مثل الحظ، والكثير من شخصيات الحكاية العربية توظف الحظ كعنصر مهم في أحداث الحكاية الشعبية. إذ يحكى أن رجلا فقيرا لم يعد يملك شيئا سوى حماره، فباع هذا الحمار ونزح إلى المدينة، وهناك اشترى لنفسه ثيابا نظيفة جعلته على جانب من المهابة، ثم دخل دكان تاجر كبير فأكرمه التاجر وأجلسه بجواره. وفي هذا الوقت كان ابن التاجر الصغير يطلب من أبيه بعض النقود، فأسرع الرجل الغريب وأخرج من جيبه دنانير أعطاها للصبي، وحلف على التاجر ألا يأخذ بديلا عنها. أخذ هذا الرجل يتردد على التاجر بين الحين والآخر، وهو يبدي له هذه المظاهر الخادعة من الثراء. وأخيرا سأله التاجر عمن يكون، فأجابه بأنه ابن أخت حاكم إسطنبول. عند ذلك ازداد قدره ارتفاعا في عين التاجر، وتوطدت أواصر الصداقة بينهما. ثم سأل هذا الرجل التاجر ذات يوم عما إذا كان يعرف ابنة رجل من الأثرياء لكي يتزوج منها، وفي الحال زوجه التاجر من ابنة ثرية قد ورثت عن والديها أموالا طائلة. وبينما كان هذا الرجل يزور هذه الفتاة ذات يوم، أطلعته على ثروتها في خزانتها، فأسرع واختلس من الخزانة قدرا من المال وقدمه لها مهرا في اليوم التالي، ثم تزوجها وعاش سعيدا من ثروتها. ولكن حدث أن حاكم إسطنبول كان يبحث عن ابن أخته المتغيب في تلك المدينة، ولما كان قد شاع أن هذا الرجل هو ابن أخت حاكم إسطنبول، فقد أسرع حاكم المدينة في استحضاره وقدمه له. وهنا افتضح أمر الرجل، ولم يجد مفرا من أن يعترف بالحقيقة لحاكم إسطنبول. عند ذلك رد عليه هذا الحاكم قائلا، وكان قد زاره في بيته ورأى على ما هو عليه من ثراء، إذا كان الحظ علاك فمن يقدر على إزالتك؟ ثم نفحه قدرا من المال، وهكذا استمر الرجل يعيش حياة رغدة لأن الحظ شاء له ذلك.
0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولايتي مدنين وتطاوين وأيضا كابس. تقرر عقد المؤتمر العادي 9 للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في 3 جانفي 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر المقبل. انتظم ب 49 مؤسسة تربوية عبر مختلف جهات الجمهورية يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي ومحيطه. نظمت جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين بالتعاون مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة يوما إعلاميا لتقديم برنامج علمي يستهدف تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي. في العالم، أصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس السبت برصاص قوات الاحتلال الصهيوني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أنه يدرس مشاركة مباشرة للقوات الأمريكية بالضربات ضد الحوثيين، مؤكدا أنه أحيط علما بالهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأن التحرك سيكون سريعا. نهاية الموجز في أمان الله.

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

صباح النور، صباحكم فل وياسمين، هاركم من اسعد الايام مستمعين، نهاركم مبروك ان شاء الله. تحيه لكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا، باقين معنا في اولى منوعاتنا معكم لليوم ورد الصباح بتاريخ 11 اكتوبر 2026. موعدنا معكم حتى لتسعة مستمعينا ان شاء الله، باش نكونوا معكم في موعد جديد، في متابعات جديده، اخبار جديده ان شاء الله تسمعوها معنا تباعا حتى للتسعة. موعدنا معكم كل صباحيه اربعة مع مستمعين إذاعة تطاوين ومستمعين إذاعة بانوراما. هاركم زين، هاركم فلو ياسمين، كل مستمعين تابعوا فينا تسمعوا فينا وين ما كنتم معنا، اللي اخترتوا باش تكونوا معنا لليوم. إن شاء الله يا ربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، إن شاء الله يا ربي يسهل لكم الناس الكل، سيسر بيحكم في ثنية، إن شاء الله ثنية زينة لكم الكل. فما برشا أمطار في بعض المدن، طبعا بعد نخدم بعضنا تفاصيل طقس اليوم وحتى الأيامات الجاية كالعادة في متابعة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نتمنى لكم طريق السلامة، أهم حاجة سيسر بيحكم، ترد بالكم على روحكم، وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل. هادي الغريبي معكم في الجانب التقني، ونادي سلمك رافقكم من أمام الميكرو، باش نبدو مع أولى أغنياتنا مستمعينا، باش نرجع معكم بعد شوية في فكرة أولية على طقسنا بالنسبة لليوم.

طقسنا اليوم يتميز بسحب كثيفة بالشمال مع أمطار بشكل متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، سحب عابرة ببقية الجهات، والرياح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية قرب السواحل الشمالية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات. بالنسبة للبحر زاد يكون شديد الاضطراب فهائج بالشمال ومضطرب ببقية السواحل، والحرارة باش تكون اليوم في انخفاض نسبي لتقريبا منذ يوم أمس وتتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والمناطق الغربية للوسط، وما بين 25 تقريبا حتى 32 درجة في بقية الجهات، توصل ل 32 درجة تحديدا في أقصى الجنوب. اليوم في برج الخضرة 28 درجة بتطاوين، 29 بمدين، 28 درجة بجبس، 29 بالصياق، 30 درجة اليوم بجبلي، 31 بتوزر، 28 درجة بقفصة القصرين أو سيدي بوزيد، 27، 26 بالقصرين، 29 بالقيروان، 26 درجة بسليانة، 25 بالكيف، 27 بجندوبة، 26 درجة ببيجة، 27 بزغوان، 29 بسوسة، 28 درجة بالمنستير وبالمهدية، 27 بنابل وبتونس العاصمة، و 25 درجة اليوم تسجلت في ولاية بنزرت. هذه درجة الحرارة تسجلت اليوم بعد الظهر. طقس اليوم برد شوية تقريبا في أغلب مناطق البلاد مع أمطار. نتعرف على بقية تفاصيل طقسنا آخر نهار اليوم في الليل زادة كيف كيف، وغدوة وبعد غدوة مع بداية الجمعة طقس كيفاش باش يكون، هل إنه باش يكون فما أمطار أو الطقس باش يكون في استقرار؟ هذا اللي باش نعرفوه بعدنا إن شاء الله مع ثمانية ودرجين كالعادة في متابعة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاركم زين، نهاركم فل ياسمين، وسمعنا الكل اللي تابعوا فينا وين ما كنتوا معنا حتى لتسعة مع بعضنا في ورد الصباح بتاريخ اليوم 11 أكتوبر 2026.

صباحكم احلى صباح مستمعينا. معنا 6:17 دقيقه اليوم على 11 اكتوبر 2026 الموافق ل 29 من ربيع الثاني 1448 للهجري. شروق اليوم 6:17 دقيقه, اما الغروب ان شاء الله 5:52 دقيقه. اوقات صلاه اليوم الصبح 4:55 دقيقه, صلاه الظهر ان شاء الله نص نهار 12 دقيقه, صلاه العصر 3:22 دقيقه, صلاه المغرب 5:54 دقيقه, اما صلاه العشاء ان شاء الله 7:14 دقيقة. تسمع معنا اليوم على إذاعة تطاوين مع العشرة بعد موجز الأخبار برنامج فولو ياسمين مع ليلى سحنون. تسمع معنا زي برنامج أثر على عبر الأثير مع الساعتين مع شعلة المجعي. تتواصل زي كيف بقية برامجنا ملعب وأهداف الساعتين و15 دقيقة مع قسم الرياضة. برنامج شبابيك مع عبدالله بقير 5:03 بعد موجز أخبار الخمسة. برنامج جارة القمر مع فيروز به 9:00 وزد كيف تتواصل بقية برامجنا المسجلة زد كيف وثائقيات تقريبا من نوصل ليل حتى الماضي ساعة زد كيف كل ثميات تسمعها مع الساعتين وتقريبا مختلف البرامج متعنا في الموعد متاحة على إذاعة تطاوين. هذه برمجة نهار لحد اليوم 11 أكتوبر 2026.

صباحكم أحلى صباح معنا مستمعينا ديما في المتابعة لبرنامج ورود الصباح على إذاعة تطوين إذاعة تبان ورا مشان نهاركم زين نهاركم فلو ياسمين كل مستمعينا مرحبا بكم ديما في الاستماع معنا باش نعملوا إطلالة هيك على أهم الأخبار في الفترة الأخيرة وأكثر تركيز تقريبا يعني على الأخبار هذه واللي هي أكيد معناها فيها برشا معناها فايدة للناس ونصيحة ومعلومة خاصة كي توصل للناس ومع صغيرات توا معناها ديما يلزم الانتباه الكبير يكون من عند الأولياء في كل الأوقات. فنجمو نتحدثوا على أيام تحسيسية علاش لا الفكرة هذه مرة صغواش حتى عند صغارنا باش تبقى بلدنا ديما نظيفة ومزيانة. وراهو ساعات تشوفها انت حاجة بسيطة معناها كي طيش كارت في أي بلاصة ولا صغير كي طيش كارت في أي بلاصة تشوفها حاجة عادية بالعكس راهي هذيك أو هذيك راهو سلوك ماهوش باهي وينجم معناها يتكرر برشا مرات وكيكا معناها ونشوفوا معناها برشا أوساخ ونشوفوا برشا فضلات معناها في كل مكان وهذه من الحاجات اللي ما نحبوهاش تصير وخاصة توا جاية برشا أمطار فأكيد معناها باش تكون فما برشا إشكاليات معناها في الطرقات وغيرها معناها من الأماكن اللي تكون فيها برشا أوساخ هذيك عاجدي ما نستحفظوها على بلادنا وهذه الكل باش يرجع

وزارة البيئة في تونس بالطبيعة، واللي هو في ترصد مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي في تونس المنجز بإشراف وزارة البيئة ورئاسة الحكومة. التظاهرة هذه كان فيها حضور تقريبا مع جملة كبيرة معناها من الشباب الجهة، المدير الجهوي للبيئة، إدارات جهوية، مجلس محلي زاد كفيف عن ولاية مدنين، وحضور الشباب اللي كان معناه هو الرئيسي في اليوم الإعلامي هذا لتوجيه بعض الأسئلة وبعض المعلومات والتحسيس يعني بأهمية معناها البيئة في بلادنا وبأهمية معناها المجال هذا، كيف معناها الناس كل تتشارك وناس كل موجودة وتكون ناس كل تكون واعية. البرنامج هذا أكيد باش نتحدث عليه بأكثر تفاصيل احنا مع ضيفنا إن شاء الله في ساعتنا الثالثة، ولكن حبيت فقط نفتح النقطة هذه بخصوص أنه كي نحكو معناها بيئة نحكو أكيد راهو النظافة، ما نوسخوش بلادنا، تكون معناها عنا العقلية على الأقل متاع أنه إنسان يكون يعرف وواعي أنه راهو أي حاجة معناها بشي طيشها راهي باش ترجع عليه هي باللبسه. فأنه الفترة هذه اللي أكيد باش يكون فيها برشا أمطار إن شاء الله ديما أمطار الخير على بلادنا، راهو أقل حاجة معناها تنجم ضرك أنت والكيسات كلها معناها تتسكر وتصير برشا مشاكل بيئية، ومن بعد تولي فما برشا روائح وتولي فما برشا إشكاليات تتقلق معناها الناس الكل. هذيك علاش أردوا بنا ونكونوا ديما واعين. نتحدث في الموضوع هذا إن شاء الله بأكثر تفاصيل معنا اليوم في ورد الصباح مع جملة من المواضيع الأخرى إن شاء الله تكتشوها مع ضيوفي كالعادة في فقرتنا القراء في ورد الصباح على إذاعة تطاوين. هاركم زين مستمعينا الكل.

نهاركم ورد وفل وياسمين مستمعينا، مرحبا بكم معنا ديما في ساعتنا الاولى من ورد صباح اليوم على اذاعه تطاوين. نهاركم فل وياسمين، ان شاء الله ديما تكونوا في احسن الاحوال. المستمعين الكل مكملين معكم في بقيه متابعتنا. باش نحكي لكم توا على تظاهره شهر تونس للانسانيه. التظاهره هذه هي في اطار الاحتفال بذكرى سبيل تاسيس منظمه الهلال الاحمر التونسي اللي كانت بدات منها 7 اكتوبر مازالت متواصله حتى 6 نوفمبر. القافله فيها مساعدات واللي كانت انطلقت من 10 متاع الصباح من مقر المنظمة في تونس العاصمة. كانت فيها ملابس شتوية، مواد تنظيف، مياه معدنية، حفاضات للأطفال إلى جانب مكافات أكسجين، كيف كيف معدات شبه طبية خاصة بكبار السن. هذوما اللي فائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل. هذا في بلاغ للهيئة الوطنية للأحمر التونسي. المبادرة هذه اللي تهدف لتكريس قيم التضامن والتآزر اللي قامت عليها المنظمة في 7 أكتوبر 1956 ودعم قدرات الهيئات الجهوية على الاستجابة لحاجيات المواطنين وتقريب العمل الإنساني من مختلف الجهات. يضمن برنامج شهر تونس الإنسانية جملة من الأنشطة على المستويات الوطني والجهوي زادة والمحلي، من بينها تكوين 70 مواطن في الانعاش القلبي الرئوي، إغراسة زادة 70 شجرة في كل هيئة محلية رمزا هذه لسبعينية المنظمة، لجانب تنظيم قوافل صحية، مسابقات في الرسم للتوعية بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وزيارة زادة كيف كيف لفائدة كبار السن كما باش يتم زادة حسب بلاغ للهيئة أحداث نوادي للهلال الأحمر التونسي في المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية. الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي كانت دعت في الصدد هذا أنه أو كافة المواطنين لمواكبة الأنشطة هذه والتظاهرات اللي باش تقام على مستوى الهيئات الجهوية والمحلية خلال الشهر هذا الكل، خاصة الأنشطة التكوينية والقوافل الصحية. كما وجد زادة دعوة إلى كافة الشركاء ومكونات المجتمع المدني من أجل الانخراط في فعاليات الشهر الإنساني هذا المفتوح لعموم المواطنين حسب الأنشطة المبرمجة. وكما قلت معناها القافلة للمساعدات الإنسانية بتكون موجهة إلى الهيئات الجهوية على مستوى 24 ولاية بمناسبة افتتاح تظاهرة شهر تونس الإنسانية اللي كما قلت بدأت من نهار 7 أكتوبر مازالت متواصلة حتى لشهر نوفمبر 2026 اللي بتكون موجهة للعائلات المعوزة. هذه النشاط الخاص بالهلال الأحمر التونسي. 7 غرب على موجاتنا، متواصلين ديما معكم مستمعينا في بقية متابعتنا. نهاركم زينة.

توقيتنا على إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما 46 دقيقة. كما ديما نبهوكم مستمعين نتردو بيكم في الثنية تستحفظوا على رويحكم برشا انتباه, وخاصة وصعوبين اليوم نعرفوا اللي فما برشا زحمة في بعض المدن اللي فيها أسواق على الأقل. إن شاء الله ربي مع ناس الكل نهير أحد نهر القضية عند برشا ناس, وفما برشا تنقلات حتى بين المدن. وكما نعرفوا في برشا ولايات اللي كان فيها أمطار غزيرة منذ يوم أمس وما زلت بقايا الأمطار هذيك, علاش ديما نحضروكم مستمعين تردوا بالكم في الطريق. كيما البرص الوطني سلامة المرور كان دعاء كل مستعملي الطريق لتوخي أقصى درجة الحيطة والحذر إثر التوقعات الجوية بتسجيل تقلبات اللي كانت منذ يوم أمس. المرصد كان قدم في بلاغ صادر عنه نصائح وإرشادات هامة لسلامة مستعملي الطرقات, كيما تخفيض السرعة بالطرقات اللي يكون فيها برشا مياه اللي تزيد من خطر الانزلاق, تجنب السرعة زادة كيكي في المفرطة تماما, مضاعفة مسافة الأمان أهم حاجة, بترك مسافة كافية لتفادي الاصطدامات عند الفرملة المفاجئة. كما حافظ المرصد الوطني على أهمية استعمال الأضواء بإشعال أضواء اللاتقاطع حتى في النهار إذا كان معنا رؤية مهيش واضحة, ولبقية السائقين زي كيف كيف يظل تراجع رؤية الأفقية عدم المجازفة خاصة بعبور الأودية اللي توا مازال فيها معناها كميات مياه كبيرة, أو التجمعات المائية اللي موجودة في مختلف الطرقات في المناطق اللي كانت فيها أمطار. حذر المعهد الوطني أو المرصد الوطني سلامة المرور من الرياح الجانبية زد كيف كيف, وزد أوصى بتجنب الفرمل المفاجئة عبر استعمال الفرامل بلطف وبشكل تدريجي لتجنب فقدان السيطرة على السيارة, وتجنب زد كيف كيف ركن السيارة تحت الأشجار اللي تكون كبيرة خاصة الحجم متاحة, أو اللوحات الإشارية حسبا لتساقطات أو لتساقط يعني اللوحات هذه. أعلى المرصد الوطني زد كيف كيف انه ينجموا يطلبوا المساعده او الارشاد عند الضروره لكل المواطنين بطبيعه, يمكنهم الاتصال بالارقام المجانيه الحرس الوطني 114, الحمايه المدنيه 198, وشرطه النجده 197. ان شاء الله سلامات للناس الكل, يا ربي ديما استحفظوا روحكم ورد بالكم الناس الكل, يا ربي معاكم الناس الكل. ان شاء الله وين ما كنتم معنا في الاستماع مستمعين تابعونا حتى للتسعه, باش نعملوا اطلال اليوم في سوق مدنين جوله كالعاده على الاسعار على الاجواء الكل. الأسعار إن شاء الله تكون في انخفاض الجمعة هذه, نشوفوا الأسعار اللي في مختلف المواد تقريبا الخضر والغلال وغيرها من المواد المعروضة اليوم في الأسواق. نعرفوا برشا أسواق اليوم اللي تكون فيها برشا زحمة خاصة الأسواق الكبيرة في بعض المدن اللي تكون فيما حدا تنقلات يعني بين المدن للتنقل معناها للأسواق هذه. رد بكم على رايحكم ديما في ثنية, وإن شاء الله ربي معكم الناس الكل.

0: تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام وسابعة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، نسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح. نبدأها بأبرز العناوين. قرار وعقد المؤتمر العادية 9 للاتحاد الجهوي للشغل بمدين يوم 3 من جانفي 2027. مجلس وزاري مضيق يخصص لتطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة. وفي العالم وفاة 12 شخصا أثر هجوم حوثي على مطار الرياضة ما تسبب في تعليق نشاطه، والرئيس الأمريكي يلوح بقرار مرتقب. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسية. تمكنت الفرقة الجهوية بمدينة تابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني بإدارة الشرطة العدلية من حجز كمية من القنب الهندي متفاوتة الحجم وعدد من الأقراص المخدرة، إلى جانب ميزان إلكترونية وآلات للقص واللف، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج وفق إفادة مصدر أمني لمراسلتنا في جرجيسة. جاءت العملية أثر نصب كمين للمشتبه بهما ومداهمة محلين سكنيين بجرجيسة أسفرت عن إلقاء القبض على أحدهما، فيما لذى ثانية بالفرار. تنظم جمعية القلب والشرايين ورئتين قافلة القلب 2026 تحت إشراف وزارة الصحة، قافلة ستحط الرحال يوم 15 من أكتوبر الجارية بكل من المستشفى الجهوي ببنجردانا وقسم الاستعجالي بمستشفى جربة جيمة، ويوم 16 من أكتوبر بمستشفى بن خداش من ولاية مدنينة وبالمستشفى الجهوي بتطاوين، على أن تنتظم القافلة يوم 18 من أكتوبر الجارية بالمستشفى المحلي بمطمطة من ولاية جابس. في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، أكد محمد أسخي مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة أحياء حمام عين الزرات. يذكر أن الحامة تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه. انتظم أمس ب49 مؤسسة تربوية عبر مختلف جهات الجمهورية يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي وفي محيطها. وحول آراء عدد من الأولياء حول هذا اليوم التحسيسي الذي انتظم من أجل التوقي من المخدرات يتحدث عدد من الأولياء في مدنينا.
3: نحب نقول لأبنائنا مهما شرقهم بل مستقبل تونس، حمايتهم تكون بالوعي، إنقاذهم بالاحتواء، ونواجه المخدرات بالوقاية والحزم والمسؤولية المشتركة. ظاهرة المخدرات داخل معاهد المجتمع بأسره، الحل يبدأ بمدرسة تستعيد دورها التربوي وبأسرة تتحمل مسؤوليتها وبإطار تربوي ينصت إلى التلميذ.
4: لازم الناس كل تتصدى للظاهرة هذه، نضرب بعصام الحديد على الأيادي اللي قاعدة تساهم في تفاقم الظاهرة هذه، يعني بتكاتف جميع مجهودات الأطراف المتداخلة.
5: بعض المؤسسات التعليمية اللي يلزم مراقبة مستمرة من طرف السلطات المعنية سواء أمنية سواء تعليمية، دور جميع الأطراف، دور أيضا الأولياء، دور أيضا المجتمع المدني من خلال التوعية، دور أيضا وسائل الإعلام من خلال التحسيس بخطورة الظاهرة هذه، ودور أيضا مؤسسة التعليم بصفة عامة من خلال تنظيم حلقات حوارية مع التلاميذ.
2: تقرر عقد المؤتمر العادية 9 للاتحاد الجهوي للشغل بمدين يوم 3 من جانفي 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر المقبل، وفق ما جاء في بيان أصدره الاتحاد أمس وأشار فيه لأنه تم الاتفاق على هذا القرار في جلسة جمعت أمس أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الشغل بمدين بعدد من الأمناء العامين المساعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل المفوضين من المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة لبحث الوضع النقبي بجهة مدنينة وملف مؤتمر الاتحاد الجهوي بمدنينة. يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمدنينة أعلن استئناف نشاطه عقب اجتماع عقده أمس بدار الاتحاد المحلي للشغل بجربة بحضور الأمناء العامين المساعدين بالاتحاد العام التونسي للشغل. في الشأن الوطني انتظم أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزرية خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وأوصل المجلس الوزاري المضيق بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد بعد استراتيجية تمشى مع مخطط التنمية للفترة القادمة. لدى افتتاحه أشغال الملتقى العلمي حول أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية الصعوبات وآفاق الإصلاح، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات. وأضاف أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية بما يساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى برنامج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعية بهدف ضمان استدامة الحق في التغطية الصحية والدخل الأدنى إلى جانب وضع تصور خاص لحماية العاملين في الاقتصاد غير المنظم، كما اعتبر أن أنظمة الضمان الاجتماعية هي السبيل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. في العالم استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجمات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أحدهم متأثرا بإصابته في قصف سابق على منطقة المواصي جنوب مدينة خان يونس. أفادت هيئة الطيران المدنية السعودية بتعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولية في الرياض إلى حين استكمال تقييم الأضرار، مشيرة إلى أن الهجوم الحوثي عليه أسفر عن وفاة 12 شخصا

0: بينهم 4 سعوديين. وإثر الهجوم قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتخذ قرارا وسيتحرك بسرعة، مضيفا أنه ربما يشارك بالضربات على الحوثيين وهو بصدد دراسة الأمر. يأتي ذلك فيما أفاد دبلوماسي غربي في العاصمة السعودية بأن سفارات عدة نصحت موظفيها بعدم استخدام مطار الرياض خلال الأسبوع المقبل بعد تعرضه لسلسلة هجمات في الآونة الأخيرة، وقررت منع موظفيها من السفر من مطار الرياض وإليها خلال الأسبوع المقبل كإجراء احترازي. ودعت سفارات كل من كندا وألمانيا وإسبانيا في السعودية رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض الدولية. كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلات من الرياض وإليها بسبب إغلاق المطار. يأتي ذلك في وقت أفادت مصادر عسكرية حكومية يمنية بأن قوات المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية تتقدم في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجية سعيا لاستعادتها، في وقت أكد الحوثيون أنهم يواصلون أحكام قبضتهم على هذه المنطقة والساحل الغربي للبلاد. تعرضت ناقلة نفط مساء أمس لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات في إسرائيل لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبل انتخابات الكنيست، وسط تقارير عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن شن هجوم جديد على إيران. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إقرار عقد المؤتمر العادية 9 للاتحاد الجهوي للشغل بمدنينا يوم 3 جانفي 2027. مجلس وزري مضيق يخصص لتطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة. وفي العالم وفاة 12 شخصا أثر هجوم حوثي على مطار الرياض ما تسبب في تعليق نشاطه، والرئيس الأمريكي يلوح بقرار مرتقب. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسي في الأخراج التقني هادي الغريبية، ونادية تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح. يومكم سعيد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مجموعة لاهاي، تحالف دولي مستقل لمحاسبة الكيان الصهيوني المحتل على انتهاكاته، أنشئ بهدف توثيق ومتابعة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية. تحمل المجموعة هذا الاسم نسبة إلى مدينة لاهاي الهولندية، مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، في دلالة رمزية على سعيه لتحقيق العدالة من خلال المسارات القانونية والدبلوماسية الدولية. تضم مجموعة لاهاي نخبة من المحامين والباحثين والناشطين الحقوقيين من مختلف دول العالم، وتتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية ومحلية لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم ودعم الجهود القانونية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية المختصة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. تركز المجموعة على الانتهاكات الجسيمة التي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد للمدنيين والتهجير القسري وتدمير المنازل والحصار الجماعي، وخاصة ما جرى خلال الحروب على غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس. ومن أبرز مهام المجموعة الضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وكذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها لاتخاذ خطوات عملية لوقف الإفلات من العقاب وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا من المسؤولين السياسيين أو العسكريين. تسعى مجموعة لاهاي كذلك إلى رفع الوعي العالمي حول طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية من خلال إصدار تقارير دورية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية بهدف حشد الدعم الشعبي والسياسي لقضية العدالة في فلسطين. وفي ظل غياب إرادة سياسية دولية حقيقية، تعد مجموعة لاهاي بارقة أمل في طريق طويل نحو محاسبة الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: يخش بيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
7: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
6: شكون باش نحكي؟
7: ماش نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
8: لا للمخدرات، نعم للحياه.
9: اذاعه تطاوين منكم واليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

Let's go.

وكل تونسي سمعني بصوت الفنان صابر الربيعي 27 دقيقة على إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما. صباح النور صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع حتى لتسعة، متواصلين معكم بطبيعة في بقية متابعاتنا في رود اليوم. باش نرجع معكم نعطيكم فكرة مستمعينا كفكرة على طقس اليوم في آخر تحليل المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم هذه ودرجة الحرارة، وفي انتظار ناخذ أكثر معطيات خاصة نعرف برشا يستنوا يحبوا يعرفوا طقس أول جمعة كيفاش باش يكون، شكون فما امطر ولا باش يبقى في استقرار. هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا ان شاء الله في ساعتنا الثالثه. بالنسبه لطقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا كثيفه سحب المناطق الساحليه الشماليه، مع امطار اليوم باش تكون متفرقه محليه رعديه بعد الظهر. الريح تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قويه نسبيا فمحليا قويه قرب السواحل وضعيفه فمعتدله داخل البلاد. البحر يكون شديد الاضطراب مع دبي خليج يابس يكون متموج، والحراره القصوى عامه اليوم بين 25 و 30 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية. هذا طقسنا لليوم، استنونا إن شاء الله مع 28 مستمعينا كالعادة ياخذوا أكثر معطيات على طقس وعلى درجة الحرارة خاصة هكا للصغار والكبار في العمر. التقلبات متاع الطقس هذه والتبديل متاع الطقس هذه برشا تقلقهم برشا تمرضهم، هذيك علاش أعرفوا تفاصيل الطقس أعرفوا درجة الحرارة خاصة إذا كان باش يكون في انخفاض كبير مع بداية الجمعة. تقروا حسابكم وترد بيكم على رايحكم في اللبسة، تحاولوا هيك ترد بيكم زادة كيف كيف من نسمة الباردة خاصة مع المغرب هيك في الليل تبرد شوية صباح بكري، وإن شاء الله لباس الناس الكل ديما تكونوا في أحسن الأحوال مستمعينا الكل. بعد شوية نعملوا إطلالة على أهم الجرائد التونسية، الجرائد التونسية اليوم أهم الأخبار اللي كتبتها ناخذوا عليها التفاصيل بعد شوية في جرايد اليوم. وبعد زادة كيف كيف باش تسمعوا نصيحة مرورية مع 8 غير با، يكون حاضر معنا سي صاحبي لجنف رئيس مصلحة شرطة المرور بمدين، يقدم لنا بعد شوية معطيات جديدة بخصوص سلامتكم ديما في الطريق. نهاركم زينة.

نرجو ونواصلوا معكم 7:35 دقيقة على إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما. نهاركم زين مطمئن الكل. باش نقروا اليوم تفاصيل جديدة في النسخة الورقية والإلكترونية لمختلف الجرائد التونسية صدرت بتاريخ اليوم 11 أكتوبر 2026. باش نبدأ معكم بشروق اليوم أهم عناوينها. تقروا العنوين هذايا: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي أطباء تونسيين بألمانيا ويبحث معهم سبل تطوير المنظومة الصحية بالبلاد. في عنوان آخر عن شروق: تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة، موضوع اجتماع مجلس وزاري مضيق. في عنوان آخر: وزارة الاقتصاد عمليات تدقيق دورية لحصر قائمة عمالة الحظائر المنتفعين بأكثر من منحة، وتحذيرات من انتشار مرض السل الزيتون وسط توقعات بتراجع الصابة وارتفاع سعر الزيت في تونس. في عنوان آخر نكملوا نقرو من جريدة الشروق: إعادة فتح مركز الصحة الأساسية بمرناج، وثلاثة مبادرات بيئية تونسية تتوج بجوائز مؤسسة إندا العالم العربي. هذه العناوين وغيرها وتفاصيلها تقروها بطبيعة في شروق اليوم الورقية والإلكترونية. باش نمشي معاكم للصريحة أهم عناوينها. الصريحة اللي كانت كتبت بخصوص تحويل جزئي لحركة المرور عبر مدخل أو عبر المدخل الجنوبي للعاصمة، كتبت بتزاد كيف بخصوص انتشار مرض سل الزيتون في تونس. شنو هي الحكايه بالضبط؟ تعرفوا تفاصيلها في مختلف المقالات اللي كتبت اليوم في الجرائد التونسيه. باش نقرأ عنوان اخر زاده من الصريح بخصوص اتحاد التاكسي اللي يطالب بمحاربه الدخلاء على المهنه، حسب ما وصفه رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي. الجمهوريه، جريده الجمهوريه كتبت بعض العناوين زاد كيف كيف المحلية والعالمية. في عنوان لها: الجامعة التونسية والمهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية 1 جون في 2027. والهلال الأحمر التونسي يطلق قافلة مساعدات لمختلف ولايات الجمهورية. باش نمشي معاكم للصباح نيوز، كان كتب زادة كيف كيف تقريبا بعض العناوين اللي كنا قريناها في مختلف جرائد الأخرى. تكتب زادة كيف كيف بخصوص انطلاق أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كتبت زادة كيف كيف بخصوص مؤسسة تونسية تشارك في الصالون الدولي للبناء والأشغال العامة بالكونغو، وأبحاث ميدانية تونسية بريطانية للكشف عن تاريخ المجتمعات الزراعية القديمة في تونس. في عنوان آخر: رئيس مدير عام أسواق الجملة لصباح نيوز يصرح تحسن التزويد وانخفاض تدريجي في الأسعار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في الأيام المقبلة نشوفوا فما تراجع كبير في الأسعار، كما نعرفوا الغلاء الكبير اللي شفناه معناه في الفترة الأخيرة في الخضرة في الغلة في مختلف المواد تقريبا. باش نمشي معاكم العنوان آخر من صباح نيوز: وزارة التربية تنظم يوم تحسيسي مشترك حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، ووزارة الشؤون الدينية تطلق منظومة التصرف في الإطارات المسجدية. وزارة الفلاحة زاد تحين القائمة الوطنية لإفات الحجر الزراعي لتعزيز الوقاية من المخاطر وحماية الإنتاج الفلاحي. باش نختم معاكم بعناوين أخرى من الصباح نيوز: مضاعفة الطريق الوطني رقم 13 كان محور لقاء وزير التجهيز والإسكان بمدير مجموعة البنك الدولي بتونس. وإسبانيا تحتل المرتبة الرابعة ضمن الشركاء التجاريين لتونس من البلدان الأوروبية. هذم أهم العناوين، بطبيعة برشا عناوين أخرين تفاصيلهم تقروها في مختلف الجرائد لليوم وصدر بتاريخ 11 أكتوبر 2026. مكملين معكم حتى للتسعة في ورود الصباح على إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما. نهاركم زين مستمعينا.

0: إن شاء الله فينا زينة ومزينة لكم الكل مستمعينا، وكما عودناكم وتهمنا برشا سلامتكم في الطريق، وديما ننبهوكم ونقدموكم معطيات ونصائح وخاصة أرقام كي تكون الحقيقة أرقام مفزعة، وكما نعرفوا الفترة الأخيرة يعني تقريبا من عاملين ونتحدثوا على أرقام مفزعة بخصوص حوادث المرور اللي متسبب فيها الدرجات النارية. باش نخلي لمقدمة صاحبي لجنف رئيس مصلحة شرطة المرور بولاية مدنين باش يتحدث بأكثر تفاصيل بخصوص الدرجات النارية، وباش يقدم لكم بعض النصائح اللي تهمكم ديما في الطريق مستمعينا. سي صاحبي لجنف معنا بالهاتف، صباح النور، نهار زين إن شاء الله.
1: صباح الخير أخت نادية، وصباح النور لكل مستمعي إذاعة التطاوين. كي نحكي اليوم على السلامة المرورية في تونس لازمنا نقفوا شوية عند الدرجات النارية، خاطر الأرقام تاعها مفزعة ومقلقة برشا. الدرجات النارية تساهم في حوالي نصف حوادث المرور في تونس، ولخطم كل هذا ركبي الدرجات النارية يمثلوا حوالي 42% من مجموع قتل الحوادث السير، يعني تقريبا 100 قتيل في كل حادث مرور، 42 يكونوا فيهم مستعملين درجات نارية، وهذا رقم كبير ويستحق منا وقفة جدية. الدرجات النارية ما تعطيش نفس الحماية اللي تعطيها السيارة، من سرعة تجاوز خطير، عدم احترام النوعية، تغيير اتجاه دون انتباه، أو حتى استعمال الهاتف، ينجموا في لحظة يحولوا غلطة بسيطة إلى حادث قاتل. وزيد الخوضة مش مجرد وسيلة باش نتفادوا الخطية، الخوضة وسيلة لحماية الحياة ولازم تتلبس بطريقة صحيحة من طرف السائق والراكب. أختنا درساتي لكل مستعملي الدرجات النارية، ما تستعجلش، ما تغامرش، احترم قواعد السير، البس الخوذة وما تستعملش الهاتف أثناء السياقة، ثقة تربحها بسرعة ما تسويش حياة تخسرها. خلينا نبدل السلوك قبل ما نستناو الحادث باش يعلمنا. وأخيرا أختنا نادية، نتمنى السلام المرور للجميع، وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
0: شكرا، شكرا لك سيد صاحبي لجنف رئيس مصلحة شرطة المرور بمدنين على هالمعلومة المرورية. تحياتنا لكم، إن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا.

0: انت شمسي الفنانه لطفي بوشنيق ما يغدرجين على اذاعه التطاوين واذاعه بانوراما. صباح النور لكم من جديد مستمعينا. كيما تحدث بكري شويه باش نتحدثوا على يوم اعلامي هو بخصوص تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي. يوم اعلامي صار في معهد المناطق القحله بمدنين. تم تقديم البرنامج هذايا باش نتعرفوا احنا الهدف من اليوم الاعلامي هذايا وشنو تم تقديم فيه بالضبط, اللي هو من تنظيم جمعيه التنميه والدراسات الاستراتيجيه بولايه مدنين. معنا دكتور رياض البشير رئيس الجمعية قدم لنا أكثر تفاصيل بخصوص الموضوع هذا. صباح النور رياض, مرحبا بك.
1: صباح الخير. صباح الخير, مرحبا بكم, مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: اليوم الإعلامي بخصوص تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي اللي هو مجال مهم برشا رياض كيما نعرف, وكان تعطينا تفاصيل على المجال البيئي بخصوص ولاية مدنين والهدف انتم من اليوم الإعلامي هذا اللي صار.
1: بالضبط, هو يعني في إطار برنامج عمل جديد بحثي تنموي علمي يهتم برفع قدرات الشباب. يعني صار طلب مشاركة تم منذ مدة إصداره من طرف وزارة البيئة بالتعاون مع وكالة الجي زاد والتعاون مع عديد الأطراف المتدخلة في المجال البيئي. يعني تم اختيار جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية لتنفيذ البرنامج هذا في إطار الأنشطة التشاركية مع الشباب. البرنامج هذا هو عنده توجه علمي لأنه الشريك الرئيسي هو مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية في معهد المناطق القاحلة. في إطار هذا يعني بالشياقة رفع قدرات عدد من الشباب ودعم تدخلهم في تشخيص الإشكاليات البيئية وتقديم تصورات الحلول. بطبيعة تصورات باش تكون نابعة من الشباب, ولكن أيضا فيها رؤية علمية من خطر باش تكون ثم تأثير من طرف باحثي معهد المناطق القاحلة. في الإطار هذا أمس يعني تم تنظيم اليوم الإعلامي وكان تحت إشراف سيد معتمد الدين الشمالي وبحضور المدير الجوي للبيئة وعدد من ممثلي الإدارات المحلية والمجالس المحلية. بطبيعة هو الهدف من اليوم الإعلامي هذا إعلام الشباب اللي كان حاضر بصفة كبيرة يعني في اليوم هذا, خاصة الطلبة اللي كانوا حاضرين ومهتمين بالموضوع هذا واللي باش يشمل زوج ولايات, باش يشمل ولايتي مدنين وتطاوين. البرنامج إن شاء الله باش يكون متواصل على تقريبا مدى 15 شهر, وإن شاء الله بعد يعني الساعة 9 الصباح في موقع الفيسبوك والإنستغرام ويعني كل مواقع اللي بجمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية باش يقع طلب المشاركة بخصوص الشباب, الإعلان على طلب المشاركة لاختيار في مرحلة أولى 30 شاب باش يكونوا متابعين للورشات اللي باش يقع تنظيمها خلال المدة القادمة, وباش يكونوا يعني فاعلين في المجال هذايا. بطبيعة هم زادة إن شاء الله باش يقع تنقلات للمؤسسات الجامعية للمؤسسات يعني المبيتات للإدارات المحلية والجهوية باش يكون تم تواصل مع الشباب, ويعني خاصة نقل المعارف اللي باش يكتسبوها في المجال البيئي, لأنه نعرف كل ثم إشكاليات بيئية في المنطقة, ثم إشكاليات كبيرة والهام جدا التشخيص بتاعها وهام جدا تقديم تصورات للحلول بتاعها. نعرف الحلول ممكن ثم حلول على مدى قصير على مدى متوسط وبعيد, وهذا اللي باش يقع تحديده ويقع تحديد كل طرف كمساهمة يعني شبابية لتحصيل تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وخاصة البعد البيئي.
0: هو دورهم الشباب لهنا معناه كي نتحطوا على البيئة على مستوى ولاية مدنين اللي فما برشا إشكاليات أكيد مع تشخيصكم أنتم للمجال هذية رياض. دور الشباب هنا شنو مهمته بالضبط باش تكون أنا باش مع الورشات اللي باش يكون حاضر فيها ومع الممكن النقاط ولا المواضيع اللي تهم المجال البيئي اللي باش يعرف عليها أكثر تفاصيل, شنو هو دورهم بعد؟
1: بالضبط, هو الشباب اول حاجه هو دوره احنا باش نقوموا برفع قدراته بتاعه يعني التكوين
0: بتاعه اولا,
1: كيفاش الحصول على المعلومه, كيفاش يعني التطبيق العلمي للمعلومه وتحليلها علميا لحصول على معطيات يعني فيها ثقة وفيها إفادة وقادرة معناها توصل المعلومة للمتلقي. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هو التعريف بتاعه بالإشكاليات وكيفية حسن التصرف الموارد الطبيعي. لما نحكوا على الجانب المعرفي يعني. من بعد هما الشباب باش يقوموا ب يعني لوبسيرفاسيون انفيرومونتال يعني الملاحظات بخصوص الاشكاليات البيئيه. وهنا نعملوا في كل معتمديه مثلا تكون ثم اوبسيرفاسيون اوا يعني تكون هذه فيها التشخيص وفيها يعني النتائج بتاع الاشكاليه هذه اللي موجوده في المنطقه هذيك فيها الاسباب بتاعها وفيها تقديم الحلول خاصه بركزوا على تقديم الحلول لان باش تكون ثم مجموعه من الورقات العلميه اللي باش يعدوها الشباب هذوما تكون كمساهمين لهم يعني لتحسين الواقع به بطبيعه ثم مش فقط الورقات هذه ثم حتى استعمال التكنولوجيا الحديثه
0: نشر المعلومه والاي
1: بالضبط نشر المعلومه وحتى الطرق الحديثه للتشخيص يعني رياليتي فيرتيال الواقع الافتراضي وغيرها يعني من الزوتي يعني اللي باش يقع تنفيذها من طرف الشباب. دونك هو عنصر اساسي في البرنامج هذا لانه موجه لي هو موجه لهم باش يكون دورهم هام جدا في المجال هذا المجال تعزيز وتحسين الواقع البيئي بطريقه تشاركيه.
0: ان شاء الله اكيد ديما باش نكون في متابعه معك رياض للموضوع هذايا وين وصلتوا فيه اكيد بعد الحضور في الورشات هذه والمعلومات اللي باش ياخذوها وزادك كيف التشخيص وغيره لانه مجال وموضوع مهم برشا معنا خاصه كي نحكوا على المجال البيئي على مستوى ولايه مدين. شكرا لك رياض البشير رئيس جمعيه تنميه ودراسات الاستراتيجيه بولايه مدين تحياتنا لك نهارك زين ان شاء الله. نعطي الكلمه لزملائي في قسم الاخبار موجز اخبار الثمانيه ونرجع نواصل معكم حتى للتسعه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولاية مدنين وتطاوين وجابس. تقرر عقد المؤتمر العادي التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في 3 جانفي 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر المقبل. في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، أكد محمد سخيري مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحامة الغربية، وأن الجهة ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزارت. انتظم أمس بمقر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. في العالم، أعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة اليوم الأحد عن إصابات عديدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في القطاع بعد يوم دام استشهد فيه 8 فلسطينيين بينهم طفل أمس السبت، فيما يواصل الاحتلال الصهيوني نسف المباني السكنية. توعد المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي الملكي بالرد على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

0: جماعة. صباح النور زي زرحان، نهارك زين إن شاء الله.
1: نهارك زين يعيشك، مرحبا بيك.
0: مرحبا مرحبا يا سيدي. نبدو بطقس اليوم.
1: طقس اليوم في الحقيقة ما زلنا معنيين ببعض الزخات من الأمطار في المناطق الساحلية الشمالية. معلومكم أمس يوم أمس سجلنا كميات طيبة بلغت 21 بسجنين وكذلك 16 بجومين من ولاية بنزرت، 11 بنفزة من ولاية بيجة. الحمد لله غيث طيب جدا. اليوم بعض الأمطار المتفرقة تكون محليا رعدية في فترة ما بعد الظهر، حرارة قصوى تتراوح عامة بين 25 و 30 درجة في حدود 21 بالمرتفعات الغربية، تزيد شوية لما حالة غدوة ما بين 26 و 30 درجة عموما في حدود 23 بالمرتفعات الغربية، وممكن توصل حتى ل 33 درجة بالجنوب الغربي. الثلاثاء والأربعاء فرص الأمطار موجودة ولكن في بعض الأماكن الجنوب وقرب السواحل يوم الثلاثاء، المناطق الساحلية القريبة من البحر يوم الأربعاء، حرارة دون تغيير في المعدلات هذه ما بين 25 إلى 30 درجة، أرقام مقبولة. صحيح ممكن في بعض الأماكن تتجاوز المعدلات العادية بقليل جدا، ولكن نعرف اللي يكون الطقس رو بش يبدأ يبرد بالباهي خاصة في الصباح الباكر وأثناء الليل. نلفوا على رواحنا بالباهي، نستحفظ على رواحنا قدر الإمكان، مهم جدا في هذه الفترات ونحن نستعد شيئا فشيئا للدخول إلى فصل الشتاء إن شاء الله في وضعيات جوية أخرى طيبة تحمل من البشائر ما تخلينا نحس بقيمة الغيث النافع على كامل البلاد
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك
1: شكرا،
0: نهارك من أسعد الأيام. شكرا لك مرة أخرى، تحياتنا لك لكل مستمعينا زاد اللي مازال معنا في ورود الصباحات التسعة مع بعضنا، مكملين مع بقية متابعتنا.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تفينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
0: إشهار.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: صباح الفل والياسمين لكم من جديد مستمعينا 8:18 دقيقة على إذاعة التطاوين وإذاعة بانوراما. باش نتحدث في موضوع مهم ياسر كيما عودناكم في التوقيت هذا يكون حاضر معنا سي إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل. نتحدث ديما على الأسرة والطفولة بصفة عامة. اليوم نتحدث على دور الأسرة في ظل التحديات المعيشية الاقتصادية يعني بصفة عامة والاجتماعية، الضغوطات اللي نعيشوها كل يوم، كيفاش تتجاوز الأسرة تحديات هذه، كيفاش توفق، كيفاش تكون أسرة معناها متماسكة واعية بالوضع، وخاصة كيفاش تتجاوز الأزمات الاقتصادية هذه بوعي وتماسك صحيح. أبرز آليات التجاوز هذوما، الحلول وغيرها من النقاط اللي باش يفسرها ويحكينا عليهم بأكثر تفاصيل سي إبراهيم الريحان اللي حاضر معنا بالهاتف. نهارك زين إن شاء الله سي إبراهيم، تحياتنا لك.
1: صباح الفل والخيرات مدام نادي ليك ولكل اوفيائنا على موجات اذاعه التطاوين.
0: خلينا نتحدث هو في البدايه على هالتحديات اللي تعيشها الاسره اليوم في تونس سي ابراهيم، تحديات اقتصاديه كما قلت واجتماعيه وغيرها من المشاكل والضغوطات، ومن بعد نجوب شويه لابرز اليات التجاوز هذه والصمود، خلينا نقول ونصور اكثر كلمه معنا مناسبه للوضع توا.
1: يعطيك الصحه مدام نادية، ممكن اللي نحكوا فيه توا أكيد كل تونسي وكل أسرة تونسية قاعد تعيش اللي قاعد بين نحكوا فيه. اليوم الأسرة التونسية مهما كانت تعيش في ضغوطات، ضغوط اقتصادية. تحكي ضغوط اقتصادية المقصود هي ارتفاع تكاليف المعيشة،
0: صحيح الغلاء، صحيح
1: التعليم، الصحة، وده ينتج عليه قلق توتر داخل الأسرة. يعني الراجل والمرأة اللي يخرج ويعيش هذية أكيد بيجي يروح للدار بيجي يروح بالعقلية بالمشاعر اللي اللي اللي اللي يحملها وقت يمشي بيجي يشري ولا بيجي يقضي ولا كذا. ضغوط العمل، طول ساعات العمل والتنقل والإرهاق، اللي المرأة والراجل يخرج من 6 نتاع الصباح يروحوا تقريبا معناها يخرجوا من الخدمة بالتوقيت الحالي الموجود 5:30، ما خرجوا جابوا صغارهم ما مشوا قراءه وما كذا، تقريبا على الاقل لو مينيموم دو شوز 8 تاع الليل يدخلوا الزوج يبدو موجودين في الدار. شنو باش يعملوا، قداش باش يبقوا يحكيوا مع صغارهم مع كذا، تقريبا معناها يبقوا ساعتين 10 تاع الليل حكاش معناها يرقدوا معناها تقريبا معناها اسكو فما مع العشيه ومع الواحد فما تواصل فما كذا وبعد نحكوا فيه. تغيير تراجع التواصل بتبيع تعويض الحوار المباشر تستعملها وانت في الشات. اليوم بالذات الاسره ما فماش طابلات فماش تليفون فماش كذا، زاد مع التليفون وكذا ما عاد فما كومونيكاسيون كومبليتمون نجم نقولوا داخل الاسره وداخل الدار. علاش؟ خاطر اغلب الحوارات اللي تلقاه والكلام الفم كي يتحرك قاعد يتحرك كان في حاجه واحده، جبت هذه عملت هذه قديت هذه صارت كذا، دوك تبقوا ديما يدوروا في حوار كان عك الضغوطات الموجوده اللي تاع النهار كامل. الهنية تغير ادوار نتاع الاسره، ادوار المراه والرجل تاع عمل ورعايه الابناء مع استمرار بعض التوقعات التقليديه اللي كانت تؤدي الى خلافات حول مسؤولية الهوني. مع الضغوطات هذه كل واحد كل امرأة وراجل فصل لامرأة ايش بيك ما عملتش هذية ايش بيك ما عملتش كذا، الراجل زاد كيف ينظر لدور المرأة حكمها معاش قائمة بدورها معناه اللي المفروض عليه واللي هو كبر عليها وشافها، دونك زاد كيف هو زاد كيف زاد الرجال اللي اللي اللي اللي تسمحني ساعاته وبيده تقوى عليه الحكاية واللي فهم مسؤولية اللي لازم يعملها مع صغاره ومع كذا ما عادش يعملها ورامي الحمل الكل على الأم، وده زاد مشكل كبير. صعوبة مواكبة احتياجات العاطفة المراهقين هكا أكثر وأكثري صعب المشكلة أكثر خاصة مع الجيل الموجود تو والتغيرات النفسية والاجتماعية والفيزيولوجية واللي هو خاصة أصغارنا تبدلوا 180 درجة في ظل التغيرات الرقمية والثقافية والاجتماعية. التحدي كبر أكثر وأكثر. نوع شبكة التضامن اليوم من كانت الأسرة الممتدة اللي فيها البو والخو والخال والعم والجد، الناس كل تدخل في الحمل لذي ويهزوا في الحمل لذي، طيب ما عارش ولا كل واحد حليله في روحه بلغتنا الداجه خلينا نحكي مدام نادية. دونك الهوني زاد صعب الأمور وخلى المشكل أكبر وأكبر. دونك هكي حبينا نصوروا أكثر هالضغوطات باش يفهموهم السادة والسيدات المستمعين. دونك والقائلة اللي معطية توا هذا موجود ننصح في الشر في السر القنطرة مغادي حط في ذلك رأي الله الأسرة رأي هي الوحيدة اللي تمثل فضاء الأمان والإحتياء والتضام. كان عندهم صغار وما كان عندهم صغار معناه هو شعور نفسي هو في هرم الاحتياجات النفسية. معناه كان يقولوا العلماء النفس الكل يقول لك أهم حاجة معناه إنك تشعر بالأمان
0: أكيد
1: وتشعر بالاحتواء والتضام. ما كاش موت راه معناه عدم شعور هذا بالثلاثه يكونوا مش موجودين
0: مع الضغط يولي اشكال
1: يعني شعور الامان يعني تحس انا في البقعه اللي انا فيها نحس فيها بالامان ونلوج على عبد باش يحتويني ويتضامن معايا.
0: صحيح
1: معناه سواء للمراه او للرجل هذا شعور معناه. وبالتالي التحديات ولت مع التحديات الموجوده ولا فما مشكل فما مشكل الهولي ما كي نبدو نحكي ونحن موش غايتنا كابش نصوروا الإشكاليات والمشاكل فقط لكن حاولوا أكثر ما يمكن أنه نعطيه حلول ولا نعطيه حاجات اللي تنجم الإدارة إدارة الأسرة نعتمدوها. أول حاجة هي إدارة الميزانية بتاع العائلة والتضامن. يعني إدارة ميزانية العائلة تنجم تكون فيها بروح تضامنية. علاش؟ كنبع على ميزانية شهرية واقعية ترتيب الأولويات ونتساوروا حول المصاريف وننجنبوا تحميل أحد الزوجين مسؤولية الأزمة المالية وتتحول الصعوبات إلى تبادل التهم.
0: صحيح
1: علاش؟ خاطر ما قعدناش مع بعضنا ما حكيناش وما كناش واقعيين. أنا قديش نخلص هاو على شنو؟ نخلص مثلا مبلغ معين ما نصرفش معناها نتاع 3 ملايين و4 ملايين وانا
0: نتجاوز المبلغ اللي موجود.
1: دونك نحاول نحدد الاولويات ونعرف على شنو قادم وعلى شنو عارف انا ما نتقواش على روحي. معناها اول حاجه لازمنا نخمو بطريقه مهما كانت الطريقه نقدموا بعضنا اعاده اعتبار الحوار داخل الاسره. يا خويا نعملوا لا تعرفش كيفاش مو تليفوناتكم نهار كان موجوده نتقويوا على رواحنا عندكم النحاية مثلا فور اكزومبل نجي انا ومرتي
0: حتى في وقت معين
1: تليفوناتنا في الليل نطلع لبرا نحو كل شيء لا عاد تتواصل لا عاد تتصل لا عاد كذا تعملوا التليفونات الصغار يعني كذا عدد يجيش تليفون اون ايرجونس كل حاجه فهمتني الباقي الكل نحيوها وخلوا كان علاقتنا ما بين صغارنا ونحكيو ونبعدوا عقل الهدد باش على الاقل نبوا نرجعوا شويه معناها اقل ساعات ايه في الوضعيه نتاع توا اما نرجعوا نحكيو نصنعوا لحظات دفء رغم محدوديه الامكانيات. مثال نعرف اللي فما فما احتياج للترابط الاسري ويوك استعاته بالعدد الجميله العشاء ذاك لازم العائله كلها
0: ملمومه. صحيح
1: ملمومه ما فماش كلام لازمنا نعملوا كيفاش نخرجوا بعضنا في السبت ولا حد فور اكزومبل نخرجوا خارج الاسره نقعدوا فك المناطق الخضراء نهزوا بطولنا وبعضنا شيء هاك ما يطلبش برشا امكانيات ماديه نختاروا كل مره نمشوا لبقعه معينه نبدلوا الروح نتاعنا فهمتني
0: ساعات حاجه بسيطه تبدل
1: مشاعر نذكروا مع بعضنا نبدلوا حتى كي نوصلوا نتفاهموا حتى مع زوج ثلاثه عائلات اخوات ولا عائله كبيره كل مره مع بقعه في الشهر نمشي مثلا نتفاهم انا وصديقي ولا صديقتي ولا عائلتي نتبادلوا في زيارات على الاقل مو يتلحى الروتين اللي يقتل قاعد يقتل في العائلات.
0: صحيح
1: نقسموا المسؤوليات ما بين الزوجين التربيه والعائله هي مسؤوليه مشتركه بس نجم تكون عبء على عبد نتحاوروا ونقسموا التعبيرات. استعاده ثقافه التضامن العائلي شو معناها الكلمه هذايا؟ يعني يمكن العائله المنفرده ان تكون مصدر دعم معنوي. نحن رانا بعدنا برشا خاطر الوضع هو اللي خلانا بعاد كذا ما يسالش نرجع على الاقل بشوي شوي لمامي وبابا وعزيزي وعزيزتي وجدي وجدتي خلينا على الاقل نرجع بشوي بشوي كلمات ولو مره في الشهر
0: هذا مره
1: نعملوا لمه في الشهر في كل مره نعملوا لعائلته كل مرة واحد يتطلع في العائلة الممتدة خليها ترجع. الهولي الحقيقة فما دور مهم اللي هي دور الدولة والمجتمع في حماية الأسرة. ورأي كلام مهم برشا، لأنه الكلام ذي رأوا القرارات لازم تكون قرارات جريئة ولازم تكون قرارات صارمة ولازم ياخذوا بعين الاعتبار هذوما، ولازم يكون كل ما هو في علاقة بالأسرة تكون ملمومة على الطاولة ذي. وكي نبنيو استراتيجيات ما ندوش نحكو في العموميات وفي الإنشائيات. أعطيني برنامج تنفيذي، أعطيني من 2027 2026 كيفك
0: وشنو الناس نعمل.
1: مثلا أنا كي نقول الدعم الاقتصادي والاجتماعي وبش نستهدف الأسر الهشة الوقت ذاك، أعطيني بالضبط

0: كل الخداع والنتائج نتاعها. الهون كي نحكيو التفاق ما بين الحياه المهنيه والعائليه لازمنا نرجعوا كيفاش نعاونوا الاسر باش حداش توقيت العمل والزمن الاجتماعي راهو ثقيل برشا على الاسر. وهذا يقول قاعد عنده برشا مشكلتنا انه نخبوا
1: في العمل
0: وما نحكوش على جوده ساعات العمل. يعني شكون انت شكون ربحت تخلي الاسره تروح للخمسه والنص؟
1: واضح.
0: معناه الهوني هذاك الحل الوحيد. معناه نحكوا كان على عدد ما نحكوش على على جوده وكيفيه ومؤشرات القياس الاداره التونسيه كيفاش نجموا نراقبوها ونتابعوها.
1: اكيد نواصلوا نحكوا فيها ان شاء الله الجمعه الجايه سي ابراهيم، خاطر موضوع مهم ياسر فيه برشا نقاط وجوانب نجموا معناها نفسروهم ونعطوا للحلول خاصه للاسر والعائلات اللي يسمعوا فينا ككل. شكرا.
0: الجمعه الجايه نحكيوا الحلول اكثر.
1: الحلول اكثر يعطيك الصحه. اي مهم برشا خاطر نعرفوا الحلول اللي هي معناها ممكن تصعب على برشا عائلات تونسيه. مشكور جدا سي ابراهيم الريحاني، بارك الله فيك، خبير في مجال الاسره والطفل، كنت معنا 38 دقيقه. الموعد كالعاده مستمعين على اذاعه تطاوين كل صبح أعد أحد مع أخبار رياضة معك ربيب. صباح الخير.
2: مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أول المواعيد الرياضية لهذا اليوم.

إنفوسبورت. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم البارح كان موعد مع الدفعة الأولى لحساب الجولة الخامسة. اتحاد بن قردان وتقدم ساقية الدهري وصل الآن حصد النتائج الإيجابية. الاتحاد الرياضي بن قردان فاز أمام النادي الإفريقي بنتيجة هدفين لهدف. التقدم الرياضي بساقية الدهر فاز أمام النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة هدف لصفر. الترجي الرياضي التونسي فاز أمام الأولمبي البيجي بنتيجة 3 أهداف لهدف. والنادي الرياضي البنزرتي تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري أسفار. نذكر إذن هذه دفعة أولى من اللقاءات اليوم. النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي الجرجيسي، أمل حمام سوسة، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، 11 نقطة لكل من اتحاد بن قردان، تقدم ساقية الدير المركز الرابع للنادي الإفريقي 9 نقاط، الاتحاد المنستيري 9 نقاط رفقة النادي الإفريقي، النادي الإفريقي منقوص من لقاء، النادي الرياضي الصفاقسي عنده 8 نقاط رفقة النادي الرياضي البنزرتي، 7 نقاط لشبيبة القيروان في المركز الثامن، الملعب التونسي ب4 نقاط في المركز التاسع، النجم الرياضي الساحلي رفقة الملعب التونسي ب4 نقاط في المركز العاشر، ترجي جرجيس في المركز 11 ب3 نقاط رفقة نجم المتلوي، نقطتين للأولمبي البيجي في المركز 13 نقطة لكل من مستقبل مرسى وأمل حمام سوسة، وأسفل الترتيب النادي الرياضي لحمام الأنف ب0 من النقاط. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم البارح كان موعد مع الجولة الثالثة، دفعة أولى أيضا لحساب المجموعة الأولى. جمعية مجرين تفاجئ سليمان، ومستقبل جابس ينهزم على ميدان ومستقبل سليمان، انهزم أمام جمعية مجرين بنتيجة 3 أهداف لهدفين. مكارم المهدية تعادل مع هلال مساكن 2-2. الهلال الرياضي بالشاب يحصل 3 نقاط من خارج القواعد أمام مستقبل جابس بنتيجة 2-2. نجم بن خلاد تعادل مع سكك الحديد الصفاقسي أسفار، 3-0 للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة. اليوم سبورتينج بن عروس، اتحاد طاوين، محيط قرقنة، كوكب عقارب. نذكر مكارم المهدية ب7 نقاط رفقة جمعية مجرين، 5 نقاط لهلال مساكن رفقة الحديد الصفاقسي، مستقبل سليمان رفقة الملعب السوسي، هلال الشابة وبعث بوحجلة ب4 نقاط، 3 نقاط لنادي سبورتينج بن عروس في المركز التاسع، رفقة اتحاد طاوين، نقطتين للنجم الخلادي في المركز 11 نقطة، لكوكب عقارب ومستقبل جابس، وأسفل الترتيب 0 من النقاط لمحيط قرقنة. اليوم الجمعية الرياضية بريانة تلتقي القلعة الرياضية لتحكيم لإسلام الزوالي. ياسين هماني صفر مباراة أولمبيك الكاف القوافل الرياضية بقفصة. يوسف التوتي في لقاء نادي سبورتينغ

0: مين جندوبة رياضية. فرج بالرابح يسافر مباراة شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي بقصور الساف القمة والدربي بين أمل بوشم الملعب الجيبسي. بسفرة عبد الحميد بدر الدين ووائل مصباح يسافر مباراة نادي أولمبيك مدنين المستقبل الرياضي بالقصرين. مباراة ودية لعبت البارح بين أمل جربة ميدون ومستقبل حسي عمر انتهت بفوز أمل جربة بنتيجة هدفين لهدف. مش نختم بكرة اليد والوطني أليف في المرحلة الأولى من البطولة 4-4 بالعلامة الكاملة فريق أولمبيك مدنين بعد الفوز البارحة في قاعة قصور الساف. الفوز أمام نادي قصور الساف بنتيجة 36-33. النادي الهلالي انهزم أمام نادي يبون بنتيجة 29-34. اتحاد صيادة فاز أمام ساكن بنتيجة 35-29. اليوم شبيبة الشيحية تواجه اتحاد قرمدة. ذكر 12 نقطة صدارة الأولمبيك مدنين، 10 نقاط لنادي يبون في المركز الثاني، الشيحية 7 نقاط في المركز الثالث، قرمدة 6 نقاط في المركز الرابع، 6 نقاط لاتحاد صيادة، رفقة هلال مساكن، قصور الساف عندها 5 نقاط وأسفل الترتيب النادي الهلالي بأربع نقاط. هذه أخبارنا في الرياضة.
1: شكرا لك ربيب، نهارك من أسعد الأيام.
0: شكرا.

0: الخير.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيسي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تي دي.
2: مرحبا بكم معنا 8:46 دقيقة. نمشي معكم مباشرة لأحوال السوق.
3: أحوال السوق
2: باش نمشيو لسوق جيب وزاد كيف كيفاش نعملوا طالع هكا خفيف على سوق مدين اليوم بالطبيعه من خلال الاسعار اللي موجوده واللي معروضه في سوق مدين وجيب. زاد كيف كيف يطلع لك العاده وجوله صباحيه مع زميلنا كيلاني ذاويدي. صباح النور كيلاني، نهارك زين. مرحبا بك، اهلا وسهلا كيلاني.
4: صباح النور. صباح الخير مادي ليك ولكل الساده المستمعين يتابع فيك على مواجهة على التطوين على الصحراء. نحب كيف التحية الصباحية تجيك من الجيم ولكن حتى من مدين باعتبار أني كنت أمس جولة في الأسواق نتاع مدين يوم السبت. نحب نحيي كل الزملاء التقنيين معاك، كل السادة المستمعين، كل نقول كل من واحد شاب طريق ربي وصله بالسلام. وبطبيعة الحال أحوال السوق اليوم تجيك شوي من مدين وكذلك مباشرة من سوق الأسماك بالتحديد من الجيم جرفة. بالنسبة لي خلنا نبدأ بالأسماك لأن صراحة الأسماك أنا في مدين أمس كما تعرف السبت واحد هو سوق يتزام السوق مع من مدين كما في الجيم في كيف حتى هو السبت واحد، ولكن أمس في جولة في سوق مدين صراحة لاحظت هنالك استقرار معنا على مستوى الأسعار ولكن تبقى غلال مرتفعة نوعا ما شوي، ولكن في مستوى الجيم اليوم هبش نعطي الأسعار تكون أغلى لأن منطقة الجيم الغلاء خاصة على مستوى الغلال شيء رهيب مقارنة بالدين ولا مقارنة حتى بيقال في الكواليس حتى بحذانا معناها في حمص السوق وغيره أن الجيم صراحة الغلال معناها مرتفعة جدا. لكن الميزة متاع الجيم هي كون الأسماك متنوعة والاختيار موجود ولكن رخيصة مقارنة ببعض المناطق الأخرى. تنشوف إن عم حبيب هو بش يكون معايا بعدين على المباشر بش يعطينا أكثر بيعطيني أكثر فكرة. بعجالة نمشي معاك البسمات تلك مع الدوس على مستوى مدين 600 مليم اليوم 800 في 800 مليم هني في الجيم. بالنسبة للسناريا واللفت 2500 على مستوى الجيم، الفلفل ديلانين 500 مطر 3000 رغم أن أمس في مدين 2500 معناه اليوم 3000 أقل واحدة معناه. بالنسبة للبطاطا 2500، بالنسبة للخيار دينار منخفض الحق كذا، بالنسبة للقراعة دينار 800 والبصل دينار 600 ومدين أمس دينار و200. بالنسبة للغلال، الغلال مرتفعة جدا مرتفعة جدا الغلال باعتبار أن في الجيم اليوم غلاء شيء رهيب على مستوى الغلال. العوينة 6000، العنب 8500، الرمان دينارين 500 هذا متفق عليه في مختلف الأماكن، التفاح 6000، الإزار 8500 والخوخ 7500. هذه معناها الارتفاع على مستوى صراحة الغلال في الجيم صفة خاصة علاش، ولكن نقارنوا المناطق أخرى نلقاها مخفضة على الأقل دينارين دينار مقارنة المناطق الأخرى. الآن باش نمشي معك للحوم باش خلي الأسماك في الأخير نمشي للحوم. بالنسبة للبقري 34 دينار و800 في الجيم، الهبرة 44 دينار و400 والجهود مخلط 30 دينار والهبرة 38 دينار. هذه بالله نحب تحية للشركة العالمية بالجيم للحوم يعطيهم الصحة ديما يمدوا فينا بالأسعار الموجودة. نحييهم. بالنسبة للدين أمس في العشية العلوج 60 دينار، الجدي 55 دينار، العنب 38 دينار، النعجة 37، الدوارة 60، والجود مخلط 30 25 والهبرة 30. هذا بالنسبة للدين. بالنسبة للدجاج حاليا 8900 والبلاتو 8900 كيف كيف في المعيان، والكاليبر 5500. الان مش نخلي للاسماك لان الاسماك الجيم هي معروفه في الاسماك. قبل ما معي سي الحبيب نحب نحييه وقيدوم الاسماك في الجيم هنا يعطيه الصحه ديما. هو صار 30 عام يا حبيب في
0: 28
4: عام في الميدان هذا. اليوم باش تعطينا الاسعار الموجوده والنوعيه الموجوده هنا. وقبل ما نمشي انت كمواطن شنو رايك في الاسعار نتاع الغلال الارتفاع
0: خضره؟ لا في الحقيقه هي مرتفعه شويه سي سيدي بالنسبه لاسعار الغلال مرتفعه. انا اعتبرها مرتفعه جدا. مثلا تشوف العنب 9500
4: ما نجمش
0: التفاح ب 6000 والعوني ب 6000 ياسر على المواطن.
4: وهذا ليش يرجع حسب رايك؟
0: يرجع النقل من النقل لان توا الغلال حتى الغلال يعني جينا بالكربون غادي
4: قبلي ما سي الحبيب تو كي نشوف في الدين ما قال نقص ديناري.
0: ما هو مدين نقص ديناري لان عندك هنا البتح لما يعملوا دوره كبيره على خلف الله والقنطره
4: يكتب علينا احنا
0: اكثر من فور هذاك
4: الحسابه. اما حبيبي باش نمشوا للاسماك. للاسماك هي كبير الاسماك بالنسبه لي الشلبه. الشلبه نبدا بالشلبه. قد ايش الشلبه؟
0: بالنسبه للشلبه ساعة الصبح على اختنا ناديه فهمت
2: ولا صباح الفل يا سيدي ركزين ان شاء الله
0: بارك الله فيك. بالنسبه اليوم الاسعار بتاع الاسماك بالنسبه للشلبه الخشينه 23 دينار، الشلبه المتوسطه 17 دينار، البوقه ب 12 دينار، المعزول والبوري مخلط 25 دينار، المعزول الخشين 38 دينار، السبارة 17000،
4: سردينه ب 6000
3: عايد
0: وسبارس 5000 وعندنا الورات المربية 23 دينار وعندنا المعزول الخشين 38 دينار
4: والدرغال
0: والدرغال درغال درغال نتاعنا يعني نتاع هنا يجي مش درغال نتاع شيرة أخرى. درغال هنا الباهي يوصل حتى 32 دينار.
4: يعطيك الصحة سي الحبيب بالله حتى نادي تسمع فينا والسادة المستمعين باش نعطيك معلومة تنطرطاشي سي الحبيب يفسرها لنا. يا أخي صحيح كل حوت عنده غلة معينة نقولوا مثلا الشمبة شلبة للعنبة
0: اي شنو الحاجات الاخرى؟ وقت الزيتون باهي
4: اي
0: موسم تاع الزيتون
4: وقت الرطب شنو؟
0: وقت الرطب سبري
4: سبري اي هذه معلومة نادية
0: الحوت عندها نوع. بالنسبة للمنكوس المنكوس وقت البيثر
4: وقت البيثر تم منكوس
0: بالربيع وقت نادر
4: والقاروس
0: القاروس في اي وقت
4: القاروس
0: والهراس هذوما في اي وقت
4: وصل اليوم في المنطقة الاسماك ما لاحظتش وجود القرنيت والشوباي.
0: لا مازال كان في الشاي كيح مازال ما تحش
4: مازال ما تحش
0: مازال
4: ما عنده وقت معين.
0: بالنسبة للمنطقة يختلف البحر وقت نادر لان احنا تم احنا جيم هنا يسموه حوت تاع الكسير
2: اي
0: انا عطاو بلايص اخرى كما ساقي ودار جربه وزرجيس هذاك بحر غارق هذاك ينجم يتيح قبل ولكن مطعم الحوت ومش كيف كيف
2: اكيد اكيد معروف في الجيم
4: اكيد
2: يعطيك الصحة
4: سيدي
0: مع العلم وقت نادي رانينا من المراسلين القدامى اللي ذا تطوينا
2: مرحبا بك سي الحبيب
0: وفاتن الرحموني
4: حب تحييهم
0: واحمد النساوي
2: يعطيك الصحة يا سي الحبيب ربي يبارك لك ان شاء الله شكرا لك.
4: نحب الله نكمل مع نكمل مع المواطن مرحبا بك محمد البكري. شنو رايك في الاسعار وارتفاع الغلال علاش حسب رايك؟ الارتفاع هذا موجود علاش في
5: اجل الغلال ما لا اله الا الله في بلاد كامله غاليه
4: مع كل مكه صريح ياسر ب 30 دينار نجم تقضي القفه نتاع خضاره اليوم الجيم ولا مستحيل يلزم قداش
5: على 60
4: دينار 60
2: دينار بالغله معناها على الاقل
4: شكرا يعطيك الصحه انت ناديه كان ثاني اليوم مباشره هي حوصل على الاقل من مدين ولكن مباشره انا من جيم الاسعار نحب نسوق الاسماك نحب نحييك نلتقي بك لحد المقبل ان شاء الله
2: شكرا
4: في
2: لك.
4: مكان اخر فضاء اخر
2: أي أي
4: لكن ديما نحرص على النظافه كيف كيف ملاحظتي ديما هي على النظافه ولكن المره الجايه ان شاء الله نتجولوا في بقعه احد اخر في بقعه اخرى ونفس الأسعار إن شاء الله تكون نلقوها أقل بكثير
2: إن شاء الله. شكرا. يا ربي هذا ما نتمنوه الجمعة الجاية نلقوا الأسعار منخفضة. هاوكا مستمعينا زمينا كلين أعطيكم فكرة على الأسعار من الجيم وخاصة للناس اللي تحب تعرف الأسعار متاع الأسماك, وكما نعرفوا الجيم معروفة معناه بالنوعية الجيدة للأسماك وبعض المناطق الأخرى زادة كيف كيف, ولكن على الأقل احنا اليوم مدمنا في الجيم وكيف كيف زاد هاوكا عمل المقارنة من سوق مدنين اليوم وسوق الجيم فما انخفاض تقريبا بدينار 15% تقريبا نجم نقوله معناها في الخضرة وحتى في الغلة زاد على مستوى سوق مدنين اليوم سوق لحد كما نعرف سوق لحد وسوق السبت اللي يكونوا من الأسواق الكبيرة معناها في ولاية مدنين مقارنة بولاية أخرى ما فماش مقارنة كبيرة نجم نقوله الأسعار هذية معناها مش شمال حتى للجنوب مع فرق بسيط نجم نقوله ساعات 500 دينار هو صحيح معناها الفرق هذي مهم برشا ولكن هذه هي الأسعار تقريبا على مستوى مختلف ولايات الجمهورية. هذه كانت آخر جولتها معكم اليوم في ورود الصباح مستمعين يعطيكم الصحة بارك الله فيكم الناس الكل اللي كنتوا معنا من ستة متاع صباح حتى الموعد اليومي للتسعة في ورود صباح الإذاعة تطوين اليوم كل عادة نكون معكم كل صباح الأحد زادة كيف كيف على إذاعة بانوراما. شكرا لكل مستمعين زادة كيف كيف على مستوى تونس الكبرى وكل مستمعين اللي سمعونا وتابعونا اليوم كان على فيم ولا زادة على السيت انترنت متاعنا مستمعين زادة في حدود أو خارج حدود أرض الوطن. شكرا لك هدي الغريبي فيصل شوشان وحبيب خراز. نادية كانت معكم من أمام الميكرو نهاركم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخيري الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن ولاية جابس ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزرات. تقرر عقد المؤتمر العادي التاسع للاتحاد الجوي للشغل بمدنينا في 3 جانفي 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر المقبل. انتظم أمس بمقر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفرانية سنزرية، خصيصة للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. في العالم، صعدت القوات الإسرائيلية منذ فجر اليوم هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة عبر القصف المدفعي وعملية النصف وأطلاق النار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة، مستهدفة منازل المواطنين وخيام النازحين. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم وقوع انفجار في ناقلة نفط عملاقة، قال إنه نجم عن اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. انتهى الموجز مستمعينا الكرام، قراءة في معرض الصحف العربية والدولية، يؤمنه الزميل عمر بودربالة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك عفاف، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية، والبداية بإندبندنت عربية وتحت عنوان دراما يمنية في ثلاثية الثورة والتسوية والانقلاب. تناول الكاتب رفيق خوري تاريخ الصراع اليمني وتطوراته، معتبرا أن الحرب تدور حول شكل الحكم والسيطرة على السلطة وسط تنافس القوى المحلية والخارجية على النفوذ. يشير الكاتب إلى أن ثورة عام 1962 نقلت اليمن من الإمامة إلى الجمهورية، فيما يسعى الحوثيون بدعم إيراني إلى عادة نظام الإمامة في إطار مشروع إقليمي يربط مضيق هرمز بالبحر الأحمر وباب المندب. يتناول المقال تسوية انتقال السلطة من علي عبد الله صالح إلى عبد رب منصور هادي قبل أن يطيح انقلاب تحالف صالح والحوثيين بها، ثم ينقلب الحوثيون على صالح ويقتلونه. يرى الكاتب أن حرب فجر اليمن تهدف إلى إسقاط الانقلاب والعودة إلى الشرعية والتسوية، مؤكدا ضرورة إشراك مختلف الأطراف اليمنية، ومعتبرا أن المعركة تتجاوز اليمن إلى مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. إلى القدس العربي وتحت عنوان تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، ماذا قال المعترضون؟ يتناول الكاتب سعيد أبو معلة مسألة تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل إلى سبتمبر 2027، مسلطا الضوء على تصاعد الاعتراضات الفلسطينية على قرار التأجيل وفق تفاهمات بين الفصائل، أن مبررات التأجيل المرتبطة بالأوضاع الأمنية والسياسية والعقبات

0: الإسرائيلية غير مقنعة، محذرين من مصادرة حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم واستمرار أزمة شرعية النظام السياسي. في هذا السياق انتقد محللون توافق الفصائل على التأجيل، معتبرين أن بعض القوى تخشى نتائج صناديق الاقتراع، فيما حذروا من أن التأجيل قد يتحول إلى إلغاء فعلي للانتخابات. في المقابل أشار محللون إلى مسؤولية إسرائيل والانقسام الفلسطيني، كما غياب التوافق الوطني عن تعطيل العملية، كما رفض الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات التأجيل، مؤكدا أن الانتخابات حق ديمقراطي وضرورة لتجديد الشرعية وتوحيد الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ومواجهة أي ترتيبات سياسية مفروضة من الخارج. نختتم المعرض بصحيفة العرب الجديد وتحت عنوان نوبل للسلام تعري إسرائيل وتيار التطبيع. تناولت الكاتبة لميسة أندوني دلالات منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافي بيلاي، التي قادت تحقيقا أمميا بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة. ترى الكاتبة أن الجائزة تمثل ضربة سياسية وأخلاقية لإسرائيل، وتعزز المطالبات بمحاسبة قادتها على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحسب رأيها، رغم الضغوط الأمريكية الرامية إلى إضعاف القضاء الدولي، كما تعتبر أن القرار يعيد الاعتبار لنظام العدالة الدولية ويكشف محدودية محاولات واشنطن وتل أبيب لتهميشه. تدعو أندوني إلى استثمار هذه الفرصة لدعم التحركات القانونية ضد إسرائيل وتوسيع دور مجموعة لاهاي، مطالبة الدول العربية ولا سيما الغنية منها بتمويل القضايا أمام المحاكم الدولية في الموازاة ما تنتقد الكاتبة صمت السلطة الفلسطينية وبعض الحكومات العربية واستمرار التطبيع، داعية إلى موقف عربي موحد لمواجهة إسرائيل والدفاع عن الحقوق الفلسطينية. بهذا نأتي إلى ختام المعرض، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: إذاعة التطوير.
2: صباح الألحان مع فوزية ضفلا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولاية مدين وتطاوين وجبس. نظمت جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدين بالتعاون مع مخبر الاقتصاد والمجتمعات الريفية بمعهد المناطق القاحلة يوما إعلاميا لتقديم برنامج علمي يستهدف تعزيز قدرات الشباب في المجال البيئي. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد أسخيري الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن ولاية جابس ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزرت. انتظم ب 49 مؤسسة تربوية عبر مختلف جهات الجمهورية يوم تحسيسي حول التوقي من المخدرات في مختلف أنحاء الجمهورية بهدف حماية الناشئة من آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية داخل الفضاء المدرسي ومحيطه. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 18 فلسطينيا اليوم خلال اقتحامها لعدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنه يدرس مشاركة مباشرة للقوات الأمريكية بالضربات ضد الحوثيين، مؤكدا أنه أحيط علما بالهجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض وأن التحرك سيكون سريعا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، البارح كان موعد مع الدفعة الأولى لحساب الجولة الخامسة. اتحاد بن قردان وتقدم ساقية الديري وصل أن حصد النتائج الإيجابية. الاتحاد الرياضي بن قردان فاز أمام النادي الإفريقي بنتيجة هدفين لهدف. التقدم الرياضي بساقية الدير فاز أمام النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة هدف لصفر. الترجي الرياضي التونسي فاز أمام الأولمبي البلجي بنتيجة 3 أهداف لهدف. والنادي الرياضي البنزرتي تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري أسفار. نذكر إذن هذه دفعة أولى من اللقاءات اليوم. النجم الرياضي الساحلي نادي حمام الأنف، الترجي الرياضي الجرجيسي أمل حمام سوسة، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران المستقبل الرياضي بالمرسى. الترجي الرياضي التونسي في الصدارة ب 12 نقطة، 11 نقطة لكل من اتحاد بن قردان، تقدم ساقية الدير المركز الرابع للنادي الافريقي 9 نقاط، الاتحاد المنستيري 9 نقاط رفقة النادي الافريقي، النادي الافريقي منقوص من لقاء. النادي الرياضي الصفاقسي عنده 8 نقاط رفقة النادي الرياضي البنزرتي، 7 نقاط لشبيبة القيروان في المركز الثامن، الملعب التونسي ب 4 نقاط في المركز التاسع، النجم الرياضي الساحلي رفقة الملعب التونسي ب 4 نقاط في المركز العاشر، ترجي جرجيس في المركز 11 ب3 نقاط رفقة نجم المتلوي، نقطتين للأولمبي البيجي في المركز 13 نقطة لكل من مستقبل مرسى وأمل حمام سوسة، وأسفل الترتيب النادي الرياضي لحمام الأنف ب0 من النقاط. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، البارح كان موعد مع الجولة الثالثة، دفعة أولى أيضا لحساب المجموعة الأولى. جمعية ميغرين تفاجئ سليمان، ومستقبل جابس ينهزم على ميدان ومستقبل سليمان. انهزم أمام جمعية ميغرين بنتيجة 3 أهداف لهدفين. مكارم المهدية تعادل مع هلال مساكن 2-2. الهلال الرياضي بالشاب يحصل 3 نقاط من خارج القواعد أمام مستقبل جابس بنتيجة 2-2. نجم بن خلاد تعادل مع سكك الحديد الصفاقسي أسفار، 3-0 للملعب السوسي أمام بعث بوحجلة. اليوم سبورتينج بن عروس، اتحاد تطاوين، محيط قرقنة، كوكب عقارب. نذكر مكارم المهدية ب7 نقاط رفقة جمعية ميغرين، 5 نقاط لهلال مساكن رفقة الحديد الصفاقسي، مستقبل سليمان رفقة الملعب السوسي، هلال الشابة وبعث بوحجلة ب4 نقاط، 3 نقاط لنادي سبورتينج بن عروس في المركز التاسع، رفقة اتحاد تطاوين، نقطتين للنجم الخلادي في المركز 11 نقطة لكوكب عقارب ومستقبل جابس، وأسفل الترتيب 0 من النقاط لمحيط قرقنة. اليوم الجمعية الرياضية بريانة تلتقي القلعة الرياضية لتحكيم لإسلام الزوالي. ياسين هماني سفر مباراة أولمبيك الكاف الخواف الرياضية بقفصة. يوسف التوتي في لقاء نادي سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية. فرج بالرابح يسافر مباراة شبيبة القيروان الاتحاد الرياضي بقصور الساف. القمة والدربي بين أمل بوشم الملعب الجابسي بسفرة عبد الحميد بدر الدين ووائل مصباح يسافر مباراة نادي أولمبيك مدنين المستقبل الرياضي بالقصرين. مباراة ودية لعبت البارح بين أمل جربة ميدون ومستقبل حس عمر انتهت بفوز أمل جربة بنتيجة هدفين لهدف. مش نختم بكرة اليد والوطني ليف في المرحلة الأولى من البطولة 4-4 بالعلامة الكاملة فريق أولمبيك مدنين بعد الفوز البارحة في قاعة قصور الساف. الفوز أمام نادي قصور الساف بنتيجة 36-33. النادي الهلالي انهزم أمام نادي يبون بنتيجة 29-34. اتحاد صيادة فاز أمام ساكن بنتيجة 35-29. اليوم شبيبة الشيحية تواجه اتحاد قرمدة. ذكر 12 نقطة صدارة الأولمبيك مدنين، 10 نقاط لنادي يبون في المركز الثاني، الشيحية 7 نقاط في المركز الثالث، قرمدة ب6 نقاط في المركز الرابع، 6 نقاط لاتحاد صيادة رفقة هلال مساكن، قصور الساف عندها 5 نقاط وأسفل الترتيب النادي الهلالي ب4 نقاط. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: بودكاست أثر عبر الأثير.
3: في الحلقة الأخيرة من أثر عبر الأثير تقتفي شعر المجعي أثر عميد المعلقين الرياضيين صياح بن خليفة.
4: التعليق متاعه فيه دروس للشباب متاعنا على مستوى المصداقية، على مستوى لتقديم الرسالة الإعلامية، وعلى مستوى أيضا الوفاء بعهده تجاه المستمعين.
3: صوت عرفته ملاعب الجنوب الشرقي وألفه مستمع الإذاعة.
5: صوت يدخل للقلوب بسرعة كبيرة ياسر، صياح اسم كبير كبير كبير برش.
3: صياح بن خليفة مرب لأكثر من 3 عقود وأحد أبرز الأصوات التي صنعت ذاكرة الرياضة بإذاعة تطاوين.
6: عنده نبرة صوتية جميلة جدا تسمع في الإذاعة ويتفاعل مع المقابلة والفرص والأهداف، تحس وأنك عايش في الملعب حتى كان ماكش موجود في وسط الملعب.
3: شهادة حصرية عن مسيرة مرب ومسيرة معلق رياضي وذاكرة جيل من الرياضيين والإعلاميين. تتابعونها الأحد من 1 إلى 2 بعد الظهر على موجات إذاعة تطاوين.
0: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
7: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. فل ياسمين،
8: فل ياسمين.
0: فل ياسمين،
8: فل ياسمين.
9: ياسمين في
10: فل وردة يا بيه، خدي فل يا
11: اللي مسكت المسموم يا اللي مسكت المسموم.
8: فل ياسمين،
0: فل ياسمين مع ليلى سحنون.
12: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، الكل سادة المستمعين. يتجدد الموعد واللقاء بكم في برنامج فل ياسمين 10:08. إن شاء الله نوصلوا معكم حتى الماضي ساعة بإذن الله على موجات إذاعة تطاوين. المساحة هذه في نهاية الأسبوع اللي برشا منكم يستناوها أكيد مع مختلف الأركان والفقرات اللي انبرمجوها إضافة إلى الجوائز والهدايا. شنو حضرنا لكم بالنسبة لليوم في برنامجنا؟ بعد شوية دكتور وليد الصغير المختص في التغذية العلاجية التجميلية اللي مازال باش يقدم لنا وصفات تجميلية اللي تكون مضادة للأكسدة لتحفيز الخلايا وانتاج الكولاجين والإلاستين. حضر ورقة واستيلوا أكيد برشا توجيهات وبرشا نصائح باش تسمعوها. فقرة أروما، فقرة الأعشاب العطرية وغيرها مع المهندس في البستنة سي معز العماري. اليوم باش يحدثنا على عشبة الكليل اللي عندها برشا استعمالات باش نحكيو على استعمالاتها وفوائدها. دبارة اليوم مع الشيف سابرة بوسعدة مجموعة من الأطباق المالحة والحلوة في الحداش، وبعدها باش تكون معنا الكوتش فتحية دلهومي فقرة ماركتينج. سؤال اليوم، وقت اللي تحب تبيع أكيد أي واحد عنده مشروع وعنده منتوج يحب يبيع، ولكن كيفاش نبيعه من غير ما نحسسه الحريف اللي احنا نحبه نبيعه فقط. عالم النبات مع سماح بوصفة، واليوم سماح باش تحدثنا على الياسمين العربي، وأكيد من أحلى وأجمل وأروع روائح رائحة الياسمين. أبديت مع خبير المظهر والموضة ومصمم الأزياء خونا مهدي الرياحي، اليوم باش تحكيه شوية على لباس المحجبات، وخاصة تكون سيدة محجبة ولكن تكون على بعد وتكون عندها ستيل خاص بها، خاصة لكابوش ولروب سبور، اليوم باش نحكيه عليهم مع مهدي. نختم معكم في الجزء الثالث فقرة جمالوكي مع مختصة التجميل السيدة سميرة برجب، برشا وصفات لتفتيح البشرة، ثم أكيد المساحة مفتوحة لمكالماتكم الهاتفية 75 870 900، تكونوا معنا على المباشر تطرحوا أسئلتكم، أكيد مدام سميرة تجاوبكم. اليوم باش تكون معنا بالتليفون، وأيضا تهديكم كل من يدخل معنا يدخل معنا آليا في القرعة، تهديكم من السنتر بتاعها جلوس أند جلو بمدنين، ما قيمته 200 دينار خدمات في عالم التجميل. أهلا وسهلا بالجميع، رشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء تقنيا، فيصل شوشان على اللوحة الهاتفية، وكل فريق برنامج فلو ياسمين يحييكم.

0: السلام عليكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم معنا في فل وياسمين. ونقولوا ايضا السلام عليكم السي وليد صغير حاضر معنا على خط البرنامج. نصبح عليه مع بعضنا بعد الشارع.
1: بذور الحياه،
2: بذور الحياه.
0: ولأنه برشا سيدات من مختلف الأعمار يسمعوا فينا خاصة في نهاية الأسبوع ونهار حد، وبرشا منهم عادلين الموجة معنا، حبينا نفيدوهم برشا وصفات داخلية وتجميلية تعاونهم برشا على مستوى تحفيز إنتاج الكولاجين والإلاستين. والمواد هذه تكون مضادة للأكسدة ومفيدة وصحية وما فيهاش مركبات كيميائية تضر البشرة، وهذا اختصاص الدكتور وليد الصغير مختص في التغذية العلاجية التجميلية. سي وليد صباح النور، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح خير، صباح النور ليلى.
0: مرحبا.
3: تحية لكل مستمعينا الكرام في إذاعة الطاوين. كيفاش تحبوني ما كنش موجود معكم ليلى؟ أنا كنت على سفر طويل، معناتها سفرة طويلة برشا، وما زلت كيف وصلت الجربة، ولكن
0: الحمد لله على السلامة.
3: بالطبيعة عايشة كبارك لك، بالطبيعة ما نقدرش ما نكونش موجود معناتها معاكم ومع مستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك يا سيدي، وتنورنا ديما، وبرشا يستناو في الموعد هذايا. وحديثنا ديما مترابط الحقيقة دكتور، يعني بعضه ديما في ربط مع الحصص الفارطة وتكملة زادة لمختلف الوصفات اللي قدمت هنا. وبرشا روا على فكرة سألوني على الوصفة متاع الساق البقري اللي هي فيها برشا فوائد. فاليوم ما زلنا مواصلين بخصوص موضوع الكولاجين والإلاستين وأهميته الكبيرة بطبيعة لنظارة البشرة وجمالها.
3: بالطبيعة هنا إذا باش نحكوا على التغذية العلاجية التجميلية، كالوصفة هذيك تاع البامبروس ولا المرق نتاع البقري هذيك ما تكفيش، واضحة. دونك هذا هو الفرق، هذا الفرق. دونك في التغذية العلاجية التجميلية راهو نتناول الموضوع داخليا وخارجيا. عطينا المرة اللي فاتت الوصفة نتاع البون بروس، اليوم باش نكملوا الوصفة، لأنه الوصفة المرة هذه باش تكون خارجية، والمرة هذه جبت لكم كنز ما بين يديكم بالحق، يعني لأنه الوصفة هذه معناتها الناس كلها من هذيكم كل عادة معناتها الكراسة والستيلو باش تسجلوا. دونك باش تسجلوا كل شيء في الوصفة هذه. الوصفة فيها مكونات مضادة للأكسدة بشكل كبير وكبير جدا.
0: جميل.
3: وصفة طبيعية 100%، المدة الصلاحية بتاعها شهر في الثلاجة. بالطبيعة احنا مانيش باش نستعملوا مواد حافظة، مانيش باش نعملوا بارابان، مانيش باش نعملوا حاجات اللي هي تنجم تضر دونك الانسان، باش نعملوا حاجة طبيعية 100% ليلى.
0: نبداو في التفاصيل.
3: اي مش ندخلوا في التفاصيل، دونك باش نشوفوا المكونات. دونك الناس الكل تسجل مكونات الوصفة هذه، واللي الوصفة هذه باش نقسموها ثلاثة مراحل. دونك باش نشوفوا نكتبوا المرحلة الأولى. المرحلة الأولى شنو فيها؟ فيها ماء الورد. دونك ماء الورد دونك 40 ملي ماء الورد، باش نعملوا كمية 50 ملي، كمية صغيرة. علاش؟ لأنه كيف ما قلت لك باش ديما نعملوا
0: مدة الصلاحية نتاعها ما تبقاش برشا، يعني ماكس شهر كما قلنا في الثلاجة.
3: نعم شاء الله.
0: نعم.
3: 40 ملي ماء ورد. ماء ورد هذايا باش نزيدوا له بالطبيعه الامله، تنثبتوا متى تنفسروا شنو هي الامله او الاملج، الامله او الاملج. اوكي. حبه صغيره مره صفراء. حبه صغيره مره صفراء.
0: وكلية المرة الصفرة هي
3: أسامي غريبة يقولوا وني باش نجيبوهم. لا
0: بالضبط، كنت باش نقول لك احنا ماذا بينا حاجات نجم تكون معنا متوفرة ونجم الإنسان يشريها.
3: كل شيء موجود. أكيد باش تسمعوا برشا تسميات جديدة أول مرة تسمعوها، لكن راهو كل شيء موجود. واضحة. حبة صغيرة مرة صفرة. دونك عندنا عندنا حمض، حمض اللي هي لورونيك بالعربية يقولوا اللي هي لورونيك، أسيد يورونيك بالفرنسية.
0: أسيد يورونيك، نعم.
3: إي. عندنا قلنا الصباغ دونك العربي اللي يشاف 1 جرام، الصباغ العربي يشاف الأملة 1 جرام، والصباغ العربي اللي هي شاب 1 جرام.
0: باهي.
3: اوكي. باهي. المرحلة الثانية هذوما صاي، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى. المرحلة الثانية شنو فيها؟ فيها مساحيق ممتازة برشا، فيها مسحوق ألواح الصوبيا.
0: اي.
3: مسحوق الواح الصوبيا، الصوبيا هي احنا نقولوا الشوبيك،
0: الشوبيك اللوحة البيضاء اللي فيها يعني اللي تخرج. نعم.
3: عندنا مسحوق الودع للي يقدر، للي يقدر عليه مسحوق الودع. اي ما سالش، ما يقدروش ما نقدروش. الحاجة اللي ما نقدروش نوفروها مش لازم، مش نكفي بيها.
0: نعم. اذا لقيناها يا حبة ذا، اذا ما لقيناهاش ما تأثرش. واضح. نعم.
3: نعملوا باللي موجود.
0: نعم.
3: مسحوق اللؤلؤ. مسحوق اللؤلؤ
0: موجود زاد هذا سي وليد.
3: اي مهما كان بحري والا من الانهار كيف كيف. المهم بالنسبه لي انا عندي لولو اوكي لا مسحوق اللولو عندنا مسحوق الكفيل. لشكون الكفيل؟ الكفيل الناس اللي عندها ليسارن
0: الهالات السوداء واغلب العباد عندها الحقيقه هالات السوداء
3: عندها نعمل كفيل دونك 1 غرام كفيل. بالنسبه للمساحيق نتاع اللؤلؤ والودع والصوديا 0.5 غرام يعني كل واحد نص غرام وتكون مساحيق ناعمه جدا واضحه
0: بودر يعني كما
3: يعني نرحيه واحنا نرحيه
0: باش ما تجرحش البشره وباش ما تقلقش ما تعملش تهيج جروح البشره.
3: لا باش يجينا بودر بطبيعه باش يجينا ناعم
0: يتباع ناعم
3: يعني يتباع حاضر بطبيعه.
0: وين يقوم هذوما سي وليد المكونات؟
3: نعطيكم نعطيكم
0: اي خاطر ما نقولوش هو دكتور يعجز فينا وحاجات ما نقولوش.
3: بالنسبه للناس اللي تبيع في المواد الاوليه تاع الكوزميتيك المواد الاوليه تاع صناعه مواد التجميل الحكايات هذو كل اللي نحكي فيه موجود عندهم يعني الكافيين وال اللؤلؤ
0: مسحوق الودع نعم نعم
3: به. شنو آخر الجليسيرين النباتي بالنسبة لتونس بون فما مع تصار ريبتير مع في الريبتير دوساك في الجليسيرين النباتي كذا النجم نعوضوه بحاجة اسمها دي بي جي دونك الجليسيرين فيجيتال نعوضوه بالدي بي جي دي تريبولين جليكول أوكي
0: بيه.
3: دونك يا إما نعملوا جليسيرين نباتي وإلا نعملوا الدي بي جي اوكي
0: ده
3: المرحله الثالثه فيها زوج مكونات فيها الفيتامين او توكوفيرول ولا الفا توكوفيرول بالطبيعة يفضل الالفا توكوفيرول فيتامين او الفا توكوفيرول كيف كيف موجود في تونس وعندنا الكولاجين مرا ليكيد ليكيد مش بودره ليكيد سائل دونك الكولاجين البحري السائل
0: نعم
3: هذه هي المكونات نتاعنا الكل ليلى نمشي مباشرة للطريقة
0: ده.
3: أول حاجة نعملوها عندنا هك الأربعين ملي نتاع الموارد
0: موارد.
3: أوكي باش نجو مثلا في الليل على سبيل المثال في الليل باش نذوب فيها هك الواحد غرام الأملة ولا الأملة الساعة قبل كل شيء شنية الأملة الأملة هي دونك مسحوق مسحوق عشبي الأملة هذه غنية جدا بالفيتامين سي
0: نعم
3: تركيز عالي جدا من الفيتامين سي بالفرنسية يسموها أملة هي الأملج بالعربية أوكي
0: ايه
3: باش نذوبوا فهك المورد عندنا الأملة وعندنا هك الحبة صغيرة نتاع المرة الصفرة ونستحسن المرة صفرة ما فماش مرة صفرة ناخذ المرة العادية باهي وعندنا بالطبيعة قلنا الأملة قلنا الصمغ العربي ليشاب الصمغ العربي ليشاب هذوما تاع المرحلة الأولى الكل باش يعني ننقعوهم في الليل
0: أي.
3: في هاك الموارد
0: نعم وعملية النقع يظل مهمة سي وليد لأنها تخرج المكونات هذه تعطي معناها
3: باش يتفاعلوا مع بعضهم باش يذوبوا أنا أكثر حاجة الذوبان واللي معناتها
0: يتحلوا بالقداء نعم
3: من بعد شو نعمل؟ نجي لهاك الأسيديرونيك اللي هو الكمية نتاعو باش ناخذ أسيديرونيك هاش بي إم وبي بي إم باش نخلطوهم مع بعضهم 0.1 بالطبيعة غرام هذي الهاش بي ان و 0.15 بي بي ان خلطوهم بعضهم ونحطوهم ما عنديش لاسيديرونيك وما عرفتش منين نشري مش لازم تعملوا
0: موجود يعني في الفارماسي
3: حمد موجود موجود أي. كل شيء موجود
0: بالضبط
3: ريت المواد الاوليه اللي نحكي عليها كلها موجوده في
0: هي راهي ماهيش معناها
3: اسيديرونيك هاش بي ان اسيديرونيك بي بي ان
0: خلينا نوضح نقطه راهي ماهيش وصفات تعجيزيه راهي موجوده المواد الاساسيه للي مهتم زاد بالطبيعه للي مهتم ويحب يعمل اللي ماسك هذو مش الناس الكل باش تهتم ولكن الاغلبيه يهمهم الحاجات الطبيعيه وعلى فكره راهو الاسعار نتاعهم اذا تاخذوهم معناها جاهزين معنى أسعار خيالية مواد التجميل سي وليد خاصة اللي من غير مواد كيميائية حافظة غالية برشا والناس كل اليوم راجعة للمنتوجات الطبيعية نظرا لقيمتها الكبيرة يعني وتأثيرها الصحي زاد على البشرة وعلى الوجه نعم
3: أكيد بي. أكيد جدا أكيد جدا دونك نواصل لسيديرونيك شو نعملوا له ما نحركوش نحط على من الفوق بعد ما صيه هذوك غابوا كلهم نحط نذرذر به معناتها الفوق نغطي هك البول اللي عندي هك الصحفة اللي أنا باش نعمل فيها نغطيها ونحطها في الفريجيدار تبقى ما بين ساعتين وثلاثة سوايع
0: نعم
3: حبة تبيتها ليلة بيتها ليلة
0: باش الخليط يتماسك
3: لا سيديرونيك كاش باش يعمل باش يمتص الماء
0: بالضبط
3: وباش نتحصل على هولام جيل
0: جيل
3: اوكي فوالا هذه المرحلة الأولى نحط البول متاعي على جنب نمشي للبول الثانية تو البولة الثانية فيها كالمساحيق اللي كنت تحكي بيها مسحوق الواح السوبيا مسحوق الوضع كان عندي ما عنديش مش لازم
0: نعم السوبيا نتصور الأغلب العبادة عندها يعني
3: ما نجمش نتحصل عليها مش لازم
0: الشوبي خاصة اللوحة متاع الشوبي أغلب الناس نتصور عندها
3: موجود
0: متوفر
3: بالطبيعة موجود دونك أن هكا المسحوق متاع الواح السوبيا الوضع وقلنا الشيء آخر
0: مسحوق اللؤلؤ أنت إن وجد
3: وعن مسحوق اللؤلؤ
0: أي.
3: هذا جاهز يجي جاهز وعن الكافيين دونك أربع مساحيق الكافيين واحد جرام
0: واضح
3: البقية الكل مسحوق فصل خمسة جرام
0: راي الكميات راهي مدروسة معناك يقول لكم راهو صفر فصل خمسة يلزم
3: الكمية الجملية اللي باش نعملوها 50 ملي
0: جميل
3: واضحة علاش 50 ملي على خاطر الكمية هذه اللي باش تمشيني شهر مدة صلاحية نتاعها شهر الكمية هذه معناتها من غير مواد حافظة انا شنو المواد الحافظة اللي عندي في التركيبة هذه مواد حافظة طبيعية انا عندي المرة مادة حافظة طبيعية عندي الجليسيرين مادة حافظة طبيعية واضحة وعندي الفيتامين او مادة حافظة طبيعية ثلاثة مواد حافظة طبيعية عندي واضحة
0: نعم
3: تسمع فيها دونك ثلاثة مساحيق أربع مساحيق هذوما باش نزيدوا مع عليهم باش نصبوا عليهم 2.5 جرام جليسيرين نباتي وإلا دي بي جي ما عنديش جليسيرين نباتي ناخذ دي بي جي أما حاجة ضرورية هذه ما نجموش نستغنوا عليها
0: نعم
3: واضحة باه نخلطوهم مع بعضهم بالباهي بالباهي وباش نزيدوهم للفاز الأولى هاك المرحلة الأولى اللي عندي اللي فيها لاسيديرونيك اللي خرجت من الفرجيدات نصب البولة الثانية على البولة الأولى واضحة نخلط المزيج كامل نخلطهم متى بهدوء بشوية بشوية بعد ما يتخلطوا مع بعضهم باش نزيد عليهم المرحلة الثالثة اللي هي اللي فيها 10 قطرات فيتامين أو ألفا توكوفيرول وإلا توكوفيرول بطبيعة الألفا دي مخيرة أحسن نوعية الألفا راني ما نحكيش على فيتامين أو اللي تباح في الصيدلية لا لا هذاك راهو يسكر المسامات هذاك لا ممنوع
0: وجات فترة لنذكر سي وليد
3: في الكوسميتيك
0: جات فترة نذكر كي توندونسي صارت انه نحلوا الكعبة متاع الفيتامين او والزيت متاعها يتحط على البشرة وبرشا ناس صارت تعمل فيها الحقيقة
3: غلطة هذيك تسكر الليبار تسكر البسمات
0: باهي ما عادش يعملها حد
3: لا هذيك غلطة كبيرة هذيك غلطة باهي دونك عندنا الفيتامين او الفا توكوفيرول احسن نوعيه تاع فيتامين او يعني في العالم الفا توكوفيرول واضحه
0: واضح
3: ما عندناش الالفا ناخذ التوكوفيرول وتهم 10 قطرات اش باش نزيد عليها 2.5 جرام كولاجين ماران ليكيد ليكيد ماهوش بودر كولاجين ماران ليكيد الكولاجين البحري السائل كيف يتباع ماده اوليه من عندك الناس اللي تبيع في المواد نتاع الكوسميتيك واضحه
0: جميل نعم
3: هذوما الكل يتخلطوا مع بعضهم وين يتحطوا في دبوزه اونفير اومبري يعني في دبوزه بالله تكون اومبري
0: غامقه اي ماهيش نقل للضوء
3: في المارون مهمنيش في المارون في الـ في الـ في الابيض المهم تكون غامقه باش نحطوها في الفريجيدر وهذه كل ما نحبوا نستعملوا منها بالطبيعة نستعملوها يا مباشرة على الوجه والوجه يكون نظيف نغسلوا الوجه متاعنا بالماء الدافي نغسلوه بالباهي بالماء الدافي مش مسخون مسخون لا
0: يحل المسامات
3: أكثر حاجة شوف أكثر حاجة تدمر الوجه هو هيك المسخون هيك الناس اللي تبدأ تحل تدوش بالمسخون أكثر حاجة تدمر الوجه هو الشعر هي هيك المسخون إذا نحبوا نحافظوا على شعرنا والبشرة متاعنا هذه حكاية مسخون نحوها جملة
0: ما تيد معناها دافئ فاتر عادي ما هو الشكل اللي باش يمرضنا مثلا بارد ولكن
3: في روسيا يدوشوا بالماء البارد في حرارة تحت الصفر
0: صحيح وشوفوا فيهم يهبطوا حتى في الجلاسون في الجليد أصلا
3: صحيح راهو نحكي لك حتى على تجربة شخصية يعني الدوش البارد راهم ما تتصورش يبالك الفوائد متاعه نعمل حصة إن شاء الله ونشوفوا علاقة الماء البارد بالشنوة بالغدة الدرقية تخيل انت الغدة الدرقية عندها
0: الله.
3: علاقة بالماء اللي ندوشوا به
0: سنحكوا
3: فيها ان شاء الله في حصة
0: ان شاء الله
3: واحدة به طوى هذي ايش باش نعملوا به هذي هذي يا اما نعملوا كلك قوت على الوجه ونمسحوا باليد متاعنا تكون اليد متاعنا نظيفة بعد ما غسلنا وجهنا ونشفنا وجهنا كل شيء وإلا الطريقة الأفضل بالطبيعة هذه توا حاجة صعيبة برشا. توا برشا باش يقولوا لي ايه احنا وصلنا للبنانة للبنان قشر البنان. يعني لو كان عندنا قشرة تاع بنان نولي نمسح وجهي نحط كالفيقوت في القشرة الداخلية.
0: أي.
3: يعني الجزء الداخلي نتاع القشرة تاع البنان تاع الموز.

0: حتى دور، حتى لو كان الإنسان عمره 50 60 70، أنت بالذات ما عادش تتدخل، خلي الكولاجين يخدم. ثلاثة، تحفز الفيبروبلاست على إنتاج الكولاجين والإيلاستين. ثلاثة حاجات تخدم عليهم الوصفة هذه ومضادة للأكسدة بشكل كبير برشا. وبعد ثلاثة أشهر سادة المستمعين تذكروا كلامي بالباهي، إذا أنتوا تشتغلوا على البروتوكول هذا داخليا وخارجيا، كلك سواء بتحب تستعمل البونوغراف وإلا تقول لك أنا مستحيل، أنا هذا البونوغراف مستحيل نحطه في فمي، تاخذ مكمل غذائي متاع الكولاجين إدروليزي مدة 3 أشهر مع الوصفة هذه. جاوبوني بعد 3 أشهر إن شاء الله.
1: جميل، يعطيك الصحة سي وليد بكل تفاصيلها الدقيقة. الوصفة هذه كما قلت يعني للمهتمين وللي بالفعل يحبوا يرمموا البشرة نتاعهم، يحبوا يحفزوا إنتاج الكولاجين ويبعدوا زاد على المواد الكيماوية والجاهزة. هذه وصفة مجربة أكيد 100% ونتائجها مضمونة إن شاء الله.
0: أي وأي مستمع مستمع إذا حار في حاجة ما عرفش كيفاش وكل شيء، ما صارش يتفاعلوا معنا وإحنا إن شاء الله ننصحهم ونوجههم وبحول الله يقدروا يعملوا الوصفة هذه كاملة ما ينقصها حتى شيء بحول الله.
1: يبارك فيك إن شاء الله سي وليد، يعطيك الصحة، مشكور جدا على كل التفاصيل والتدقيق في كل معناها الوصفة بما فيها من مواد كما قلت موجودة كلها، ما هيش صعيبة للي يجتهد وللي يبحث أكيد باش يلقى كل المواد. شكرا، يعطيك الصحة، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: شكرا إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.

0: يلا نواصلوا معكم مستمعين. نمشي لضيفنا الموالي فقرة أروما مع سي معز العماري المهندس في البستنة وتقطير الأعشاب. ديما نعطوكم كل الوصفات الصحيحة والمفيدة وتستفيدوا منها وانتم تسمعوا فينا. صباح النور يا سي معز, أهلا وسهلا.
1: صباح الخير, مرحبا بك.
0: تحية ليك يا سيدي.
1: مرحبا بكيف المستمعين.
0: شكرا, يعطيك الصحة. حكينا على الحبق المرة اللي فاتت, والأسبوع هذايا اخترنا باش نتحدثوا على عشبة الإكليل وما أدراك ما الإكليل, وخاصة الإكليل الجبلي والإكليل اللي معروفة به بلادنا واللي موجود في الجبال متاعنا وعنده رائحة جميلة ونفاذة وفيه برشة فوائد, فمعاك باش ناخذوا عليه برشة تفاصيل. تفضل سي معز.
1: مرحبا بك. اليوم اخترنا موضوع الإكليل, لا لشيء, على خاطر الكليل بالنسبة لي من أعز النباتات الطبية والعطرية للإنسان يستعملها سواء في المطبخ, سواء لتزويق الحديقة نتاعه, سواء لاستعمال للصحة. الكليل لغوز ماغينوس أوفيسيناليس, هذا الاسم اللاتيني نتاعه. أنا اخترتها كنبتة للعديد والعديد من الفوائد للإنسان. مانيش نحكي على الجانب التزويق, العباد الكل يعرفوها كتبتها في الحديقة اللي استعمالات نتاعها
0: مزيانة, صحيح.
1: أول حاجة تزين, ثاني حاجة تنجم تعمل بها بوردور, ثالث حاجة تنجم تنحي منها عرف باش تروح بيه الحوتة نتاعك ولا اللحم نتاعك. فيه العديد من الاستعمالات في الدار, لكن أنا باش نحكي اليوم شوية على الاستعمال بتاع الكليل الأكثر للصحة. كيفاش نجم نستعملوا الكليل للصحة؟ عندك الطريقة الأولى هي الاستعمال اللي ما نسميوها بالانفيجيون. الانفيجيون تاخذ وريقة كليل, تغلي الماء, تطفي الغاز, تحط وريقة كليل في وسط الماء. عمرنا ما نغليه النباتات الطبية والعطرية. ماذا بينا نغليه الماء, نسكروا الغاز, نحطوا الحشيشة متاعنا, نغطيوها, نخليوها درجين ربع ساعة حتى نتوقعك الانفيجيون سيبك القوة متاعها الكل في الماء, ونبعث لك نستعملوها كتيزان. اللي يحب الفوائد متاعها للبدن مدى بيه زوز تيزانات في النهار.
0: جميل. أما خير أخضر ولا مجفف سي معز؟
1: عندك إذا أخضر تاخذ عرف, إذا مجفف تاخذ مغرفة. انتي ولا شنو عندك حاضر قدامك؟
0: هو احنا من عاداتنا برشا معنا كتايب الحشيش من بينهم نحطوا فيهم الكليل, ولكن كما قلت انه استحسن ما يتمش طبخه, يعني حتى كي تطفي على التاي متاعك تحط في الاخر كما نحطوا ورقة النعناع. نعم
1: بالضبط بالضبط. وديما ديما نرجع ونصيحة نعطيها, نحاولوا الانفيزيون كي نعملوها إذا نجم نحيو السكر نحيو السكر.
0: هي مسألة تعود راه, مرة اثنين وبعد صي, واللي حتى لسانس من غير سكر ما عادش نجم يشرب الحاجة الحلوة, فهك الحليمات متاع اللسان تتعود.
1: بالضبط بالضبط. منعرف ولا السكر فيها
0: مضار برشا
1: مشاكل بالدم لذا ماذا بينا
0: قد ما نقصوه خير.
1: نتعدى للكليل كيف نقطروه, كيف نقطرو الزهر والورد والعطر شيع. الكليل الاستعمال متاع وراه للصحة العديد والعديد من الأخصائيين يسميوه قنبلة للصحة.
0: سبحان الله.
1: قنبلة للصحة علاش؟ الكليل سي ان انتي اوكسيدون, مضاد للأكسدة. حاجة الأولى الكليل ينحي, نقولوا احنا لو موفي كوليسترول, الشحم الخايب اللي في البدن. الكليل يحمي الكبدة, يحمي الكلاوي, يسرح المجاري البولية, يسرح الجهاز التنفسي. الكليل يهضم, يقوي شوية في السرعة الدموية. معناها كان عنده مشكل متاع فاريس, عنده مشكل متاع جوت, عنده مشكل متاع ريتونسيون دو, الماء المحصور بين السلولك اللي يقول لك أنا سقيت نفخ في الصيف. هذوك ما عندهم
0: احتباس السوائل في البدن. نعم
1: بالضبط. هذا الكليل المفعول بتاعه. وفي نفس الوقت الكليل العديد من الدراسات أفتت انه الكليل يرجع الذاكره.
0: ما شاء الله.
1: الابداو يضيعوا في الذاكره, احسن حاجه يستعملوها باش يرجعوا شويه الذاكره.
0: يعني نستبقوا يا سي معز, نستبقوا احنا كنا ماشيين الكبر وان شاء الله ربي كبرنا في طاعته كل الناس. يعني بالفعل واحد يستبق معنا باش يكون على الاقل في فتره عمريه متقدمه شويه, ما نعرفوا انتشار كبير للزهايمر وللخرف عند المسنين والكبار, فمثالش يعني الواحد حتى اذا لباس يحاول
1: حتى تبدا صغير. هي الحاجه هي انه يقوي في الذاكره, يقوي في الكونسنتراسيون,
0: وينعش الذاكره.
1: يبدا حتى تلميذ يعدي في الباك ولا يبدا يقرا, يحب يقوي الذاكره نتاعو, يحب يقوي هيك الكونسنتراسيون. عندك الكليل هو من كي نمشي للزيت الاساسي نتاعو نولي عندي مردود خير.
0: جميل. معناه في عود وليداتنا سي معز اللي يسهروا بالقهوة حطوا لهم فيزيون كليل مثال الشتا فحم خير من القهوة اللي مش في بالهم تعيقهم معناه والكل.
1: عاود لي سمحني.
0: قلت لك صغيراتنا اللي يقراوا خاصة في البكالوريا واللي تعودنا انهم يسهروا بالقهوة نحطوا لهم فيزيون تاع كليل تنفعهم وتحسن الذاكرة خير برش.
1: احسن احسن بطبيعة الحال. بطبيعة الحال انفيزيون حتى ينجم ينوع مرة يعمل
0: كل مرة حاجة
1: مرة يعمل انفيزيون زعتر مرة يعمل انفيزيون حبق كل ينجم ينوع فما العديد والعديد من الأعشاب المتاعنا اللي اللي خلقها لنا ربي في المناخ بتاعنا اللي نجم نستعملوها في الانفيزيون نستعملوها في المطبخ نستعملوها عندنا العديد والعديد من الأعشاب ونصيحة ديما نعطيها للعباد وخرينك اللي يمشوا للغابة ونحوا الكليل بربي يخوضوا معاكم ومقص وقصوا الكليل ما تقلعوش الكليل هذه ليس خطرة الكليل الدراسة الأخرانية أثبت أنه الغابات متاعنا قاعدة تنقص وعلاش العباد اللي يمشي ونحيوا الكليل
0: من جذورها يقلعوه بالفعل للأسف
1: للأسف يقلعوا النبتة لا ما تقلعش قص هز معك مقص قص عرفات روح بيهم
0: وهي تعاود تعيش وتعاود تخلف مرة أخرى وتبقى في الطبيعة
1: بالضبط نعم. بالضبط بالضبط كي تقعد تخليها في بلاصتها صب عليها شوية مطر تعاود تخلف
0: نعم.
1: تو نمشي معاك للزيت الأساسي متاع الكليل
0: زيت الكليل
1: الزيت الأساسي متاع الكليل اللي هو من أعز الزيوت اللي تنجم تستعملهم للصحة وخاصة الزيت متاعنا متاع شمال إفريقيا اللي هو غني بموليكول اسمه سينيول نقوله لغمغا السينيول والغمغا السينيول هذا ننصح به العديد والعديد من الحوايج مثلا لو قلنا للذاكرة احنا للذاكرة شمان فقط أنا تبنى عندك دبوسة متاع زيت كليل صغيرة تبدأ ديما في جيبك ثلاثة أربع مرات في النهار تحلك الدبوسة تستنشق لمدة دقيقة دقيقتين وتسكر الدبوسة متاعك علاش المفعول متاعها على الذاكرة كيفاش خاطر
0: عملية الاستنشاق يعني اللي تصير
1: الموليكولة الموجودين في الزيت متاع الكليل هما يتبخروا انت كتحل دبوسة يتبخروا تستنشقهم يمشيوا ديركت للمخ وفي المخ فما ما نعبروا عليها ينونزيم سامحوني أنا ساعات مش نعمل عبارات بالفرنسية ينونزيم اللي هي تسبب في فقدان الذاكرة يعني يعاوننا على الذاكرة في نفس الوقت الكليل تنجم قطرتين في مغرفة زيت بالنسبة للإنسان عنده مشكل بتاع برونشيت عنده مشكل بتاع جهاز تنفسي يدهن بيهم صدره كما تنجم تحط قطرتين على محرمة متاعك وساعة لساعة تجبدك المحرمة وتستنشقها
0: سبحان الله
1: الكليل ماذا بيك كل دار تكون عندها حتى دبيسة صغيرة متاعك العشرة ملي لتر تكون موجودة الكليل الاستعمالات متاعها وإذا بالنسبة للشرب زيت الكليل أنا ما نصحش برشا بالشربان الزيوت الأساسية لكن إذا تلزيت وعندك مشكل متاع هضم وعندك مشكل للتنفس وكذا قطرة ولا قطرتين في مغرفة الزيت عمرك ما تستعمل الزيت الأساسي صافي وتشرب صافي
0: يزم يتحل في الزيت باش يخف شوي
1: أي فما شكون يقول لي نحله في الماء لا الزيت عمره ما يتحل في الماء الزيت يتحل في الزيت يعني الزيت الأساسي نحله في طرف زيت زيتونة ونشربوه باش يعطيني المفعول اللي انا حاجتي به
0: والله يعطيك صحة سي معز خاصة مسألة انه نستنشق زيت الكليل انا شخصيا اول مرة نعرفها المعلومة هذه ومفيدة جدا انها ديريكت يعني تضرب في الدماغ وعندها قيمة كبيرة برشا في حمايتنا من امراض الزهايمر وكذلك تحسن في الذاكرة والتركيز وهذه حاجة نحبوها الناس الكل لانه راهو اليوم للأسف يعني تقول لك عبد كل وليت ننسى وليت نتعب وليت عندي اولويات اي فما ستريس فما ضغط فما
1: خاصة بعد الكورونا
0: صحيح صحيح برشا ناس مشكلتها في الذاكرة وهذه نقطة مهمة جدا نختم معك أيضا نعرف أن علاجيا يعني تجميليا زاد زيت الكليل مفيد برشا للبشرة للشعر الغيرة هكا ولا تجميليا
1: الكليل اللي نمشي الأكثر هو زيت الكليل يدخلوه في كل المواد التجميلية
0: نعم.
1: لكن أنا نمشي ديما في الواحد مثلا بالنسبة للشعر الشعر زيت الكليل معروف في نكبة الشعر معناها أنت عندك مشكل متاع تساقط متاع شعر نجم تعمل قطرتين متاع زيت كليل
0: نعم.
1: كالعادة يتحل في زيت آخر
0: نعم.
1: ما عندك زيت لوز ما عندك زيت جلجلان أعمل في زيت الزيتونة وأعمل به باندوين فأنت مرتين في الأسبوع يعاملوا على تطليع الشعر الجديدة.
0: جميل، يعطيك الصحة سي معز، شكرا لك. فوائد لا تحصى ولا تعد للكليل وعشبة، سبحان الله خلقها ربي كما قلت، يعني الطبيعة كلها صيدلية في كل مرة نتعرفوا على نوع معك. شكرا، يعطيك الصحة،
1: مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: غالي غالي بصوت أصالة. نمشي بكم مباشرة للتصنيف للأطباق الحلوة والمالحة واللي تعصفنا عليها شوية اليوم في التوقيت مدام صبرا أبو سعدة في فقرة دبرت اليوم.
1: دبرت اليوم
2: دبرت اليوم دبرت اليوم.
0: وقديش نحيروا في الدبارة، خاصة كل يوم كل يوم السيدة تخمم شنوه باش طيب، وساعات كي يقولها العائلة حد من العائلة طيب لنا حاجة يا خويا كأنه طيب هالها، فإنه نقترحوا دبارة الحقيقة حاجة ما هيش سهلة، وخاصة كي تكون سهلة وطبيعية طبيعية ولكن تكون متاحة للناس الكل بطريقة سلسة كما عودتنا مدام صبرا بوسعدة. صباح النور يا صبرا، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، صباح الفل، صباح الأنوار للناس الكل تسمع بذات طبيعة.
0: شكرا، يعيشك صبرا. شنو تقترح علينا اليوم؟
3: والله اليوم عندي تاجين لحمة الطن، مش لحمة الطن، أما تاجين لحمة الطن، يعني حاجة أسهل من لحمة الطن. بس نسحقه للتاجين هذا، بش نسحقه سكالوب، يعني مقابل 900 جرام سكالوب، يعني أنتو تبقلي بش طيبه، بش نسحقه معاه شوية ملح فلفل أكحل وشوية ثوم بودر وشوية زيت هذا السكالوب. للخليط عنا شوية زيتون، عنا شوية كبار، وعنا حكة طن، وعنا بطبيعة 4-5 كعلات طن، خطر الحشو ما يجيش يعني
0: يزمي تلم.
3: وما ننساش شوية جبن بطبيعة للطاجين. نجم نحطو فيه زادة صوابع لذوقهم المفلسات، ونحطو فيه جبن ربي. به أول حاجة نبدأ بها باش نرحيه بالسكالوب بتاعنا مع بعد ما نضفناه وريدناه، ونفوحوه بشوية ملح فلفل أكحل، وشوية بالدبينة يكون عنا ثوم بودر. وشوية زيت نعجنوه مليح، وبعد ناخذ الطبق اللي باش ندخلوه للفور نطرحوا اكسكالوب لوطا قد قد، وناخذ صحبة اخرى نحطوا فيها الزيتون والكبار والطن والجبن التوابع والجبن الراتي، وكل نخلطوهم مع بعضهم ونحطوهم فوق الطبقه هذيك تاع الكسكالوب ونحطوها في الفوق. هذه هكا ساهل ماهل، يعني حاجه مش ما اسرع منها طاجين بتاعنا اليوم. ليه نجم نعدوا الطبق الحلو ولا لا؟
0: اي طبعا. اي
3: به اليوم اخترت لكم خبزة البركان، وظهر لي الناس كل تعرف خبزة البركان، وفما ناس ما يعرفوهاش باش يعرف اليوم. اللي هي تتكون من كعبتين عظم، عنا دوس كسان فارينة، كس سكر، كس غربع زيت، كس حليب، مغرفتين من الكاكاو، رشة ملح، دوس باكوات سكر فاني، وباكو نص خميرة تاجاتو، ونجم نحط فيها شوية قهوة، وحنا عنا زادة مغرفة خل. وبالنسبة للتزيين عنا جناش اللي هو دوس صوابع شوكولاتة، وعنا معاهم شوية حليب وإلا كريم فريش، شنا عملوا جناش مغرفة زيت وإلا شوية جليجو، وعنا شوكولارة بيت نزينوا بها. به طريق تحضير. أول حاجة باش ناخذ اللي بقى نحطوا فيها كعبتين عظم حراس الغرفة، نحطوا معاهم السكر، ونحطوا معاهم سكر فاني، نركضهم بركضة يدوية وركضة كهربية صغيرة هذيك. بعد نضيفوا الزيت ونضيفوا الحليب، ونضيفوا بعض النواشف اللي هي الفارينة والخميرة، ومعهم الكاكاو. وما ننساش رشة الملح هذيك تعزيز الذوق. نركضوا هذيكم كلها مليح مليح مليح، وناخذوا بعض البلاتو تاعنا اللي باش يدخل للفوق، نحطوا الخليط هذاك. وبعد طيب الكريمة تاعي، الكريمة تاعي اللي هنا تكون نص لتر حليب، ومعاهم باكوك الكريم تاع الباكسير هذاك تاع الكريمة العربية تاعنا، ونحاول نقص شوية حليب خاطر الكريمة تكون لاهي راقدة ولاهي جيري، خاطر كان جيري باش تهبط لك كان عاقدة مش باش تقعد الفوق. زينها تكون في الوسط، ونحطوا معاها مغرفتين سكر لهنا انت والذوق تاعك، ونحطوا أكل كريمة بعد ما طيبناها بالطبيعة نحطوها في الوسط، ما نحطوهاش قد قد، نحطوا كان في الوسط دورة هكية، ونحطوها في الفور في درجة حرارة 170 درجة مدة 35 دقيقة ل 40 دقيقة، لازمها تسيب على نار هادية. الوقت اللي تخرج نخلوها تبرد تماما ساعتين ثلاثة. نحضروا لها الجناج بتاعها، وندهنوها بالجناج، ونرشوها بك الشوكولاتة ولا بالكاكاو ولا بالحب انتوما، تلقاو الكيك في الكيك من اللوطة، وكيك في الوسط، ومعها الكريمة، وهي كيف تطيب تعمل كما شكل البركان، لأن ذيك على سميناها كيكة البركان.
0: حلو والله، ما هيش صعبة يعني، سهلة وحاجة تظهر كأنها صعبة، ما هي فلفل فونسي لما على طريقتها.
3: حاجة منها كيك ومعها الكريم يعني الدسير يعني حاجة دوبل.
0: جميل.
3: حاجة خفيفة وما تتكلفش برشا، ونحن ديما نلوجو للحاجات اللي ما تتكلفش على شيء برشا.
0: يعطيك الصحة، شكرا شكرا صابرة، بارك الله فيك، وأكيد الأطباق الكل مجربة وبنينة 100%. شكرا لك على كل الوصفات اللي تقدم هنا منذ سنوات، يعطيك الصحة ونهارك طيب. مواصلين معكم ديما في برنامجنا فلو ياسمين مع نهاية الأسبوع ونهار أحد، خليكم ديما معنا. فقط الأخت أمال من تخيل التوجين اللي ربحت معنا ما قيمته 200 دينار الأسبوع اللي فاترك، ما عودش اتصلت بنا يا أمال، رجاء نعاود كلمنا باش نربط وصيله بينك وبين سنتر جلوس اند جلو اللي كالعاده ديما كما قلت يقدم لكم هديه في نهايه الحصه للساده المستمعين اللي يدخلوا معنا. نواصلوا باللقاءات والانغام ونرجع معكم بعد موجز 11.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم اليوم جمعية المهندسين الشبان النسخة الثانية من أرض إرثي بمشاركة مختلف معتمديات ولاية مدنينة بمعتمدية جرجيس. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عدد من المؤسسات الصحية بولاية مدنين وتطاوين وجابس. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصغيرية الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحامة الغربية، وأن ولاية جابس ستشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، مضيفا أنه يتم العمل كذلك على إعادة إحياء حمام عين الزرات. أصيب 8 فلسطينيين بينهم سيدة برصاص قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في عمليات إطلاق نار طالت حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف تجاه المناطق الشرقية من القطاع. جددت جماعة الحوثية اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيرتها على محمل الجد. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم تطاوين أنه سينقطع التيار الكهربائي يوم الأربعاء المقبل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا على منطقة كرشاو من معتمدية أسمار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. فل ياسمين،
3: فل ياسمين.
2: فل ياسمين،
3: فل ياسمين.
4: ياسمين في
5: فضوة غدا يا بيه، فودي فل يا هانس،
6: ياللي مسكت المسموم، ياللي مسكت المسموم.
3: فل ياسمين،
2: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

0: كله ياسمين. كله ياسمين مع ليلى سحنون.
1: ورجعنا معاكم في فل وياسمين في جزء ثاني. أهلا وسهلا بناس كل الناس اللي بدأوا معنا من العشرة، مواصلين معاكم إن شاء الله حتى للواحدة ظهرا نهار حد، وأكيد برشا حركية في بيوتنا في ديارنا، برشا حركية زادة على طرقاتنا. إن شاء الله ميزينا لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة لكم. الناس الكل تعدل الموجة أكيد معنا وتستفيدوا معنا في فل وياسمين مع مختلف فقراتنا. وقيت فقرة ماركت، فقرة عالم المال والأعمال والمشاريع، وأكيد إن شاء الله ربي يعين الناس الكل تسترزق واللي تخدم على روحها. احنا في الفقرة هذه نحاول نحطكم على سكة، نوجهوكم باش تكون مشاريعكم ناجحة ومربحة لكم. أكيد أي إنسان يعني عنده حال مشروع أو يبيع في منتوج هو هدف نتاعه بالأساس مورد رزقه باش يربح، ولكن نحبه نبيعه، أما كيفاش نبيعه للحريف من غير ما نحسسه أنا احنا نحبه نبيعه له فقط. هذا هو موضوعنا اليوم مع الكوتش فتحية الدلهومي، حاضرة معنا على خط البرنامج، نستقبلها بعد الشارع.
2: ماركتينج.
1: كوتش صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك معنا في ماركتينج على موجات إذاعة طويل. مرحبا.
3: صباح النور ليلى، صباح النور كل مستمعي إذا طويل، مرحبا بكم في حلقة جديدة من فقرة ماركتينج.
1: شكرا ليك، هي حلقة جديدة وكلها حلقات مترابطة بديناها منذ بداية الموسم والشبكة الخريفية الشتوية، وكذلك منذ ما بداية الفكرة لمشروع ما حكينا في برشا تفاصيل وبدينا في الصحيح، خلينا نقول اللي هو البيوع. أي إنسان عامل مشروع يحب يبيع، يحب يربح، مشروع ربحي بالأساس ومورد رزق، وإن شاء الله ربي يسهل قسم الجميع. هو سؤال كيفاش نحكي مع حريف من غير ما نحسسه أني نحب نبيع له، ولو أني راني من داخل نحب نبيع له، أما كيفاش من غير ما يحس بهذا؟ تفضل تفاصيل معك.
3: بالحق سؤال مهم برشا يا ليلى، كيفاش أنا نبيع من غير ما نحسس أني أنا نبيع له؟ هذه راهي لازمها
1: فن
3: تبشي وباركور كامل لازم البائع يتبعوا. دونك كما المريشات تحكينا على ليزي تابل قبل البيع، وصلنا للبيع. راهو اعطيك حاجه اللي تبيع في برودوي، راهو مش كل حريف يسالك
1: ناوي يشري،
3: معناها راهو بون باش يشري، فهمتني؟ لا لا
1: ويا مكثرهم راهو الناس اللي تسال واللي معناها تلوج على التفاصيل كل في الاخر يخرجوا ما يشريش، معناها برشا موجوده.
3: أكيد جدا، أما مش معناها سألك سيبون تحط في رأسك اللي هو راهو بشي يشتري، راهو خاطر في وقت هو اللي سألك تدشن معناها تنجز عليه وتبدأ هاو غيظة هاو عندي تصور تبعث له تصور كانوا أونلاين كانوا على حضوري أو عندي هذه شوف هذه لهنا. الحريف يحس اللي أنت بالحق همك الوحيد اللي محفظت الفلوس متاعه، وذلك هو ما عندك
1: المهم بيشريك.
3: فهمت؟ انت وقتها شنو تعمل؟ تولي تعطي معلومات اكثر، خاطر مش في بالك على قد ما تعطي معلومات اكثر وميزات اكثر على المنتج نتاعك، كل ما تغريه هو باش يشري. ليه؟ هو راهو جاي عنده بيت في مخه، عنده هدف يحب يوصل له من وراء المنتج هذاك. فهمت؟ مثلا انا مشيت باش نشري كريم مثلا الوجهي خاطر عندي حبوب، فهمتني؟ بس على كريم مش على الكريم هذه باهيه ودري شنو ودري شنو ودري شنو. لا، اسالني ساعه، اسألني استكشف انا شنو استعمل تقبل لشنو بالضبط حاجتك بها الكريم هذية، فهمتني؟ شنو اللي عندك، شنو الحساسية اللي عندك، اسألني. خاطر كي تسألني انت بالحق تبين اللي انت راك خبير في ميدانك. مش خاطر ساعات تقابل انسان خبير في ميدانه وانسان جيد دخيل على ميدان البيع جاي يعني حاسبها كي تجار تقبل.
1: وتصير او ساعات تسال حد يبيع في حاجه ما يعرفهاش الجمله، واللي يقول لك شنو هي هذه، ما نعرفهاش شنو تقصد بها. اي بصراحه لهنا يلزم مراجعه برشا حاجات الحقيقه.
3: لهنا بما انه كثره المنافسه وكثر كل شيء، راهو قبل راهو شكون اللي يعمل هكا، خاطر ما فهميش منافسه راهو، فهمتني؟ يبدا واحد يبيع في برودوي ما يعرف عليه حتى شيء، فهمتني؟ اما توا كثره المنافسه انا مخير نشريه من عند انسان يسالني
1: فاهم شنو يبيع
3: وعلاش ويعمل معايا جلسه هكا تحسسني ترتحني، فهمتني؟ ترتحني نفسانيا، والا يجي يقول لي والله يا ولا يطيشوا هكا في الكونتوار هز ولا فهمتني، ولا يبعثوا لي اونلاين ما يحكي لي حتى شيء فهمتني. دونك لهنا الحق نحب نقول قاعده مهمه، انه قبل ما تحكي على المنتج نتاعك افهم علاش الحريف مهتم بيه، افهم احتياج الحريف اولا.
1: نعم.
3: فما ما هكا التوصيات الصغار باش نعطيهم توا، انه فما اغلاط يقوم بها البائع. الغلطه الاولى انه يحكي اكثر ما يسمع فهمتني. ساعات يقولك والله يا ذي متكلماني هالبيع ذي، قبل كان البيع المتكلماني أحسن بيع فهمتني، يقولك والله ما شاء الله عليه لسانه ذي برقبته وقنعني وشريته وروحت ذي فهمتني.
1: نعم.
3: لكن توا في عهد السوشيال ميديا ما عادش، أنا كحاجتي ببرودوي كل شيء نشوفه بالفيسبوك بالانستغرام، ندخل شات جي بي تي نتفرج على فيديوهات نعرف أنا والفيك وأنا والأوريجينال فهمتني. وبعد نمشي نشري.
1: نعم. أنا باش نوقف معاك عند نقطة كوتش، واللي هي ساعاتك الحرص المفرط. أنا شخصيا اللي شد فيا برشا نقول يا أخي شبيها سبوا معناها شد صحيح باش نشري ولا. عبارة يحب معناها يلكدها لك كل حاجة بالدارجة. بالفعل راوك الحرص المفرط هو اللي نفر يمكن الحريف باش يخوي بطلت ماني شاري، يعني أنت شد فيا بالدرجة هذه علاش؟ يخليني نتسائل علاش أنا خاطر كان ناوي باش نشري راني باش نشري. أي
3: هذا هو ما عندهمش حتى درايه بالبسيكولوجي تاع الحريف وقت اللي يشري، ما يعرفوش عليه هو على اشمنيا الحاجه اللي جابته. ايش انا نساله وقت يسالني على حاجه نقول له باهي اشمنيا علاش حاجتك بها بالضبط، استعملتها قبل ولا لا، استعملت حاجه كيفها فهمتني، علاش بالذات الحاجه هذه فهمت. ادخل نساله خاطر هو في السؤال نتاعو نجم انا نتكشف اللي هو حاجته مش بالبرودوي هذيك، حاجته بالبرودوي اخر ما هو ما يعرفش فهمتني. دونك انا وقت اللي نوجه ونعطيه البرودوي صحيح اكيد باش يرجع لي مرارا وتكرارا باش يجيب لي ناس اخرى فهمت. لما تيجي هو دوب ما يسالني وانا نحاول نبيع له بالسيف ويمشي فاد، واصلا يروح للدار يطيشها يقول والله اليوم طيشت فلوسي هكذا فهمتني. لا ما نحبوش الحريف وقت يروح يقول انا طيشت فلوسي هكيكة، حب الحريف يروح راضي وفرحان لانه عاش النتيجه قبل ما يجرب.
1: نعم.
3: فهمتني. هذه التوصيه الاولى بالحق يلزم الناس الكل نشوف بها الحال. التوصيه الثانيه فن الاستكشاف. حتى الاستكشاف كيف تستكشف حاجه العميل راهو عندها دورها، لازم نعرف كيفاش نساله. حتى ساعات الواحد يسال برشا اسئله اما مهمش في بلاصتهم فهمتني، باش نقول له كيما حكيت لك شنو اللي حاستك بها، جربت حاجه قبل فهمتي، نساله هكاك باش انا نعرف بالضبط شنو انا نعطيه. دونك ذوما بالحق الاسئله اللي نفهموا بها وضعيه الحريف الحاليه، مثلا شنو استعملت وشنو النوع اللي تبحث عليه، شنو اهم حاجه تحب تلقاها في البرودوي هذايا، وين تحب توصل بالضبط فهمتني. دونك هذوما الحاجات. الحاجه الاخرى بربي نحب زاد الاستماع الذكي، ماذا بيا وقت اللي الحريف يجي يشري نسمعه بالحق، نسمعه مش نسمعه وانا شاد تليفون في يدي وانا نقضي في حاجه اخرى يحكي معناها تو في الاخر نعطيك اللي يجي فهمتني. لا نسمعه بانصات شديد ونقيد شنو هما لي بوان اللي عنده هو فهمتني، باش بعد نعطيه الحاجه اللي حاسه بها. انا راني نحكي هكا في مشكل على واحد يبيع مثلا في برودوي، حتى اللي يبيع دوره اللي يبيع سيرفيس اللي يبيع اي حاجه فهمتني، ديما نخليه الحريف اولويه فهمتني. دونك هذا هو الحاجه الاخرى. كيفاش نربطوا المنتج باحتياج الحريف.
1: نعم
3: فهمتني. دونك ديما نحاول نعطيه الاجابه، ما نعطيهش ميزات البرودوي الكل، نعطيه الميزات اللي جاوبوا على
1: اللي جاي لوج عليهم هو فقط. يعني اللي حاجته بهم.
3: نعم هذا هما يا ليلى. دونك هذوما اليوم شنو ننجم نعطيهم كتوصيات عامه للناس اللي عندها برودوي تبيع فيه، اللي عندها دوره تقدم فيها، اللي عندها سيرفيس، كلنا نبيعوا فهمتني. ما دام نبيعوا دونك لازم يكون الحريف اولويتنا، لازم خاطر احنا مستشارين وقت اللي تبيع احسب روحك مستشار معني خبير في ميدانك، وانت باش تدل الحريف، راه الحريف جايك من غادي على امل انه يلقى الحل للمشكله اللي هو فيها، انت لازمك تبحث على المشكله اللي هو فيها وتعطيني الحل حسب البرودوي اللي عنده.
1: نعم يعطيك الصحه كوتش، شكرا لك على كل النصائح والتوصيات، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله. مشكوره.
3: شكرا،
1: إلى اللقاء.

0: وخليكم ديما معنا مستمعينا في إذاعة تطوين ومنوعة فلو ياسمين. وظل اليوم بزهر نحكيو على ياسمين زادا في فقرة عالم النبات. نواصلوا معكم مع صديقتنا سماح بصفا.
1: عالم النبات، عالم النبات.
0: سماح صباح النور.
2: صباح النور، اهلا وسهلا.
0: لباس؟
2: الحمد لله لباس.
0: الحمد لله، شكرا لك. البارحه اتفقنا باش نتحدثوا على الياسمين
2: العربي،
0: العربي، واحنا في فل وياسمين، يعني ان شاء الله ربي يفوح الريحه.
2: أكيد. ومن اجمل الروائح. شكون ما يعرفش نبته الياسمين؟ أي. عباره على عاده وتقاليد من تقاليدنا. أكيد. برسك في كل دار تلقي أول شجرة، معناها يجي البالة أن يغرسها شجرة الياسمين.
0: بالضبط، عندنا علاقة كبيرة برشا بالياسمين. أكيد. في تونس فما الياسمين، وحتى بلاد الياسمين تونس.
2: بالضبط، رغم أنها هي ماهيش معناها أصولها عربية. شجرة الياسمين العربي رغم اسمها الياسمين العربي، معناها بالعادة تجي إن المخنا أنها تكون من تونس ولا من بلدان عربية،
0: مشرق من بلدان عربية.
2: لكن نعم. هي في الأصل منشأ بتاعها من آسيا، وتحديدا من جزر الهيمالايا الشرقية كمان. وتعرف بجمالها وبريحتها بثقافتها
0: حتى تتحدى هيك بحذيها.
2: بالضبط،
0: نعوش.
2: زيد راهي ماهيش صعيبة، ديما نأكد، وساعات راهو يقولوا لي الكليونات غير كيفاش تقول لنا النباتات مش صعيبة وانا في ساعة ما تموت لي النبتة.
0: انا توقف تقولها في الكواليس ياسمين تي ماتت في السخانة في الصيف.
2: شوي عناية، وساعات لازم ننسحق برشا عناية
0: حتى صغيرة. قلت لي معناها العناية معناها اهميتها انها كي تكبر بالكبار.
2: نأكدوا أن تو وقت الغراسة من سبتمبر حتى الجان في فيفري مارس نغرسوا باش كي يدخل الصيف يلقاها سيبون وشدت بلاصتها. العروق شدت وتأقلمت مع الاسباس بتاعها. أما كي نجوا نغرسوها قبل بشهير من الصيف تكون مازالت، معناها مازالت هي في طور النمو بتاعها، مازالت ما تأقلمش
0: بالكدا، نجم رقيق يعني ما تتحملش.
2: بالضبط، في ساعة ما تلقى يلقى لها الصيف سهولة باش يكسرها ولا تموت ولا حكاية.
0: وسخانة خاصة السخانة اللي تعدات أثرت برشا في النباتات، وحتى هو المحل سبحان الله دورة الحياة، معناها النبتة تخلف تعاود تحيا وتستحيا من جديد. ولكن فما نباتات من الجموش يقعدوا
2: حتى احنا يا اخي كان كل شوي منه وشوي منه.
0: هاي قولي سماح، نرجعوا للياسمين العربي. كما قلت من احلى واروع النباتات، نبته وفي نفس الوقت ريحتها فايحه ومنينه برشا
2: في العطور في تعطير الشاي. كي نقولوا الشاي الاخضر معناه معروف شاي الياسمين. وزيد كي نحددوا كيفاش نعتنوا بها، شجيرة نشروها من أي مختص، تكون بعروقة أمورها ناشطة أمورها واضحة. الاسباس ديما أهمية، الاسباس اللي نغرسوه فيها يكون التربة مسمدة وأمورها واضحة، ويا حبة ذا نخلو لها لوسع على خطر الياسمين بطول المدة راي تعمل عروق كبيرة وتنتشر. وزيد تحب الضوء، أهم حاجة في الياسمين العربي الضوء.
0: الضوء مش
2: مقابل الشمس. لا لا، مقابل الشمس الضوء
0: إذاءة طبيعية، يعني
2: طبيعية 100%. ما نخافوش عليها من الشمس. صحيح هي راهو في الصيف كما قلت لك، أما راهي في الصيف تكون نبتة صغيرة هكا وقت نخافوا عليها. أما كي تكون سيبون غرسناها في وقت اللي لازم.
0: وقت ايش وقتها المناسب؟
2: من شهر سبتمبر حتى الجو.
0: الفترة هذه يعني
2: الفترة هذه راهو أحسن وقت باش نغرسوا جميع النباتات. باش تتأقلم كما قلنا. وزيد الشمس مهمة جدا باش تنور. وحكاية الماء، لا إفراط ولا تفريط، قد ما الياسمين يقاوم يقاوم ان يكون المناخ كاسح وشايح، اما زادك وماء نعطوها الكميات الكافية بتاعها بتاع الماء، وما نعطوهاش الكميات الزايد لانها تضرها.
0: في الأسبوع مرة مثلا
2: في الصيف، في الصيف نحاولوا انها من مرتين الى ثلاثة
0: في
2: كل نهار. في الشتاء حتى مرة في الجمعة ما تعملش معناها إفراط ولا تفريط. وبانتظام.
0: نعطيك سؤال آخر سماح. الياسمين زادة كما قلت يعني هو نبتة فايحة برشا. الورد نتاعها عنده استعمالات.
2: أكيد.
0: الورد نتاعها زادة في ساعة نحسه ما تفقد معناها
2: هيك باش تعمل دورة الحياة بتاع النبتة. راه بالعكس احنا برشا نباتات كما نشوفوها منظرها سمح وكل شيء وما تهونش علينا ان النحو نوار، اما لازمنا النحو باش نعطوا بلاصه للنوار الاخر باش يخرج. فهمتني؟
0: نعم.
2: عادي معناها هيك حاجة دورة الحياة في النبتة، إن لازمنا نستغنوا عن النوارة باش تخلف نوارة أخرى.
0: دكتور وليد صغير معنا زي يتبع في البرنامج ده معنا من العشرة، وعطى ملاحظة إنه مهم جدا الماء الحلو بالنسبة للنباتات.
2: يا حليلي على الماء الحلو حاليا إن شاء الله ربي يغيثنا معناها وتكون موجودة الأمطار وكل شيء، أما للي موجود عنده يا حبذا هو أهم مهم جدا الماء الحلو لجميع النباتات وخاصة النعناع والنباتات العطرية. أما وينها تو حاليا الحمد لله ناقص معنا الكمية، مش باش نلقوا الكمية اللي توفرها للجردة كاملة معناها ديما كل أسبوع فهمتيني، باقي الميل حلو أكيد
0: ديما أفضل
2: نعم وشو ديما أي
0: نعم
2: ما فيش الأملاح معناها كيما الماء السبالة وكل شيء، أما فما طرق اللي نحافظوا عليها ماء السبالة كيما بيتوه، فما أستيس صغيرة إنك تحب تسقي مثلا هلا حد باش تسقي الجردة بتاعك تنجم أنت قبلها بنهار تعبي الماء وتخليه يهبط الملاح كل لوط بعد تسقي، راه هيك أستيس صغيرة ممكن ما يشوفوهاش مهمة لكن هي راهي مهمة جدا للنباتات.
0: نرجع للنبتة الياسمين أو الشجيرة متاع الياسمين والعناية بها وتقليمها وكذا، تكبر خاصة كي معناها تعمل عروق بالكدا باش تكبر برشا، فما اللي يحبها تطلع الفوق، فما اللي يخليها تسرحها على الحيط، فما اللي معناها
2: من أهم شو الحاجات يعني؟ من أهم الحاجات التقليم ديما نعسوا كي نحسوها سي بوم بدات الديماري
0: شدت روحها يعني
2: أي شدت روحها نولوا نستغنوا على الأغصان الضعيفة اللي هيك باش نخلوا الأغصان الكبيرة باش تنفرسي
0: للخشينة
2: للخشينة، نولوا نستغنوا على المشبش بنقولوا بكلامنا معناها العامي باش تعطي القوة للشجرة كل وناخذوا الفورمة اللي نحبوا عليها، إذا أنت تحبها متسلقة تحبها تتبع إسباس تحب تعمل أي حاجة
0: ولا تغطي مساحة ساعات تظلوا بها مثلا في حدائق في ديس إسباس محليها تعطي
2: نحاولوا أن احنا نتحكموا فيها الشجرة كما تحب أنت معناها، والتقليم مهم وما يخوفش خلاص، فما اللي ما تهونش عليه أنه يقول لك أنا كبرت كيف شفتها كبرت وكيف تنمو ما نحبش نقصها، مهم جدا لنموها ومواصلة الحصول على منظر سمح معنا.
0: المشاكل تول تنجم تصير لنبتة أو شجيرة الياسمين شنية أكثر حاجة تهدد حياتها؟
2: كما كثرة الماء، كثرة الماء يعفن لها العروق من اللوطة وتنجم تأثر على الغصن بتاع الشجرة والأغصان الجديدة خاصة وباش تولي تتبع بعضها وتيبس. فما بعض الأسمدة اللي ساعات نعطوها بكثرة بهي أن احنا نودوا النبتة أما لازمها عندها بريود معينة نعطوها شوي أسمدة بحسب الاختصاص معناها وحسب اللي نسأله مختص وكهو تقريبا، بعض الأمراض اللي نخافوا عليها كما الروتيلا
0: في تعيش بالرسمي تعيش معناها العنكبوت يعيش برشا في شجرة الياسمين،
2: أما فما حاجات بسيطة
0: ينجم يضرها
2: كي تكون بكثرة معناها وما نتفطنولاش بسرعة ونقاوموه ينجم إنه يضرها برشا،
0: يعشش في الجذور متاع في الأغصان
2: في الأوراق بتاعها في الأوراق ويتم ياكل الأوراق لين تشوف الغصن جوست العود فهمتي، هك علاش لازمنا لو إنها تكون بارتي صغيرة نجمو حتى باستعمالات منزلية نستغنوا عليها كما استعمال الخل نرشوا عليه الخل يكون محلول في الماء وإلا الفلفل الحار سينو نتعدوا للمبيدات الحشرية
0: خلوا فلفل حار مع بعضهم ليه؟
2: لا كاكي ولي
0: ضرع حاجة منهم يأنا ماء بالفلفل الحار وإلا ماء بالخل
2: بالضبط هذه كي تكون الكمية صغيرة وحاجة بسيطة معناها تلاحظها في أي نبتة راه مش كان ياسمين في أي نبتة
0: العرف هذاك تنحيز إذا كما كنت تحكي توا معناها تقليل
2: وكيكون هو العرف ما شاء الله ناشط وجوابه وساعات هي تكون تكون معناها الروتيلا كيف بادية النجم احنا نستغنوا عليها ويكمل أموره واضحة
0: نجم تعيش لباس يعني هذه من الحشرات ربما اللي واللي تقلق شجرة الياسمين إن شاء الله ربي يفوح الريحة وإن شاء الله الناس كلها كديمة تكثرنا من الأخضار لأنه إحنا في حاجة كبيرة برشا للطبيعة للأخضار للنوار للريحة الفايحة كيف في حاجة أنه نشم زادة ونستنشق
2: ريحة محلية فما معنى صغيرة أن ريحة الياسمين العربي تخرج في الليل أكثر منها لأن نسمات نسمات الليل تخرج ريحة الياسمين بكثرة معناها
0: تخيل أنت توك في الدار وبحذك شباك وبحذك ياسمينة في الليل تخيل الريحة تدخل لك للدار
2: خاصة في الصيف
0: جميلة جدا جميلة جدا إن شاء الله ربي يفوح الريحة يعطيك الصحة سماح نلتقي معك الأسبوع القادم مع شجرة ولا نبتة الله أعلم تنكتشف الجمعة الجاية إن شاء الله شكرا نلتقي معك إن شاء الله

نوصل معكم لحداش وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم ديما في فل وياسمين, ومرحبا بالناس الكل اللي تحقوا بينا في الاستماع. بعد شوية بشيكون معنا سي مهدي الرياحي, الخبير في المظهر والموضة, مصمم الأزياء اللي معاه أكيد ندخلوا التفاصيل عالم الموضة. فقرة أبديت واللي فيها في كل مرة مهدي يعطينا مجموعة من التوصيات والنصائح وتندونس خاصة لخريف شتاء 2026. اليوم خاصة في الأسبوع الفارط جانا سؤال بخصوص لباس المحجبات, فقال لي علاش لا مهدي أنه ما نتحطوش على السيدات المحجبات واللي يحب يكونوا ألابود, يحب يكونوا تندونس ويكون لباسهم رياضي عصري, فبش نتحطوا على لروب سبور وعلى لكابوش. هذا هو موضوعنا بعد شوية مع مهدي. ما ننساش باش نذكركم أنه في الجزء الأخير من الحصة باش تكون معنا سيدة سميرة برجب, صاحبة مركز التجميل جلو ساند جلو, معها باش نتحدثوا على مجموعة من الوصفات خاصة في علاقة بالبشرة, وعنا وصفة ما الحقيقة موجود بخصوص البشرة البيضة ولونه حتى السمرة محلاها, ولكن تفتيح البشرة ديما من الحاجات اللي طلبوها برشا السيدات, فباش عطينا بعض الماسكات والوصفات الطبيعية في الإطار هذا. إلى جانب زادة أيضا أسألتكم 75 870 900, صديقنا حبيب الخراز على لوحة الهاتفية يستقبل مكالباتكم بكل حب كالعادة. مشكور هو ورشيد بوزاخر, كلمونا على 75 870 900. مرحبا بكم الناس كلنا. عاود نذكر انه الأخت أمل من دخيلة جام اللي ربحت معنا الأسبوع الفارط وصل بقيمة 200 دينار, ما اتصلتش بنا, فرجاء تعاود تكلمنا يا أمل حتى تخلينا رقمك وطريقة التواصل معاك ونربط وصيلة بينك وبين مركز جلوس أند جلو. نواصل بالإيقاعات والأنغام بعدها فقرة أبديت مع مهدي رياحي.

0: أبديت. وحاضر معنا مصمم الأزياء مهدي رياحي في أبديت. صباح النور يا مهدي، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير ليلى، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قطوين.
0: يعيشك، ربي يبارك فيك. اليوم حبينا نخصص حديثنا خاصة أنه المرأة المحجبة واللي محتشمة في لبستها تكون أبديت، تكون أنيقة، تكون رياضية، وفما بالفعل يعني مش بالضرورة أنها تكون سيدة محتشمة في لبستها أو متحجبة تكون ديما كلاسيك وديما بوزيت، نجم تكون على مود، تكون لبسة سبورت سبور شيك بالضبط. فنتحدث اليوم على روب سبور وعلى لي كابيش، خاصة أنه الدنيا بدأت تبرد وبدأ وقيت باش نثقلوا شوية في اللبسة. يلا
1: هذاك علاش يعني حبينا، بما أنه بدأت تبرد الدنيا دونك حبيت نبدو باللي كابيوش واللي روب سبور بويسك، يعني الناس كل ذي ما تحبوه، يعني الناس كل تحب يعني تلبس حاجة تكون براكتيك، البس وامشي، يعني تمشي تخدم، تمشي
0: حاجة عملية مريحة،
1: البس حاجة خفيفة ترتاح فيها وتخرج على روحها. هذيك علاش قررت في حلقة اليوم اني نحكي على لي كابيوش والا نحكي على لي روب سبور في نفس الوقت. يعني بالنسبة نبدو بالساعه لي كابيوش. ليلى نعرفوا ان الناس كل تحب لي كابيوش، كل سواء الاولاد ولا البنات، يعني لي كابيوش وتكون يعني حاجه تكون بيرسو هكا يعني خاصه بها وكل شيء. في الحكايه هذه نحب نحكي في حاجه ليلى.
0: تفضل.
1: الناس كل تعرف انه لي كابيوش موجودين بارتو، يعني تجي تلقى وين تحب انت، كل سواء على الفيسبوك والا تلقاهم في لي بوتيك. ولكن الناس لهنا نحب نعرج على نقطه تعرض للغش ليلى، انه تشوف حاجه وكي جاء حاجة أخرى.
0: صحيح.
1: هذاك علاش أنا ننصح الناس أنها يتشري من عند ناس ثقة، يا إما تشوف خياطة وإلا خياط يعني يبدأ متمكن من المهنة بينصير ويخدم له حاجة يعني تخدم للمرأة حاجة يعني كما تحبها هي، تناسبها، تمشي معاها، تجد تكون ديزاين تتخيله هي. هذاك علاش أنا ديما ننصح الناس راهو ما عندكش ثقة في باش تبيع وإلا ما عندكش ثقة في البوتيك، بوركو با أنك تشوف خياط ولا خياط.
0: فما مهدي شوي برازيت في الصوت، ما عرفش مشكل من عندك، اظهر لي، حاول تغير مكانك شوي.
1: في بوطة وليلة
0: نسمعوا فيك مهدي. حكاية الفونتون ليني هذية ولا الشراء على صفحات التواصل الاجتماعي، أولا كما قلت يلزم، خطر أكيد أغلبنا والكلنا خلينا نقول راو تليعنا مرة واثنين من الشري أونلاين، فخاصة كي تبدأ حاجة معناها الصورة حاجة والواقع حاجة أخرى.
1: هذاك علاش أنا حبيت نضيف هالنقطة دي في حلقة اليوم، لخطر البارح أنا شفت على الفيسبوك يعني حاجات بالحق يعني موترتني لينا، ما نكذبش عليك يعني ثم دي باش يجيبوا في تصاور من صفحات تركية وإلا من صفحات يعني مغربية، دي فيديو وإلا يعني تصاور وإلا من أي حاجة يعني متاع برودوي معين وحتى من شيين، ويهبطوهم على أساس خدمتهم. وبعض الناس يعني
0: من حريف يتفاجئ بحاجة أخرى،
1: بعدك تكتشف حاجة أخرى، أما تكتشف أنه البرودوي اللي وصل له ما هوش هو بالضبط اللي شيء يعني اللي موجود. وفاجات هذه لك نحكي لك كيفاش تخدم مخك يقف. يعملوا باج، يجيبوا برودوي مخشوش، يهبطوا يجيبوا أي فيديو ولا أي تصويرة كما سميت لك يعني من الباجات التركية برشا يبيعوا الغادي الحاجات ولا من شين ولا من المغرب ولا من دولة أخرى، يعدوا سبونسورينج يبيعوا البرودوي المخشوش هذاك، بعد يسكروا الباج هذيك ويجيبوا برودوي آخر ويحلوا باج أخرى وريفيلوت والحكاية تستمر هكذا.
0: والحريف ما ثم حتى حد يحميه وإلا ينجم يتواصل معاه، وساعات ما يجيبوك الجملة وبرشا خذلان الحقيقة.
1: لا نصيحة للناس وسكروا النافية حاجة للناس باش تتفادى المشاكل هذيا. عجبك برودوي وشكيت فيه ولا ما شكيتش فيه، اون جينيرال عجبك برودوي تمشي تقول لها ابعث لي فوتو ريال،
0: بالضبط صوره حقيقيه للمنتوج.
1: لا وذيك فوتو ريال ولا فوتو ريال ولا لي، فهمت؟ سكر الموضوع وقولها بالسلامه. كان بعثت لك تصويره ريال، ثبت وعمل لك كومباريزون بينها وبين التصويره ولا الفيديو اللي شفته نتاع البرودوي، كان لقيته هو قول له اوكي مرحبا باش نشريه ولكن باش نحل الكولي. كي توصل لك مساعي بتحل الكولي متاعك وتثبت فيه هو وإلا لا، راك أنت باش تدفع فلوس ماكش باش تدفع كروي. دونك لازمك تثبت في السلعة متاعك كيما تحب أنت وإلا كيما ما حبتش أنت، دونك رجع السلعة متاعك، خاطر أنت دونك تولي كا الليفريزون أنت باش تدفع يعني طبع. فلوس الليفريزون وفلوس البرودوي
0: أكيد.
1: دونك مساعي بأنك تثبت في سلعتك هي وإلا لا.
0: نعم.
1: وده موضوع نسكره بالنسبة للغشطة ونحلو فيه في
0: هو رمى في كل مرة باش نمل ونحكو فيه مش بالعكس احنا كل مرة نقول واحنا نعود ونحكو فيه بالضبط
1: خطر برشا ناس يعني مساكن يا ليلى بالحق تليقت من الموضوع خاصة نشوفوا مثلا فرد ستوك ب 29 و
0: 25
1: نخدموا مخنا شوي لهنا يعني تصويرة البرودوي هذاك اسكو قابل بالحق الصومة ذاك ينجم يكون الصومة ذاك وإلا لا فهمت لعني لازم
0: يقابل بعض ولا لا معناه يجب يكون بالمنطق معناه القطعة هذيك تستحق
1: سواري يعني مخدومة يعني أود كوتور يعني يقول لك بخمسين وبستين شوي لوجيك لعني سمحني ما يتقابلش بعضه يعني أود كوتور يعني في خدمة في فلوس في كذا يعني متاع 500 ولا 600 دينار ولا مليون أو كي تبقى يعني
0: 50 و60 دينار ما تجيش حتى في حق شوية فصوص هكا
1: فيهم حق الستان مثلا برا ناخذ رب حق القميص الستان ما يجيش فهمت يا ليلى دونك حتى ونحكوا في موضوع
0: غير
1: موضوع الحلقة يعني نتاع اليوم اللي كابيش انا ننصح الناس يعني خاصة المتحجبات انها تلبس لي كابيش كان طفلة طويلة تلبس لي كابيش الأوفر سايز خاطرها طندونس السناء على الأخر ونفلس كسا فلس كهية متحجبة دونك
0: مستورة بالجداء يعني
1: البدن يعني بطريقة كما تحبها هي
0: أي ومريحة نعم
1: إكزاكتمون وإذا هي يعني قصيرة تلبس اللي بونتالون وإلا الكابيش الفوقانية يعني ما تكونش أوفر سايز تكون يعني مش طنبي يعني الجسم لونش طايح شوية شوية بركة يعني خاطر إذا بش يكون الكابيش يعني أوفر سايز زي تقصرها ليلى دونك أنا ننصحكم تلبسوا الكابيش اللي يكونوا يعني تنس أوفر هني حاجة بش يفهموها السادة المستمعين إنك شوف قدام المراية تغزر روحك اسكو هذه تناسبتني ولا لا مش بالضرورة عجبتني لا اسكو تناسبني وإلا لا قصرتني وإلا لا فهمت ليلى دونك يعني كي تشري الكابيوش ولا قررت انك تحب يعني تحب تعمل كابيوش شوف روحك قبل اسكو تناسبك وإلا لا تمشي معاك وإلا لا بالنسبة للألوان متاع الكابيوش انا ننصحكم تال الكابيوش اللي يكونوا دارك كالر يعني الألوان الغامقة
0: نعم.
1: الألوان الغامقة راهي حاجة تحفة في الكابيوش ونزيدك حاجة ليلى سناء طالعين الكابيوش اللي يكونوا فيهم ديزاين مطروزة مطروزة مش مطبوعة وإلا حاجة يعني تكون مطروزة باليد يعني حاجة ديفالور يعني أي حاجة مخدومة باليد هي ديفالور
0: نعم أنت خبير في المظهر
1: يعني طو الجمعة جين الناس تبع فيها وتشوف مش نخدم كابيش روح يعني مش كون حاجة فيها مطروزة باليد يعني ما مش أنا مش مطروزة خاطر نتعامل مع شكون على خاطرها التندونس على الأخر بنات أولاد
0: وخاصة كي تكون التريزة بيرسوناليزي معناها خاصة بيك أو توش خاصة بيك أنت بحلها تطلع
1: هذاك علاش أنا ليلى قلت يعني تشوف خياط وأنا خياط تبغى تتعامل معاها يعني عن عطيرل يعني باش كي تعجبك معاش أنا موديل ولا حاجة تمشي تقول نحب الموديل هذه نحب تنقص لهذه تزيد لهذه تعمل لهذه كما قلت لك تاولي كابيوش يعني يكونوا تخدمها انت بيرسوناليزي يعني بيرسوناليزي يعني تكون مطروزه حاجه على كيفك انت حاجه الور لا مزيانه على الاخر
0: وشوا برشا لهنا في اللمسات اكيد يا اما حاجه خاصه والا حاجه ترمز لبلادنا ترمز لتونس
1: المكثر لكابيوش اللي يبيعوا فيهم وانا يعني ولد الدومين ونفهم يعني يستخسروا فيهم جس متر قماش وعدي في لي كابيش ولا لي بونتالون يعني كي تلبسها صحيح تجيك اما راهي تجيك ضيقه او نيفو يعني بالمنشور يعني في الاباط ما
0: نعرفش في القصه نتاعها يعني في الكوب نتاعها بالضبط
1: اليد تبدا مش مرتاحه فهمت يبيعوهم الكلهم يعني
0: فيهم ديفوات يعني يمكن انت تلاحظهم برشا اللي ديفو هذوما بحكم مختص مهدي ولكن يلزم زاد الانسان يكون فايق شويه ويعرفك القصه والتفاصيل
1: يعني
0: انا باش نسالك يعني على نقطه خاصه بالمظهر وانت خبير في المظهر مهدي فما اللي يحطها اصلا الكابيوش على راسه فما اللي يخليها على كتافه هل اللوك معناه وستيل معناه تنصح انه نلبسوها ندفدفوا بها رواحنا هكا تمشي توندونس والا لا تفضل انها تبقى معناها جوست وراك
1: هي في الأصل الكابيوش يعني راح تغطي بها راسها دونك من الأفضل يعني المتحجبة يعني بما أن هي متحجبة تشوف روحها إسكو تحب تلبس الكابيوش تحطها فوق راسها وإلا لا فمتى
0: وأنا نقصد جماليا مهدي جماليا
1: أعملها في الكابيوش من تيلي يعني حاجة الأورلام مزيانة على الأخر ليلى يعني مش كي تلبسها هي تخرج حاجة مزينة مثلا البول بنتاع بالورد وإلا فازها هكايا مطروزة, يعني تخرج حاجة مزينة على الأخر, واللي حب يشوف يعني الشيء اللي نحكي فيه أنا هكايا مش موجود جوجل, موجود برشا ديزابليكاسيون تكتب يعني كابيوش بيرسوناليزيت تخرج لك برشا برشا ديزيكزامبل, وامشي لأي خياط ولا خياطة يخدم لك حاجة كيفة وإلا خير منها وتكون مرتاحة فيها
0: ده.
1: ركز على مرتاحة فيها, خطر المرأة المتحجبة ماذا بها حاجة تكون مغطية بدنها وترتاح فيها في نفس الوقت.
0: ده المرأة المتحجبة زادة أعمار مختلفة من اللي جون لبنية الصغيرة للمرأة الكبيرة, الكابيوش تمشي مع الفئة العمرية الكل؟
1: تمشي مع الفئة العمرية الكل, ولكن كل فئة عمرية عندها يعني الديزاين متاعه عنده ستايل متاعه, مش كما مثلا مع وشي المرأة في الخمسين يعني مبابية ما تلبسش حاجة تكون مزينة وعلا فيها تريزة ما عارش أنا جدي يعني جدينا بورتوكوار أنا تكون فيها ديزاين وإلا كذا. باركوتر مثلا البنية المتحجبة تبدأ تكون صغيرة في العمر العشرينات ولا كذا تقول لك أنا مبابية نحب نلبس حاجة كي تكون كول حاجة هكا مزينة جو يعني متاع عمري فهمت. وتنجم تكون زادة حتى ثم يعني في الخمسينات ولا حتى الستينات تكون يعني تحب تحب تلبس حاجة تكون
0: حاجة سبار
1: حاجة تكون يعني
0: عملية مريحة. نعم كما قلنا تبقى مسألة ذوقية وتبقى زادة أيضا كل واحد ويعرف ربما الحاجة اللي تخرج عليه. نعم
1: قبل ما يفوتنا الوقت ليلى بالنسبة للي روب زادة طوى زادة طالعين ليروب اللي يكونوا بالقماش متاع متاع الكابيوش كنت عارفه ليلى القماش الكابيوش
0: شتوي شوية يعني
1: وإلا القطيفة مولتوني هو القماش متاع السبور مولتوني ثم جراتيه ثم نون جراتيه ما الناس أكيد تعرف شمان القماش متاع الكابيوش راهم فيهم ديروب حاجة اللي لا مزينة أو شنو صفها لكم يعني أكيد ناس باش تفهم تكون يعني الكتكشكيشة لفرنسا كتكشكيشة ليلى متاع الليروب الديزاين هذيك تكون او نيفو دو بواترين وتجي من اللوتة تكون امبل والمانش تكون واسعة يعني يعني تحت تحت الإباط يعني تكون واسعة شوية باش يعني المرأة تبدأ متفرهدة فيها وما تبينش تفاصيل تبينش التفاصيل متاعها وراهي تناسب ياسر المرأة يعني اللي عندها بصحتها شوية وإلا ضعيفة يعني تناسبهم الزوز يعني حاجة مزيانة على الأخر تنجم تعمل فيها كابيوش كيما تخليها يعني كولورون يعني عادية يعني نعم. حاجة مزيانة زادة كيف كيف راهي هذه يعني الموديل هذية تحفون على الأخر وتندونس السنة في 2016-2027 ويجي زادة بالمولتوني كيما قلت لك وإلا بالقطيفة
0: زادة
1: القطيفة نعم. السنة طالع طالع مش نورمال حتى في اللي سالوبيت بالنسبة للمتحجبين زادة تلبس مريول بيول يعني صوف وتلبس فوق منه مش سالوبيت هي لكن ستيل سالوبيت ولكن من لوتا روب
0: نعم.
1: ستيل روب أيه. فهمت كيفاش
0: معنا يعطيك الصحة يا مهدي شكرا ليك تحاول قد ما تقدر باش تقرب الصورة لأنه نسمعوا ولكن ما نجموش نشوفوا ولكن مثالش كي يحكي مهدي اعملوا هكا شوية ريشيرش وحاولوا تتبعوا معاه باش تشوفوا على شنو يتحدث
1: بالضبط الناس يعني تسمعنا كي وتستغرب باش تمشي باش تلزها
0: كالفضول
1: تعمل ريشيرش صغير تو تفهم بالحق
0: على شنو نحكوا بالضبط
1: الموضة مش تصاور ولا تستو فلان وفلبان لا لا لا تعمل حاجة بيرسونال وتخدم حاجة على كيف كيف
0: تكون عندك شخصيتك في اللبسة متاعك هذه هي
1: جمعة جاي ليلى أنا نوعد السادة المستمعين أني بش نحكي على موضوع الغشة
0: أي.
1: على خطر أكيد خطر برشة طلبوا مني أني نحكي كسسوا في صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ولا حتى في في في فقرة أبديت يحبون الناس نحكي على على موضوع الغشة على خطر برسمي ثم ناس ما تخافش من ربي صحيح ناس صحيح. يعني ما على بلاش المهم تعبي جوبة
0: والحريف زادا يلزم يكون فايق الحقيقة بالأمور هذه لأنه عالم يكون عالم من الغشة
1: وذلك عليش في الحلقة الجاية باش نعطيهم كيفاش يفيقوا بالموضوع
0: تحبك فايق
1: أنا ديجا عطيت يعني هكا نقاط طوة ولكن في جمعة الجاية قلت لك باش نتعمق في الموضوع وباش نعطيكم برشا نصائح في موضوع الغشة
0: اتفقنا يا مهدي شكرا ليك يعطيك الصحة نلتقي معاك الأسبوع القادم إن شاء الله إلى اللقاء
1: إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. إقرار وإنجاز محطتين للطاقة الفوتوضوئية بولاية تطاوين، مجلس وزاري ينظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية، الحوثيون يستهدفون مطار الرياض الدولي وسقوط عدد من القتلى والجرحى. تم مؤخرا خلال مجلس وزاري اقرار انجاز محطه للطاقه الفوتوضوئيه بابن مهيرة بقدره 50 ميجا وات مع نظام خزن بطاقه 20 ميجا وات ساعه، ومحطه فوتوضوئيه بتطاوين بقدره 200 ميجا وات مع نظام خزن بطاقه 100 ميجا وات ساعه. تنظم جمعيه المهندسين الشبان بجرجيس اليوم النسخه الثانيه من ارضي ارثي بمشاركه مختلف معتمديات ولايه مدنينه. عادل بروخ أمين مال الجمعية يبرز أهم أهداف التظاهرة في استضافة للزميلة شعلة المجية.
2: اليوم باش نحكوا على تظاهرة أرضي إرثي نسخة 2026 اللي هي تعتبر تظاهرة الهدف متاعها تثمين التراث المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمديات مختلفة. اليوم احنا موجودين في مدرسة الصيد البحري بجرجيس باش نشوفوا إبداعات المشاركين ويتم التقييم تاعهم عن طريق لجنة مختصة. في النهاية فما تتويج متاع ثلاثة فائزين في دي كاتيجوري مختلفين كما الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والتجسيد، كذلك زاد الفيديوهات القصيرة والأفلام القصيرة اللي الهدف متاعها هو تثمين التراث مهما كان التراث متاعنا الغني جدا، التراث الغذائي، التراث اللبس، مهما حتى التراث اللي عندنا في عاداتنا وتقاليدنا اللي نحاول ديما ان نجسدها ونخرجها في حلة مجددة. هذا اليوم موضوع تظاهرة أرضي إرثي من تنظيم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس اللي إن شاء الله تتوصل للتظاهرات هذه ونرجع نثمن تراثنا ونعطوه النسخة الحديثة اللي يستاهلها.
1: أقرت اللجنة الجهوية للأعداد لموسم جني الزيتون وتحويله بمدينة افتتاح موسم الجني يوم 15 من أكتوبر الحالية، وسط تقديرات بإنتاج 30 ألف طن من الزيتون مقابل إنتاج 90 ألف طن من الزيتون الموسم الفارط وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدينة عمار الجامعية.
3: الموسم هذا 2026 موسم ضعيف بالنسبة للإنتاج إلا في حدود 30 ألف طن، ما يقارب 6 ألف طن من الزيت، ما نش باش نلقي صعوبات كبيرة. الموسم إن شاء الله باش يفتتح من 15 أكتوبر هذا بحول الله، نظرا للصعوبات المناخية اللي شاهدناها في الصيف الماضية إلا مادة فرش المرجين واليد العاملة، ما نتصورش كان باش نلقي فيها صعوبات، كذلك نظرا لضعف الموسم. كذلك تم اقتراح أن باش نقوم بيوم لافتتاح الموسم بجهة سيدي مخلوف تحت إشراف السلطة الجهوية، وربما حتى مسؤول على مستوى وطني على مستوى وزارة الفلاحة باش يكون معنا في افتتاح موسم الزيتون إن شاء الله.
1: تنظم شركة تونسية للملاحة خلال الفترة الشتوية ثلاث رحلات، رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 من ديسمبر 2026، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفية 2027، ورحلة ثالثة جرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي 2027. تنتظم دورة تاسعة لمهرجان الغربوزة بابن خداش من ولاية مدنينة في الفترة الممتدة من 26 إلى 31 من معرضة للمنتجات الفلاحية البيولوجية للجهة وفقرات ثقافية متنوعة. أوصى مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزرية خصيص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية للفترة 2026-2030. وفي ختام أعمال المجلس شددت رئيسة الحكومة على ضرورة ترسيخ الوعي بأهمية هذا النموذج الاقتصادي الناجح بما يدعم التنمية المحلية والجهوية وتوفير فرص العمل وخلق ثورة خاصة لفائدة الشباب، مشددة على ضرورة تذليل كافة العقبات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة الباحثين. أفاد وزير وشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل وضماناته. وأضاف أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمنة والتكنولوجية بما سيساهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تطوير العلاقة الشغلية بين الأجير والمؤجر. كما تطرق وزير الشؤون الاجتماعية لبرنامج إصلاح منظومة الضمان الاجتماعية بهدف ضمان استدامة الحق في التغطية الصحية والدخل الأدنى إلى جانب وضع تصور خاصة لحماية العاملين في الاقتصاد غير المنظم.

0: كما اعتبر أن أنظمة الضمان الاجتماعية هي السبيل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. أعلنت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية موجهة تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها. وجاء هذا القرار إثر اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاعات والتحديات الميدانية التي تواجهه. دوليا، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية اليوم أن الاعتداء على مطار الرياض الدولية نتج عنه وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين إلى جانب أضرار مادية يجري حصرها. هذا وتوعد المتحدث باسم قوات تحالف اللواء الركن تركيا المالكية بالرد على الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولية بالرياض. وأعلن المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستيا هو الحوثيون باتجاه محافظة الخرج. كما أعلن المالكي عن سقوط مقذوف محيط مطار الملك فهد الدولية بمدينة الدمام شرقي السعودية. في المقابل، جددت جماعة الحوثي اليمنية اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعامدين في المطارات والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. في الأثناء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود اتصالات مع الحوثيين، مضيفا سنرى ما سيحدث ولكن ما فعله كان سيئا للغاية. من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية استمرار اعتداءات الحوثيين وآخرها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أصيب 8 فلسطينيين بينهم سيدة برصاص قوات الاحتلال الصهيونية اليوم في عمليات إطلاق نار طالت حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيفة تجاه المناطق الشرقية من القطاع. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: إقرار وإنجاز محطتين للطاقة فولت ضوئية بولاية تطاوين، مجلس وزاري ينظر في سبل تطوير المنظومة حوكمة الشركات الأهلية، الحوثيون يستهدفون مطار الرياض الدولي وسقوط عدد من القتلى والجرحى. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحياتي فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مجموعة لاهاي، تحالف دولي مستقل لمحاسبة الكيان الصهيوني المحتل على انتهاكاته، أنشئ بهدف توثيق ومتابعة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية. تحمل المجموعة هذا الاسم نسبة إلى مدينة لاهاي الهولندية، مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، في دلالة رمزية على سعيه لتحقيق العدالة من خلال المسارات القانونية والدبلوماسية الدولية. تضم مجموعة لاهاي نخبة من المحامين والباحثين والناشطين الحقوقيين من مختلف دول العالم، وتتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية ومحلية لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم ودعم الجهود القانونية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية المختصة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. تركز المجموعة على الانتهاكات الجسيمة التي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد للمدنيين والتهجير القسري وتدمير المنازل والحصار الجماعي، وخاصة ما جرى خلال الحروب على غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس. ومن أبرز مهام المجموعة الضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وكذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها لاتخاذ خطوات عملية لوقف الإفلات من العقاب وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا من المسؤولين السياسيين أو العسكريين. تسعى مجموعة لاهاي كذلك إلى رفع الوعي العالمي حول طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية من خلال إصدار تقارير دورية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية بهدف حشد الدعم الشعبي والسياسي لقضية العدالة في فلسطين. وفي ظل غياب إرادة سياسية دولية حقيقية، تعد مجموعة لاهاي بارقة أمل في طريق طويل نحو محاسبة الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يا مكان؟ في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة. فين يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش حكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: فل ياسمين،
4: فل ياسمين.
3: فل ياسمين،
4: فل ياسمين.
5: ياسمين فل.
3: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

0: وعلى الإيقاعات هذه ديما نرجع معكم مستمعينا على موجة إذاعة تطاوين فلو ياسمين والله ما ننساكم وكيد احنا زادة ما ننسوكمش ونرحبوا بكم ديما وفرحانين بتواصلكم وتفاعلكم معنا. وقيد فقرة جمالك مع السيدة سميرة برجب مختصة التجميل.
1: جمالك جمالك جمالك
0: سيدة سميرة صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور صباح الورد صباح الفل. مرحبا بالناس الكل.
0: يعطيك الصحة.
2: أحوالكم؟
0: الحمد لله. أنت لباس؟
2: والله لباس مرضى شوي من أزمة نهضة.
0: ألف سلامة ليك إن شاء الله. برشا ناس أثر فيها تغير طقس ليمات هذية. سيس رواحنا وردوا بيكم على رواحكم الناس الكل ألف سلامة لكم جميعا. فقرة جمال وكي نذكركم ديما مرحبا بكم على 75 879 900. صديقنا حبيب الخراس في استقبال اتصالاتكم الهاتفية وكالعادة جائزتنا الأسبوعية اللي هيش مسابقة هي فقط نحب نربحكم معنا وصل بقيمة بما قيمته 200 دينار تاخذوهم خدمات تجميل مهدة من مركز جلوس اند جلو للسيدة سميرة برجب ولزادة أيضا تعاونكم من خلال خبرتها في عالم الجمال والتجميل. والمرة هذه حبينا نتحدث على الماسكات الطبيعية خاصة لتفتيح البشرة هاجس الحقيقة عند برشا سيدات ولو نورا بدأت العقلية تتغير وبدأ أنه فما زادة أيضا معناها رغبة كبيرة في البشرة السمراء والقمحية وكل مرأة بالبشرة متاعها هي مزيانة ولكن برشا زادوا يطلبوا تفتيح البشرة خاصة بعد الصيف وبعد الشمس البيوضية راهي حاجة تربي القشرة بتاعك والبشرة بتاعك واللون بتاعك هذاك معطى تربي ولكن أنه نجموا نحسنوا شوية في البشرة هذه حاجات ممكنة أكيد. شو نجموا قدموا لهم سيدة سميرة بخصوص تفتيح البشرة؟
2: والله الاستحفاظ اكثر حاجه زيد البشر تستحفظ باكثر حاجه على وجهك وفما ماسكات طبيعيه ديما كيما العاده معناها للتفتيح.
0: الو
2: وي
0: على تليفون يقول لي رشيد نشوفوا شكون معنا. صباح النور.
3: اهلا عسلامة ليلى.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: اهلا حبيبه رعاه تطاوين.
0: حبيبه من تطاوين مرحبا بك اختي حبيبه.
3: عايش كل حي المستمع الكل ونحي الأخت الأخصائية التجميل. والله عندي سؤال. أنا عندي بنتي عمرها 16 سنة شعرها مثلا حتى تغسل كيما مثلا اليوم نهارين ثلاثة يبدأ شعرها تلقاها عبارة معمول بالزيت يعني.
0: هذا كان موضوعنا الأسبوع الفارط مدى بحبيبي هل ما سمعتناش؟
3: والله إيش
0: للأسف طبعا ليك جاوبك.
3: نعم
0: جاوبك أكيد.
3: ليلى مان عندي زادة مثلش هو يمكن داخل في موضوع التجميل. عندي صبعي الكبير هكا فيه كله فيتا ما نعرفش اسكي قعدت لي يعني عندها مدة اسكي انا نلتجئ يعني لشكون كبير جلدية ولا لفيتا هكا على صبعي من برا
0: معنى اثر متاع حرق ولا شنية للفيتا هذه؟
3: لا لا لا لا لا, لا, لا والله صدقيني لا عرفتها هي ما فيهاش يعني ماشي ما فيهاش قيح ولا حاجة يعني تحسها يابسة.
0: وين جايتك في صبعك ساقك ولا في ايدك ولا وين؟
3: لا صبع الكبير ساق في ساق في ساقي يعني ساق اليمين هاي كبيرة شوية يمكن
0: ما ضربكش صبات يا حبيبة
3: يعني يمكن تكون ضربة صبات ما يمكن حاجة يعني ما نعرفش اسكن انا مثلا نمشي السنتر بتاع تجميل يقرقشوا غيري والا لازمني تبيب يعني
0: انا نتصور تمشي ساعة تشوفك سميرة وهي تقرر وين تبعثك بعدك ولا سميرة
2: اي ساعه تكون نجم تكون عين حوته
3: هكا
0: تقول لي اعطيهم الادريس نتاع السنتر سميره وين بالضبط
2: بس طريق تطاوين مدينة طريق تطاوين وفاس باتيري العائله عماره سديري
3: عماره سديري مدام سنيه مدام سميره
0: سميرة برجب سنتر جلوس اند جلو تمشي بحذاها تشوف اذا المشكل تجميلي تو تلقى لك حل واذا مشكل جلدي وطبي اكيد توجهك ان شاء الله لشكون باهي
3: قولي لها تعاوني قولي
0: لها تعاون فيكم الكل هي تعاون فيكم الكل
2: فيكم ان شاء الله مرحبا بي
3: جاوبني على بنتي
0: ساعه هاي باش نجاوبوك ان شاء الله. شكرا لك مدام حبيبه على الاتصال. طبعا تدخل معنا في القرعة تلقائيا أكيد كل المتصلين بينا يدخلوا معنا تلقائيا في القرعة وفي نهاية الحصة إن شاء الله نعملوا نختاروا واحد يفوز معنا إن شاء الله. الأخت حبيبة تسأل بنتها عمرها 16 سنة شعرها في ساعة ما يزيد شنو نجم نعاونوها صديقتنا سميرة؟
2: كما حكينا المرة الفايتة معناها نجم اللي اسمها تغسل بالشامبوان مش ديما والله ضاعت مني الفكره
0: جد. هو حكينا احنا الاسبوع الفارط على
2: ضاعت مني الفكره جدا والله.
0: اي مش تحدثنا الاسبوع الفارط على اشعار الزيتي اولا انه ما نكثرولوش الزيوت. اي ما نكثرولوش الزيوت. ثانيا الغسلين ماهوش ديما. وثالثا زاد ايضا انه فما الشعره هي بطبيعتها زيتيه، معناها نحاولوا قلتي زاد نحفوا فيها اللي هو ضروري جدا تحفيف الشعره زاده يعاود
2: ضروري.
0: باه واضح جدا. نشوفوا اتصال موالي. صباح النور.
4: اتصال
0: الو.
4: الو
0: صباح النور. هلا وسهلا.
4: اهلا عسلام.
0: مرحبا. شكون معنا؟
4: لاباس اختي ليلى.
0: الحمد لله.
4: الحمد لله. معك عمك طاهر.
0: منين يا سي طاهر؟
4: من بني خداش.
0: من بني خداش. عندك سؤال سي طاهر؟
4: والله نحب ندخل في المسابقه وذاك هو.
0: باه معقول عندك الحق. مرحبا بك. شكرا لك. نرجع معك صديقتنا سميرة بخصوص كما قلت يعني تفتيح البشرة. ما عطيناش ربما ديز أستوس أو أفكار بخلاف حماية البشرة أولا من التعرض للشمس يعني مباشرة. هذه هي المحل رو الفيتامين دي ضروري، معناها أنه ورنا للأسف ولينا نهربوا ياسر من الشمس. نقصنا شوية في الراديو للاتصال الموالي. انقطع الاتصال.

0: يتهلك كيسواد باش تعرضيه للشمس راهو يسواد ديما. انا حتى العرايس نبدا ننصح فيهم ما تغطوش ياسر ما تلموش ياسر خاطر من بعد باش تلبسيه باش تخرجي باش تقابلي الشمس معناها
1: وتولي زاده تتاثر في ساعه البشره تولي حساسه زاده ما عادش تحمل الشمس
0: لا تاثر عليك دوبل عرفتي تعملك اللي تاشات في وجهك هكا ضربات السود في وجهك الدسال التشبرين كل شيء كل شيء كل شيء
1: فما الحقيقة برشا مواد تنجم تكون آمنة زادة على البشرة كما الأحماض اللي موجودة زادة أيضا في الفارماسي ما نشبش نسمو الكل ولكن بالنسبة للأحماض صديقتنا سميرة تنصح بها وإلا لا للبشرة
0: أنا ننصح من الفارماسي ولا من الفراء أكم ننصح بهم خذ حاجات طبية من اليسر لشوي معناها أما حاجات الشارع
1: المعروضة كما قلنا بالضبط
0: الدنيا كلها راهي والله صدقوني راهي مضرة أكثر منها استفادة راهي ريك مرة لولا بيستعطيك إيفي نظارة وتبييض بعد راهي ترجع العكس راهي بشطر
1: نعم بطبيعة احنا هو الهدف الحقيقة كما قلت يعني مهوش تفتيح درجة لون البشر لأنه هذيك حاجة خلقية وطبيعية وكل واحد ودرجة السمار والبيضية اللي فيه ولكن زادة نحب البشرة تكون ضاوية اللون توحيد اللون البقاعة الداكنة ربما هي اللي تخليك السمورية تخلي منظر مش حلو فما طبقات ربما في البشرة لازمها تتعالج هنا كتحفيز الكولاجين تحدث عليه دكتور وليد الصغير في الجزء الأول اليوم التصبغ الصبغات اللي تصير على الجلدة والمينالين في الجلدة والخلايا اللي فيها هي اللي تعطي ربما هكا اللون اللي غامق شوية وإلا باهت شوية للبشرة فيظهر لي العمل على علاج التصبغات أهم وصحي أكثر من أنه نحومه أو لوجه على تفتيح البشرة في حد ذاتها هكا ولا سميرة
0: أيه
1: باه فما اتصال موالي رشيد 75 870 900 شوفوا مكالمة هاتفية مولية أهلا وسهلا
2: أهلا صباح الخير
1: مرحبا صباح النور
2: بكثر يعيشك
1: ضحى معنا مرحبا أهلا بك يا ضحى لاباس يعيشك
2: تحية ليك الأخت كبيرة والفريق العمل
1: بهاي شكرا لك يا ضحى عايز عندك سؤال
2: أي قيلة عملتها بس يعني بعد الشمس
1: كيف بتاع الصيف وكل قناع اللي بعد الشمس والصيف سميرة
0: قناع
1: ضحى تحب على قناع خاصة بعد الشمس وسخانة الصيف معناه يرتاح البشرة من التصبغات اللي كنا نتحدثوا عليها والبقاع الناتجة عن الشمس
0: ديما عنا الياغورت الطبيعي هو القائد متاع الانسسمة لتفتيح البشرة وتفتيحها نقولوا احنا اكثر حاجة اللي ترتاح الوجه هي الياغورت الطبيعي نجمي معاها عصرة قارص نجمي معاها مغرفة كركم نجمي معاها اسمها مغرفة سكر وعصرة قارص هذا ما كله يجوا مع الياغورت الطبيعي تحطي على وجهك منفع ما تفوتيش 20 مينيت وتغطي
1: نعم خاصة نعرفوا انه الياغورت بصفة عامة فيه حمض اللاكتيك واللي هو حاجة مريحة برشا للبشرة
0: المنقذ الوحيد للوجه حتى تحسي وجهك تحكي تخرجي للشمس تعملي دورة تخرجي تروحي للدار ماذا بيك تحطي حاجة بردالي هو الياغورت الطبيعي
1: مهم برشا ما نساوش زادة راهو ليزيكرون سولير نتاعنا راهي حاجة ضرورية فقط نعرفوا منين نشريوهم يعني واقي الشمس ويكون النسبة نتاع الاس بي اف اللي فيه مناسبة للبشرة نتاعنا نرضوا بنا برشا من المواد راهو الكارثة الكبيرة اليوم هي المواد نتاع التجميل الموجودة في الأسواق واللي تعرض على قاعة الطريق واللي خاصة البنيات الصغار اللي ميزانيتهم على قدها وما ينجموش يعني يشروا حاجات غاليه يهلكوا وجوههم راهو بحاجات رخيصه وماهيش مفيده وضاره اصلا ساعات تكون حتى سامه وتسبب برشا مشاكل صحيه لا قدر الله فبنيات خاصه ماذا بينا ما تحطوش اي حاجه على وجوهكم فقط من اجل المظهر الخارجي فما اتصال نذكر زادة أيضا تفتيح البشرة سميرة وأنتي المختصة تجميل والإقبال الكبير زادة على فون دو تان واللي هو موضوع مهم برشا اليوم ساعات تلقي الرقبة متاعها لون إيديها لون ووجهها لون وهذه للأسف تصير وما نختاروش بطريقة معناها دقيقة الفون دو تان المناسبة لنا لأنه هذه من الحاجات تنجم تغطي ربما المشاكل بتاع البشرة نجم تضوي البشرة خاصة عندك مناسبة مش ضروري تحط فون دو تان كل يوم ولكن وقت اللي تستحق باش تخدم وجهك على قاعدة يلزم تختار الدرجة المناسبة للتفتيح اللي باش تحطها
0: يلزم يكون نفس التانت بتاع وجهك تختاري تقربي معنا باش تفتح

0: شويه شوي درجه صغيره ما تفتحش ياسر
1: ما هيش دهينه معنا لانه للاسف راه والله برشا وضعيات
0: بالضبط هذيك ما تجيش معنا
1: نفتحوا شويه على لون البشره باش يضويها اكثر
0: درجه صغيره تعطي نظره للوجه معنا تعطي اكلها معنا
1: وهذا زاد يخلينا نمشي لنقطه اخرى مهمه برشا واللي هما اصحاب البشره الداكنه والغامقه اللي ساعات
0: يحبوا البياض كلهم ديما يحبوا البياض
1: نعم هو للاسف راه كل حد واش عطاه ربي يعني لكن للأسف أنه ساعات ما نقتنعوش بمعطى ربي نحبه يا إما سمرة تحب روحها بيضة وإلا بيضة تحب تسمر روحها شوية تلقاها تلوج على البرونزاج والشمس ولكن معناها المغالاة أو المبالغة في الموضوع هو اللي يفسد الأمور بيسالش بشوية اعتدال نفتح بدرجة نغمق بدرجة ما نكثرش برشا لأن يولي وكأنه ما هيش بشرتي وإلا ما هوش وجهي فما معناها ديكالاج وديفيرانس في الكولور مرة إذا سميرة حتنتي ذور اليوم سلامتك يا رسول الله ربي يشفيك إن شاء الله ديما بالمكالمات الهاتفية 75-870-900 مرحبا بكم الناس الكل نعرف ضغط كبير على المكالمات مشكور صديقنا حبيب الخراز وكما قلت بلي نذكر الأخت أمال من دخيلة توجان إذا تسمع فينا تتصل بنا في الكواليس لأنه للأسف ما عودتش الاتصال وهي فايزة معنا في الأسبوع الفارط فازت معنا بالهدية واللي هي ما قيمته 200 دينار لخدمات مختلفة من سنتر جلوس اند جلو نتحدث شوية سميرة على تجديد خلايا البشرة فما البيزوثيرابي وفما البلازما زاد اليوم اللي ولت توندونس كبيرة برشا حقن الأدمة أو الوجه ربما والبشرة بالبلازما البي ار بي عندك عليه فكرة أكيد سميرة
0: عندي عليه فكرة
1: تنصح بي
0: ننصح بي البي ار بي خطر ريتي معناه تجديد الخلايا فقط يشيز منك دم انت ويعاود يجددهولك في وجهك
1: اي
0: نظارة بالحق معناها حاجة سمحة حاجة ننصح بها ما تقلق
1: والمدة سميرة
0: برودوي في وجهك معناها برودوي ويحطهولك يزربهولك في وجهك كما انه يجبدلك الدم من بدنك ويعاود يجددهولك في وجهك
1: نعم هذه بطبيعة ردوبانة انه مش اي كان ينجم يقوم بالحاجات هذه يعني ناس مختصة طبعا ناس مختصة نردوا بينا على وجوهنا لأنه راهو وجهك مريتك فحاول تعرف شنو تحط على وجهك منين تشري البرودوي متاعك هذه حاجات مهمة جدا نساء ورجال الحقيقة للزوز شوفوا اتصال موالي أهلا وسهلا صباح النور انقطع الاتصال نعملوا فاصل غنائي هكذا نخليو سميرة تتنفس شوي لأنه نحس كونها صحيا تعب شوية ثم نرجع مع دفعة جديدة من المكالمات

0: جمالك
1: جمالك جمالك. نرجع معكم في فقرة جمالوكي ونستقبل مع بعضنا دفعة جديدة من المكالمات. سميرة أكيد ما زلت معنا، مرحبا مرة أخرى. أي خليك معنا سميرة. شوفوا اتصال موالي، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا،
1: صباح النور، مرحبا.
2: صباح الفل جميلة من سطوي.
1: مرحبا يا جميلة، لباس
2: وبيك يا عيش. والله الحمد لله اسم كل لباس.
1: الحمد لله. تفضل جميلة، عندك سؤال؟
2: أي نسأل على البشرة الحساسة بخش فيها الحد.
1: نعم، عادة البشرة حساسة تكون بشرة بيضة زد هكا ولا
2: لا؟ مش بالضروري.
1: مش ضروري، ما ديما تكون ضروري. حساسة أكثر. ايه ده
2: والمسامات ده،
1: مسامات المفتوحة يعني الواسعة.
2: ايه بكون بشرة دهنية.
1: ده واضح. سميرة، البشرة الحساسة،
3: البشرة الحساسة تستحفظ عليها. واللي بور المحلولة كما قلنا معناها طبيعي، عندك الجلاسون سكري بهم لي بور ديما هاكم تعملي حتى مرة في النهار، معناها كعبة جلاسون صغيرة تدهني بها لي بور يسكروا. زيوت عندك تنجمي تستعملي جل نتوية ولا حتى صابون أخضر تغسلي به وجهك ينحي لك هاك الزيوت.
2: والصابون بداية دوب للوجه.
3: نعم،
1: ماذا بينا ما نسميوش الماركات التجارية لو تسمح جميلة،
3: يعني فقط أنواع برشة أنواع
1: موجودة في السوق وما نجموش نسموهم الحقيقة.
3: جل نتوعيون زادا كيف تجمي تستعني تسمع برشة حاجات للوجه ولا تسكير المسامات كما قلت لك، وإلا تعني سواء.
1: ولهناك تقول لك سميرة معناها البشرة الحساسة تستحفظ عليها، راو تستحفظ عليها من الملي برودوي، تستحفظ عليها من الشمس، تستحفظ عليها من المواد الكيميائية، معناها بطريقة هذه انك تستحفظ عليها حاجات لانها حساسة في حد ذاتها.
2: البشرة الدهنية معرضة برشة لل
1: اي طبعا. وعلى فكره لو حتى ساعات القشره نتاع المخده نتاعك اذا ما تبدلهاش ديما، المنشفه كذا، راهي كلها تنجم تاثر وتكون معناها تسبب في الحبوب، لانه البشره الحساسه معناها سهل انها تعمل حبوب وتتاثر. شكرا لك يا جميله، يعطيك الصحه، يعيشك، تدخل معنا في القرعه ان شاء الله، بارك الله فيك. فما اتصال رشيد. باهي، البشره الحساسه قلت لي سميره مش بالضروره تكون بشره بيضة، معناتها تنجم تكون بشره سمراء ولكنها حساسه.
3: البشرات الحساسه عندك ليونات تبدا سمراء والبوم تاعها حساسه
1: حساسه نقصدوا بها لهنا معناتها حساسه من الضوء مش الشمس.
3: ما تتحملش حتى في الشمس تحمر، عرفتي تبدا سمراء ويكا وجهها في ساعه ما يحمر في ساعه ما يحمر في ساعه ما يعمل حبوب كل فوق كيفاش
1: بالضبط. وهذه من
3: البشرات ما تتحملش السير مثلا، تعمل سير باش تعمل حلوى باش تعمل
1: تتاثر برشا وتعمل تهيج ربما في البشره. شوفوا اتصال موالي، ونتصور اخر اتصال معنا اليوم لانه ما عادش برشا وقت. شوفوا تليفون. عسلامه.
4: الو، عسلامه اخت ليلى.
1: تحياتي، اهلا وسهلا.
4: عسلامه اخت سميره.
3: عسلامه، مرحبا.
4: وبيك، معكم صادق رابح من المطويه.
1: مرحبا يا سي صادق، اهلا بيك.
4: وبيك عايش.
1: تفضل.
4: والله يعطيك الصحة على النصايح اللي تعرفتوا فيها خاصة للبدايات، والله خاصة الكرون اللي يتباعوا في الأسواق وكل شيء.
1: نعم،
4: اللي لو كانت تعملوا مزية الأخت سميرة تعطيهم حاجة هيك طبيعية مثلا، ربما يكون أحسن. تنصيب حاجة طبيعية تكون أحسن مثل زيت زيتونة.
1: زيت زيتون يغمق البشرة يا سي صادق. نعرف أنه ما عندكش فكرة كبيرة برشا على الموضوع، ولكن الكرون سولير بصفة عامة هو معناها التركيبة ما تنجمش تعطيك عليها وصفة طبيعية معناها تحمي من الشمس. سميرة، ما نجموش نعوضوا الكرون سولير بحاجة منزلية.
4: لا لا، نشوف فيه والله، ولو أن لاحظي شوي نشوف عنا بعض البنيات عادوا قدامنا دي سي، يعني الوجه البشرة نتاعهم زرقاء
1: من الكرون سولاري اللي موش مناسب للبشرة. ملاحظة مهمة جدا سميرة.
4: وبالنسبة لي أخت سميرة، بالنسبة لي أنا لو تسمح، لو الموضوع يمك عندي أنا في ساق ظفر، يعني ديما حتى يتقلع ديما ينبت مريض مش عارف شنو نعمل معه.
1: سميرة
3: هكا يلزم معناها عند الطبيب، ما نجمش نعطيه حتى حل. نجم ينظف للماكسيموم. اما كي هو وين يطلع لا يطلع مريض يلزم ما يمشي عادي يعني
1: ثم مشكل صحي
4: الكل خاصه في الصيف نستغلوا البحر وكل شيء ما يولي تقليعه سهل وبعد يرجع ينضاف وبعد يرجع
1: يا اخي تيح وحده ولا انت تقلع فيه تفر خليني نفهم
4: لا يتهرى نقول طيب احنا نقولوه
1: نتصور نوع من الفطريات ولا نوع من الشامبينيون ما يلزم
3: نوع من الشامبينيون طبعا هو بحد ذاته مريض ما يلزم
4: واضح
1: يعيشك بارك الله فيك سي صادق زاده ايضا على التفاعل وجميل انه حتى الرجال يعني يلاحظوا ويهتموا ويتبعوا مسائل وامور تهم التجميل ونقطه الكرون سولير اكيد تونا نعاودوا نتحدثوا فيها الاسبوع القادم باذن الله. انت اخترت معنا الاسبوع الفارط سميره الفائز اليوم باش نقول لرشيد يختار لنا احنا خمسه اتصالات يختار لنا رقم من واحد لخمسة رشيد حلنا الميكرو باش يسمعوك سيد المستمعين. شكرا لك رشيد. يقول أول اتصال وأول اتصال جانا من الأخت حبيبة من تطاوين. شكرا يا رشيد
3: بالله تعاوني
1: اه اي والله هي بالرسمي أول واحدة بزهرة
3: نقولها ملائيدي بس نعاونك
1: ممتاز ممتاز. هي البنوتة زاد عندها مشكل بخصوص الشعر الزيتي فتكلمنا الأخت حبيبة مرحبا بها تكلمنا في الكواليس ويريد زاد أيضا الأخت أمال من دخيلة توجان اللي ربحت معنا الأسبوع الفارط ده أيضا تعود الاتصال بنا وسلامتك ألف سلامة يا سميرة رغم الوضع الصحي اليوم كنت معنا شكرا لك عندك الحق مش مشكلة على كل احنا الإفادة حصلت بإذن الله هو أكيد نتمنى لك صحة وسلامة أنت والناس الكل يسمعوا فينا شكرا لك إلى اللقاء
3: عايش كناركم زينة.

هكا تقريبا نوصل معكم مستمعينا إلى موفى حصتنا، وألف مبروك صديقتنا حبيبة الرعاشية وبنوتتها فازوا معنا اليوم بما قيمته 200 دينار مهدة من سنتر جلوس أند جلو بمدنين. ونذكر هذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للفتاة، يحتفل به كل 11 أكتوبر من كل سنة، وأعلنته الأمم المتحدة بطبيعة لحماية حقوق الفتيات ودعم فرصهم لحياة أفضل، كيف كيف زيادة الوعي والمساواة بطبيعة في أنحاء العالم الكل اللي توجهها الفتيات في العالم، فالحقوق بكل بصفة عامة، تعليم، الحقوق القانونية، الرعاية الصحية الطبية، الحماية، تمييز من العنف، والحق في العمل، الحق في الزواج، الحق في العيش بحياة سعيدة وجيدة، علشان أنه نحتفي به ونفرح ببنوتاتنا في كل عائلتنا. نقطة الختام معاكم لهذا العدد من فلو ياسمين، إن شاء الله ديما تكونوا أوفياء لإذاعة تطوير، وتسمعونا في مختلف المساحات والبرامج الإذاعية. تحياتي لكم الناس الكل، شكرا رشيد بوزاخر في هندسة هذا اللقاء، تقنيا شكرا حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية، نلتقي في قادم المواعيد إن شاء الله.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الواحدة هنا في تطاوين، تحية طيبة. تنظم كامل نهار اليوم الجمعية الخاصة بالمهندسين الشبان بجرجيس النسخة الثانية من أرض إرثي بمشاركة مختلف معتمديات ولاية مدنين. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولاية مدنين وتطاوين وجابس. تم إقرار إنجاز محطة للطاقة الفلتوضوئية ببني مهيرة بقدرة 50 ميجاوات ومحطة فلتوضوئية بتطاوين بقدرة 200 ميجاوات. في غزة أصيب اليوم 8 فلسطينيين بينهم سيدة برصاص المحتل الصهيوني في عمليات إطلاق نار طالت حي الشجاعية ومدينة خان يونس. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم أن الاعتداء على مطار الرياض الدولي نتج عنه وفاة 12 شخص وإصابة 300 إلى جانب أضرار مادية يجري حصرها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الحلقة الأخيرة من أثر عبر الأثير، ونقتفي اليوم أثر صياح بن خليفة، سيرة مرب ومسيرة صوت رياضي في ذاكرة إذاعة تطاوين.
2: سيرة ومسيرة.
1: كانت إذاعة تطاوين التي انطلقت سنة 1993 أم البداية بالنسبة إليه، ففيها كانت أولى خطواته الإذاعية، ومنها انطلقت تجربته في التعليق والبرامج الرياضية، حتى أصبحت الإذاعة بالنسبة إليه أما وعائلة ثانية وبيتا ارتبط به وجدانا ومهنة. في السنة الأولى لتأسيس إذاعة تطاوين أعد وقدم صياح بن خليفة أول برنامج رياضي عبر موجاتها، المجلة الرياضية. ولم يكن البرنامج مجرد موعد رياضي على الأثير، بل كان بداية حضور صياح في المشهد الإذاعي الرياضي، وبداية علاقة طويلة مع مستمعي إذاعة تطاوين امتدت إلى سنة 2000. ومن المجلة الرياضية بدأت حكاية صوت سيصبح لاحقا من أبرز الأصوات الرياضية في الإذاعة، يواكب المباريات ويتابع أخبار الأندية ويقترب من الرياضيين والجمهور ويصنع لنفسه مكانا في ذاكرة المستمعين.
3: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية موعد أسبوعي مع آخر أخبار الرياضية الوطنية والعالمية. المجلة الرياضية مع صياح بن خليفة.
1: من هذا الجنريك الذي ظل يحمل ذاكرة جيل كاملا من المستمعين الرياضيين، كانت المجلة الرياضية أول برنامج رياضي في إذاعة تطاوين من إعداده وتقديمه، وامتد بثها من سنة 1993 إلى سنة 2000. سنوات كانت فيها المجلة الرياضية موعدا لمتابعي الرياضة وفضاء لأخبار الملاعب ونتائج المباريات ومواكبة ما يجري في الساحة الرياضية. ولم تكن المجلة مجرد برنامج عابر، بل كانت جزءا من ذاكرة الإذاعة وذاكرة مستمعيها، ومن خلالها تعرف جيل من الرياضيين أو الجمهور على صوت صياح بن خليفة وأسلوبه في تناول الشأن الرياضي. صوت قديم لكنه ما زال يحمل شيئا من رائحة تلك السنوات ومن ذاكرة من كانوا ينتظرون المجلة الرياضية.
2: سيرة ومسيرة.
1: من تطاوين إلى صفاقس تجربة أخرى، فبعد سنوات المجلة الرياضية خاض صياح بن خليفة تجربة جديدة مع إذاعة صفاقس خلال الموسم الرياضي 2001-2002، وكانت تلك التجربة فرصة أخرى لتوسيع حضوره في الإعلام الرياضي، حيث عايش وواكب الجمهور الرياضي أجواء دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2001 التي احتضنت مدينة صفاقس جانبا من فعاليتها. ثم عاد صياح إلى إذاعة تطاوين ليواصل رحلته مع الميكروفون ويصبح أحد الأعمدة الأساسية للبرامج الرياضية بها. ارتبط اسم صياح بن خليفة لسنوات طويلة بالتعليق الرياضي المباشر، وخاصة في متابعة مباريات أندية الجنوب الشرقي، وكان يتميز في تعليقه بالحضور وسرعة البديهة والقدرة على الارتجال في البث المباشر، مع حرصه على الحياد في نقل المباريات. ولم يكن الميكروفون بالنسبة إليه مجرد وسيلة لنقل تفاصيل المباريات،

0: بل مساحة للتواصل مع الجمهور الرياضي ومواكبة الأحداث الرياضية والاقتراب من عالم اللاعبين والأندية. ومع مرور الزمن أصبح صياح بن خليفة أحد أبرز المعلقين الرياضيين في إذاعة تطاوين حتى غدا بالنسبة إلى الأجيال الجديدة من الإعلاميين الرياضيين، مرجعا ومؤطرا وواحدا ممن ساهموا في تكوين ذاكرة الإذاعة الرياضية. ارتباط صياح بإذاعة تطاوين لم يكن ارتباطا مهنيا فقط، فقد كانت الإذاعة بالنسبة إليه أكثر من مكان للعمل، هي أم البدايات والأم والعائلة الثانية. وفي محيط الإذاعة عرفه زملاؤه ورفاق دربه إنسانا خدوما غيورا على مؤسسته، لا يتردد في مساعدة الآخرين ويفضل غيره على نفسه. كان واسع العلاقات، يعرف الناس في مختلف المجالات، حتى أصبح في نظر أصدقائه موسوعة في أرقام الهواتف والعلاقات، وصاحب قدرة على الوصول إلى من يمكن أن يساعد أو يقدم خدمة للآخرين. وكانت ابتسامته العريضة ونظرته الثاقبة جزءا من حضوره الإنساني، مثلما كانت سرعة البديهة والارتجال جزءا من حضوره خلف الميكروفون. بين المدرسة والميكروفون وبين القسم والملعب وبين التربية والإعلام تشكلت مسيرة صياح بن خليفة.
1: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. صدى الأثر.
2: التعليق متاعه فيه دروس للشباب متاعنا على مستوى المصداقية، على مستوى لتقديم الرسالة الإعلامية، وعلى مستوى أيضا الوفاء بعهده تجاه المستمعين.
1: صدى الأثر.
2: بيت الميداليات، إذا حاجكم بالمنتخب التونسي يتوج ولا أي ملاعبية تونسية تتحصل على ميداي، يلزم صياح بن خليفة يكون على عين مكان.
1: صدى الأثر.
3: صياح مساواة والعدل في توزيع الأدوار، في توزيع يعني التدخلات، وخلي كان يربط بين الملاعب في راديو تطاوين، صوت يعني قوي، صوت يوصل بسرعة، صوت يدخل للقلوب بسرعة كبيرة ياسر. صياح اسم كبير كبير كبير برشا.
1: صدى الأثر.
4: صياح كان معروف بالحياد متاعه، وبالعكس يرى في هذا الحياد خدمة للفريق متاعه وخدمة للرياضة.
1: صدى الأثر.
5: من أحسن المعلقين اللي أنجتهم أنا إذاعة تطاوين، كان جت الظروف أحسن ينجم يفوت الشوالي، خطر المعرفة متاع رياضية كان جي موجود في إذاعة أخرى ينجم يفوت الشوالي. الصياح عنده نبرة صوتية جميلة جدا، يتسمع في الإذاعة ويتفاعل مع المقابلة والفرص والأهداف، تحس وأنك عايش في الملعب حتى كان ماكش موجود في وسط الملعب. صياحة من أكثر الناس اللي خدمت مواطنين في جريس في كل المجالات، مش كان في مجال التعليم وكان هو.
1: صدى الأثر.
6: صياح شخصية بارزة في التعليق الرياضي، سمعناه وحني صغار، تعلمنا منه وحني كبار، خلى أثر طيب تاريخ كبير برشا، نجح في ربة شبكة علاقات كبيرة برشا، وكذلك علاش برنامجه كان ناجح خاصة المجلة الرياضية وحتى بعد في التعليق.
1: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. تابعنا سيرة ومسيرة صياح بن خليفة، والآن ننتقل إلى من كان في الجانب الآخر من الملعب، إلى اللاعب الذي عاش المباريات من داخلها، وكان صياح بن خليفة يرصدها بصوته عبر أثير الإذاعة. رضا ميبر لاعب سابق في الاتحاد الرياضي الجرجيسي وفرد من أفراد عائلة صياح بن خليفة الموسعة. ما الذي يتذكره رضا ميبر من صوت صياح وهو يواكب مباريات الاتحاد الرياضي الجرجيسي، وكيف كان يرى أداءه كمعلق رياضي وتعامله مع اللاعبين والملعب؟ إلى رضا ميبر لنسمع منه عن صياح الإنسان، وعن علاقته بالرياضيين وبالملعب، وعن ذاكرة جمعت بين العائلة والرياضة.
5: بالنسبة للصياح بن خليفة هو علاقة عائلية قبل ما تبدأ تكون علاقة رياضية معنا. الصياح خلطت عليها في آخر مشواري في كرة القدم، وهو من مؤسسين التعليق الرياضي في إذاعة تطاوين. بالنسبة للصياح ما يخليش حتى للشاردة لوردة معنا، يأخذ الحاجات اللي حاشة بها كل قبل ما تبدأ المباراة، يأخذ المعطيات اللي تخص الجمعيات كذا، كي يدخل في المقابلة تحسها متمكن من نفسه معنا، ويعيشك حتى تبدأ تسمع في الراديو وكذا، يعيشك في المقابلة وكأنك موجود في الملعب. صراحة من أحسن المعلقين اللي أنجتهم أنا إذاعة تطاوين في التعليق الرياضي، وأن الإنسان يعرف ما يحيطه باللاعبين وبالجمعية كل معناها الظروف وكل معناها يجب يكون متمكن منها باش ينجم يتأقلم في المقابلة. لأن سمعتها في برشة برامج رياضية في إذاعة تطاوين كان من الناس اللي تحب الجمعيات خاصة جمعيات الجنوب الشرقي عمل لها إشعاع كبير ياسر صياح بن خليفة ومتابعه بالمناسبة عمر المستيسر وفما المرحوم نور الدين العزدوق معناها برشة ناس خدمت في إذاعة تطاوين ورأي وقامت بعمل جبار جدا باش عرفت بجمعيات الجنوب الشرقي خاصة. الصياح عنده نبرة صوتية جميلة جدا معناها كي تسمع في الإذاعة ويتفاعل مع المقابلة والفرص والأهداف تحس وأنك عايش في الملعب حتى كان ماكش موجود في وسط الملعب. بالنسبة للصياح كان جاته الظروف أحسن ينجم يفوت الشوالي خاطر الإمكانيات متاعها والمعرفة متاعها رياضية كان جي موجود في إذاعة أخرى ينجم يفوت الشوالي ينجم يفوت. اللي ميزك المعرفة الدقيقة بالتفاصيل في الجمعية وفي اللاعبين والنبرة الصوتية. نرجع لك على النبرة الصوتية متاع صياح بن خليفة كي تسمع في الراديون تعرف أن صياح بن خليفة هو اللي يتكلم. عنده سمعة طيبة في جورجيس الناس كل تحترمها الناس كل تقدرها وبالمناسبة هذه نتمنى له الشفاء والرجوع لسالف نشاطه ونتمنى وأن المراسلين الجدد هذوما ياخذوا شوية خبرة من صياح بن خليفة. أنا الناس كلها راهو دخلت تتعلم أنا فماش واحد دخل أنا نتمنى وأن ياخذوا معلومات يقعدوا مع صياح بن خليفة ويعطيهم برشا نصايح برشا كذا باش ينجموا ينشوا في ميدان النقل الرياضي. الصياح خدوم الصياح ممكن من أكثر الناس اللي في جرجيس وخدمة مواطنين في جرجيس في كل المجالات زادة مش كان في مجال التعليم وكان هو معنا في برشا مجالات خدم الصياح بن خليفة سمى خدم برشا ناس وأنا بيدي يقصدني في برشا قضيات وكنت في المستشفى يقصدني في برشا قضيات ما هو مش لهو مش يعاون فلان مش يعاون فلتان باش كذا معنا خدوم جدا. هو رأي ميزة هذه هي كل رأي الميزة هذه متاع الخدمات موجودة في جرجيس برشا معناها كي تقصد انسان باش يقضي قضيه حتى هو ما يجيبش يقضيها باش يقول لك هاب نتصل بفلان ينجم يقضيها لي هاب نشوف فلان ينجم يقضيها لي. والصياح خدم برشا قضي برشا قضيات الناس في تونس سواء في المستشفيات العسكريه وقت كان الدكتور ذاك اللي يهدي بغادي وعاون برشا ناس. الصياح خدوم كريم ياثر الناس على نفسه معناها ساعات يبدا هو مريض ويخمم في الناس الاخرى المرضى انا باش يعاونهم وباش ونتمنوا له الشفاء العاجل حتى هو والعوده الى سلف نشاطه. اللوم بسيط فمش علاش ما تفكروش صحيحه وخليفه حتى نهار مقابله ولا تناديه لللوكال تكريم بلديه جرجيس نجم تكرم صحيحه بن خليفه لاعبين القدامى نجموا يعملوا مبادره باش يكرموا فيها صحيحه بن خليفه علاش لا وانا مستعد وانا نجي معهم للتكريم. شكرا على الاستضافه وماذا بينا تزيدوا تخدموا جرجيس على جميع المستويات يلزم الناس الكل تقتدي بعبد السلام كازوز الله يرحمه. نجم تعاون نجم نعاون ما تنجمش نعاون نسكت صياح توحشتك وان كان ما عنديش برشا من ليلتك وماذا بينا توفر لنا قاعده خاصه بينا احنا معنا.
1: صدى الاثر
0: ومن ذاكره الملعب الى ذاكره المهنه في صفاقس ايضا تقاطع مسار صياح بن خليفه مع مهنه احبها واخلص لها وجمعه بمهدي قاسم المعلق الرياضي بإذاعة صفاقس حب المهنة وشغفها. ولم تكن مواكبات صياح الرياضية تمر دون أن تترك أثرا آخر فكلما عاد من مواكبة كان يجلب معه ميدالية حتى أطلق مهدي قاسم على بيته تسمية بيت الميداليات.
2: مرحبا بك شعلة ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين. نحكيه على إنسان عزيز عليا برشا. قبل كل شيء حبني أقول لك تحياتي لكل زملاء الإعلاميين في إذاعة تطاوين. هذه تحية من مهدي قاسم ونشط إذاعة صفاقس. عشرتي مع صياح كي أقول لك قديش عنا 97 98 99. عمري ما ننسى الليمات اللي نتحول فيها الجرجيس نكون فيها في مدنين نكون فيها على مستوى الجنوب الشرقي. فما إنسان يبدأ معاك بالابتسامة متاعه يصابحك بقلبه الكبير يعطيك نصيحة الخو الكبير الخو الصغير اللي هو صياح بن خليفة اللي نحب اليوم بالحق هو تتويج اليوم في تكريمكم ليه. لكن أنا لو كنت بحذاه فما قبل على جبينه وباقة ورد مني ليله هو لأنه بالحق إنسان مثال يحتذى به في الأخلاق الكبيرة في القلب الطيب وأيضا في المسيرة الإعلامية المتميزة. سي صياح، وهذاك هو الكلام أقوله له على الدوام. التعليق متاعه فيه دروس للشباب متاعنا على مستوى المصداقية، على مستوى تقديم الرسالة الإعلامية، وعلى مستوى أيضا الوفاء بعهده تجاه المستمعين.
1: أثر عبر الأثير.
2: صياح ويسي صياح الغالي، فما أيامات ما تنسيش بيني وبينك أيامات الألعاب المتوسطة 2001 اللي كانت في تونس. سي صياح كان عنده الزهر أنه كل حاجة يمشي لها يجي فيها ميداي ويجي فيها ميدالية ذهبية، لدرجة أنه البيت نتاعه كتبنا له عليها بيت الميداليات. إذا حاجكم بالمنتخب التونسي يتوج ولا أي ملاعبية تونسية تتحصل على ميداي، كسوا ميدالية ذهبية فضية برونزية، يلزم صياح بن خليفة يكون على عين مكان. أيامات عمرها ما تنسى، أيامات زاد عمرها ما تنسى. وقت يهز التليفون ويكلمني بعد لحد رياضي باش يقول لي برافو على إليما ولا يعطيني بعض الملاحظات، شو في كلمتين، صياح وردة في الإعلام التونسي ما عادش تلقاها برشا. علاش ما عادش تلقاها برشا؟ ما عادش تلقى شكون يعطيك نصيحة، ما عادش تلقى شكون يعطيك المعلومة المفيدة، وما عادش تلقى شكون بالحق قلب كبير يستقبلك. أنا جرجيس تدخل لها باسم خونا صياح، أيامات سي صياح ولا عرفنا على سي عبد السلام قزوز ولا هزنا العديد الأماكن في جرجيس. أنا اليوم حبيت ندخل باش نقول لك من علمني حرفا صرت له عبدا، صحيح الكلام يتقال، لكن راك أنت البو وأنت الخو الكبير وأنت الإنسان العزيز اللي تقلقت عليك سيرتو وقت مرضت، باش تعرف قديش الناس كل خاضت عليك، قديش وسائل الإعلام كتبت عليك، خاطر أنت شو أقول لك، أنت عزيز وغالي، وأنت غالي وتبقى ديما غالي. تحب أخوك الصغير، تحب زميلك، كل كلام نقوله لك مهدي قاسم، ربي يحفظك، ربي يعطيك الصحة والعافية، وربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله في حاجة سي صياح.
1: صدى الأثر.
0: ومن صفاقس ومواكبتها نعود إلى جرجيس، إلى صديق ورفيق درب عاش مع صياح بن خليفة محطات كثيرة، محمد محروق نائب رئيس الاتحاد الرياضي بالمواسة وصديق صياح ورفيق دربه، وهو الذي وصف نفسه بأنه الصندوق الأسود لأسراره. فماذا يقول عن صياح الذي عرفه قريبا ورافقه طويلا؟
7: صياح بن خليفة عرفته من 2017 وتوتت العلاقة بعد 2020 بعد الكورونا، ولمتنا النقطة الكبيرة ياسر اللي هي الرياضة. تلقنا عن طريق الرياضة، أنا مغرم برشا بالرياضة، وهو وقتها كان يعلق في التعليق الرياضي، من وقتها انطلقت العلاقة ما بيناتنا، لطولت علاقة أخوية كتقولي في جرجيس صياح بن خليفة تقولي محمد المعروف، حتى في نبدو في القهوة يقولي وأنا صاحبك. صياح بن خليفة إنسان بصراحة هو غني عن التعريف، لكن ساعات أني نعارك والإرهاق اللي صار للمدة وقت النسات الوعكة هو من أن يحب يقذل الناس الكل. صياح بن خليفة ساعات نقعد أني رغم أن محمد المعروف معروف ونقذل الناس وهو فاتني. صياح بن خليفة في صيف العركة فعلها اللي هو مستحيل يقص له واحد يرده، واحد حاجته بقضية يقول اسم محمد حاجته بيك في كذا كذا، نقول له نشوف، يدخلوا على الخط ويقضيها له. صياح بن خليفة ما يسمعش وعد رايض، يعرف مثلا في القبضة في سينساس في ستيك في سبيطار، يقول لي شكون هذا في السبيطار عندي فيه يسميه أونتان، هو يطلب باش يقضي للسيد الاخر. ولكن باش نعمل ملاحظة زي ما قلتها، منين صياح بن خليفة مرض لما يجد برشا من الأصدقاء هذو؟ صياح بن خليفة ما يحسبش ولا نهار صياح بن خليفة سمحنا ترجمي خد مخه، مستحيل، ولا استغل الصداقة، يستحيل، معناه ميستة طيبة. شفت الظروف وكإنسان كان جي يستغل صياح بن خليفة، يستغل في برشا عباد ولا هو يخدم بمقابل راه طولة بس، واللومة على الماتشوات مرفض لقيتها في نهائي كاس تونس، رغم أن الطبيب يقول له صحتك ما عادش تسمع، وساعات نلقى عند الأخبار يقول اسمع ها غدوة بتصير كذا كذا، ها غدوة بكترش في الرياضة نحكي، نقول له غير انت يا اخي مش بعيد، مستحيل. الملح اللي في الطعام هو صياح بن خليفة مع الرياضة، والمجالس بالامانات الدنيا في الكهرباء يطلبوا فيه ناس واشخاص يستشيروا فيه في مستوى جريدي، ومستحيل واحد في الرياضة مسؤول او حكم او مراقب مباراة اللي جاي زرزيس ما يكلماش ويحلف عليه باش منين مرض. نقول له انياك عملت لي الباساسيون، على الاقل انا عملت لي علاقات في الكرة به، هو يقول لي فلان هنا جي باش تفطر، إنسان معروف على مستوى الوطن، دونك ما ينجمش يبعد على الكرة. صياح بن خليفة عرفتني في التعليق الرياضي، أول ما عرفته نعارك فيه، هو يعلق على زرزيس، يتعارك هو الجمهور، ما عادش منهم كتو، يلتزم الحياد، يعلق على ماتش زرزيس وفريق آخر، يلتزم الحياد، ويحضر ماتشون، وعنده حاجة ذاكرة غير عادية، كيبدأ يحضر في ماتشون، ويعلق يبدا في هيك الهوامش في وسط التعليق يجبد لك معناها لقطات قديمه اونسيان جوار ماني حضر التعليق نتاعه. واللي عجبني فيه وعلاش هو قاعد انسان نظيف برشا وناس كل تحبه انك يعلق في الوقت الطويل، يعلق مثلا في ماتش واد جرجيس على مستوى المساواه بين ترجي جرجيس والفريق المنافس، يعيط كي مارك الفريق المنافس، يعيط كي تمارك ترجي جرجيس والتزم الحياد رغم انه سبب له برشا مشاكل، وفي الاخر يقدروه الناس يقول له ولد شبيك ايه ما هيش ضربه جزاء، يقول ما هيش ضربه جزاء وما هيش ضربه جزاء، ويعيط عليه الجمهور. عرفت برشا عباد وعرفوني برشا عباد عن طريقه انت البارانتيز اخت شعله حشاك وان شاء الله ما نوصلش في الموت. يقول لي هكا تعرفه وفي اني ما عشتش في جرجيس من 93 ل 2006 البر، يقول لك فلان تعرف، يقول لي اي برا بنمشي نعزوه. صراحه قلت لك رغم انا توا ربي يطول في عمره، وانا كي نقول للصاحب الخليفه نقول ارشيف ارشيف ارشيف بالحق تو ارشيف، فماش هيئه مديره نتاع ترجي جرجيس ما تعاملتش معاه وقدامي يكلموا فيه ويتعلموا منه. صاحب الخليفه مدرسه مدرسة مدرسة يتعلموا منها ويستشيروا فيها حد في الجامعة.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
0: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى نائب رئيس الاتحاد الرياضي الجرجيسي محمد المهروك، صديق ورفيق درب صياح بن خليفة.
7: سن محبوب الصفة ما لديش مسؤول شد في الجامعة ولا في الرابطات ولا في الجمعيات الرياضية. صاحب خليفة ما سمعتش نهار قلت له حاجتنا بقضية اللي ما لقناش فيها أونتين حتى على مستوى الجمهوري. بالنسبة لي أنا صاحب خليفة لم يكن صديق، أخ شوي ينصحني شعلة من سكوبات مزية، يعني كان يتلمس الطريق جديد نزلك وممكن البهوة ساعات تكون خايبة يقول لي أوقف نعطيك طرايف شعلة، أنت جبت تورك الصندوق الأسود صاحب خليفة، أنا الصندوق الأسود صاحب خليفة، حاجات اللي يعرف علي أنا وممكن أصحابي ما يعرفوهاش، والحاجات اللي نعرفها هو في دارهم برشا ناس ما يعرفوهاش. العائلة صاحب بن خليفة اللي نعرفاني هو الكمال لله، العلاقات متاعها ما نفعوهش، تمشي للدار بسيط يعيش حياة بسيطة، ما تقولش صاحب بن خليفة للبرا، القناعة هو عاش به تعانيت في الصنص الباهي من الطرفة. صاحب بن خليفة عن الوحيد عنده تليفون يقولي هو هذا لفيسبوك، يبدأ يسألني يقولي شنو مبطين على الفيسبوك. صاحب بن خليفة التو تليفونه كسر لا في لا فيسبوك، جابوا له يقول اسمه يعني هذا ما نفهمش تليفونات وما نستعملهمش، ولكن عنده ريبرتوار غير عادي، دونك علاقتي به خو مش كيف هو في داري، ثم اسرار صحاب ما يعرفوهاش. دونك قلت لك نرجع لك للنقطه بكري نلتمس معناها نقول في بدايه الطريق ونغلط، بعد نركب في الكهرباء يقول لي لحظه غلطت بكري انت شنو نقول له، يقول لي ما تعملهاش هيك ما عادش تعمل شنو ما عادش تعمل، يقول لي هيك لا نقول له فاش غلطت، يقول لي ها شنو عملت، يقول لي راه عندي 50 60 عام صاحب خليفه أنا نقول مقصرين في حقها عديد الجمعيات الرياضية ومش الرياضية. الجمعيات الرياضية كرمت مرة ترجي جرجيس في سياق السيح بارك الله في سياق حافظ الأمانة معناها خمم كرموه مرة ماشي ترجي جرجيس ولعب التونسي في الكاس، همولي بعد ما خرج من المرضى جاء عمضو بعبورة كتب العام وقال لي محمد باش يجيبه أنت باش يجيبونا للاستاد اتحاد جرجيس، رغم أني نائب رئيس ما كرمتاش، أما على مستوى البلديات كذا لم يكرموه ولم يتصلوا به، ولا مثلا دار ثقافة على مستوى الثقافة راهو أستاذ فرنسية. صاحب بن خليفة إعلاميا علاقات جابها هو، ولكن على مستوى علاقاته في البلدية في كذا لكن لم يقع إعطاؤه اللي يستحق وما تغششش. على فكرة راهو جمعية ولا شخص راهو يتغشش عليه ومن بعد مدة الجامعة قلب أبيض بصفة غريبة بصراحة. صاحب بن خليفة نقول له ربي يطول في عمرك ونقول له رد بالك على صحتك، يزمك تجي فترة أنك ترتاح، خله شنو أثر ربي يطول في عمرك وراك صاحبي ياسر.
1: صدى الأثر.
0: وإذا كان صياح قد ترك بصمته في التعليق الرياضي فإن أثره لم يتوقف عند جيله، من بين من واصلوا الطريقة عادل الجرو المعلق الرياضي بإذاعة تطاوين الذي أخذ المشعل عن صياح ويجلس اليوم في المكان نفسه حاملا مهنة كان صياح أحد من شجعه على خوض تجربتها.
6: صياح بن خليفة أنا بديت 2018 التعليق الرياضي ودخلت في المجال الرياضي، الحقيقة تجربتي الإذاعية هي اللي خلت يمكن صياح ومجموعة من الإعلاميين في جرجيس الحقيقة أن نجتمعوا من هذاك الإطار، معناها تعرفت على أخونا الصياح اللي الحقيقة معناها أكيد إنسان غني على التعريف، مانيش مش نعدد خصاله، لكن صراحة شخصية بارزة في التعليق الرياضي سمعناه وإحنا صغار تعلمنا منه وحني كبار وكيد مازال باش نتعلموا من التجارب نتاعو. صحيح الحقيقة عنده نبرة خاصة، عنده نغمة معينة بالحق حتى تحل الراديو تعرف بأنه هذا الملعب أرو فيه صحيح مخليف سن مربي هو قبل كل شيء متكون أكاديميا، والتعليق الرياضي إن شاء الله ارتجال فيه برشا جانب كبير، لكن بصراحة كي تكون اللغة العربية متاعك واضحة تعرف تتكلم راك توصل المعلومة. صحيح النوع هذايا معلوماته الحقيقة واضحة، خبرة كبيرة، علاقة كبيرة الحقيقة، صحيح شخصية نعتز بصداقته، وأكيد أكيد تعلمنا منه وهو في المجال، وأكيد ليومنا هذا حتى هو غادر هذا طبعا غرفة التعليق، لكن أكيد ديما نتعلم منه بالنصائح، والحقيقة ديما يتبع ويسمع إذاعة التطاوين، ديما يتبعنا ويعطينا ملاحظات. باش نكون صريحة معك شعلة، أرغم أني مارست التعليق الرياضي قبل ما ناخذ مكان السياح، إلا أنه الوقت اللي كلمني صديقي وأخي عمر المصيصر باش ناخذ المكان متاع السياح، صراحة في البداية كان صعيبة برشا وثقيلة برشا، لأن نعرف ملعب جريس قبل نعرفه كان سياح مخليفي، ملعب جرجيس صوت السياح هو الموجود، دونك ماهوش بس سهل باش تعوض انسان عبى بلاصه كما نقولوا في الدومين هذه، دونك ماهوش سهل من اول مره، لكن ممكن كما قلت لك بالخبره البسيطه جدا اللي اكتسبتها من الاذاعات الخاصه ديما الحقيقه، حتى كي دخلت خذيت بلاصه خونا السياح في التعليق قعدنا مع بعضنا وكلمني بعد ما تنتهي المباراه ويعطينا ديما دي نصايح أكيد من أجل الواحد يصلح روحه، وديما كل يوم رانا مازلنا نتعلم. والله نتذكر شعلة يمكن ملاحظة هي معناها صحيح ديما يقول لي تكلم بالعربية ما تكلمش ما تعطيش معناها كلمات بالفرنسية، لأن ثم ناس راه تسمع في إذاعة الطاوين نحن نحكوا على مستوى جهتنا في الجنوب الشرقي الكبير والصغير، وخاصة الكبار ثم برشا ناس مولعة بالإذاعة تبع حتى البرامج الرياضية، ديما يقول لي عادة تكلم بالعربية خليك حتى ما نعرفش كلمة بالفرنسية، أنت تحب تمرر معلومة معينة ما لقيتهاش ديما حاول أنك تتكلم بالعربية. من بين يمكن ملاحظات أخرى الهدوء، ديما الهدوء في التعليق، مرر المعلومة واضحة، لأنه كما حكينا ساعات حتى يبدأ شبكة الانترنت ما هيش ولا بد في الملعب، إذا كان أنت تكون معناها مزروب شوية دونك المعلومة ما توصلش للكبير وللصغير، يلزم ديما تكون معلومتك واضحة في مكانها وفي الوقت المناسب. هو اللي ما يتأثرش بالكاريير متاع السياح صراحة ما أنا منكم ما بيعرفش قيمة التعليق، السياح سمعناه وإحنا صغار يمكن بالتسعينات، نتذكر أول برنامج سمعت فيه السياح هو المجلة الرياضية.
8: المجلة الرياضية مواد أسبوعي مع آخر أخبار الرياضية الوطنية والعالمية. المجلة الرياضية مع السياح مخلفة.
6: أكيد من حسب المعلومة اللي عدتها لي هو منذ بداية البث في إذاعة الطاوين السياح انطلق في برنامج اسمه المجلة الرياضية. أنا نتذكر أنا وأنا صغير نقرأ في المدرسة نسمع في البرنامج الرياضي في التسعينات، يمكن في 95 و94 و93 فذكر في السنوات ذيك، يعني تجربة السياح تجربة كبيرة برشا، وكان زاد مضحي الحقيقة حتى بوقته يمشي للتطاوين يحضر برنامج، شوفوا تو ساعات باش تحضر برنامج وانت على بلاصك تلقى صعوبة فما بالك تتنقل مئات الكيلومترات وتكون ناجح وتكون موصل صوتك، يعني اللي ما تعلمش من تجربة السياح وما تأثرش ولو بنسبة صغيرة أكيد ما نصورش كان يكون معلق كبير برشا.
1: أثر عبر الأثير.
0: مستمعين الكرام أنتم بصدد الاستماع إلى عادل جرو صديق وزميل صياح بن خليفة.
6: صياح ديما الصوت متاعه يبقى في الأذن متاع الواحد، وديما نتذكر الحقيقة النبرات ونغمات الصياح في ملعب خاصة ملعب جد شعلة. هو البرنامج الناجح فيه أركان، إذا كانك أنت الإعلام الرياضي تعرف تختار بريميرمو ضيوفك، أولا ضيوف البرنامج هم المكونات الأساسية، الصياح يملك شبكة علاقات كبيرة برشا الحقيقة هذا لا شك فيه، وماني شاري باش نأكد على الشيء هذه، شبكة علاقات كبيرة برشا، يمكن من بنزرت التطاوين البنجردين الصياح علاقتها ما شاء الله، اي معناها معلومه تحب تاخذها من اي بلاصه في تونس دونك ينجم السياح يتحصل له. السياح نجح في ربط شبكه علاقات كبيره برشا دونك هذاك علاش برنامجه كان ناجح خاصه المجله الرياضيه وحتى من بعد في التعليق الحقيقه كي كنا نمشي مع بعضنا.

0: في أي مجال في أي دومين الصياح كي تقول راني حاشي بالقضية هذيك نرجع شبكة العلاقات ديما الصياح يلقى لك الحلول يعمل لك أصحابه بأصحابه هو على فكرة دومين الكرة شعلة وحني هنا جدد نسمو 10 سنين يمكن ولا 9 سنين عملنا علاقات كبيرة برشا فهم بالك الصياح من التسعينات يعني صياح بصراحة إنسان ممكن ما يتعودش برشا نحكي لك من ناحية الإنسانية الأخلاقية ومن ناحية أنك خلينا نقوله بصراحة تستفاد منه في مجال الكرة وخارج حتى المجال اليومي الروتيني علاقات كبيرة يخليك أنت تكون صديق الصياح قضيتك كل مقضية الصياح بن خليفة الثقة الصياح بن خليفة الكلمة والصياح بن خليفة العشرة أوفر بالإنجليزية نقوله منها بالحق خدوم لأبعد الحدود خلص الصياح إن شاء الله ربي يطول في عمره أنا سعيد برشا أني عرفته في المجال الرياضي والحمد لله ديما تبقى علاقتنا طيبة به وكل وين نشوفوه في الوسط البلاد ديما نفرحوا كي نشوفوه ومضى به ديما الواحد حتى باش تستدعاه على قهوة خفيفة تكون ديما الحديث ديما معناها ثري الصياح ربي يطول في عمره وربي إن شاء الله يشد بصحة الأبدان وربي يعطيه على قد قلبه خاطر بصراحة برشا مش حتى لي يعني برشا ناس يقولوا لي الصياح معناها فريمون عاونهم برشا يعطيك الصحة شعلة ويعطيك الصحة أنت كيف فكرتي فينا في الشهادة هذه هي شهادة قدام ربي لكن بصراحة للتاريخ أكيد قلنا كان الكلام الواقعي على أخونا الصياح إن شاء الله ربي يطول في عمره وأكيد ديما رانا نرجع لديما مرجع الصياح في كل كبيرة وصغيرة نحكي خاصة في المجال الرياضي شكرا
1: صدى الأثر
2: ونبقى مع أهل المهنة ومع صوت رافق صياح في إذاعة تطوين شوقي العياشي شوقي العياشي المعلق الرياضي بإذاعة تطوين يتحدث عن زميل يراه قامة في الإعلام الرياضي وعن رجل كان عادلا في توزيع الأدوار في الربط الإذاعي فكيف يصف شوقي تجربة صياح وحضوره في الإعلام الرياضي
3: وقت باش نحكوا على الصياح يلزم يستحضر الانسان تاريخ كبير ياسر نتاع علم من اعلام الحقل الرياضي الصياح بن خليفه طاقه رهيبه من العطاء والمعرفه والدرايه والمهنيه والحرفيه صياح بن خليفه اسم يمكن الغريب في مسيره الرجل هذا انه يعني تعرف على مستوى وطني قبل ما يتعرف على مستوى اقليم الجنوب الشرقي صحيح في زرزيس وصحيح يعني في احواز المدينة كان معروف ولكن الناس اللي تعرف صياح منذ يعني بداية مسيرة الرجل هذا في الإعلام المكتوب خاصة تربينا على عديد يعني البطاقات والأعمدة في العديد الصحف مع صياح في أخبار يعني الحقل الرياضي والميدان الرياضي في المقابلات وفي الأخبار يعني مختلف الفرق وخاصة يعني فرق الإقليم الجنوب الشرقي صياح بن خليفة أولى بدايات يعني الرجل هذا تربينا على صوت رخم صوت جوهري صوت يعني قوي صوت يوصل بسرعة صوت يدخل للقلوب بسرعة كبيرة ياسر صياح المساواة والعدل يعني في توزيع الأدوار في توزيع يعني التدخلات وقت اللي كان يربط بين الملاعب في راديو تطوين في استوديو يعني الملاعب نهار الأحد مسات كل أحد ومسات السبت صياح يعني اللي ما خذاش عليها برشا حاجات خذي عليها على الأقل حاجات قليلة وشخص يعني خذيت عليه برش عجات وتربيت على معرفة الرجل هذايا ومهنيته وحرفيته الصياحة يعني هامة وقامة من القامات في العلم الرياضي يتعدوا على صابع اليد الواحدة في المعرفة وفي المهنية وفي الحرفية وفي نوعية التدخل نوعية النقاشات نوعية الحوار متاع الصياح الصياح اسم كبير ياسر يعني شخصيا مانيش انا باش نحكي على صياح مسيرة حافلة وتاريخ كبير برشا الصياح بن خليفة ان شاء الله ربي يعطيه طول العمر ان شاء الله ربي يعطيه صحة الأبدان الصياح يعني حتى في علاقات الشخصية مع الناس دافي ياسر انسان يعني مرح ما يبانش عليه كونه يعني انسان بشوش ولكن الجدية على ملامح الصياح تخفي وراها يعني انسان طريف انسان يعني يستحضر يعني النكتة ديما حاضرة تدخل الرشيقة وخاصة هذا هو الأهم العلاقات الطيبة اللي ربطها ويربط فيها مع الناس كل بمختلف يعني شرائح الاجتماعية مختلف يعني الانتماءات حتى في الرياضة

0: الصياح اسم كبير كبير كبير برشا.
1: صدى الأثر.
2: وبعد أن استمعنا إلى شهادة شوقي العياشي المعلق الرياضي الإذاعي، ننتقل إلى وجه آخر من وجوه الإعلام الرياضي وهو الإعلام المكتوب، لنستمع إلى نجيب العليوي ونتعرف من خلاله على جوانب أخرى من مسيرة صياح بن خليفة وحضوره في المشهد الرياضي وحرصه على الحياد والموضوعية في تناوله للشأن الرياضي، ولعل ما جعل صياح مختلفا عن غيره من الإعلاميين لم يكن حضوره الإعلامي فقط، بل علاقاته الواسعة التي نسجها مع الناس بمختلف الأوساط.
1: صدى الأثر.
3: أهل الشهادة نجيب العليوي متقاعد ومراسل صحفي. بالنسبة لخونا الصياح المربي قبل كل شيء، قبل أن يكون إعلامي متميز، خلى بصمات في كل محطات المدارس اللي قرى فيها. ومن ناحية دوره الإعلامي وشغفه بالإعلام المكتوب والمسموع وحتى المرئي، أما بدها بالمكتوب والمسموع كان يراسل في الإذاعة الوطنية، وما سبق حتى إنسان، سبق حتى إذاعة التطاوين، كان قامة إعلامية كبيرة، كان خدوم ومعروف بالعلاقات متاعه الواسعة في كل الميادين وخاصة الميدان الرياضي مع كل الجمعيات وفي كل الأماكن في كل كامل تراب الجمهورية. كان معروف كذلك بالحياد متاعه في التعليقات الرياضية، ما يجامل حد حتى مع الفريق متاع ترجي زرزيس ما يجاملش، وبالعكس يرى كونه معناه في هذا الحياد خدمة للفريق متاعه وخدمة للرياضة. وكان خاصة قراءة اللعب، وكان معناها متميز جدا وعنده معناها خبرة كبيرة في وصف المقابلات، كأنك معناها موجود على هذه الميدان كيف تسمه معنا. احنا مرينا بالميدان معناها متاع الإعلام والإعلام الرياضي، كان صديق للناس كل، وكان يمتاز كذلك معناها بعلاقته الطيبة مع الجميع، حتى كنا بجنبه من ننقل في المباريات بكل صراحة، كنا معناها ناخذ منه ونتعلم عليه. أطر معناها هو لاعب كرة قدم قبل ما يكون إعلامي في الترجي الزرزيسي، ومن عائلة رياضية، خوه علي معناها نوجه له التحية، لعب حتى مع النادي الصفاقسي، وكان معناها ما يخممش ياسر، يرتجل في كل شيء، ما يستعملش الأوراق، وكسب خبرة كبيرة إذاعية ومبنية ومرتكزة على ثقافة متاع الرياضية كبيرة. العلاقات متاعها خلاتها معناها وحسن أخلاقها مع الناس بكل خلاتها معناها محبوب ومحل احترام وتقدير من الناس الكل، وعنده علاقات حتى خاصة حتى بالحكام. وبالرغم من ذلك معناها ما عمره معناها ما يعاون فريق على آخر، وهذاك علاش فهمت على الحكام الكل يقدروه في تونس كاملة. احنا معناها كزملاء في الإعلام نقدروه ونعزوه ياسر ونعتبروه معناها قدوة، واحنا توا فهمت الآن نتمنوا له معناها الوقت الطيب والسعادة والحناء بعد شوية، وهي خسارة فهمت لها كبيرة بعد شوية لأسباب صحية. تمنينا كونه يواصل بحكم التميز متاعه وبحكم الخبرة متاعه وبحكم نحبوه يبقى في المشهد، خطر دائما وأبدا فهمت لا يعتبر مثال في العلو الأخلاق وسموها وكذلك احترامه للآخرين، وربي يمتعوا بالصحة والسعادة والهناء والصياح. شكرا.
1: صدى الأثر.
2: ومن الإعلام الرياضي إلى مجال آخر، وإلى حسين الدبيلي زميله في قطاع التربية والتعليم لأكثر من 3 عقود، ليكشف لنا جانبا آخر من شخصية صياح ويصفه بأنه رجل يجمع بين اللين في الغالب والشدة أحيانا حرصا على النجاح. فكيف كان صياح المربي والمدير في عيني زميل عاش معه سنوات طويلة في قطاع التربية والتعليم.
4: فرصة سعيدة لم أكن أتوقعها البتة تتاح لي اليوم لأن أتحدث عن شخص أحببته وقدرته وما زلت، وهي فرصة يتضمنها البرنامج المثالي أثر عبر الأثير. علاقتي بشخصية الصياح بن خليفة فاتت 3 عقود في المجال التربوي. الصياح بن خليفة يجمع بين اللين في الغالب والشدة أحيانا، يدفعه إلى أن يكون كذلك حرصه على النجاح وأخذ القرار المناسب حتى لا يظلم أحدا. هو خدوم كثيرا، يحب زملائه كثيرا، هو ضحوك يضفي البهجة في كل الجلسات. وخلاصة القول، أتمنى أن أكون موفقا في حديثي عن الصياح بن خليفة، إذ هو ذو إنسانية عالية وكفاءة تربوية شاملة وقدرة إعلامية رياضية جامعة. وأخيرا وليس آخرا، أرجو أني وفقت في حديثي عن شخصية السياح بن خليفة. أرجو له الصحة وطول العمر، وأدعوه إلى أن يهتم بصحته أينما حل وفي كل لحظة.
1: صدى الأثر.
2: مستمعينا الكرام، فضلنا أن نختم هذه الرحلة مع السياح بن خليفة في حوار مفتوح نعود فيه إلى بعض محطات مسيرته، ونترك له المجال ليشاركنا ما تبقى من حكاية الأثر.
1: أثر عبر الأثير.
5: صديقنا صياح بن خليفة ما يزيد عن 3 عقود في قطاع التعليم وما يزيد عن ربع قرن بإذاعة طوي. شنو هو اللي بقى في الذاكرة اليوم عن صياح؟
6: والله برش حاجات، سواء كان في الرياضة من كنت في الصحافة المكتوبة ولا السمعي، برشة ذاكرات، برشة ذاكرات باهية، على الأقل 90% باهية و10% خيبات.
5: كيفاش استطعت يعني التوفيق ما بين رسالة المربي وشغف الإعلامي؟
6: باهية تعبت صراحة، كش تعبت اش خلاني بعد 5 سنوات تقريبا و7 سنوات الأولى، تعبت ياسر، ما خاصة كان باش نأمن بين العمل والعمل التربية والعمل الماني. الرياضي صعيب شوي، صعيب شوي، إذا كان إما تكون تختار إما تكون مع الرياضة ولا تخرج التعليم. أنا ثني باش توفق صعيب ياسر، ولكن لازمك شوي صبر، شوي صبر، ولكن طول شوي صبر مع مساعدة، مع مساعدة عاونيني برشا بالناس عارفين في الأمور هذيا. وبالمناسبة مشكورين كل من ساعدني، سواء على مستوى الدعم، أنا كل عمل معي على مستوى الإدارة أو الإعلاميين والصحفيين، وأيضا حتى الأخوين الكل، حتى الحياة العامة ما ساعدوني برشا، مشكورين جدا ومسامح كل من الأخطاء في حقي العديد، ومش ياسر خطب في معي، ولكن مشكورين جدا وبارك الله فيهم.
5: أيهما ترك الأثر الأعمق في مسيرتك وشخصيتك، القطاع السمعي أو مجال التربية؟
6: مجال التربية مجال واسع آخر، مجال ما تعرف التربية حساس برشا وممتاز جدا، وفي زاد إذا كان كنت فيه مرتاح ياسر، وفي عديد الأمور، لكن يبقى من مجال من أحسن، من في رأيي نقول من أحسن المجالات في الحياة العامة هي التربية والتعليم، سواء على مستوى في الابتدائي وفي الثانية أو حتى في العالي. نصور من الحاجات اللي تخليك ياسر كل المعنات، كل المجالات وكل الأمور تعطيك براحة بارتياح، وتكون مرتاح برشا، وفي برشا دعاء، نقول برشا دعوات للناس، وكانت على مستوى العمل المباشر وحتى المستوى العام.
5: صياح، اليوم لما نستحضر مع زملائك الرحلة الطويلة هدية وما حملته ربما من تجارب ومواقف ولقاءات مع أجيال من التلاميذ والرياضيين والإعلاميين، شنو ربما اللي تعتز به أكثر في التجربة هذه، وشنو اللي ترجو أنك يعني يبقى يعني من تجربتك في ذاكرتك أساسا؟
6: شوف المهنة أي مهنة، أي مهنة وعلم إذا كما تكونش عندك فيه نفحة وما فيه شيء راحة ومرتاح تنفش تكون في أي مجال، ما تنفش تخذ في أي مجال سواء كامل. كان عندكش أولا أنا نقول النفحة، ما عندكش نفحة وماكش مرتاح برشا ما تنجمش تعمل العمل التربوي يزمك تعمل عمل لك عمل لازم تأديه، زاد فيه دعوات في مادة باش تأديه بكل زاد ما فيش غش ولا حاجة ما لنا فيه ولا فما تلامذة مقابلينها في التربية وفي الرياضة. إذا كان ماكش مرتاح وما تكونش فيه ثقة وماكش محترم إذا كان في غش ما تنجمش تنجح في أي ميدان، نقول في أي ميدان إذا كان ما تكونش منضبط وما تكونش في ثقة ومرتاح للناس ما تنجمش تنجح في أي ميدان، ما ميدان سواء كان تربوي أو كان رياضي أو أي ميدان، نقول في أي ميدان في أي ميدان.
5: حاولنا وأصدقائك محمد المحروق وزميلك عادل الجرو، صديقنا محمد نجيب العليوي وصديقنا مهدي قاسم، صديقنا حسين الدبيلي، هذوما الكل أعطاه شهادات، شنو تقول لهم اليوم في هالحلقة هذه اللي حبينا احنا نكرموك من خلالها؟
6: أنا مشكورين، أنا دولنا من البداية قلت لك نشكر كل الناس يساعدوني كل سوى شكر مش عديد في كلوني برشة كلوني برشة في كل المجالات الكل مشكورين جدا ونشكرهم جدا لأنهم حتى من الشكر ما أنا فما منقول فما الناس ظلمتني فما برمتني مش ياسف دي منقول مش ياسف اللي برموني لكن ولا مشكورين بارك الله في أعطوني تجربة في التجربة أول اللي كانوا يشكروني أعطوني تجربة باش أعرف نتعامل مع الناس واللي كانوا يعرضوني عملوا لي كيفاش تعاملت مع برشا عباد أخرى مع شكر كامل للناس الكل مش مولك عديد الأسماء كده باش نشكر كل من تونس كامل مع عديد الأسماء مع على المستوى الإعلامي صراحة فما شخص هم نذكره بصفة خاصة معنا في على المستوى الإعلامي هو السيد وشلمان مانسي زهير بن صالح من دار صفاقس صراحة من المساعدين اللي كان في الأول وفي على مستوى الأمور الترتيبية والأمور التعليمية كان صدق بابانكس هذا من الأسماء اللي يبقى في ذاكري برشا لأن من الناس اللي عندهم وبقية المديرين سي الرباع وعديد الأسماء اللي عندها تأثيرات صراحة عندها تأثيرات صراحة أنا بكل صدق أنا من اللي تعاملت معهم وكل تعاملت معهم بدون أخطاء ما غلطش معهم رغم البعض اللي غلطوا معي منيش فيش نذكر الأسماء لكن ساعدوني وساعدتهم على هذا العمل مع شكر كامل لكل سواء إذا بالفعل عائلتي اللي ساعدتني في الفترة كنت صعبة ياسر ثم باقي أصدقائي اللي عملوا معي في التربية حتى في التربية ساعدوني على مستوى العملي الرياضي مثلا نقول لك مثلا والرياضيين ساعدوني في المستوى التربوي إلى غير ذلك لأن المعرف تكسب برشا أسماء وترفع برشا معرف وتعرف برشا الناس تتعامل معهم بكل إذا كنت تتعامل كل صدق ما ترى لك حتى شيء في أي ميدان.
5: موسوعة عندك أرقام؟
6: لا كانت صعبة تو سهلة برشا الأخبار والدنيا تو سهلة أما قبل كانت صعبة ياسر مثلا ما نقولك مثلا كنا نبقى ساعة الصباح نقول نلقى في الأخبار الكل باش نار لحد باش نقابل به مثلا مضري البنياني قال لي ما نفهمش يعني أنت تسمع في الإذاعات الكل أنت ثاني الإذاعة يوجعني في راسي ما نقعد ساعة ليلة كاملة للصباح باش نلموا الأخبار كلنا لحد ساعة فماش خبار شوي مش يسا باش تلاقي الأخبار خاصة الخارجية والعالمية باقي الوطنية تجي متجلها فيها موجودة أما العالمية كانت صعبة لكن فات عمل شاق ولكن في كيف وتعطي كيف وتعطي فرحة للناس والناس كلها تفرح داك الناس تفرح بيك على الأخبار هيك وتحترمك ياسر وتقدرك وتعمل لك خدماتك الكل أي خدمات في أي ميدان وأنت تمشي يخدموا لك خدماتك ترى الكرة تعرفك برشا والرياضة يعرفك برشا ناس وأيضا في الأمور الميدانية قدموا لك كل الخدمات ترى بكل ارتياح أما إذا كنت دخلت في أمور ما تكونش منظمة ما تنجمش أمورك ما تمشيش.
5: معناها خلاصة القول تعبتك المجلة الرياضية؟
6: تعبت ياسر يعني إذا كنت تخدم بعمل تتعب إذا عمل متاعك كسب ومادي تنجم تخدم هكاك حتى فين الصامة إذا كنت تخدم تتعب، يلزمك تتعب، تتعب ويرك انت تنصح وتقدم شكر وتقدم عمل موجود، اما كم شب تغش تنجم يعطيك فيه.
5: كلمتك الأخيرة لأسرة إذاعة تطاوين.
6: أولا دي من جدد ذكر كل اللي تعاملوا معي، اللي تعاملوا معي الكل اللي يعرفني ولم يعرفنيش، نشكرهم جدا على المستوى التربوي والمستوى الرياضة، الرياضة بين وعي المكتوب والمسؤول والمرئي، نس كل نشكرهم من بنزرت حتى البنجردان، كل نشكرهم يمينا وشمالا، مشكورين راهم ساعدوني وراني ساعدتهم وبارك الله فيهم، ومشكورين جدا وان شاء الله صحة البلدان.
5: سهونا عن ذكر خونا صديقنا شوقي العياشي.
6: شوقي العياشي شاب باهي، من انا نقول من الناس اللي حتى عند الحماسية اللي عندي يعني يتحمس انه بين العمل والرياضة، ما يتعب حتى يتعب، نصور يتعب كان والتربية يخدم في التربية ويقوم في العمل الرياضي يتعب، نحس فيه ان الامراض فيها تعب، ولكن نقول شوقي العياشي إن شاء الله ربي معك.
5: يعطيك الصحة كنا صياح.
6: مشكور جدا ليك على اللي كنت بصفة خاصة، مشكور جدا على اللفتة اللي كنت بصفة خاصة، ومشكور أيضا لليد على جوابي تطويني وكل الأعضاء الكل سواء كانوا على مستوى الإداري أو الاسم العملي أو الانفستر.
1: أثر عبر الأثير.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وبهذه الحلقة نصل إلى ختام مرحلة من رحلة أثر عبر الأثير، رحلة انطلقت في أواخر شهر جوان الماضي وقادتنا إلى سيار 14 شخصية وأكثر من 60 شهادة لمن عاشوا معهم ورافقوا مسيراتهم، شخصيات جاءت من مجالات متنوعة من الصحافة والإعلام إلى الأدب والاقتصاد والتكنولوجيا وهندسة البنية التحتية والتنمية الفلاحية والقانون والموسيقى وعلم الاجتماع والفنون التشكيلية والترجمة والتعليم والرياضة. 14 سيرة مختلفة لكنها اجتمعت على شيء واحد، أن لكل إنسان أثرا، وأن بعض الآثار تستحق أن تروى وتحفظ في الذاكرة. أثر عبر الأثير مستمعينا الكرام كان محاولة للوفاء للإنسان وللذاكرة ولأولئك الذين مروا من هنا وتركوا شيئا لا يرحلوا برحيلهم. شكرا لكل من منحنا شهادته، ولكل من تابعنا واستمع إلينا، ولكل من كان وفيا لهذه الرحلة منذ حلقاتها الأولى. وإن كانت هذه الرحلة قد وصلت إلى نهايتها فإن الأثر لا ينتهي. كل الشكر والامتنان للفريق الذي ساهم في التوظيف العام لهذا البرنامج، فيروز شباهي وحسن العياشي وعرفات الذيب، ثلاثتهم أضفوا على الحكاية أجواءها وملامحها الصوتية. والشكر أيضا لكل من فتح لنا قلبه وذاكرته وشاركنا شهادته وكان جزءا من هذه الرحلة. وأنتم مستمعين الأوفياء لكم منا كل المحبة والامتنان على ثقتكم ومتابعتكم وتفاعلكم مع كل حلقة. أثر عبر الأثير لم يكن مجرد برنامج، بل كان محاولة لنقول لمن تركوا أثرا لن تغيبوا عن ذاكرتنا. وإلى أن نلتقي في رحلة أخرى، ابقوا أوفياء للأثر، فلعلكم أنتم يوما ما تشكلون أثرا في محيطكم وتتركون حكاية تستحق أن تروى. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. تزور الأسبوع المقبل قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولاية مدنين وتطاوين وجابس. تم مؤخرا خلال مجلس وزاري إقرار إنجاز محطة للطاقة الفلتوضوئية ببن مهيرة ومحطة للطاقة الفلتوضوئية بتطاوين، الأولى بقدرة 50 ميجاوات والثانية بقدرة 200 ميجاوات. أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات، وأضاف أن النصوص القانونية التي سيتم إصدارها ستمكن من استيعاب المستجدات لا سيما الرقمية والتكنولوجية. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية اليوم أن الاعتداء على مطار الرياض الدولي نتج عنه وفاة 12 شخص وإصابة 309 إلى جانب أضرار مادية. أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 198 ألف شخص نزحوا من محافظات يمنية منذ مطلع سبتمبر الماضي. شكرا على المتابعة، بعد قليل مصطفى في ملعب وأهداف.
2: يا خي شبيك شفام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
3: اما زاده كان تحكي راك تنجم تعاونه.
2: شكون باش نحكي؟
3: ماش نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياه.

0: ملاعب وأهداف.
1: سيدتي أنستي سيدتي أحب الرياضة أينما يصلكم صوت إذاعة تتوين، أهلا بكم جميعا في هذا الموعد الجديد من ملاعب وأهداف لأمنه على المستوى التقني. رشيد بوزاخر زملائنا في مختلف الملاعب نجوهم بعد قليل في المباراة المنقولة مباشرة عبر موجاتنا. البارح لعبنا الدفعة الأولى من الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأسفرت نتائجها على وأسفرت نتائج التالية. اتحاد بن قردان المتألق يفوز على المتصدر قبل هذه الجولة النادي الإفريقي بهدفين مقابل هدف في وقت قاتل، هدفين مقابل هدف لاتحاد بن قردان اللي إلى حد الآن يعني انتصارات وثلاثة انتصارات وزوز تعادلات، مسيرة مميزة مع انطلاق هذا الموسم الرياضي الجديد. ونقطة استفهام للنادي الإفريقي قبل تحوله للوبان باتشي حيث سيلاقي مازيمبي الكونغولي في إطار رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي الرياضي التونسي في نفس الإطار ينتصر أمام الأولمبي البيجي أمام مدربه الجديد الإسباني 3 أهداف مقابل هدف. تقدم ساقط الدائر في دربي صفاقس الصغير بين ظفرين، يعني ينتصر أمام النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل شيء. هزيمة للنادي الرياضي الصفاقسي سي اس اس تعجل بإقالة نبيل الكوكي في انتظار التأكيد من الهيئة المديرة عبر صفحة رسمية للفريق. النادي البنزرتي يكتفي على أرضية ميدانه بالتعادل السلبي 0-0 أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم نلعب الجولة الثالثة لمرحلة الدفعة الثانية لنفس في نفس الإطار الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شبيبة العبران يستضيف مستقبل مرسى، النجم الساحلي يستضيف النادي الرياضي الحمل أنف، نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي أمل حمسوسة منقولة طبعا بصوت عادل الجروب بعد قليل يكون معنا لتقديم ورقة المباراة. في الرابطة الثانية الجولة الثالثة أو المباراة الجولة الثالثة المجموعة الأولى تلعبت مبارياتها أمس منقوسة من زوز مباريات والنتائج كانت على النحو التالي. جمعية مقرين تلحق الهزيمة الأولى بمستقبل سليمان في سليمان 3-2، مكرم المهدية المتصدر قبل الجولة يتعادل أمام هلال مساكن 2-2، مستقبل جيبس ينهزم ونقاط استفهام كبيرة ترافق هذا الفريق والالتفاف حوله ضروري من كافة الفاعلين في المشهد الرياضي بجيبس وبمستقبل جيبس بصفة خاصة من أحباء غايورين وكذلك من مسؤولين سابقين. هلال الشابة ينتصر 2-0 نجم بني خلاد، التعادل سلبي 0-0 أمام سكك الحديد الصفاقسي. الملعب السوسي بعث بوحجلة 3-0 للملعب السوسي. للتذكير يعني الملعب السوسي فريق مميز كان انتصر بصعوبة أمام الاتحاد الرياضي بتطوير على أرضية ميدانو الجولة الماضية. زوز مباريات منقوصة تلعب اليوم، سبورتينج بن عروس اتحاد تطوين، والهادي السياري كالعادة معنا من هناك، ومحيط خرقنا كوكب عقارب دائما لحساب هذه المجموعة. ترتيب مكرم المهدي 7 نقاط صحبة جمعية مقرين، هلال مساكن ب5 نقاط المركز الثالث صحبة الحديد الصفاقسي، مستقبل سليمان والملعب السوسي في المركز الخامس ب6 نقاط، المركز السابع هلال الشابة وبعث بوحجلة، سبورتينج بن عروس منقوص من المباراة 3 نقاط كيف كيف الاتحاد الرياضي بتطوين، النجم الخلادي 2 نقاط، كوكب عقارب منقوص مباراة عنده نقطة في رصيده، مستقبل جيبس نقطة واحدة، ونادي محيط خرقنا منقوص مباراة في آخر سلم ترتيب ب0 نقاط. المجموعة الثانية تتلعب اليوم وتكون يكون البرنامج على النحو التالي. جمعية أريانا يستضيف القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف القفردي بقفصة، سبورتينج المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان اتحاد قصور السيف، والدربي بظفرين الجديد بين الأمل الرياضي بوشمة والستيد الملعب الجيبسي. مباراة أجوار إن شاء الله ترتقي لمستوى الفريقين وتكون فرجة كروية يحذر عليها ملك فرحات اللي باش يعدينا المباراة بعد قليل. كيف كيف في نفس المجموعة ونفس الإطار المجموعة الثانية للرابطة الثانية لكرة القدم والجولة الثالثة أولمبيك مدنين للتعويض عن المباراة الماضية يستضيف مستقبل القصرين الطامح. طبعا بصوت زميل إن شاء الله نرحبوا به وإن شاء الله موفق. أشرف الملومي سيكون معنا بعد قليل. يعني للي حب المواعيد الرياضيه الكبيره والعالميه ما ننساش باش نعطيكم برنامج اهم مباريات اليوم في البريمير ليج في الجوله السادسه ليفربول مانشستر سيتي، وفي مصر الجوله السادسه ايضا الزمالك الاهلي في دربي كبير ومنتظر انطلاقا من الساعه السادسه. مقابلات اليوم اللي باش نتولى التعليق عليها من مختلف الملاعب، والبداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الترجي الجرجيسي الأمل الرياضي بحمام سوسة، عادل الجرو في الانتظار صوته، الأمل الرياضي ببوشمة الملعب الجيبسي مالك فرحات، نادي أولمبيك مدنين مستقبل جابس مستقبل القاسرين أشرف الملومي، والمميز صديق الجميع سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين بصوت الهادي السياري. ننطلق في الوصف والتعليق، نعطينا ورقة المباراة والأجواء قبل انطلاق المباراة. عادل الجرو انطلاقا من معاشر جرجيس طارق جرجيس الأمل الرياضي بحمسوسة. عادل مرحبا.
0: مرحبا بصوة تحية ليك ولكل مستمعي العروس. هذا هو المركب الرياضي طبعا بجرجيس عبسام كازوز بجرجيس اللي يحتضن أولى المباريات اليوم طبعا بعد جاهزيته ولو نسبيا أكيد لاحتضان مباريات الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ينزل اليوم طبعا يستقبل اليوم فريق ينزل مدينة جرجيس وحمام سوسة الأمل طبعا بحمام سوسة ضيف مدينة جرجيس في الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب مباشرة. نبدو في تقريبا طبعا قبل 10 دقائق تقريبا انطلاق المباراة أكيد بعد ساعتين ونص انطلاق وضربة البداية لمباراة الترجي الجرجيسي وأمل حمام سوسة. الأمل الرياضي بحمام سوسة محمد أمين الخزبي كحارس مرمى، نور الباجي طبعا ظهير ايمن، محمد امين الهلال، جعفر موسى، عبد غازي عبد الرزاق كابتن الفريق ولاعب السابق للنجم الساحلي اتحاد بن قردان، ريان فيجو، مصعب ساسي، مالك بعيو، محمد امين جراي، طيب بن زيتون، واوبيري مارتين اللاعبون الاحتياطيون بالنسبه للمريض محمد سوسه. شرف الدين نصر اللي كحارس مرمى ثاني، امين الجزيره عياد الحولي، عثمان تنجيان، معتز بن عبد الله، ايوب شعبان، علي بن حسين، ريان العوني، مؤمن بن صالح مدرب الفريق طبعا الاسطوره السابق لمنتخب 96 فريد شوشان في اولى مبارياته طبعا بعد ما خذا المقاليد الفنيه لأمل حمام سوسة. الترجي الجرجيسي أيضا في أولى الاختبارات للمدرب الجديد شكري الخطوي لخدمة كان أيضا المنصف مشارك في بعد نهاية الجولة الرابعة كحارس مرمى في الترجي الجرجيسي. نقول سيف الدين الشرفي، حازم بن حامد اليوم على الجهة اليمنى، جاسم بالكلين على الجهة اليسرى، صدق التوش، سامبا ديوف، دافيد روي الكاميروني، محمد ريان اسماعيلي منذ البداية، الهادي جرتيلة، حمدي العبيدي، ياسين الكاسح، والمهاجم كيبا سوي الجنبي، اللاعبون الاحتياطيون طبعا كحارس مرمى ثاني حمزة الغانمي، محمد ياسين العريض، أمير التجوري، لمجد الرجيني، يسر الدفلاوي، أسينو توري، أديب بوجو النيجيري، آدم قرب، والسينيغالي توري السريكي محكينا شكري الخطوي هو مدرب الفريق الجديد. طاقم تحكيم المباراة أكيد يديروا الحكام الرئيسي ورابط الصفاقس أمير العيادي، حكم مساعد أول محمد بكير، الحكم المساعد الثاني صدق اللموشي، الحكم الفار محمد علي قروية، الحكم المساعد طبعا للفار خالد الدالي، ورقب الحكام السيد أحمد الفرشيشي، وينسق المباراة إعلاميا السيد عبد الناصر ذيفلة طبعا مباراة مهمة للزوز في رقم في انتظار اكيد صفرت البدايه ملعب جرجيس تحقيقه تحسن شويه الوضعيه لكن ماهيش بالكيفيه يمكن اللي يحبوا عليها بلعبيه وجمهور ترجي جرجيس. انا طبعا عوده على كل التفاصيل مصفى مع انطلاق المباراه.
1: يعطيك صحة موفق عدول، تعطينا اشاره انطلاق المباراه بعد قليل. نمشي للرابطه الثانيه لكره القدم والمجموعه الاولى، سبورتينغ بن عروس اتحاد تتوين اول الوافدين علينا. هادي السياري مرحبا.
2: مساء الخير مصفى لك ولكل السادة المستمعين على موجة إذاعة تتوين. طبعا نحييك من ملعب البلدي ببن عروس، مباراة الجولة الثالثة ذهاب من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة، قلت مباراة اتحاد تتوين وسبورتينغ بن عروس في ملعب بن عروس. لحظات قبل انطلاق المباراة بادرة طيبة الحقيقة، أجواء متميزة بحضور جماهير الحقيقة متوسط العدد لحد الآن في طقس معتدل نسبيا، أرضية ميدان نوعا ما عشب يعني طبيعي، ولكن هذه ملاعب كرة القدم خاصة في الرابطة الثانية. حكيت على بدرة طيبة، قلت قامت بها الهيئة المديرة لفريق سبورتينغ بن عروس الهيئة التسييرية بتكريم الهيئة المديرة لفريق اتحاد الرياضي بالتطوين على قد كبيرة الحقيقة، ويعني مؤشرات بشدور مباراة إن شاء الله في كنف الروح الرياضية. الانطلاق بسرعة على تشكيلتين، تشكيلة اتحاد الرياضي بالتطوين برشا غيبات اليوم الحقيقة أحكيوا عليها مع بداية المباراة. في حرس المرمى اليوم ياسين بقير كأول مرة وقائد فريقه، هشام عمر، محمد علي برحومة، أمن الله المولهي، إيهاب بن عمار، مهدي المخزاوي، وجيه العواني. الحقيقة إيهاب بن عمار لأنه فما الحقيقة خطأ في ورقة المباراة، لكن في الأصل هو إيهاب بن عمار، مهدي المخزاوي، وجيه العواني، محمد
1: علي. إيهاب بن عمار وهشام عمر فما الزوز هادي، إيهاب بن عمار وهشام عمر
2: بن عمار،
1: واضح واضح
2: لأنه مصر في ركب مباراة إيهاب بن عمار، لكن في الأصل هو إيهاب بن عمار، مهدي المغزاوي، وجيه العوين، محمد أمين مرسني، إسكندر عمار، محمد علي بن سعدان، وفاروق الكلبوسي على بنك البودلية، ريان نوار، محمد أمين مورو، أشرف العجيب، منتصر شبشوبي، محمد ريان عيساوي في رأس خير الله، ومحمد أمين همتاش بتبيع يدرب الفريق أسامة الشريف. تشكيلة الفريق السبورتينغ بن عروس في المرمى اليوم أنيس بنيوس مع شوقي الزيتوني، وسام العمراني، خايد سعد، محمد الهادي الهيشري، محمد بن نور، مهدي جبناني قائد فريق، حبيب لزياز، محمد زكري المليتي، محمد التوزري، وأسامة بن عبد القادر على بنك البودرية، وأسامة بوفارغ كحرس مرمى ثاني، مع يوسف حيزي، سالم المروقي، سيف الدين عوينات، محمد زيل عابدين العشي، حمزة لطيفي، حسين حسين طرابلسي، غسان حمدي، وأسامة ملات، يدرب الفريق عثمان الشايبي. تاخذ تحكيم المباراة بقيادة الحكام الرئيسي رائد جوير، والمساعد الأول أسامة نوار، المساعد الثاني نجم الدين بن هليلة، الحكام الرابع أحمد العياشي. في التنسيق الإعلامي صاحبي بودن الحقيقة مش موجود اسم مراقب المباراة لحظات قبل انطلاق المباراة لك الخط مصر.
1: شكرا لك هادي. إلى جابس حيث ننتظر يعني مباراة دربي جديد الأمل الرياضي بوشم الملعب الجابسي. مالك فرحات من هناك، مالك مرحبا.
3: أهلا وسهلا بك مصطفى، تحية لكل أوفياء ومستمعين إذاعة تطوين. قمة اللقاءات إن صح التعبير، دربي الجنوب الشرقي بين الأمل بوشمة والملعب الجيبسي، جمهور غفير، العدد حاضر هنا، أمور أمنية منظمة، جو كبير برشا لهنا في اللقاء الجولة الثالثة مرحلة الذهاب بين الفريقين، بين أمل بوشمة وضيف الملعب الجيبسي. أمل بوشمة انهزم أمام مرديف 3-0، وفريق الملعب الجيبسي يأتي هنا لفك 3 نقاط خاصة بعد التعادل أمام القلعة. نعطيك الورقة الفنية بكل سرعة فريق مصطفى، ريان بن مسعود كحارس مرمى، ياسين الجماعي، أسامة شوية، ياسين المجري، وسيم زغدود، صالح العياري، محمد جبلة، نور الدين الحق الضفلاوي، محمد قاسم القاسمي، ريان بعود، عبدالله الخاوي، وبالنسبة للبودلاء ياسين الغندري، نجد القبلاوي، وياسر المشرقي. تشكيلة الأمل الرياضي بوشمة، حسام الحلفاوي كحارس مرمى، عبد الغني مزود، بحري كوتني، أنيس عبد الدايم، أكرم الحجالي، محمد ياسين خليفي، حمزة الزيدي، طلال المغربي، أحمد عبد الدايم، مهدي خيري، رؤيد شيش، بنك البدلاء صاحبي القروي نضال الزيدي أسامة جنونو ياسين الطيف ريان السبايتي حسن نخوير رياض ساسي حازم مبارك ريان الرجب والمدرب هو مراد مزهود وبالنسبة للمدرب الملعب الجيبسي هو صابر الترابلسي. طاقم تحكيم لهذه المباراة هو عبد المحميد بدر الدين المساعد الأول زياد الذويوي والمساعد الثاني مهيب بن فرحات ومراقب المباراة الحكم فؤاد قدارة والحكم الرابع نزار الرياحي المنسق الإعلامي محمد صالح مجيد وعبد الله العامري. زوز فرق يعني في وسط المستطيل الأخضر نسلم في ضربة البداية مصطفى بلقاء الدربي الأول هنا في ملعب جيبس.
1: شكرا لك. آخر المتدخلين طبعا ختامها مسك في هذه الجولة قبل انطلاق المباريات من مدنين ملعب صلاح الدين محمد من مدنين نادي أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. أشرف اللملومي مرحبا بك.
4: شكرا مصطفى ناجح. طاب توقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان. نرحب بكم عبر أثير موجاتنا الإذاعية في هذا النقل الحي والمباشر لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نأخذكم مباشرة وبكل التفاصيل إلى الجنوب الشرقي تحديدا ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين أين يحتضن قمة المجموعة الثانية لحساب الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الثانية بين أولمبيك مدنين وضيفه مستقبل القصرين. بسرعة نستعرض مباشرة الورقة الفنية للمباراة. نبدأ بضيف المستقبل الرياضي بالقصرين حارس المرمى 18 سليم رباعي 33 عمر الدامي 15 أمين كنيسي 17 أنيس عزوز 11 عثمان شرف الدين 4 قصيد خلالي 13 عصام خلالي 8 حسام بالحزية 28 شمس الدين الضيفاوي 19 رمز الرقيق 12 حسام المناعي بنك البدلاء 1 أيوب السعيدي 20 ياسين العشوري 25 جاسر أبو عزي 9 محمد ريان العبدلي 10 مهاب عوينة 6 هيثم خميسي و27 هيثم الدخلالي. الإطار الفني المدرب هشام السويسي يساعده كريم السويسي ممرن الحراس محمد الهادي الدالي ومعد بدني علي البعزاوي أخصائي علاج الطبيعي إيهاب الخالصي. نمر إلى المحليين أولمبيك مدنين يبدأ المباراة بها حارس المرمى 1 رامي القابسي 34 محمد أمين النفزي 2 محمد خليل مشارك 19 زيادة بحرة الكابتان و4 ياسين بوفالغة 6 عبدالله شوشان 7 آدم عزيز الفرجاني 13 حسام البجاوي 29 أرسلان بن ساسي 30 إياد النايلي 28 أشرف بالعربي دكة البدلاء 33 مهاب بن سليمان 17 منصور المرايحي 10 محمد عمر زلامة 11 نضال الصغير 9 نعيم مشلوش 8 معتز بالله اليعقوبي و18 زياد بن حميدة. الإطار الفني عبد الكريم حمزة ممرن أول حمزة المقدم ممرن مساعد مروان الأمير ممرن حراس محمد السالمي معد بدني ورغب كسيكسي أخصائي علاج طبيعي. يدير هذا اللقاء حكم الرئيس السيد وائل المصباحي من رابطة الوسط سوسة يساعدك حكم مساعد أول السيد رائد الشنباح وحكم مساعد ثاني السيد محمد أمين بكوش حكم رابع السيد ريان حمدي مراقب المقابلة عماد بن صالح والمنسق الإعلامي هادي جري سيعة. إذن الأجواء هنا رائعة وممتازة بمدنين ملعب صلاح الدين بن حميدة. أحباء الصفرة والكحلة حاضرون بأعداد محترمة لمساند ناديهم. أرضية ميدان معشبة وجيدة طقس خريفي صافي مع درجات حرارة تقارب 26 درجة 27. كل العوامل تقول أننا من مباراة كبيرة وساخنة. هل تكون الصحوة والاستفاقة لأولمبيك مدنين ويخرج من مناطق أسفة للترتيب أم يعمق مستقبل القصرين الصعوبات والجراح للمحليين؟ كانت هذه مصافحة أولى من ملعب صلاح الدين بن حميدة. نعود إليكم أعزائنا المستمعين مع انطلاق الشوط الأول.
1: وهو كذلك إذا الأشواط الأولى انطلقت أعطونا إشارة عادل هادي مالك وأشرف. من المفروض أنه المباراة ساعتين ونص ساعتين 31 دقيقة بالضبط يعني الحكام يحترموا التوقيت اللي هو الساعة الثانية والنصف. عادل انطلقت المباراة في جرجيس
0: لحظات بعد الثواني وتنطلق المباراة.

0: الهادي هادي سياري
1: علاقة المباراة دخلنا في دقيقة 2:30
0: الورقة الصفراء الأولى ليك هادي ما عطيتناش إشارة انطلاق المباراة هادي ورقة صفراء هاي تفضل عندك
1: شكرا ليك انطلاق المباراة ثلث دقيقة 3 ضربة مخالفة لسبورتين كبنار وستاك على الجهة اليسرى قريبة جدا من خط 18 متر كان ضربة مخالفة تحصل عليها سبورتين كبنار والإنذار الأول في المباراة للاعب اسكندر عمر لاعب الاتحاد الرياضي بتطوين في التنفيذ ضربة المخالفة لفريق سبورتين كبنار قائد الفريق مهدي الاشبنياني يسقط لتنفيذ ضربة المخالفة طلعت على يمين الحارس سعد بكير ياسين بكير
2: يستعد للمباراه في
1: جديد
0: مع الزميل هادي السياح نرجع لك عاد تفضل هادي وصل
1: الحارس ياسين بكير ويبقى في بنعروس والاتحاد الرياضي بتطوين تقريبا في 3 دقائق لعب هنا في بنعروس
0: به مالك بدأت عندك المباراة ولا مازال مالك انطلقت المباراة مازال أشرف انطلقت المباراة
3: مازلنا نستمع للنشيد الوطني المسلم
0: به نمشي للعادل تفضل عادل
4: جرشي انطلاق المباراة منذ تقريبا 40 ثانية هنا طبعا مركب عبد السلام كازوز الكرة لجرتيلة الهادي جرتيلة إلى مقطوعة من رقم 6 في كوريان اللاعب طبعا الأوغندي في تشكيلة الأمل الرياضي بحمص ياسين الكاسح ياسين الكاسح مسافة الكرة لكن تماس مباشرة الأمل الرياضي بحمزوسة بسرعة مصفى نذكره في الأحداش الأساسي لزوز بلقوة البداية بي طبعا فريق الطيف من حمزوسة محمد أمين الحسني كحارس مرمى والحارس السابق للترجي الجليسي في الموسم الماضي نور الباجي محمد أمين الهالي جعفر موسى غازي عبد الرزاق الأوغندي ريان فيكو كيزيتو 20 سنة مصعب ساسي مالك بعيو محمد أمين جراي الطيب بن زيتون بعد تجربة مع الهلال السوداني لاعب سابق لنادي البنزرتي وأوبيري مارتين الغني 18 سنة فقط طبعا التشكيل الأساسي للترجي الجليسي سيف الدين الشرفي في حرس المرمى جاسم بن حمد حاسب بن حمد عفوا جاسم بالكيلاني صادق التوي سامبا ديوف السنغالي دافيد رويا الكاميروني محمد علي الاسماعيلي هادي جرتيلا حمدي العبيدي ياسين الكاسح والغامبي كيبا سوي زوز دقائق نصف منذ انطلاق المباراة تتبع فقط الهجوم للترجي الجليسي جاسم بالكيلاني باش يحاول يتجاوز المدافع يعطي كرة لشكون ريان اسماعيلي سامبا ريان مازالت الكرة مقطوعة من نور الباجي لأمل حمام سوسة مالك بعيو الكرة مازالت لمصعب ساسي مصعب ساسي تاريخ أكيد كبير برشا مع النجم مع عديد الفرق في تونس وهو شقيق هاي المنتخب السابق طبعا فرجاني ساسي الكرة للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد تدخل حازم بن حامد الكرة مازالت لمصعب ساسي يتجاوز يحاول يوزع مازالت الكرة مقطوعة من دفاع الترجي الجرجيسي الكرة لحازم بن حامد لكن نقطة من جديد لشكون محمد أمين بن هلال والكرة مباشرة في دين سيف الدين الشرفي طويلة في اتجاه حمدي العبيدي ياخذها ما ياخذهاش ياخذ الكرة ويرتكب المخالفة حمدي العبيدي بعد إشارة الحكم أمير العيادي مالك بعيو إكس النجم الساحلي اليوم في وسط ميدان الأمل الرياضي بحمام سوسة مالك بعيو ما يخلي الكرة لزميله محمد أمين هلال وجعفر موسى كرة لشكون مباشرة في دين الحارس سيف الدين الشرفي يعطي كرة لزميله أكيد صدق التوج في محور الدفاع مع السامبا ديوف السنغالي سامبا ديوف يعطي الكرة مباشرة لسامبا يخلو دافيد باش يتقدم شوية دافيد روي الكاميروني مع التجربة مع منتخب الكاميرون وهدف مسجل في أول مبارياته يرجع لجرجيس وللبطولة التونسية الكرة لكيباسوي اللي مازال ينتظروا الحقيقة جمهور الترجي الجليسي بعد ما انتظروا صراحة جمهور سليمان جمهور الترجي التونسي لكن اليوم ولحد الجولة الخامسة مازال جمهور الترجي الجليسي طبعا على لسانه لم يرى شيئا من المهاجم كيباسوي رغم قوته البدنية الرهيبة
0: في توقيت
4: تفضل طبعا 4 دقائق سمح لي وصفة 4 دقائق منذ انطلاق شوط المباراة الأول أصفار بن حمام

0: ضيفة مدينة
1: جرجيس وطريق جرجيس. أول الأهداف في أريانا في الرابطة الثانية والمجموعة الثانية نلعب الجولة الثالثة. جمعية أريانا تفتتح التسجيل أمام القلعة الرياضية في انتظار بقية الأهداف. نمشي الملك فرحات في دربي جابس أمل بوشمة الملعب الجابسي. تفضل الملك.
2: مصطفى نلعب في 4:30 في الفترة الأولى للمباراة دون جس نبض بين الفريقين، دخول بقوة بين فريق الملعب الجيبسي والممل بوشمة، زوز فرص مهدورة بين هذا وذاك، مقابلة حماسية، مقابلة فيها الإثارة فيها المتعة بين زوز فرق كبيرة صح التعبير. الملعب الجيبسي تعرف عنده مشاكل تعمل على انتداب، إن شاء الله تتحسن أمور الملعب الجيبسي في الجمعة هذه حسب رئيس الجمعية عاصمة جيزة، إن شاء الله زينا الملعب الجيبسي ويتحصل على الانتدابات الجدد اللي يدخلوا في صلب الموضوع مع فريقه. بترجع كورة لصالح الملعب الجيبسي، فرصة تقص الكورة بشموية،
3: انطلاق المباراة في مدنين
2: وتخرج الكورة
1: واضحة لجيك.
2: تفضل
1: واصل ملك.
2: إذن ترجع كرة لصالح الأمال الرياضي بوشمة، تتقص الكرة في وسط الميدان، بداية هجمة لصالح الفريق الملعب الجيبسي، لكن سرعان ما تقص من أكرم حاج علي، أكرم حاج علي ممتاز الكرة وضرب التماس لصالح فريق الأمال الرياضي بوشمة، يقول ألعب من بلاستك الحكم الأول في المباراة في المستطيل الأخضر أنيس عبد الدايم، ينفذ الكرة طويلة باتجاه مهدي خير، مهدي خيري يتبع فيه مهدي خيري ياخذ الكرة بتاعه وبداية هجمة لصالح فريق الملعب الملعب ابو شمة، وهذه كرة ممتازة تقص الكرة كرات يعني تمشي كرة ممتازة، اللقطة الفنية رائعة جدا لصالح الأمل الرياضي بوشمة أنيس عبد الدايم، لقطات فنية مباراة يعني قوية بين الفريقين، دربي كبير بصراحة بين زوز في رقضة كبيرة، تمشي كرة لصالح الملعب الأمل الرياضي بوشمة، عبد الغني مزود يسقط عبد الغني مزود يهرب عليه، وهذه فرصة للملعب الجيبسي، تضيع الفرصة، تمشي الكرة لأكرم حاج علي وشيقول الحكم، ما زالت الكرة للأمل الرياضي بوشمة، الضغط مازال عالي لصالح فريق الملعب الجيبسي، الكرة في منطقة 18 يخلي الكرة البرة بحر كوتلي، يخرجها اللاعب وسيم زهدود خلي كرة بتاعه لفريق الأمل الرياضي بوشمة، هجمة معاكسة الآن لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، يفكها فريق الملعب الجيبسي، ملا كرات وملا ماتش
1: في توقيت
2: برشا، تمشي الكرة في توقيت 7:20 عفوا، ودائما تعادل الأسوار بين الفريقين بين ملعب شمة والملعب الجيبسي.
1: في الرابطة الأولى النادي الرياضي لحمام الأنف يفتتح التسجيل أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل لا شيء. نمشي لأشرف الملومي. تفضل.
3: شكرا مصطفى. إذا انطلقت المباراة، نلعب الآن في الدقيقة 4، أولمبيك مدنين يلعب على يمين المدرج الرئيسي بالأزياء التقليدية الصفراء والسوداء، ومستقبل القصرين يلعب على يسار المدرج الرئيسية بالأزياء البيضاء. إذا أولى الركنيات لنادي أولمبيك مدنين في التنفيذ، محمد أمين النفسي يلعب اليوم عكس اللقاءين الأخيرين، يلعب كإكسونتري يسار، يلعب على اليسار عكس رجل. إذا نتابع هذه الركنية مباشرة، يطلع ياسين بوفالغو، محمد أمين مشارك يأذن بتنفيذ الحكم، كرة في القائم الأول ترجع من دفاعات المستقبل الرياضي بالقصرين عن طريق قسيد خلالي، كرة الآن عند عبد الله شوشان، كرة طويلة في داخل المنطقة 18 تتقصى مرة أولى مرة ثانية، الحكم يأذن بمواصلة اللاعب، كرة الآن ضغط منذ البداية، أولمبيك مدنين يحاول أن يخرج من مناطق أسفل الترتيب، ذكروا أنه إلى حد الآن 0 من النقاط لنادي أولمبيك مدنين، تشجيع كبير من أحباء الصفرة والكحلة، كقراءة فنية أولى مصفى نجم نقول أنه أولمبيك مدنين يغير ويبدل الأوتار، يلعب اليوم بثلاثة 4-3، ثلاثة في محور الدفاع بعد أن كان استقبل 3 أهداف في جولتين. اليوم دخول ملك بحر مع محمد خليل مشارك والكابيتان ياسين بوفالغا على الظهير كإكسونتري. يلعب اليوم يسار يلعب محمد أمين النفزي لاعب السابق للترجي الرياضي التونسي وخاض تجارب عديدة مع حمام الأم. كذلك على اليمين يلعب حسام البجاوي كارتكاز آدم الفرجاني وعبد الله شوشان، وثلاثي الهجوم هو أرسلان بن ساسي إياد النايلي وأشرف بالعربي. المستقبل الرياضي بالقصرين الآن منكمش دفاعيا يلعب بالبلوك با يلعب الدفاع على المتأخر. كرة الآن عند الحارس سليم رباعي يعطي كرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان توصل إلى اللاعب المهاجم رقم 12 حسان المناعي. لعب كان لعب في أولمبيك مدنين سنوات 2023 و2024. مازالت الكولة على الرواق اليمين والحكم مش يقول مخالفة إلى مستقبل القاصرين. إذا مصطفى الآن 6 دقائق لعب هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة، لازالت النتيجة بيضاء 0-0.
1: يعطيك الصحة أشرف، نمشي لهذه السياري مباراة سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوي.
0: شكرا لك مصطفى. 14 دقيقة لعب هنا في بن عروس، بقي تعادل الأصفار بين سبورتينغ بن عروس والاتحاد الرياضي بتطويل مباراة بدات بفرص يعني قليلة، سيطرة قليلة لفريق سبورتينغ بن عروس دون أن تأتي بالجديد. أغلبية الكرات يعني منحصرة مست وسط الميدان، الكرة تمشي برمية التماس للاتحاد الرياضي بتطويل على الجهة اليسرى، تمشي على مست وسط الميدان ترجع من الدفاع السبورتينغ بن عروس. غيث سعد اليوم حكيت في بداية المباراة على غيابات الاتحاد الرياضي بتطاوين لأسباب مختلفة، 6 غيابات كاملة في فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. نحكي على الحارس زياد الغامي، كذلك أيوب القريشي، أمين مورو، هشام عمر، غسان خلفة، وقلت أيوب القريشي، 6 غيابات كاملة في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين. ترجع كرة بضربة مخالفة للاتحاد الرياضي بتطاوين في مناطق سبورتينغ بن عروس، باش تنفذ من اللاعب رقم 2 في الاتحاد الرياضي بتطاوين من الله المولي. هذه فرصة الاتحاد الرياضي بتطاوين، لكن الحارس السابق أنيس بن يوسف حارس السبورتينغ بن عروس ترجع كرة بسرعة والهجوم لفريق السبورتينغ على مستوى الجهة اليمنى. يمر اللاعب محمد زكريا ومحمد زكريا المليتي عام، يرجع كرة ورائية لمحمد التوزري يحمل القميص الرقم 50، أكيد له رمزه الخاص رقم 50 بالنسبة للاعب محمد التوزري لاعب سبورتينغ بن عروس. هذه كرة لسبورتينغ قريب من خط ال 18، يحاول تزيد شوقي الزيتوني لكي ترجع من جديد. شوقي الزيتوني العائد بعد غياب المباراة الفارطة بسبب الورقة الحمراء. سبورتينغ بن عروس عنده هزيمة في بداية يعني هذا الموسم، الأولى كانت في سليمان هزيمة 4-1، والمباراة الثانية الجولة الثانية في تطاوين وانتصار بهدف مقابل صفر أمام الملعب الجيبسي، هدف إيهاب بن عمر من ضربة جزاء، في حين سبورتينغ بن عروس كذلك نفس النقاط، هزيمة وانتصار لفريق سبورتينغ بن عروس على الفوز مرقب 3 نقاط لكل فريق. على كل
1: لحظة هادي أيوه لحظة نرجع لك هادي. أشرف عندك جديد؟ أشرف عندك جديد؟ نعم،
3: تغير النتيجة إذن هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة. مستقبل القاصرين يسجل في الدقيقة الثامنة، الهدف الأول كان عن طريق المهاجم رأس الحربة حسان المناعي، كانت بهتة دفاعية يستغلها أحسن استغلال ويعطي الهدف الأول لمستقبل القاصرين. اللاعب حسان المناعي لعب، كنت ذكرت أنه لعب في صفوف أولمبيك مدنين منذ موسمين.
1: نعم نعم شكرا لك.
3: نرجع لك مصطفى.
1: شكرا لك. هادي اعطينا التوقيت والنتيجة.
0: هادي بن عروس 17 دقيقة لعب ومازال تعادل الأصفار بين سبورتينغ والاتحاد الرياضي بتطاوين.
1: يا عادل في جرجيس.
4: مرحبا يا جرجيس. 13 دقيقة هنا في جرجيس، أصفار بين الترجي الجرجيسي وضيف وعمل حمام سوسة تقريبا بدون فرص الحقيقة تذكر، لعبة مع منحصرة في وسط الميدان يمكن فترة جس نبض، وصلنا الربع ساعة الأولى تقريبا يعني الآن باش تنطلق أكيد تتسرح شوية الملعبية وكل فريق أكيد باش يخمم في إدراك الهدف الأول طبعا وافتتاح النتيجة لكل فريق. الكرة ما زالت وبالمناسبة أول بطاقة صفراء كان واجهها أمير العيادي منذ الدقيقة 10 لـ5 أمام حمام سوسة جعفر موسى بعد مخالفة مرتكبة على حمدي العبيدي. هذا هجوم للترجي الجليسي لكن مقطوعة من الظهير الأيمن نور البيجي. مازالت الكرة لكيبا سوي كيبا كيبا كيبا كيبا والحكم يعلن عن ارتكاب كيبا سوي لمخالفة على مدافع طبعا الأمالي بحمام سوسة نور البيجي. كما حكينا وضعية متشابهة تقريبا للترجي الجرجسي والأمال الريالي بحمص. ثلاث نقاط للترجي الجرجسي من أصل أربع مباريات، انتصار ضد الأولمبي البيجي في الجولة الأولى وثلاثة هزائم أمام الإفريقي أمام الاتحاد المناسيري وأمام النادي الصفاقسي، في حين أمام حمام سوسة نقطة واحدة من تعادل في المباراة الافتتاحية أمام الاتحاد المناسيري، أصفار في حمام سوسة وثلاثة هزائم أمام الملعب التونسي نجم المتلوي والنادي الإفريقي. هذه كرة هجوم للترجي الجرجسي، جاسم بالكيرين على الجهة اليمنى في غياب أدم الطاوس اليوم جاسم موجود. كيبا سوي دخل متر 16 متر 50 يخلى من الحزم لو مقطوعة مقطوعة مقطع الكرة ما زالت لي الترجي الجرجسي لكن مقطوعة من نور البيجي. الكرة لي دافيد رو الكاميروني مع السامبا ضيوف سامبا إلى سيف الدين الشرفي باش يدور كورتو حاضري خطيرة جدا مخطئ الكورة الحقيقة من طبعا سيف الدين الشرفي الأخير يدخل ياسين الكاسح وصدق التوج ليرجع الكورة اللعب. دافيد رو الكاميروني كما حكينا في أولى التجارب مع المنتخب الكاميروني وهدف أول ذي كرة لمالك بعيو مقطوعة في وسط الميدان. مالك بعيو الكرة ما زالت تشكون هجوم معاكس المرة الرياضية حمسوسة أما الكرة مباشرة في دين سيف الدين الشرفي محاولة كثير رقيقة بعد بهتة من دفاع الترجي الجرسي. هذا هجوم جديد للهادي جرتيلة الهادي جبتينة يخرج عليها جسم بالكلالي مش يعطيه كورة أكيد جسم مش يحاول يوزع جسم لا مازال يرجع عليه هادي جبتينة اليوم اللي نجدوه كأساسي مع ريان إسماعيل في تشكيلة الترجل فضل لعبه في 16 دقيقة. مصطفى مازالت أصفار من الترجل الجرجسي وضيفه أمل حمام سوسة
1: إلى ملك فرحات في بوشمة.
2: شكرا لك مصطفى. ربع ساعة لعب تقريبا في الفترة الأولى للمباراة، دائما التعادل أصفار بين الفريقين بين الأمل الرياضي بوشم وضيفه على ملعب الجيبسي. فرصة كان سانحة للتسجيل منذ 10 دقائق لعب تقريبا مهدي خير وجه لوجه، العارضة كانت مانعة من هدف أول لصالح الفريق الأمل الرياضي بوشم. ترجع كرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشم. عبد الدايم عبد الدايم الكرة لشكون مهدي خيري مهدي خيري يهرب مهدي خيري يهرب يهرب مهدي خيري مهدي خير تسديد والهدف الأول الهدف الأول للأمل الرياضي ببوشمة الهدف الأول للأمل الرياضي ببوشمة في 17 دقيقة لعب تقريبا و 34 ثانية. هدف ممتاز وممتاز جدا تسديدة صاروخية ما يعرف سرها إلا هو مهدي خيري يسجل الهدف الأول لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة في 17 دقيقة لعب أمام الملعب الجبسي. مصطفى
1: واصل واصل مالك
2: أجواء كبيرة برشا أجواء احتفالية بالهدف الأول للملعب للأمل الرياضي بوشمة. ملا مهدي خيري ملا غزال وملا سرعة هذا ولا أروع لمهدي خيري يهرب على الشجرة الجليبية للفريق يهرب ثم يهرب وتسديدها على الرجل اليسرى غالت بها الحارس المرمى ريان بن مسعود. هدف ولا أروع الحارس في مكان والكرة في مكان آخر كرة ممتازة جدا بصراحة في الدقائق الأولى من الشوط الأول في المباراة 18 دقيقة لعب ودائما الأسبقية الحينية للأمل الرياضي بوشمة. ضربة 550 لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة عن طريق ريان بن مسعود حارس مرمى ينفذ الكرة طويلة مبكر يضغط ترجع كرة ريان المهدي خيري مهدي خيري، مهدي خيري، مهدي خيري ممتاز، مهدي خيري، مهدي خيري يزيد يهرب، مهدي خيري وضربة 550 550 لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، تنفذ الكرة طويلة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، ممتازة جدا هذه الكرة، يتدرج بالكرة فريق الملعب الجيبس، ربما لتعديل النتيجة. حبيت نقول حاجة، مصطفى رئيس الملعب الجيبسي قال قدمت استقالتي لكن موجود حاليا في الملعب، موجود في الملعب السيد عصمت جيزة موجود في الميدان،
1: يعني تراجع على الاستقالة ولا فما ولا في انتظار البديل ولا شو القرار النهائي؟
2: ربما ضغط، أنا أقول ضغط ربما على السلطة المحلية والجهوية في ولاية جيبس، هذه فرصة وهدف التعادل لا يضيع، من ضربة قوية للملعب الجيبسي، من دربي ومن مباراة بصراحة كانت فرصة سانحة للتسجيل، هدف التعادل على على على البار كما يقولون. عبد الله الخاوي، عبد الله الخاوي ممتاز جدا بصراحة، توا نعمل حوار معاه مصطفى عصمت الجيزة حول وجوده وجوده لنا في جيبس في لقاء الدربي، ربما تراجع اللقاء تراجع على كذا الحديث بقية في 20 دقيقة لعب في 20 دقيقة لعب مصطفى والأس بقية حاليا الأمر إذا مش لما دفل صفر ما يخي
1: فما تداخل في الأصوات، بربي زملائي تجنبوا شوية التواجد وين فما برشا أصوات، فما برشا تداخل في الأصوات، رجاء خلي الصوت يوصل كما يلزم للسادة المستمعين. شكون يطلب في الخط؟
0: وصفة
1: تفضل هادي تفضل.
0: أولى أهداف الاتحاد الرياضي بيتا طويل في الدقيقة 24، محمد المرسلي، محمد أمين المرسلي في الدقيقة 24، الكرة كانت هجوم لفريق سبورتيك بن عروس، تزيد قوية تصدم بدفاع الاتحاد الرياضي بيتا بتطويل، يتكسر هجوم الكرة ترجم الدفاع في القمة، طريق محمد أمين المرسلي يتجاوز الجميع ثم الحارس ويسكن الكرة على يمين الحارس أنيس بن يوسف ويفتتح نتيجة الاتحاد الرياضي بتطوين. إذن محمد أمين المرسلي في دقيقة 24 يفتتح نتيجة الاتحاد تطوين في بنعروس، تصبح نتيجة هدف مقابل صفر الاتحاد تطوين أمام سبورتيك بنعروس.
1: رجع لك بعد ما نشوف أشرف الأملومي ورد فعل نادي أولمبيك بالدين بعد قبولها هدف حسن المناعي في دقيقة 8. أشرف إليك.
3: شكرا مصطفى. نلعب في دقيقة 18 من عمر هذا الشوط الأول، لازال تقدم الآن والحين لمستقبل الجسرين، ذكروا أن المهاجم عصام أو المناعي حسام المناعي يعني سجل الهدف الأول بعد بهتة دفاعية وسوء تغطية من الدفاع، قلنا أولمبيك مدنين في هذه اللحظات وهذه الدقائق يحاول يسيطر على المباراة، يضغط في الأمام، يحاول أنه يرجع في النتيجة، هذا التأخر لا يساعد الأولمبيك. إذن كنا أعطينا قراءة فنية وتكتيكية أولى إلى للمدرب طارق بن حمزة، الآن نعطي قراءة فنية وتكتيكية لمستقبل القصرين، يلعب إذن بحراسة المرمى سليم رباعي، رباعي الدفاع عثمان شمس الدين الضفاوي كان خذا مكان محمد تويب المصاب، على اليسار يلعب رمز رقيق محور الدفاع عمر دامي ومعها قسيد خلالي، محور الدفاع صامد خلالي وأنيس كناسي، صانع العاب حسام بالحزية، على اليمين رواق أيمن يلعب عثمان شرف الدين، وعلى اليسار رواق أيسر أنيس عزوز، وفي الهجوم كقلب مهاجم يلعب الحسام المناعي صاحب الهدف. إذا نلعب دقيقة 20 مصفى، لازال مستقبل القصرين لحد الآن متفوق 1-0.
1: شكرا ليك هاي هادي.
0: شكرا ليك مصفى. قلت تغيرت النتيجة في بنعروس 1-0 اتحاد تطوين أمام سبورتينج بنعروس، باش نصح فقط الوقت محمد أمين مرسني في دقيقة 23 يتمكن من افتتاح نتيجة اتحاد تطوين أمام سبورتينج بنعروس، وهو الهدف الثاني لهذا الموسم بعد ما كانت افتتاح نتيجة أمام مستقبل تليمان في الجولة الأولى. ترجع كرة الاتحاد هذا طويل حقيقة في الدقيقة منذ تقريبا دقيقة وأقل. الحارس ياسين بقير يبدأ في كرة لشوق الزيتون يتصدى بكل براعة. ياسين بقير اليوم خاض كما يلزم في الدفاع مع رين الاتحاد الرياضي في طويل. ترجع كرة على مستوى دفاع سبورتينغ بنعروس على الجهة اليمنى اللاعب رقم 8 محمد بنور. بنور كرة على اليمين لي شوق الزيتوني. شوق الزيتوني حط كرة في وسط الميدان كاد الفريق محمد المهدي الجبنيني لكن مقطوع الكرة من الاتحاد الرياضي بتطوينة 4 ضد 4 5 ضد 3 للفريق الاتحاد الرياضي بتطوينة داخل منطقة الجزاء. هل الكرة عرضية لكن الكرة تصدم بالدفاع وتمشي للركنية. ضربة ركنية للاتحاد الرياضي بتطوينة على يمين الحارس سنيس بن يوسف حارس سبورتينغ بنعروس. ضربة ركنية يمشي للكرة اللاعب وجيه العواني كالعادة العواني في الكرة الثابتة لفريق اتحاد تطاوين يستعد لتنفيذ ضربة الركنية. وجيه العواني قلت كرة اليمين الحارس أنيس بن يوسف الجهة اليسرى لفريق اتحاد تطاوين تتنفذ ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء. ترجع من الدفاع ترجع من المدافع أسامة العمراني مدافع سبورتينغ وجديد الكرة اتحاد تطاوين تمشي في التماس. رمي التماس لاتحاد تطاوين في مناطق سبورتينغ بنعروس قريب على المنطقة 18 على الخط الجانبي بعض الأمطار عن زاوية الركنية. تتنفذ رمي التماس بسرعة لفريق اتحاد تطاوين قلت في منطقة سبورتينغ كرة عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس. ترجع من الدفاع على سبورتينغ في توقيت تقريبا نعم
1: نعم توقيت به. شكرا لك هادي. موجز الساعة الثالثة نعود على إثرو إلى ملعب وأهداف لمتابعة النقل المباشر.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أسندت الصفقة المتعلقة بتعبيد مسلك تلمام بمعتمدية وذرف من ولاية قابس على طول 2.5 كيلومتر، وأذن للمقاولة بالانطلاق في الإنجاز بداية من غرة سبتمبر 2026، وذلك وفق ما ورد في إجابة لوزارة الاقتصاد والتخطيط حول سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب نور الهدى سبايتي بشأن استكمال الجزء المتبقي من الطريق على طول 1.7 كيلومتر. في ردها على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان غسان يمون بشأن الرصيد العقاري للوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة، أفادت وزارة السياحة بأن الوكالة لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب الصولجان أغيرة. أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة أنه يتم العمل حاليا بالتعاون مع اليونسكو على وضع رؤية استراتيجية لبرنامج التعلم مدى الحياة. تدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق تدعو الفلاحين المتضررين باتباع توصية فنية تهدف إلى تدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم 19 من أكتوبر الجاري يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. تسعد كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بتونس لإطلاق فعالية النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2026 المزمع تنظيمها يوم 21 من أكتوبر الجاري بتونس العاصمة. دوليا استشهد 7 فلسطينيين بينهم 6 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته، إضافة إلى 28 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الحرب رفعت بصورة غير معلنة حصيلة قتل الجيش الأمريكي في الحرب الإيرانية إلى 21 عسكريا مقارنة ب18 سابقا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 865 بزيادة 98 إصابة منذ شهر أوت المنقضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: ملاعب وأهداف.

0: نعود سيدتي أنستي سيدتي لأجواء الملاعب. نعمل جولة في مختلف الملاعب بالتوقيت والنتيجة قبل ما نعطيكم النتائج الحاصلة إلى حد الآن في الرابطتين الأولى والثانية لكرة القدم. عادل شو عندك وقت؟ عادل الجروفي جرجيس مرحبا.
1: جرجيس 31 دقيقة الأول والنتيجة أصفار بين الترجي الجرجيسي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: هذه سياري في بن عروس.
2: في هذا الشوط الأول تقدم 1-0 الاتحاد الطويل أمام سبورتينغ بن عروس ثم هدف محمد أمين مرسني في الدقيقة 23.
0: شكرا لك ملك فرحات. عندك وقت؟
3: أسبقية حينية لنا أمل الهلالي بوشمع هدف لصفر ونلعب الآن في 31 دقيقة و 18 ثانية.
0: أشرف اللملومي في مدنين.
4: أشرف اللملومي في مدنين.
5: نلعب في الدقيقة 27 لازال مستقبل القاسم من الضيوف متقدم على الأولمبيك مدنين بهدف لصفر، هدف كان سجله وحسينا من في الدقيقة الثامنة.
0: باهي قبل ما نمشي العادل النجم المتلوي متعادل أسفار مع الملعب التونسي، النجم الرياضي الساحلي متأخر في النتيجة أمام النادي الرياضي الحولم في شهاب بن فرج في الدقيقة 10، العمران والمرسى أسفار، وكذلك في جرجيس كما كنتوا تسمعوا الترجي الرياضي الجريسي أمام حمام سوسة. في الرابطة الثانية زوز مباريات مؤجلة لحساب المجموعة الأولى، دائما نلعب الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. سبورتينغ بن عريوس متأخر في النتيجة أمام اتحاد التويل محمد أمين المرسني في الدقيقة 23، ونادي محيط قرقنة عقارب أسفار إلى حد الآن. في المجموعة الثانية اللي تلعب اليوم جمعية أريانا متقدم هدف مقابل شيء أمام القلعة، حمزة الصيد صاحب الهدف في الدقيقة 5 ضربة جزاء. أولمبيك الكاف متأخر في النتيجة أمام قفل قفصة، بركات الشعباني سجل الهدف في الدقيقة 23. سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية وكذلك مباراة شبيب قروان وقصور الساف أصفار، أمل بوشم هدف مقابل شيء للملعب الجابسي، ونادي أولمبيك مدين متأخر في النتيجة أمام مستقبل قصرين هدف مقابل شيء. نرجع للوصف والتعليق انطلاقا من جرجيس. عادل تفضل.
1: مرحبا فوسفوس. 33 دقيقة هذا هجوم للترجي الجرجيسي مقطوعة من جعفر موسى، ما زالت الكرة للحمام سوسة طويلة، ما زالت لترجع لدافيد روي. دافيد روي باش يسوي مقطوعة من المصعب ساسي، ما زالت الكرة لشكون؟ لحارس مرمى الحارس محمد أمين الحزقي. كما حكينا 33 دقيقة الحقيقة شفنا فيها فرصة أو زوز تقريبا من زوز فرق، آخرهم دقيقة 20 حمدي العبيدي حقيقة اختصاص ضربات نقصية، تقريبا في كل مباراة يتحفنا بضربة أو اثنين حقيقة. والتصويت الأخيرة بعد ركنية من ريان السماعي يتصدرها محمد أمين الحزقي بصعوبة ويحولها للركنية، ولو كان جت في المرمى الحقيقة باش يكون هدف عالمي. الكرة الآن لحمام سوسة محمد أمين الحزقي يتشكى شوية يتوجع، ولكن في الأخير يقوم لباس باش تولى يرجع الكرة غازي عبد الرزاق كابتن الفريق باش تولى يرجع الكرة للعب. انذار وحيد وجه قاضي المباراة أمير العيادي كان لرقم خمسة من جانب حمام سوسة اللاعب

0: عفر موسى طويلة الكرة من محمد أمين الحزقي لشكون ياخذها ياخذ الكرة ياسين الكاسة حوالي مصعب ساسي اللي صدق التوج على مستوى محور دفاع الترجي الجليسي يضغط عليه رقم 24 أوبيني مارتين الغاني اللاعب الغاني تقريبا يمكن نادرا نشوفه لاعبيه من غانا في البطوله التونسيه. شوفوا الليفواريين شوفوا النيجيريين السنغاليين، لكن اليوم عندنا ملاعبي في حمام سوسه من البلاك ستارز طبعا الفريق الغاني ودوله غانا. أوبيني مارتين الكره للترجي الجليسي في هجوم جديد بعد تحصل طبعا كيباسوي على مخالفة الكرة لهادي جرتيلة يتقدم الرويد فكسي المدافع محمد أمين الجراي دافيد رويد يبحث عن زملائه دافيد لحازم بن حامد على الجهة اليمنى لكن مقطوعة ست الكرة يسترجع الكرة حازم بن حامد على الجهة اليمنى لهجوم طبعا الترجي الجليسي صدق التوج يتجاوز مصعب ساسي مشكون لحازم بن حامد باش يوزع والركنية بعد تدخل غازي عبد الرزاق وحاول تقريبا جل محاولات الترجي الجليسي الحقيقة على مستوى الجهة اليمنى بهجوم الفريق ونجد حازم بن حامد الظهير الأيمن اللي يعوض اللاعب يزيد قدم مباريات محترمة في طبعا مختار بن زيد اللي نتمنى طبعا العودة السريعة في بعد إصابة في مباراة
1: في توقيت ماذا بينا لو كان الصوت يكون خير شوية عادل تبعد طبعا على بعض الأصوات الدخيلة على المصدح متاعك. نمشي مباشرة الملك فرحات ودربي جيبس.
2: قال لي صابر قال لي شكرا لك مصطفى. نلعب في الدقيقه 36 من الشوط الاول مباراة اسبقيه حينيه لفريق الامل الرياضي بوشمع هدف جاء في الدقيقه 17 من الشوط الاول للمباراه عن طريق اللاعب مهدي خيري وقاعد يضغط الملعب الجبسي محاولات يعني لتعديل النتيجه ربما لتعديل النتيجه تمشي كره لصالح الامل الرياضي أبو شمة تمشي إلى عبد الدايم والتماس لصالح فريق الأمل الرياضي أبو شمة يعني في مناطق الملعب الجيبسي جمهور بين هذا وذاك. الملعب الجيبسي حاضر جمهوره والأمل الرياضي أبو شمة حاضر كذلك زوج جماهير حاضرين لقاء الأخوة لقاء الأحباب بين زوج جمعيات قراب لبعضهم الملعب الجيبسي والأمل الرياضي أبو شمة. ترجع كرة لأنيس عبد الدايم بدل تجاه كرة محمد نسيمي خليف نسيمي خليف
1: فضل عادل يطلب الخط. لحظة مالك فضل عادل
0: المعذرة مالك ورقة حمراء في جرجيس مخفينا كانت ورقة صفراء وحيدة حصل لها اللاعب جعفر موسى بعد تدخل على حمدي العبيدي. جعفر موسى يرتكب المحظور ويتحصل على الثانية في الدقيقة 38 وبالتالي ورقة حمراء لمدافع المحور أمل حمام سوسة جعفر موسى. هذا هو تقريبا الجيل عندنا في جرجيس.
1: نرجع لك ملك.
2: شكرا لك يا مصطفى. هذه مخالفة لصالح الأمل الرياضي أبو شمة في مناطق الملعب الجيبسي يقول لا الحكم يواصل اللعب. هذه تسديدة قوية من جانب فريق الملعب الجيبسي لكن أقرب عبد الغني مزهود يبدل اتجاه الكرة لأحمد عبد الدايم. أنيس عبد الدايم ترش الكرة طال المغربي تمشي كرة مرة أخرى كرات يعني واش يقول الحكم يقول أوفسايد تسلل لصالح فريق الملعب الجيبسي. ريان بعود تمشي كرة ممتازة لفريق الأسمراني فريق الملعب الجيبسي نور الدين الحق الضفلاوي ترجع كرة إلى الملعب بن جيبسي مرة أخرى. ممتازة جدا هذه كرات تمشي كرة المهدي خيري، مهدي خيري، مهدي خيري إلى اللاعب 25 لؤي تشيش، لؤي تشيش، لؤي تشيش، ممتازة لؤي، لؤي تشيش يلعب الكرة أو الطلال المغربي تمشي كرة ممتازة إلى اللاعب اللاعب مهدي خيري، مهدي خيري ترجع كرة ورائية كرة، هذه كرة تمشي إلى بحري قطني مروة، بحري قطني يرجع كرة تاعهم إلى اللاعب طلال المغربي، طلال المغربي في وسط الميدان لأحمد عبد الدايم إلى شقيق وليس عبد الدايم، ممتازة كرة هذه، ممتازة كرة هذه تروح من دخل الجزاء لكن دون عنوان، هذه الكرة تخرج لصالح الملعب الجيبسي
1: في توقيت
2: عبد الغني مسعود، عبد الغني مسعود في توقيت 40 دقيقة لعب في المباراة، ودائما الأسبقية الحينية لصالح الأهلي الذي بوشمة، هدف لصفر سجله مهدي خيري في الدقيقة 17.
1: 40 دقيقة لعب عندك مالك، نشوف مختلف الملاعب اللي ننقلوا منها التوقيت والنتيجة قبل ما نستقر مع هذه السيارة. أشرف شو عندك وقت؟ أشرف شو عندك وقت؟ في مدنين
3: نلعب في الدقيقة 37 مصفى، نزال التقدم لمستقبل القاسرين، هدف لصفر، هدف مبكر كان من امضاء وتوقيع المهاجم حسان المناعي اولمبيك مدنين.
1: باهي باهي عاد التوقيت والنتيجه فقط اشرف. عادل ايش عندك وقت؟
3: 38 دقيقه لاعب واحد بلاش لمستقبل القاسرين.
1: هاي عادل،
4: 40 دقيقه في جرجيس وعلى عرض كره حمزه العبيدي، 40 دقيقه منذ انطلاق المباراه، طبعا خمسه دقائق على نهايه الشوط المباراة الاول يا
1: مصر. وهو كذلك الساحه هذه ايش عندك وقت؟
5: دقيقة تقريبا قبل انتهاء الوقت القانوني والرسمي في بناروس، والتقدم لاتحاد تطوين هدفه قبل صفر على حساب سبورتينغ بناروس.
1: نواصل معك.
5: شكرا موسى. مباراة هذه الحقيقة هي مباراة الحراس إلى حد الآن، وخاصة ياسين بكير متألق لا ينبغي لحدود لنهاية الشوط الأول، وياسين بكير فسخ هدف في أكثر من مرة وخلى اتحاد تطوين في المباراة. أهم لقطة كانت تقريبا في دقيقة 30 بتسديدة من حبيب الأزاز والتعلق والابداع كان لياسين بقير حارس الاتحاد الرياضي في تطوين. ترجع كورة، ترجع كورة بضربة مخالفة، ضربة مخالفة يقول الحكم لفريق سبورتينغ بنعروس. وشوف شفنا على كل قبل ما نشوفه قرار الحكم على اللقطة الأخيرة، الحكم الرابع يضيف 4 دقائق كوقت بديل باعتبار الوقت القانوني والرسمي انتهى الآن رسميا 45 دقيقة، والحكم يضيف 4 دقائق كوقت بديل. على كل باش ترجع كرة بضربة مخالفة لسبورتينغ بنعروس على خط ال 18 على الجهة اليمين، على يسار الحارس ياسين بقير بانتظار تنفيذ ضربة المخالفة، تنفيذ ضربة المخالفة لفريق السبورتينغ. الحقيقة ما زال لعب توقف مصفى، امشي الملعب اخي الحقيقي اللي كان
1: وكذلك
5: المباراة بالذات الحقيقة ما رجعش، فما برشا احتجاجات من لاعبي الفريقين.
1: باهي نشوف عادل ايه
4: 42-43 دقيقة لعب هنا في جرجيس، فرصة كانت تختير الآن من أمل حمام سوسة بعد تصويبة ومراوغة محمد أمين جراي اللاعب سامبا ضيوف، والكرة مباشرة في دين الحارس سيف الدين الشرفي، كرة مشتلعة ترجع لتماس بتماس للترجي الجرجيسي جاسم بالكيلاني لدافيد روي، يرجع الكرة للحارس محمد أمين الحزقي بعد طبعا إخراج الكرة من نفس الحارس لطبعا الإطمئنان على زميله. الكرة الآن ليمال حمام سوسة والحارس محمد أمين الحزقي شوال رجحها للاعب، طويلة كرة أمين الحزقي يضغط عليها كيباسوي للاعب الغاني أوبيري مارتين، أوبيري حازم بن حامد، والكرة مباشرة في التماس، تماس طبعا الأمل الرياضي في حمام سوسة ليلعب منقوص من ملاعبي مقصى منذ الدقيقة 40 اللي هو جعفر موسى.
1: شكرا لك عادل، لأنه طلبت الخط لأنه قربت نهاية الفترة الأولى في مختلف الملاعب، نحاول ناخذ أقل تدخلات. مالك شو عندك وقت؟ مالك استجابة تكون سريعة يا مالك. باه أشرف شو عندك توا وقت في مدين؟
3: نلعبوا مصطفى في الدقيقة 40 5 دقائق.
2: أهلا بيك مصطفى.
1: لا لا واصل لأشرف.
3: 5 دقائق قلنا قبل انتهاء الفترة الأولى، لازال مستقبل القاسرين متفوق حينيا هدف لصفر، هدف سجله حسين المناعي في الدقيقة 8. أولمبيك مدنين يحاول الضغط
1: أشرف لأنه مازال عندك شوية وقت باش نكمل معاك أنت، خلي نكمل الأشواط الأولى ونرجع لك تاخذ وقتك. أه يا مالك.
2: شكرا لك مصطفى. الوقت الأصلي انتهى، نلعب في الوقت البديل، الحكم أضاف زوز دقائق لعب لنا في ملعب بوشمة البلد.
1: باهي ناخذ منهم دقيقة في مع الهادي سياري في بن عروس، نكملوا الشوط الأول ونرجع لك. هاي هادي هاي هادي
4: مصطفى 4 دقائق وقت بديل في جرجيس.
1: سمعتك عادل، شكرا لك. هاي هادي تفضل
5: مصطفى. ورقة حمراء، ورقة حمراء في صفوف الاتحاد الرياضي بتطوين اسكندر عمر في الدقيقة 45+1. الورقة الصفراء الثانية يمنحها الحكم رأى تشمير قتل اسكندر عمر بعد تدخل على المستوى الدفاعي، ضربة مخالفة الاتحاد لسبورتيك بن عروس. يبقى منقوص اللعب فريق الاتحاد تطوين منذ دقيقة 45+1 بعد خروج اسكندر عمر بسبب الورقة الحمراء، والنتيجة الآن التقدم 1-0 لاتحاد تطوين أمام سبورتيك بن عروس في التوقيت 45+4. نلعب في الدقيقة الأخيرة الثواني قبل صافرة الحكم رائد دلجوير، وكان قبل كم ثواني
1: مصر طبعا
5: لكرة لسبورتيك بن عروس تمشي في الهجوم لفريق سبورتيك بن عروس، دخل ما دخل جزيرة كانت تقطع مدفعها اتحاد تطوين يتدخل مصر تمشي هلا يمنا، يمشي بالكرة محمد علي بن سعيدين لكن مقطوع الكرة من جديد لسبورتيك بن عروس من جديد، وشير عواني يسقط على الكرة للحكم يطلب اللعب، والهجوم لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين حتى يرفع الكرة للحارس لانه شافه متقدم. اللعب يبدو لي اللعب رقم 11 محمد امين مرسني حاب يرفع الكره بالحارس انيس بن يوسف، لكن الكره مرت في الجانبيه ضربه مرمى لفريق السبورتينج بن عروس. الحكم قد اضاف او يمكن قد اضاف الوقت البديل، الوقت البديل لانه يعني الحقيقه فما برشا وقت ضايع مع ال 45+نقطه او زائد دقيقه لكره للسبورتينج بن عروس. دخل منطقه الجزاء مازال اختار عن طريق اللاعب رقم 11 محمد زكري المليتي يرفع كره عرضيه كترجم دفاع الاتحاد تطوين، تمشي الكره في التماس مازال اختار لفريق السبورتينج في مناطق الاتحاد الرياضي بتطوين. الحكم ينظر للساعه نتاعه، ينظر الساعة متاعه قد تكون الكرة الأخيرة تتنفذ رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء لفريق السبورتينغ، والأسبق الحارس ياسين بقير، وتأتي معها صافرة الحكم رائد تجويري بانتهاء الشوط الأول بتقدم فريق الاتحاد تطوين حسب السبورتينغ بن عروس. هدف اللاعب محمد أمين المرسلي في الدقيقة 23 من التقرير، وياك إن شاء الله ما طلع الشوط الثاني.
1: وهو كذلك يا مالك.
2: عبد الحميد بن بدر الدين حكم الساحة يعلن على إنهاء الشوط الأول للمباراة بتقدم فريق الأمير بن شمة في الدقيقة 17 عن طريق مهدي خيري هدف لصفر. نلتقي إن شاء الله في الشوط الثاني للمباراة.
1: وهو كذلك يا عادل.
3: ضربة جزاء في
4: الدقيقة الثالثة الآن.
1: لحظة عادل بربي.
4: الشوط المباراة الأول فقط نهاية الشوط المباراة الأول هنا في جرجيس مصطفى بالتعادل السلبي أسفل.
1: شكرا لك أشرف تفضل.
3: شكرا مصطفى. إذا قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول مستقبل القاسرين يتحصل على ضربة جزاء كانت حصل عليها اللاعب رقم 11 عثمان الضيفاوي، كان تزداد دخل مناطق الجزاء تصطدم باللاعب عبد الله شوشان، احتجاجات من لاعبي أولمبيك مدنين.
1: أشرف ثبتنا في ضربة الجزاء وشكون، ومن بعد نرجع نكملوا معاك الشوط الأول. سيدتي أنستي سيدتي، الثالثة 22 دقيقة موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذنا لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجارها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود سيدتي أنستي سيدتي إلى ملعب وأهداف. يكمل معنا فتحي المقبلي اللي خذ المشعل على رشيد بوزاخر. مرحبا فتحي. ونرجع لأشرف الملومي. نكمل معاه الشوط الأول من مباراة نادي أولمبيك مدين مستقبل القصرين. وين وصل ضربة الجزاء يا أشرف؟
1: شكرا مصطفى. إذا مستقبل القصرين يضيف الهدف الثاني من ضربة جزاء عن طريق المحور عمر الدامي. يسارية كانت عكس اتجاه الحارس رامي للجابسي يعطي التفوق 2-2 لمستقبل القصرين. اذا مصطفى نلعب في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل الضائع 2-2 لمستقبل القصرين امام اولمبيك مدنين.
0: واصل نوصل معك كمل المباراه كمل الشوط الاول.
1: عند دفاعات مستقبل القصرين يحاول الاحتفاظ بهذه النتيجه. سقوط اللاعب الضيفاوي شمس الدين الضيفاوي مستقبل القصرين بداية موفقة هذا الموسم. كان انتصر في مرة أولى أمام خوف القفص 2-1 لكن تم هزمه جزائيا. وانتصار ثاني ضد أولمبيك الكاف. الآن يزال يتقدم ضد أولمبيك مدنين في الشوط الأول خارج الديار 2-0. توقيع كان حسان المناعي في الدقيقة 8 وضربة جزاء عن طريق اللاعب المحور عمر الدامي. نراقب إذن ونتابع هذه المخالفة على يمين دفاعات أولمبيك مدنين طويلة من عصام داخل اللي تمشي رمية التماس لأولمبيك مدنين. تراجع رهيب لأولمبيك مدنين. كل الجماهير إذن ساكتة هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة. كانت تمني النفس بانتصار أول وأولى النقاط في هذه الرابطة المحترفة الثانية. لازال يتذيل الترتيب أولمبيك مدنين بصفر من النقاط. تمشي الكرة عند رمز رقيق ظهير أيسر. كان تألق في المقابلة الفارطة ضد أولمبيك الكاف. يرفع كرة خطيرة على العارضة ترجع مرة أولى ومرة ثانية من ياسين بوفالغة ضربة ركنية. نتابعوا ضربة الركنية قبل نهاية هذا الشوط الأول. خطيرة مستقبل القصرين خاصة على الأطراف. كنت تحدثت على اللاعب عثمان ضيف الله اللي تحصل على ضربة الجزاء. كان يخترق راوغ المرة الأولى زيادة بحرة ثم ياسين بوفالغة ويسدد الكرة تمس يد عبد الله شوشان. الحكم أعلن على ضربة جزاء. نجح عمر الدامي في التوقيع. نتابع إذن الركنية في القائمة الأول. وخطيرة خطيرة كانت مرت حذو الأخشاب. وفي هذه اللحظات مصطفى الحكم وائل المصباحي يعلن على نهاية الفترة الأولى. مستقبل القصرين 2-0 ضد أولمبيك مدنين.
0: شكرا لك أشرف. نلتقي إن شاء الله مع انطلاق الفترة الثانية. الفترة الأولى في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في 4 مباريات كدفعة ثانية لهذه المجموعة. نجم المتلوي يتقدم هدف مقابل شيء من ملعب تونسي شريف بوديان في الدقيقة 41. نجم الريدي الساحلي متأخر في النتيجة بعد 45 دقيقة أولى أمام النادي الريدي اللي حامل أنف شهاب بن فرج في الدقيقة 10. وأسفار في 2 مباريات العمران والمرسى وكذلك ترجي جرجيس والأمل الرياضي بحمام سوسة. في الرابطة الثانية لكرة القدم 2 مباريات مؤجلة لحساب المجموعة الأولى. بن عروس متأخر في النتيجة من اتحاد تطاوين هدف مقابل شيء محمد أمين المرسني في دقيقة 23. وأسفار بين قرقنة وعقارب. في الرابطة الثانية دائما نلعب الجولة الثالثة والمجموعة الثانية. جمعية تاريانة هدف مقابل شيء أمام القلعة حمزة صيد في دقيقة 5 ضربة جزاء. أولمبيك كيف هدف مقابل هدف أمام قوف الكبسة اللي كانت تحت تسجيل عن طريق برق الشعباني في دقيقة 23. ثم رائد رحالي تمكن من تعديل النتيجة هدف مقابل هدف لأولمبيك الكاف. سبورتينج المكنين أسفار مع جندوبة الرياضية. شبيبة القيروان أيضا متعادلة أسفار أمام قصور السيف. بوشما يتقدم أمام الملعب الجيبسي في دربي جيبس مهدي خيري في دقيقة 17. وأولمبيك مدنين متأخر في النتيجة أمام مستقبل القصرين في دقيقة 9 حسان المناعي وعمر الدامي ضربة جزاء في دقيقة 45. نغم نستريح قليلا ثم نعود لمواصلة المشوار في الأشواط الثانية في ملاعب وأهداف.

0: ملاعب وأهداف.
1: سيدتي أنستي سيدتي نجدد التحية لكل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن، والتحية موصولة لكامل الفريق العامل هذا المساء، وفتحي المقبلي في التأمين الفني بالتأكيد لهذه الأمسية الرياضية في ملعب وأهداف. ننقلوا 4 مباريات لحساب المجر الرابطة الأولى لكرة القدم، مباراة عادل الجرو يحضرها بين الترجي الجريسي والأمل الرياضي بحمسوسة، و3 مباريات في الرابطة

0: الثانية هذه السياري يواكب مباراة سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين، ملك فرحات في بوشمة مباراة الأمل الرياضي بوشمة والملعب الجيبسي، وأشرف اللملومي في مباراة نادي أولمبيك مدين مستقبل قزرين. إذا انطلقت المباريات الخطوط مفتوحة. نذكر بالأشواط الأولى، نجم المتلوي في الرابطة الأولى نلعب الجولة الخامسة متقدم دف مقابل الشيء من الملعب التونسي، حمام الأنف في الهمهامة متقدم في سوسة أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل الشيء، و شبيبة عمران متعادلة مستقبل مرسى أصفار نفس النتيجة في جرجيس من ترجري الجرجيسي، والأمل الرياضي بحمام سوسة. فرابة ثاني لكرة القدم زوز مباريات لحساب المجموعة الأولى اللي دفعتها الأولى تلعبت أمس، سبورتينغ بن عروس متأخر في النتيجة من الاتحاد الرياضي بتطاوين منذ 23 دقيقة، ونادي محيط قرقنة متعادل أصفار مع كوكب عقارب. في المجموعة الثانية جمعية ريانة متقدم هدف مقابل شيء في الشوط الأول أمام القلعة، وأولمبيك كيف هدف مقابل هدف أمام قوف القفصة، سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية وكذلك شبيبة القهروان قصور السيف زوز مباريات تعادل فيها أصفار، والأمل الرياضي ببوشمة متقدم أمام الملعب الجيبسي صيدا هدف مقابل لا شيء، أولمبيك مدنين الحيرة متواصلة لكن الأمل موجود، و45 دقيقة ثانية ما زالت قد تفي بالوعود. 45 دقيقة أولى كانت لمستقبل القصرين المميز بهدفين مقابل لا شيء بقية، طبعا مع أشرف اللملومي حال انطلاق الفترة الثانية. مباشرة إذا عاد الجرو مازال ما رجعش الشوط الثاني في جرجيس نشوف. تفضل
1: مصطفى.
0: تفضل مرحبا بك.
1: لحظات مصطفى
0: ذكرنا بتشكيلتين
1: الآن الترجي الجرجيسي دخول فقط باش نعطيك التغييرات مصطفى، إصابة صادق توج مدافع محوري ودخول ياسين العريه، والان دخول ادم جرب مكان رقم 26 ياسين الكاسح، فقط نثبتوا في امير التجوري المكان شكون خذا. انطلاق الشوط الثاني الان في هنا في جرجيس بين الترجي الجرجيسي وضيف الامانه الرياضي بحمد الجسار اصفار. خلينا الشوط الاول ال11 اساسي بسرعه في زوج فرق، امين الحزقي كحارس مرمى طبعا لامل حمام سوسه، نور الباجي، محمد امين الهاري، جعفر موسى كان خذا ورقه حمراء في الدقيقه 40 وغادر اكيد، غازي عبد الرزاق كابتن الفريق، الأوغندي في غوريان كيزيتو، مصعب ساسي، مالك بعيو، محمد أمين جراي، وطيب بن زيتون، وأوبري مارتين الغالي، سيف الدين الشرفي يحمي شباك الترجي الجرجيسي، حازم بن حامد على ما أظن غادر وخذا مكان أمير التجوري نثبت فقط شوية آخر، جاسم بالكلام صادق التوج غادر وخذا مكانه ياسين العريف، محمد ياسين العريف، صنبا ضيوف دافيد راي، ريان اسماعي، هادي جرتيلا، حمد العبيدي، ياسين الكاسح يغادر وياخذ مكانه ادم قرب، وكيبا سوي موجود مع حمدي طبعا العبيدي في هجوم دقيقة أولى مصفى هنا في جرجيس أصفر كما خلينا في الشوط الأول هنا الترجي الجرجيسي وضيفه أمل حمام سوسة.
0: شكرا لك. إلى الرابطة الثانية لكرة القدم والبداية بمباراة سبورتينغ بنعروس اتحاد تطاوين. هادي السياري مرحبا.
2: مساء الخير من جديد مصطفى. في توقيت 49 دقيقة لعب من عمر مباراة اتحاد تطاوين وسبورتينغ بن عروس في ملعب بن عروس، ركن الشوط الأول تقدم 1-0 لاتحاد تطاوين، هدف محمد أمين المرسني في الدقيقة 23 وهي النتيجة الحالية لحد الآن في هذه المباراة. 3 تغييرات في تشكيلة سبورتينغ بن عروس مقابل 0 تغيير لحد الآن في تشكيلة اتحاد تطاوين، مع العلم أن اتحاد تطاوين يلعب منقوص العدد منذ دقيقة 45 زائد دقيقة بعد خروج اسكندر عمر بسبب الورقة الصفراء الثانية التي تساوي الورقة الحمراء. الآن اللعب متوقف وصفة في انتظار إسعاف أحد لاعبي اتحاد تطاوين شلل لباس. شوف فقط في اللعب منتصر شبشوبي يستعد الدخول لتشكيلة المدرب أسامة شريف، قد يكون التغيير الأول في هذه المباراة.
0: شكرا لك ملك فرحات. رجعت المباراة في الشوط الثاني ولا مازال؟
3: شكرا لك يا مصطفى. عدنا للشوط الثاني للمباراة، دائما التقدم للأمل الرياضي بوشمة هدف لزبر سجله مهدي خيري ولتسديدة قوية من لاعب الملعب الجيبسي حق الظفلاوي. نلعب في دقيقة وخمسة ثواني في الشوط الثاني للمباراة. دائما نتقدم كما حكينا هدف لصفر لصالح الأمل الرياضي بوشمة دون تغييرات في تشكيلة الأساسية بين الفريقين. تمشي كرة لصالح فريق الملعب الجيمسي لكن تقص كرة إلى فريق الأمل الرياضي بوشمة عن طريق مادي خير. مادي خير فهو حاول كرة يشيل أحمد عبد الدايم. أحمد عبد الدايم يرجعها الكرة محمد نسيم خليفي. أحمد عبد الدايم تخرج كرة في التماس لصالح
0: في توقيت مالك
3: توقيت دقيقة 47 ثانية.
0: هدف مقابل شيء لأمل بوشامة أمام الملعب الجيبسي. أصوات كبيرة جينا من عندك يا مالك هذاك علاش ما سمعوش فيك بالباي. أشرف الملومي بطلب إن شاء الله يرفع صوته شوية حتى يوصل للزملاء وكذلك للسادة المستمعين. تفضل عادل. تفضل عادل.
1: الهدف الأول للترجي الجرجيسي منذ الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني. محمد الهادي جرديلة بعد مراوغة على مستوى خط مرتق 16.52 ليصوب في الزاوية البعيدة ويسكن الشباك محمد أمين الحزقي حارس الملحمة مسوسة. يسكن الكرة شباك حارس الملحمة مسوسة ويفتتح النتيجة بهدف عالمي الحقيقة في الزاوية البعيدة ويفتتح النتيجة للترجي الجرجيسي. واحد بلاش محمد الهادي جرديلة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.
0: شكرا لك. آخر المباريات الأشواط الثانية انطلقت مازال ما انطلقش الشوط الثاني في مباراة أولمبيك مدنين مستقبل القصرين. أشرف انطلق الشوط الثاني ولا مازال؟
4: ننتظر مصفى دخول لاعبي مستقبل القصرين مازالت ما بدتش المباراة.
0: وعلاش هذا التأخير؟
4: التأخير لأنه المقابلة كانت انتهت آخر مقابلة احتجاجات كبيرة خاصة مع نهاية الشوط الأول على الطاقم التحكيم بعد أن أعلن ضربة جزاء في الدقيقة 44 لمستقبل القصرين. ذاك علاش السبب هو تأخير المباراة.
0: بكل لطف أشرف تقرب شوية المسدح ليك وترفع عنا في صوتك لأنه أنا نسمع فيك للأمانة صوتك وصلني ولكن يقولوا لي أن الصوت يوصل ضعيف. حاول ترفع شوية في صوتك. نمشي لعادل الجروس فلنا مرة أخرى هدف الترجي الرياضي الجريسي وليك التعليق على هذه الفترة الثانية. هيا عادل.
1: خمسة دقائق منذ انطلاق شوط المباراة الثاني. شفنا فيهم هدف منذ الدقيقة الثالثة كما حكينا هدف ممتاز برشا لمحمد الهادي جرتيلة في شباك محمد أمين الحزقي. الآن التماس لملحمة مسوسة رقم 2 نور الباجي ياخذ كرة سامبا ديوف دا كيبا سوي هجوم عكس الترجي الجريسي. حمدي العبيدي وجه لوجه حمدي العبيدي الحقيقة ما كانتش صعيبة برشا على حارس المرمى وهذه ورقة صفراء بعد تدخل الحقيقة عنيف شوية من سامبا ضيوف على أحد لاعبي حمام سوسة وبدون تردد يشهر قاضي المباراة أمير العيادي الورقة الصفراء في وجه سامبا ضيوف. كما حكينا هجوم كثير برشا لحمدي العبيدي الحقيقة اللي تحرك برشا في الشوط الأول وجاوه زوز فرص لكن ما تمش تجسيمهم. فرصة أخيرة الحقيقة كاد يضمن شوية الحقيقة نتيجة المباراة لكن محمد أمين الحزقي في المكان المناسب ولكن حكينا ورقة صفراء هي الثانية بعد ورقة حمراء أولى لجعفر موسى من جانب أمل الحمام سوسة. كما حكينا خروج صادق التوج ودخول محمد السيل عليم دخول أمير التجوري وخروج حازم بن حامد وياسين الكاسح يغادر وياخذ مكانه ادم قرب. اليوم زاد غياب بارز في تشكيله الترجي الجريسي الحقيقه عن هداف دينامو وسط الميدان خليل القصاب اللي اشتكى بعض الاوجاع في المباريات الاخيره اكيد طلب شويه راحه ان شاء الله عوده سريعه ايضا لخليل القصاب لاعب متميز وموهوب هذا نجوم للترجي الجريسي. ادم قرب ادم باش يوزع داخل 16.50 يجيها من التجوري مازالت الكرة دورها جرتيلة حاول الحقيقة يعاودها، لكن نفس صورة الهدف حاول يعاود، لكن تصدم بأحد مدافعي الأمل. الكرة أكيد مش تولي كرة بكرة، وهجوم بهجوم يسيل العريض ياخذ كورتو الهادي جرتيلة سحب الهدف دافيد روي جرتيلة وسمعلي مقطوعة من سمعلي بمسألة الكرة نور الباجي الكرة لطيب بن زيتون. طيب بن زيتون الحقيقة في وقت من الأوقات شفناه مهاجم، هو في الأصل مدافع لكن مهاجم مميز وهداف، لكن اليوم نشوف الحقيقة في وضعية بدلية مش ولا بده. طيب بن زيتون
0: نعم
1: اللي عهدناها عليه، على كل هذا وجود جديد سمحي فقط وجود وجه لوجه تقريبا حمدي العبيدي باش يتجاوز والكرة ما زالت داخل مرات 15-50 هجوم للدرجة الجليسي صور ومالك بعايو ينقذ فريقه. التسلل على كل 53 دقيقة سمحني مصطفى، والنتيجة واحدة بلاش للدرجة الجليسي. هدف دقيقة 48 عن طريق محمد الهادي جرتيلة.
0: الشوط الثاني في مدينة رجع ولا مازال أشرف؟
5: واضح الصوت مصطفى.
0: واضح.
5: إذن انطلاق الفترة الثانية من المباراة، أولمبيك مدنين منهزم إلى حد الآن 2-0 ضد مستقبل القصرين. الفترة الأولى كان منهاها أبناء المدرب هشام السويسي بتفوق 2-0، هدفان كان من توقيع وكرة خطيرة لأولمبيك مدنين تمشي ركنية على الطاير محمد أمين النفزي قرب مناطق الخمسة أمتار لحراسة المرمى، تمشي الكرة ضربة ركنية، هذه ركنية أولى في بداية الشوط الثاني. قلنا إذن مستقبل القصرين إلى حد الآن متفوق 2-0، هدف كان عن توقيع حسام المناعي في الدقيقة الثامنة وعمر الدامي في الدقيقة 44 من ضربة جزاء. نتابع هذه الركنية على اليمين، يمشي بالتنفيذ محمد من النفز الظهير الأيمن أولمبيك مدنين، يصعد ياسين أبو فالغة ومحمد خليل مشارقة، الحكم وائل المصباح ينبه ويريض اللاعب في التنفيذ. محمد أمين نفسي ينفذ الكرة الآن، يحط الكرة على القائمة الثاني تمر ومطالبة بضربة جزاء، لكن الحكم يواصل اللاعب محمد عمر زلامة. نذكر أنه كريم بن حمزة قام بثلاث تغييرات، دفعة واحدة دخول 17 منصور المراحي، 10 محمد عمر زلامة، 11 نضال الصغير في مكان كل من رسلان بن ساسي وياد النيلي وأشرف بالعربي، بينما يحافظ المدرب هشام السويسي على نفس التشكيل الأساسي. لأن الكرة في دفاعات أولمبيك مدنين، تمشي الكرة إلى حسام البجاوي، آدم الفرجاني يربح المخالفة، لا الحكم يقول تماس الأولمبيك مدنين، ارتفاع النسق تدريجيا في هذه المباراة، يحاول يلعب الكل في الكل أولمبيك مدنين في هذا الشوط الثاني. إذن مصطفى إلى حد الآن في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني لازال مستقبل القصرين متقدم 2-0.
0: شكرا لك، نرجع لك بعد قليل. نمشي للهادي السياري في بن عروس، فضل هادي.
2: شكرا لك مصطفى. في توقيت 59 دقيقة لاعب من عمر مباراة بن عروس سبورتينج متأخر بالنتيجة على ميدان من الاتحاد تطوية بهدف مقابل صفر، هدف محمد أمين المرسي في الدقيقة 23. زوز تغييرات في تشكيلة الاتحاد، خروج محمد أمين مرسي سحب الهدف ودخول محمد أمين نامورو وهشام عمر كذلك خرج وخلى مكانه لمتسر شبشوبي. مع العلم أن الاتحاد يلعب مقوس اللعب مدة دقيقة 45+1 بعد خروج اسكندر عمر بسبب الورقة الحمراء. سبورتينج بن عروس عمل ثلاث تغييرات، خروج أسامة بن عبد القادر، محمد زكريا المليكي ومحمد التوزري، وادخل كل من أسامة ملات، سيف الدين عوينات وحمزة لطيف. يعني ثلاث تغييرات بزوز تغييرات بين عثمان الشايبي وأسامة الشريف. كورة باش ترجع بضربة مرمى، ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بتطويل في تنفيذ الكورة، قائد الفريق والحرس ياسين بكيري طول الكورة تجاوز السلمتين، ترجع من السبورتينج على طريق أسامة العمراني وهذا هجوم لفريق السبورتينج، لكن أصدق ممتاز الحارس ياسين بكير. الحقيقة اليوم حبيت النوع حضور بدني وذهني الحقيقة من الحارس ياسين بكير كأحسن تعويض للحارس زياد الغالمي اللي غيب اليوم، على هذه المباراة اليوم. قلت المباراة الأولى كأساسية هذا الموسم للحارس ياسين بكير. ترجع الكرة لاتحاد تطاوين على الجهة اليسرى, يخلط على الكرة اللاعب رقم 13 محمد حلمي بن رحوم يراوغ, يمد الكرة باهي لاتحاد تطاوين لكن ما توصلش الكرة للفريق الكالفوسي مباشرة للحارس أنيس بن يوسف حارس السبورتينغ بنعروس. ترجع الكرة للسبورتينغ عن طريق اللاعب سيف الدين عوينات, يحط الكرة على اليسار دائما لمصلحة سبورتينغ بنعروس عن طريق اللاعب أسامة العمراني. كرة على اليسار تجاوز الميدان والهجوم لفريق السبورتينغ داخل منطقة الأساسية, لكن الأسبق موجود الدفاع عن طريق اللاعب أمن الله المولي. كرة من جديد للسبورتينغ, بس اللي اختار السبورتينغ بنعروس في مناطق الاتحاد الرياضي بتطاوين. كرات قصيرة بين لاعبي السبورتينغ عن طريق اللاعب رقم 13 محمد 14 عفوا في تشكيلة السبورتينغ حمزة اللطيف. في كرة داخل منطقة الجزاء ترجع من الدفاع لسبورتينغ بنعروس من جديد عن طريق اللاعب سيف الدين عوينات. تسديدة بعيدة برشا عن مرمى الحارس ياسين بكير في توقيت بالضبط 62 دقيقة لعب من هذه المباراة, والتقدم 1-0 لفريق اتحاد تطاوين أمام سبورتينغ بنعروس.
0: بمثل هذه الطريقة تأخذ الكلمة وترجعنا بكل سرعة بعد دقيقتين ونص هكاك. مالك فرحات في جابس. هيا مالك في بوشمة, مباراة بوشمة الملعب الجابسي. يلا نمشي في الاستماع ولا لا نمشي العادل. هيا تفضل عادل.
1: جرجيس كرة لسامبا ديوف, ريان اسمعني في 59-60 دقيقة ربع ساعة أولى منذ انطلاق شوط المباراة الثاني 1-0 للترجي الجرجيسي. هدف رائع لمحمد الهادي جرتيلا منذ الدقيقة الثالثة, يسكن الكرة شباك محمد أمين الحزقي. والآن زوز تغييرات في تشكيلة الأمل الرياضي لحمام سوسة, ومدرب فريد شوشان. مالك بعيو يغادر ويأخذ مكانه رقم 23 أمين الجزيري, دونك رقم 20 يغادر مالك بعيو أو يأخذ مكانه رقم 4 الغيني عثمان, ورقم 20 أمين الجزيري أو أمين الجزيري بالفعل يأخذ مكان الطيب بن زيتون اللي كما حكينا عليه الحقيقة بدنيا بس رزين شوية. وأكيد فريد شوشان يمكن شاف نقطة ضعف في على مسرح خط الهجوم ودخل مكانه أمين الجزيري. الكرة لريان اسماعيل يتحرك برشا الحقيقة مع انطلاق شوط المباراة الثاني صحبة الهادي جرتيلا, وشكله خطر مستمر ودائم على هجوم أو دفاع الأمل الرياضي بحمام سوسة. الكرة لتماس للأمل رقم 29 محمد أمين هلال, غازي عبد الرزاق طويل الكرة لشكون لسيف الدين الشرفي. سيف الدين الشرفي ما زالت الكرة سامبا ديوف دافيد روي الكاميروني. سامبا نلعب في 60-61 دقيقة منذ انطلاق المباراة.
0: نعم
1: 16 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الثاني 1-0 فقط هي الترجي الجنسي أمام الحرس.
0: باهي عادل فما جديد يا عادل
1: 16 دقيقة.
0: باهي يبدو لي انه
1: وجه حمدي العبيدي يحط الكرة خارج المرمى.
0: بعض الاصوات الداخل ونعرف ونقدر الامور ونعرف الملعب جيدا انه قراب لبعضكم برشا, هذاك علاش اختلط علينا الاصوات احيانا. مالك فرحات يبدو لي رجع في الاستماع. مالك
6: اهلا وسهلا بك مصطفى.
0: اين تغيب يا مالك؟
6: تقريبا في الشوط الثاني 4 ساعة تقريبا في الشوط الثاني المباراة مخالفة قريبا خط 18 لصالح الامل الرياضي بوشمة, كانت عرقلة واضحة والحكم دون تردد الحكم عبد الحميد بن الدين يعلن على ضربة مخالفة قريبة على خط 18 لصالح الامل الرياضي بوشمة. نشوف يعني في كارم عبد الغني مزهود, ونشوف كذلك في لاعب مهدي خيري, وذن تمشي كرة لصالح فريق الأمل الرياضي في بوشمة. طلال المغربي وقف أمام الكرة كذلك, طلال المغربي ماذا سيفعل؟ إذن مهدي خيري كذلك وقف أمام الكرة, جانبية الكرة إذن اللعب تحسن الأداء لصالح الملعب الجيبسي. تغيير أول لصالح الملعب الجيبسي رقم 13 ياسر المشرقي بشكر الآن ترجع كرة لصالح أمان الرياضي بوشمة رأسيات في وسط الميدان. ترجع كرة لمهدي خيري كرة الفضائية ترجع كرة لصالح فريق الملعب الجيبسي لمسة تقصير ممتاز الخاوي يهرب الخاوي والهدف التعادل
7: في 17 دقيقة
6: لعب على غرار الشوط الأول هدف ولا أروع ولا أحلى بالساق اليسرى يرمي الكرة إذن حسام الحرفاوي من قال حتى حد الهدف ياسين المجري هو اللي سجل الهدف الأول التعادل عفوا لصالح
0: شكرا لك مالك نلتقيك بعد قليل الساعة الرابعة طبعا موجز الأخبار نعود أثروا لمواصلة ملعب وأهداف وبقية الأشواط الثانية في مختلف الملاعب.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الرابعة مساء للأنباء. تزور الأسبوع القادم قافلة القلب عددا من المؤسسات الصحية بولايات مدنين والتطاوين وجبس، أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصفيري الحرص على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبيات من معتمدية الحام الغربية، وأن ولاية جابس تشهد بناء محطة استشفائية بالمطوية، وأضاف أنه يتم العمل كذلك على إعادة أحياء حمام عين الزرات. تقرر عقد المؤتمر العادي التاسع للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في الثالث من شهر جانفي 2027 على أن يصدر بلاغ المؤتمر بداية شهر ديسمبر القادم. أوصى مجلس وزاري خصص يوم أمس لتطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآلية الإحاطة، أوصى بتوجيه هذا الصنف من الشركات نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأثيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية تتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26-30 و2000. تنظم الأكاديمية البرلمانية غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون عدد 18 لسنة 26 و2000 يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة في تونس، الإشكاليات، الآثار وإجراءات التسوية. دوليا حذر الحوثيون اليوم المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غدا هجوم هو الأكثر دموية منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. أعلن الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجار في ناقلة نفط عملاقة، قال إنه نجم عن اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور ما وصفه بمسار غير قانوني في مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورا. نهاية الموجز، أترككم الآن مع النشرة البحرية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من المعهد الوطني للرصد الجوي تحية طيب، نقدم إليكم النشرة الجوية للملاحة والصيد البحري لهذا اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026. نبدأها بإعلان برياح قوية سري مفعول 24 ساعة بداية من البارحة على الساعة 18 بالتوقيت العالمي. المناطق المهددة شمال تونس وشرق تونس. العوامل الجوية رياح غربية شمالية غربية قوة 7 مثلا بوفور من 28 إلى 33

0: تتقلص صباحا بشرق تونس. التوقعات الجوية صريحة لهذه الليلة شمال تونس، الريح غربية شمالية غربية 15-25 عقدة، تتقلص 10-20 عقدة. البحر شديد الاضطراب يصبح متموج، الطقس صحب أحيانا كثيفة والرؤية منخفضة إلى متوسطة. شرق تونس، الريح شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية 15-25 عقدة، تتقلص في نهاية الليل 10-20 عقدة. البحر المضطرب يشري الاضطراب يصبح أحيانا كثيفة ورؤية متوسطة إلى جيدة. خليج جبس، الريح الشمالية شمالية غربية تتجه جنوب الشرقية 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محلي متموج، الطقس مغيم جزئيا ورؤية جيدة إلى متوسطة. التوقعات الجوية صالحة اليوم غد شمال تونس، الريح غربية شمالية غربية 10-20 عقدة، تتقوم مع السحب الرعدية 30 عقدة. البحر متموج، الطقس قضايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس، الريح شمالية غربية تتجه جنوبية غربية 10-20 عقدة، البحر متموج، الطقس صحب أحيانا كثيفة ورؤية متوسطة. خليج جبس، الريح شمالية تتجه غربية جنوبية غربية 15 عقدة مؤقتا 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محلي متموج، الطقس مغام جزئيا رؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على الاستماع وإلى اللقاء.
1: ملاعب وأهداف.
2: نعود سيدتي أنستي سيدتي، نعمل جولة في مختلف الملاعب إذا تغيرت النتيجة وتعطينا التوقيت والنتائج الحاصلة. البداية هذه سياري في بن عروس.
3: مسفل جديد في دقيقتين، يعني زوز سيناريوات، يعني قبل الموجز ببعض الثواني التعادل لفريق سبورتينغ عن طريق سيف الدين عوينات في الدقيقة 67 بتسديدة ممتازة جدا من خارج منطقة 18 تقريبا بعد 30 متر بتسديدة قوية تستقر في مرمى الحارس ياسين بخير 1-1 في الدقيقة 67. وسيناريو آخر في الدقيقة 71، مهدي المغزاوي لاعب اتحاد طويل يدخل منطقة الجزاء يسدد على الجهة اليمنى وعلى يسار الحارس أنيس بن يوسف ويسجل الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي بتطوين. يعني وصلنا الآن بالضبط لتوقيت 73 دقيقة لعب في هذه المباراة، والنتيجة هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد تطوين أمام سبورتينغ بن عروس.
2: شكرا لك هادي. عادل شو عندك وقت؟ عادل شو عندك وقت؟ يوصل هيل هيل يا.
4: عندي هدف.
2: تفضل.
4: وعندي دقيقة نطبخ وخط عالك.
2: ليه؟
4: الدقيقة 70 المعرفش كان صوت يمكن صوت
2: لا للأمانة وقتي طلبت الأخبار ممكن طلبت في وقت الموجز إذاك علاش ما سمعنيكش. هاي مثل شيء يعطينا الجديد هاي.
4: رجعت على كل الجديد هو الهدف الثاني من الترجل الجنسي، هدف حمدي العبيدي بعد سلسلة من الكرات الضايعة، حمدي العبيدي يجيب الثاني بتصويبة رأسية يسكنها الشباك الحارس محمد أمين حزبي. يعني 70 ثقة من الترجل الجنسي وصفر لأمان حمام سوسة، أهداف الثقة الثانية في الشوط الثاني عن طريق هذه الجمتلة، والثقة 25 عن طريق حمدي
2: لعبي. هذاك علاش يا عادل وكل الزملاء نأكدوا على أنه المكان نتاعكم يكون بعيد على الزملاء باش ما تدخلش الأصوات على غرار ملعب بوشمة. مالكش عندك وقت في بوشمة؟
5: الوقت الآن 25 دقيقة لعب ودائما التعادل الإيجابي هدف لهدف بين الفريقين.
2: شكرا لك أشرف. أشرف اللملومي في مدنين، تفضل.
6: هنا في مدنين لازال أولمبيك مدنين متأخر بالنتيجة، مستقبل القصرين متفوق حيني وانين اثنين بلاش. إذن المدرب هشام السويسي مدرب مستقبل القصرين يجري تغييرات الآن بدخول كل من مهاب عوينة ودخول اللاعب جاسر أبو عزي بعد تغيير الاضطراري وخروج الظهير الأيسر خروج إذن رمز الرقيق وصاحب الهدف الأول حسام المناعي. كيف كيف مدرب طارق الحمزة يحاول يعدي الأوتار، يجري تغيير بدخول ثلاثة مهاجمين في دفعة أولى كل من منصور المرايحي ومحمد عمر زلامة ونضال صغير كقلب هجوم. نوه إلى اللاعب محمد عمر زلامة إلى أولمبيك مدنين، لعب نشيط لعب مهاري سريع، حاول في مرة أولى على خط 18 لكن تسديد فوق العارضة بقليل.

0: جدا يذلل النتيجة، مازال أبناء المدرب طارق حمزة يبحثوا على التعادل. إذن نلعب في الدقيقة 67 2 بلاش لمستقبل القاسرين.
1: شكرا لك. ناخذ النتائج الحاصلة إلى حد الآن، نتائج حينية للسادة المستمعين اللي تابعوا فينا، وبعد نمشي العادل في جرجيس. المتلوي متقدم هدف مقابل شيء أمام الملعب الجيبسي إلى حد الآن بعد 76 دقيقة لعب. حمل أنف هدف مقابل شيء للنجم الساحلي في سوسة. شيبة العمران أسفار مع المستقبل المرسى. ترجي جرجيس كما كنت تسمع هدفين مقابل شيء أمام الأمل الرياضي بحمص. سوسة في الرابطة الثانية سبورتينغ بن عروس متأخر في النتيجة أمام اتحاد الطاوين هدفين مقابل هدف نلعبه بدقيقة 75. ومحيط قرقنا أسفار مع كوكب عقارب نلعبه في الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الأولى. في المجموعة الثانية اللي تتلعب مبارياتها اليوم، أريانا هدف مقابل شيء للقلعة القلعة الرياضية. أولمبيك كيف هدفين مقابل هدفين أمام قافل قفصة. سبورتينغ المكنين أسفار مع جندوبة الرياضية. الشبيبة القيروانية متأخرة في النتيجة أمام قصور السيف هدف مقابل شيء في القيروان. والأمل الرياضي بوشمة هدف مقابل هدف أمام الملعب الجبسي. وأولمبيك مدين متأخر في النتيجة هدفين مقابل شيء أمام مستقبل القصرين. يا عادل
2: 74 دقيقة مصفى هنا في جرجيس، أكيد ربع ساعة 16 دقيقة ما زالوا على نهاية المباراة. الكرة للترجي الجرجيسي وهجوم من جديد، تحقيق مشكلة كبير في دفاعات الأمل الحمل السوسي الحقيقة. الحقيقة ما كانتش بعيدة برشا على مرمى محمد أمين الحسني. فشل الدفاع طبعا أمل حمام سوسة في كسر خطة التسلل اللي اعتمدها طبعا الدفاع الفريق. الحقيقة تقريبا 3-4 مرات يخرج بلعبية ترجي الجرجيسي وجها لوجه مع الحارس، والحكم يؤمر بمواصلة اللاعب. وبالتالي كما حكينا شفنا حتى فريق شوشان ينبه على بلعبيته.
1: تفضل مالك.
3: الأمل الرياضي بوشمة ضرب الجزائر. الأمل الرياضي بوشمة في دقيقة 28 بحر كوني يأخذ الكرة يعرقل من الخلف، والمدرب والحكم عبد الحميد بدر الدين يعلن على ضرب الجزائر لصالح الأمل الرياضي بوشمة. التنفيذ مش عالي بالطبيعة.
1: باهي نرجع لك، اعطيني التوقيت والنتيجة عادل.
4: لا مازال مش عالي التنفيذ على كل
2: 76 دقيقة هناك في جرجيس 2 بلاش للترجي الجرجيسي أمام أمل حمام سوسة.
1: التسابق والتلاحق في المجموعة الأولى للرابطة الثانية. أولمبيك كافي سجل الهدف الثالث أمام القافة الرياضية بقفصة. التوقيت والنتيجة هادي سياري في بن عروس.
5: 79 دقيقة لعب في بنعروس، والتقدم الاتحاد الطاوين أمام سبورتينغ بنعروس بهدفين مقابل هدف.
1: منقوص من لاعب طبعا الورقة الحمراء اسكندر عمر، هيك ولا؟
5: اسكندر عمر في دقيقة 45.
1: وهو كذلك. ش عندك وقت أشرف؟
0: نلعبه في الدقيقة تقريبا 70، لازال التقدم لمستقبل القصرين 2 بلاش. لن تغيير يجريها مدرب أولمبيك مدنين، خروج عبد الله شوشان ودخول المهاجم نعيم مشلوش. يلعب الكل بالكل طارق بن حمزة مهاجم ثاني مع الصغير، محاولة لتدليل النتيجة في مرة أولى ولملاة تعادل. لكن دفاعات مستقبل القصرين حصينة جدا، خاصة في محور الدفاع عمر الدامي وقصي دخلالي. محور الدفاع كان جيد خاصة في الكرات الهوائية.
1: ملك تطلب خط وقت تنفيذ.
0: والحارس ممتاز رامي الجيبسي، كانت وجه لوجه يضيع حسين بالحزية رقم 8. ممتاز رامي الجيبسي يحط الكرة في الركنية.
5: بنعروس
1: تفضل. لحظة أشرف تفضل. هادي
5: المعذرة، هدف التعادل سبورتينغ بنعروس في الدقيقة 79 بتسديدة قوية راجعة من الدفاع، ومحمد بنور بتسديدة قوية جدا يحط الكرة في مرمى الحارس سينو بير. سيناريو آخر في توقيت 80 دقيقة لعب، التعادل هدفين قبل هدفين بين سبورتينغ واتحاد الطاوين.
1: مالك تنفيذ ولا مازال؟
3: ضربة جزاء إذن في بوشمة مصطفى.
1: تفضل.
3: أنيس عبد الدايم يتقدم وهدف الثاني.
4: الملعب
3: بوشمة. الهدف الثاني أنيس عبد الدايم.
4: فرحة.
3: بوشمة في الدقيقة 31 نصف.
1: شكرا لك. نرجع لك هذه السياري في بنعروس. يعني تدخل الأصوات للأماء يا مالك بربي أنت ومحمد الحمروني حاولوا تبعدوا شوية على بعضكم، لأنه سواء كان الإذاعة اللي ينقل لها محمد ولا إذاعتنا طبعا الأصوات باش توصل مد داخلة منكم الزوز لابد من أنه تاخذوا بالتداول ولا تحاولوا تجدوا مكان أوسع وأبعد على بعضكم. ما نرجع لك هادي
5: 82 دقيقة لعب في بنعروس، تعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتيك بنعروس والاتحاد الرياضي بتطوير تسابق وتلاحق. بالحقيقة أن ارتفع النسق بشكل رهيب في الشوط الثاني مع التغييرات، 5 تغييرات كاملة في تشكيلة المدرب عثمان الشهيبي مدرب سبورتيك بنعروس، وإلى حد الآن 3 تغييرات في تشكيلة المدرب أسامة شريف مدرب اتحاد تطوير. التغيير الثالث في فريق اتحاد تطوير، مهدي مرزاوي صاحب الهدف الثاني وغادر ياخذ مكانه اشرف العجيمي. حبيت نعرج على لقطه في الدقيقه تقريبا 71، اشرف العجيمي تليق تقريبا في نصف دائره منطقه 18، كان قريب من تسجيل الهدف الثالث لكن تم عرقلته من لاعب سبورتينغ بنعروس غايد سعد، والحكم يطلب اللاعب ما احتجاجات كبيره من لاعبي وبنك احتياط الاتحاد الرياضي بالتطوين. باش ترجع الكره اذا بضربه مخالفه لفريق الاتحاد الرياضي بالتطوين، فما لاعب منقذ ارضيه الميدان والحكم يطلب التدخل للاسعاف اللاعب سلامات لكل لاعبي الفريقين. فضل ليك الخط مصر بتوقيت 83 دقيقه لعب وتعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتينغ بنعروس واتحاد تطوين.
1: شكرا ليك. نرجع لاشرف الملومي في مدين.
0: دقيقة 72 الحكم وائل المصباح يعطي وقت مستقطع لأخذ قليل من الراحة وشرب المياه. نذكروا بالنتيجة إذن تقدم الحين والآن لمستقبل الجسرين 2-0. هدف الأول كان سجله مهاجم حسام المناعي في الدقيقة 8، والهدف الثاني عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 44 من المدافع عمر الدامي. نرجع لك مصطفى في انتظار استئناف المباراة. زال الوقت لحد الآن مستقطع.
1: نمشي العادل الجرو في جرجيس.
2: مرحبا مصطفى، نلعبوا في 80 دقيقة 10 دقائق على نهاية المباراة، 2 للترجي الجليسي 0 لأمل حمام سوسة. نور الباجي رجع كرة حمدي العبيدي بعد تقريبا السلسلة من الفرص المهدورة، وشفنا حتى بعض الجماهير طالبت بتغيير حمدي العبيدي لأنه كنت عبا شوية. يأتي الرد بسرعة البرق من حمدي العبيدي وفي كرة كانت جميلة برشا من أمير التجوري البديل، يوزع كرة وتقريبا يأخذها حمدي على رأسه طبعا ومباشرة في شباك محمد أمين حسدي. لحقيقة هدف رتح برشا لعبيد الترجي الجليسي وإطار الفني في أولى مباراة. طبعا شكر يا الله خطوي نزلت الهجوم للترجي الجليسي والكرة مباشرة في التماسة ومخالفة عمومية. الحكم أمير العيادي رقم 8 البديل من جانب طبعا علي بن حسين ياخذ مكان طبعا اللاعب محمد أمين بن هلال، ياخذ محمد مكان محمد أمين بن هلال مركز بمركز على الجهة اليسرى. غازي عبد الرزاق بيشكون لأمير التجوري، مقطوعة من أمير دافيد روي، 1-2 بين دافيد وأمير. ثم ما زالت الكره يسري الفلاوي اللي دخل منذ قليل مكان اللاعب كيبا سوي. يسري الفلاوي اللي يعود بعد غيبه وغياب مطول الحقيقه بعد اصابه كانت عرضلها في نهائي الكاس الموسم الماضي 31 مايو امام ترجي العاصمه في نهائي الاميره، وبعدها غاب اشرف اليوم عوده هي الاولى في الجوله 5. ياسين العريض ثم الهادي جرتيلا، هجوم للترجي الجليسي، هجوم للترجي الجليسي أمول هادي جرتيلا. نزلت الكرة آدم قرب، آدم قرب لشكون آدم باش يوزع، آدم آدم يتجاوز الملعب الأول الثاني يرجع لدافيد روي. دافيد روي إلى أمير التأولاء. نزلت الكرة دافيد روي لحسينو، حسينو توري لجاسم بالكيلاني، 1-2 كرة برشا لكن ما تنجحش، مقطوعة من دفاع الأمل رقم 6 في تشكيلة الأمل في كوريان الأوغندي. الكرة لروي أوروي وسامبا ثنائي طبعا في الخط الخلفي للترش الجريسي ومع ياسين العريض الحقيقة ما خلوش اللاعبين حتى الأمل تقرب من منطقة الترش الجريسي. حسن الطريق دافيد روي الحقيقة شفنا حسب
1: في توقيت عادل
2: في توقيت 83 دقيقة نصفة في بلاش الترج الجريسي أمام فريق أمل حمام شوسة
1: الهادي
2: جبتية وحمد العبيد
1: الهادي سياري بن عروس.
5: شكرا لك مصر. في توقيت 87 دقيقة لعب في مباراة سبورتيف واتحادها طويلة تعادل هدفين مقابل هدفين هذه تسديدة مخالفة كانت قوية جدا ضربة مخالفة كان في مكان متميز لفريق اتحاد تطاوين والتسديدة كانت من وجيه العواني مرت فوق مرمى الحارس أنيس بن يوسف القليل ويبقى التعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتينغ واتحاد الرياضي تطاوين. هذه كرة سبورتينغ على الناشئة اليسرى يمشي بالكرة الحبيب لزاز لزاز مقطوعة من جديد لفريق السبورتينغ على مستوى مركز الميدان وسام العمراني العمراني طول الكرة داخل منطقة الجزاء لسبورتينغ كان ترجع دفاع الاتحاد الرياضي تطاوين من جديد عن طريق اللاعب رقم 5 متنصر شمشوبي كرة بالاستلام اللعب وسام بن عبد القادر وسام الله تعرفوا لأنه عبد القادر كم خادر والكرة تمشي سهلة في يد الحارس ياسين مكير حارس الاتحاد الرياضي في تطاوين دقيقتين قبل انتهاء الوقت القانوني والرسمي وما زال التعادل هدفين مقابل هدفين هنا في بن عروس قبل نزول اعطيك الخط هذا وشوف الفرقة حتى طويل داخل منطقة الجزاء يمشي بالكرة فرق الكلبوس يعرفوا قريب جدا كان قريب وجيه العواني من استلام الكرة بالراس نزلت الكرة لفريق اتحاد تطاوين عن طريق اللاعب اشرف العشيمي العشيمي راوق على الجهة اليمنى العشيمي يستعد يرفع الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء يخص الكرة بالراس لاعب فرق الكلبوسي وتمشي تخرج الكرة من فريق سبورتينغ على مستوى وسط الميدان والهجوم هي سبورتينغ بن عروس قريب الكرة من منطقة ال 18 على الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء لفريق سبورتينغ بن عروس
6: الجزاء في ميدين
1: تفضل اي اشرف
0: نلعب تقريبا في دقيقة 80 ضربة جزاء لأولمبيك مدنين كانت حصل عليها اللاعب البديل منصور المراحي يخترق دخل مناطق الجزاء يتدخل عليها المدافع عمر الدامي يتحصل أولمبيك مدنين على ضربة جزاء بالتنفيذ إذن نعيم مشلوش المهاجم اللي يتخلى حتى هو في الشوط الثاني يتابع معكم هذه ضربة الجزاء الحكم يأذن باحترام المناطق 18 يتقدم نعيم مشلوش نعيم يسدد وضيع ضيع ضربة الجزاء يتصدى سليم الرباعي رائع هذا الحارس صاحب 35 سنة يتصدى ويخلي فريقه في المباراة متفوق إلى حد الآن 2-0 إذا معطى جديد هنا في مدنين إضاعة ضربة جزاء من البديل عيون هدف الهدف الثالث تمشي عكسية ومهيب عويب اللاعب البديل سجل الهدف الثالث تصويبة كانت على بعد تقريبا 25 متر وغالت الحارس رامي الجيمسي هدف رائع مهيب عويب لاعب بديل كان خلى منذ 69 إذن مدنين أولمبيك مدنين متراجع ومتأخر 3-0 تراجع رهيب تراجع بدني وفني وتكتيكي حتى مع التغييرات لم يحدث الفارق ما زال يتواصل العمق والعقم الهجومي عفوا صائم عن التهديف منذ الجولة الفارطة أولمبيك مدنين
1: نعم إذن في توقيت
0: دقيقة 81 3-0 لمستقبل الجسرين
1: أعطينا التوقيت ونتيجة هذه
5: الوقت القانوني والرسمي انت مصطفى نحن في انتظار لوحة الحكم الرابع او شوف فقط تكمل معي بعض التمرين اللوحة نتاعو علينا على الوقت البديل باعتبار حكم القانوني
1: ما نسمعش فيك هادي كم اضاف حكم المباراة باهي في كل الحالات نمشي الملك فرحات ناخذ دقيقة دقيقة ونص ونرجع لك نكمل الشوط الثاني هادي يا مالك
3: شكرا لك. 41 دقيقة إلا 4 دقائق على إنهاء الفترة الأصلية للمباراة. دائما تقدم حين صلح الأمل الرياضي بوشمة بهدفين لهدف، هدف على آخر ضربة جزاء، هدف الثاني. والتغييرات بالجملة بالنسبة دخول أسامة جنونو وكذلك اللاعب أسامة جنونو كما قلت نزال الزيدي ورياض ساسي منذ قليل لصالح تشكيلة مراد مزهود. ترجع كرة لصالح فريق الأمانة الرياضي بوشمة، تمشي كرة ارتكاك الكرة تمشي، ترجع كرة لصالح الأمانة الرياضي بوشمة، مراوغات في مناطق الملعب الجيبسي، نفذ كرة طويلة باتجاه شكون؟ باتجاه اللاعب حسن الظهري، حسن الظهري والكرة في التماس، الكرة في التماس لصالح فريق الملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي، هذه الكرة لصالح فريق الملعب الجيبسي، نفذ الكرة تماس، إذن طويلة تماس ريان بعود إلى ما ترجع كرة لصالح الملعب الجيبسي.
4: نعم وصلنا
3: الملعب الجيبسي، تمشي كرة مرة أخرى لصالح فريق الأمانة الرياضي بوشمع، ممتازة جدا المراوغات، هزم تمشي كرة إلى الكرة في حوسه، ثلاثة لاعبين يتبعوا في اللاعب لزيدي، ترجع كرة لصالح الأمانة الرياضي بوشمع، لكن ترص الكرة كروية لصالح فريق الملعب الجيبسي، الدفاع الملعب الجيبسي عن طريق ياسين شماعي، وسمع شوية ياسين شماعي، ياسين شوية يهرب، ممتاز المراوغة، لكن تبع فيه اللاعب رياض ساسي وتخرج الكرة في التماس مرة
1: في توقيت
3: في مناطق الأمانة، في توقيت 44 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ودائما الأسبقية الحينية لصالح الأمانة هذا بشمع دفين واحد.
1: عادل اعطينا التوقيت.
2: جرجيس لعب في التسعين الآن في انتظار 4 دقائق الآن يشهر الحكم الرابع اللوحة الإلكترونية 4 دقائق ينطلق الآن في جرجيس كوقت بديل في بلاش للترجى الجديسي أمام أمل حمام شفسة.
1: ناخذ دقيقتين في بن عروس ونرجع لك. هيا هاتي.
5: شكرا لك مصطفى. قلت الحكم يضيف 6 دقائق وقت بديل، تعدوا منها بدقيقتين لحد الآن، والتعادل هدفين مقابل هدفين في بلاروس، مباراة سبورتيك بلاروس والاتحاد الرياضي في تتويج. اشترس الكرة لفريق سبورتيك بلاروس، رمي التماس على الجهة اليسرى في مناطق الاتحاد الرياضي في تتويج، مش تنفذ رمية التماس في مناطق اتحاد تطويج، تنفذ رمية التماس الكرة داخل منطقة الجزاء، تختار لفريق السبورتينغ لكن ترجع من جديد من دفاع فريق الاتحاد الرياضي بالتطويل، تمشي في التماس مرة أخرى، رمي التماس مرة أخرى لفريق سبورتينغ بلاروس، برشا احتجاجات تناول الحقيقة من الجماهير على حكم المباراة حتى من الفريقين الحقيقة مصطفى، باش نسوقوا يعني بكل أمانة شنو قاعد يصير في ملعب بلاروس. الحكم الرابع أضاف 10 دقائق وقت بديل ثم تراجع في مرة ثانية وأعلن على 6 دقائق فقط كوقت بديل.
1: نذكروا أنه رئيس جيرو حكم المباراة.
5: طب
1: حكم المباراة
5: سمح لي،
1: حكم المباراة هو رئيس جيرو.
5: رائد جويرو بالفعل، رائد جويرو هو حكم هذه المباراة.
1: تفضل.
5: على كل وصلنا تقريبا ل 90+4 ولا زال التعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتينغ بلاروس وتحقق التتويج.
1: شكرا لك. نرجع نكمل الدقائق المتبقية في مباراة جرجيس قبل وبعدها مالك وبعده أشرف طبعا، أول الأول بالأول طبعا. هاي عادل.
2: دقائق مروا مصر من أصل 4 دقائق كان أطلق من الحكم الرابع طبعا بيديس بن صالح، دقائق أطلقين بحمد المعافة شوالا يأتي بمتيجة مزالة.
1: يا عادل، عادل معذرة معذرة، الصوت يعني يوصل غامض جدا، بعدك برشا أصوات، نمشي المدنين. أشرف شا عندك وقت؟
0: شكرا مصطفى. نلعب في الدقيقة 85، 5 دقائق على نهاية المباراة، إذن دخول الآن يجري مستقبل القاسرين، تغيير أخير، دخول اللاعب رقم 9 محمد ريان العبدلي واللاعب رقم 6 هيثم الحنيسي في مكان 17 أنيس عزوز وعصام الدخلالي. إذن نذكر المتابعين أنه مستقبل القاسرين متفوق الآن ثلاثة بلاش أهداف كانت من توقيع حسام المناعي في الدقيقة 8 بعد انفراد بالحارس الجابسي وهدف في الدقيقة 44 من ضربة جزاء عن طريق المدافع عمر الدامي، ثم في الدقيقة 80 البديل مهيب عويب بتسديدة من 25 متر يسكن الكرة الشباك. زي المستقبل القصرين نرجع لك مصطفى.
1: عندك مازال عندك برشا وقت نرجع لك كمل الأشواط الثاني في مختلف الملاعب. مالكش عندك وقت؟
7: عندي دخلنا في الوقت البديل لعبنا منهم دقيقة أربع دقائق أضاف الحكم لعبنا بهم دقيقة يعني.
1: ما نعرفش إذا سوت عادل الجرو نعم هدفين مقابل هدف مازلت عادل تفضل عادل
2: نلعب في الدقيقة الأخيرة مصفى الدقيقة الأخيرة من أصل أربع دقائق كان أضافهم الحكم أمير العيادي كوقت بديل هذه مخالفة لحمام سوسة نور الباجي على يسار الحارس سيف الدين الشرفي نور الباجي يعطي الحكم أمير العيادي إشارة التنفيذ
5: مصفى
2: طويلة
1: عادل لحظة نسمع فيك هادي نجيت عادل لحظة نمشي للهادي يطلب الخط فاضل هادي
5: المعذرة لكما نهاية المباراة في بنعروس بالتعادل هدفين مقابل هدفين بين سبورتينج بنعروس والاتحاد الرياضي بتتاوين تذكير بعجالة بالأهداف في الدقيقة 23 الاتحاد الرياضي يفتح نتيجة عن طريق محمد أمين مرسي وعادل النتيجة في الدقيقة 67 سيف الدين معوينات وفريق سبورتينج في الدقيقة 70 مهدي المكساوي يسجل هدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي وفي الدقيقة 79 محمد بنور يسجل هدف لفريق سبورتينج بنعروس مع العلم أن الاتحاد الرياضي يلعب منقوص العدد منذ الدقيقة 45 بعد خروج اسكندر عمر بسبب الورقة الحمراء لكم أجمل التحية من العروس تحية لهذه السيارة ملتقنا في قادم المواعيد الرياضية
1: شكرا لك هادي تفضل عادل
2: أمام مرحمة مسوسة هدف الدقيقة 48 عن طريق الهادي جركيلة وهدف الدقيقة 70 عن طريق حمدي العبيدي ساري انتصارات الترجي الجنسي بعد انتصار الجولة الأولى ويسر 6 نقاط نلتقي في قادم المواعيد الرياضية عبر وزارة الرياضة
1: شكرا لك عادل ونهاية المباراة في الرابطة المحترفة الأولى بانتصار الهمامة نادي رياضة الحملانف أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل لا شيء مالك تفضل
8: مالك
7: شكرا لك نلعب في دقيقة 45 زائد 3 دقيقة أخيرة ويصفر الحكم عبد الحميد بدر الدين على إنهاء المباراة بتقدم الأمير أبو شمة بهدفين لهدف نستنوا في الصفر النهائية على ما أظن هذه آخر كرة بطبيعة لصالح فريق الأمل الرياضي أبو شمة بسنة في الصفر النهائية يشوف الساعة نتاعه ينظر للساعة نتاعه الحكم وفي يدي الأول بالضبط يعلم الحكم على إنهاء المباراة بفوز الأمل الرياضي أبو شمة على فريق الملعب الجيبسي هدفين لواحد ننتقل إن شاء الله في رياضاته
1: شكرا لك مالك مازال أشرف في مدنين ما انتهتش المباراة تفضل أشرف
0: شكرا مصطفى نلعب في الدقيقة 88 دقيقتان على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة ما زالت النتيجة إلى حد الآن لصالح مستقبل القصرين ثلاثة بلاش وضربة جزاء يعلن الحكم وائل المصباحي على ضربة جزاء لصالح أولمبيك مدنين كان ضاع ضربة جزاء أولى بتنفيذ نعيم مشلوش البديل محمد عمر زلامة يتوغل داخل مناطق الجزاء ويتحصل على ضربة جزاء الآن بتنفيذ محمد أمين النفزي إذا نتابع ضربة الجزاء الأولمبيك مدنين في 90 دقيقة لعب هل يذلل النتيجة هل ينجح في تجسيم الضربة الثانية بعد إضاعة نعيم مشلوش للضربة الأولى محمد النفزي اللاعب السابق للترجي الرياضي في التنفيذ الحكم يأمر باحترام المسافة واحترام مناطق 18 يتقدم محمد أمين النفسي يعطي الحكم الإشارة يتقدم هل ينجح سليم رباع النفسي ضايعة على العارضة ما هذا الحظ السيء الأولمبيك مدنين زوز كرات ضايعة الأولى كانت من نعيم مشلوش والثانية قوية كانت غير مؤطرة من محمد أمين النفزي تبقى النتيجة

يأخذ بالكرة. ماذا يقول الحكم؟ هل هي ضربة ركنية؟ لا، يعطي ضربة مرمى إلى الحارس سليم الرباعي. الحكم الرابع يعطي الوقت البديل الآن، خمس دقائق وقت بديل، خمس دقائق وقت بديل. أولمبيك مدنين لم يستغل عمل الأرض ولم يستغل الجمهور، مازال يقبع في الذيل الترتيب بعد ثلاثة هزائم متتالية. انهزم في الجولة الأولى أمام جمهوره ضد القلعة الرياضية 2-1، وفي الجولة الثانية ضد قصور السيف 1-1 خارج الديار. اليوم نتيجة عريضة قاسية قليلا بعد إضاعة زوز ضربات جزاء 3-1 إلى مستقبل القصرين. ترجع الكرة إلى حارس المرمى الجابسي، يحط الكرة بعيدة تتجاوز خط منتصف الميدان، لا ترجع كرة أولى، كرة ثانية عند نعيم مشلوش البديل اللي كان ضاع ضربة الجزاء الأولى. الحكم يعطيها ضربة مخالفة على مستوى الدائرة المركزية لخط منتصف الميدان. ياسين بوفالغ الكابتان في التنفيذ، يحاول أولمبيك مدنين على الأقل تذليل الفارق. لم يستغل اليوم ضربات الجزاء، ضربات الحظ، الحظ اليوم خاصة في رمية ضربة الجزاء كان لصالح مستقبل القصرين. لازال إلى حد الآن متفوق 3-0. كورة عند محمد عمر الزلامة، نشيط منذ الشوط الثاني. يراوغ يعطي كورة على القائمة الثانية بعيدة، تمشي رمية مرمى للحارس سليم الرباعي. إذن مستقبل القصرين يحافظ، يحاول أنه يحافظ على هذا التقدم. مازالت 4 دقائق من المباراة، تمشي إلى مهاب عويبة صاحب الرقم 10، دخل كان في مكان حسام بالحزية. مهاب عويبة يربح التماس، التماس لحد الآن لمستقبل القصرين. يلعب الكرة في الأمام، يحاول أنه يحتفظ ويستهلك الوقت المتبقي. الكرة مازالت في وسط الميدان، تراجع بدني الأولمبيك مدنين خاصة في الربع ساعة الأخير. مستقبل القصرين يحاول في مرة أولى ومرة ثانية ينجح في تعزيز النتيجة بهدف ثالث جميل. الآن ترجع معاكسة، نضال صغير لا تتقصى، دفاع حصين، دفاع كان اليوم منظم وحاضر مركز في كل الكرات، خاصة محور الدفاع المتكون من عمر الدامي صاحب الهدف الثاني في دقيقة 44 من ضربة جزاء. وقصي دخل اللي يلعب الكرة على الجهة اليمنى لمستقبل القصرين، تتفك ترجع إلى حارس مرمى أولمبيك مدنين. رامي الجابسي يعطي كرة إلى محمد، لا يعطي كرة طويلة تتجاوز خط منتصف الميدان، تمشي إلى محمد عمر الزلامة، يربح التماس. نتابعوا معاكم الدقائق المتبقية من هذه المباراة عبر موجات إذاعة تطاوين. ضربة تماس إلى أولمبيك مدنين في التنفيذ، الظهير الأيمن حسام البجاوي. قلت طرق بن حمزة كان أجرى تغييرات فنية وتكتيكية، دخل المباراة بالثلاثة 4-3، لكن رجع إلى التكتيك الكلاسيكي لأولمبيك مدينة 4-3-3. الآن الكرة عند حسام البجاوي، يرجع إلى الوراء، ضغط من مستقبل القصرين، حاضر بدنيا، جاهز في كل الكرات، في كل الهوائيات، في كل الكرات الأرضية. تمشي إلى عثمان شرف الدين اللاعب السابق للنادي البنزرتي على الرواق اليمين لمستقبل القصرين، يشد الكرة يحتفظ بالكرة. محمد خليل مشارك في التغطية، يتصدى للكرة، يفك الكرة، يعطي الكرة لمحمد أمين النفسي. النفسي يعمل 1-2 مع نعيم مشلوش، ترجع إلى محمد أمين النفسي، يحاول يراوغ، ينجح في المراوغة، ممتاز، يسدد، والدفاع في الركنية. كرة ركنية للأولمبيك مدنين، لم يستغل اليوم أولمبيك مدنين الكرات الثابتة، كان الدفاع طويل القامة، دفاعات مستقبل القصرين ينجح في الصد تقريبا كل الكرات الهوائية، ربح كل لديال. نتابع معكم لحظة بلحظة هذه الركنية، نذكر أنه نتيجة 3-1 لمستقبل القصرين على القائم الأول. ممتاز، نضال صغير ترجع له، ترجع إلى الجهة العكسية عند محمد أمين النفسي. محمد أمين النفسي يرفع الكرة على القائم الثاني، ياسين بوفرغة كانت بعيدة، بعيدة على القائم الأيمن للحارس سليم الرباعي. ترجع كرة ضربة مرمى إلى مستقبل القصرين، استهلك الوقت، زالت تقريبا دقيقة على صفيرة الحكم. نلعب في الدقيقة الخامسة من الوقت الضايع. الكرة عند عثمان شرف الدين، يعطي الكرة إلى رقم 9 للدخل، لكن يدخل

0: شغل عليه محمد خليل مشارك يعطيها لحكم وائل المصباحي كارت اصفر. اذا مخالفه جانبيه مقابله للمدارج الضيوف. مخالفه جانبيه في التنفيذ. عثمان شرف الدين كان تحصل هو اللي كان تحصل على ضربه الجزاء. يعبر الحكم باحترام المسافه القانونيه. لأن الكرة عند مستقبل القصرين بمخالفة جانبية. دخول عمر الدامي مهاب عويبة طوال القامة. الكرات الثابتة خطيرة مستقبل القصرين. يستغل العوامل لصالحه عكس أولمبيك مدنين. كان اليوم حقيقة سيء الحظ. زوز ضربات جزاء كان ضاعوا من نعيم مشلوش ومحمد من النفزي. الحكم ما يأمر تريض اللعب يعطي إشارة التنفيذ. كرة يسارية لكن الحارس رامي القابسي متفطن يعطي الكرة. وفي هذه اللحظة بالذات مصطفى يعلن الحكم وائل المصباح على نهاية المباراة. مستقبل القصرين ينتصر 3-0. شكرا لكل متابعي وفي إن شاء الله في حوارات قادمة نرجع لك الخط مصطفى.
1: شكرا لك أشرف الملومي كنت معنا لأول مرة. شكرا لك إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. شكرا عادل كنت معنا من جرجيس وأيضا هيدي السياري من بن عروس ملك فرحات من بوشمة في أمسية رياضية كملنا فيها الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تلعبت على دفعتين. أمس الاتحاد من قردين انتصر من إفريقيا هدفين مقابل هدف. ترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل هدف من أولمبي البيج. تقدم ساقي الدائرة هدف مقابل شيء للنادي الصفاقسي. وأسفار بين النادي المزرتي والاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم المتلوي ينهزم على أرضية ميدان وأمام الملعب التونسي 2-0. هدف الانتصار جاء في الدقيقة 90+10 لأمادو دياو طبعا للملعب التونسي. 2-0 نجم الرياضي الساحلي ينهزم أمام حملة في هدف مقابل شيء برأسية شهاب بن فرج. أسفار في العمران بين العمران والمرسى. والترجي الرياضي الجريزي 2-0 لحمام سوسة. هذه جرتيلة في الدقيقة 48 ودقيقة 70 حمدي العبيدي. هكا يكون الترتيب بعد الجولة الخامسة كالآتي. الترجي الرياضي التونسي ب 12 نقطة. ساقط الدائر واتحاد بن قردين 11 نقطة. نادي الإفريقي منقص من المباراة في المركز الرابع ب 9 نقاط. صحبة الاتحاد الرياضي المنستيري. نادي الصفاقسي في المركز السادس ب 8 نقاط. صحبة شبيبة العمران وكذلك ندري المزرتي. الملعب التونسي في المركز السابع. في المركز التاسع ب7 نقاط. المركز العاشر ترجي رجيس ب6 نقاط. يليه النجم الرياضي الساحلي ب4 نقاط. فالنجم المتلوي المركز 12 ب3 نقاط. صحبة حمام الأنف ويليهم مستقبل مرسى في المركز 14 بنقطتين. صحبة الأولمبي البيجي وفي مؤخرة الترتيب الأملي بحمسوسة في المركز الأخير بنقطة واحدة. المباراة الثانية لكرة القدم. النتائج كانت اليوم في زوز مباريات متأخرة لحساب المجموعة الأولى. سبورتينغ بن عروس 2-0 لاتحاد تطاوين. ونادي محيط قرقنة أسفار مع كوكب عقارب. الترتيب المهدية في المركز الأول صحبة سبورتينغ المقرين الرياضية ب7 نقاط. هلال مساكن وسكك العادي الصفاقسي 5 نقاط في المركز الثاني. المركز الخامس مستقبل سيمان وسبورتينغ بن عروس والملعب السوسي هلال الشاب والاتحاد الرياضي بتطاوين وبعث بوحجلة وكلهم في رصيدهم 4 نقاط. في المركز 11 بني خلاد بنقطتين صحبة كوكب عقارب. وفي المركز الأخير زوز فرق مستقبل جابس ومحيط غرقنة كل فريق في رصيده نقطة واحدة.

في المجموعة الثانية، في المجموعة الثانية جمعية أريانا والقلعة الرياضية قلت هدفين مقابل لا شيء. أولمبيك الكاف 3 أهداف مقابل هدفين لقاء في القفصة. سبورتينغ المكنين ينهزم على أرضية ميدان أمام جندوب بريدية 1-0. شبيبة القيروان ينتصر على أرضية ميدان أمام اتحاد قصور الساف 1-0. بوشمة الأمل الرياضي ببوشمة ينتصر 2-1 أمام الملعب الجيبسي. وأولمبيك مدنين في صلاح الدين بن حميدة بالذات ينهزم 3-2 أمام مستقبل القصرين. شيء اللي يعطينا الترتيب التالي: قصور الساف في المركز الأول ب7 نقاط، يليه الرديف والنادي القربي وشبيبة القيروان وجندوبة الرياضية والأمل الرياضي بوشمة في المركز الثاني، كلهم عندهم 6 نقاط. المركز السابع جمعية أريانا مع أولمبيك الكيف، كل فريق في رصيده 4 نقاط. في المركز التاسع مستقبل القصرين ب3 نقاط، مستقبل القصرين يصبح ب6 نقاط، مستقبل القصرين 6 نقاط، مستقبل القصرين في المركز الثاني. قوف القفصة في ب3 نقاط، يليه طبعا القلعة الرياضية أيضا ب3 نقاط، الملعب الجيبسي بنقطتين، سبورتينغ ممكنين نقطة، وأولمبيك مدنين 0 من النقاط. هكا ما بقى لي الا باش نقول للجميع ان شاء الله تبقوا مستمعين اوفياء، وان شاء الله نكونوا وفقنا في نقل المباريات في حصة ملاعب واهداف امنها رشيد بوزاخر وفتحي المقبلي. شكرا لكل الزملاء عادل الجرو، هادي سياري، ملك فرحات، اشرف الاملومي، كنت معكم في تنسيق هذه الحصة مصطفى ناجح. نلتقي ان شاء الله في موعد رياضي لاحقا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. تمكن أعوان الحراسة والتفتيش المتمركزين بطريقة الوطنية رقم 1 المعروفة بنقطة تفتيش الجيتون على مستوى مدخل المعبر الحدودي راس جدير ببن قردان اليوم من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بحوالي 450 ألف أورو، وكان مخبأ ومخفيا بإحكام داخل سيارة ليبية. أسندت صفقة المتعلقة بتعبيد مسلك تلمي بمعتمدية وذرف من ولاية جابس على طول 2.5 كيلومتر، وتم الإذن للمقاولة بالانطلاق في الإنجاز بداية من الأول من سبتمبر 2026، وذلك وفق ما ورد في إجابة لوزارة الاقتصاد والتخطيط حول سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب نور الهدى صبايتي بشأن استكمال الجزء المتبقي من الطريق على طول 1.7 كيلومتر. خصص اجتماع عقد مؤخرا بمقر المندوبية العامة للتنمية الجهوية لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزويد بالماء بخمس ولايات شمل التطاوين وقفص والقيروان وسيدي بوزيد وسليانة. كما استعرض الاجتماع الإشكاليات الفنية والإدارية التي تعيق استكمال عدد من المحاور الميدانية، وتم ضبط مجموعة من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز العقبات ودفع نسق الأشغال المتأخرة. شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية السنة الماضية في تنفيذ برنامج خصوصي لمواجهة الأمية في المعتمديات التي تشهد أعلى نسبة أمية وهي الروحية وعمدون ومجل بالعباس وفرنانة وسبيخة وجنمة، وينتظر أن يتم تعميم التجربة على بقية المعتمديات ذات الأولوية. دوليا، مدد مطار ورياض الدولي تعليق العمل فيه اليوم حسب ما أفاد به مصدر رفيع في قطاع طيران، فيما أشارت منصة فلايت رادار 24 المتخصصة في مراقبة حركة الطيران إلى تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت غرينتش اليوم. نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري صهيوني قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران في ظل استعدادات مكثفة شهدتها تل أبيب خلال الأسبوع الماضي تحسبا لاحتمال التصعيد واندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين.
0: بلاغات.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى صفحة البلاغات. تفتح وزارة التجارة والتنمية الصادرات يوم 10 من ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة والتنمية الصادرات مؤرخ في 7 من أكتوبر الجارية. ويحدد القرار المنشور براد رسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 9 من أكتوبر عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين على 9 من نوفمبر 2026 عبر الموقع.

0: الإلكتروني للوزارة. تتوزع الخطط المئة بين الإدارة المركزية بعشر خطط وتونس بخمس خطط، فيما خصصت أربع خطط لكل من منوبة وبن عروس وأريانا وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكهف وسليانة والقيروان والقصرين وقفصة وسيدي بوزيد وصفاقس وسوسة والمهدية وجابس ومدنينة، وثلاث خطط للمنستير وخطتان لكل من تطاوين وتوزر وقبلية. ودعت الوزارة المترشحين إلى إرسال ملفات ترشحهم عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى العنوان المحدد بقرار فتح المناظرة، مع التنصيص على أن ملف الترشح يخص المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية. أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات الانتدابية 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين، وتفتح باب الترشحات لهذه المناظرة بداية من 7 من أكتوبر الجاري وتستمر إلى غاية 6 من نوفمبر القادم، حيث اشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. ويشترط على المترشحين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة بحلول 1 جانفي 2025 مع مراعاة الاستثناءات القانونية الخاصة بتجاوز السن وطول فترة البطالة للمسجلين بمكاتب التشغيل. ويتعين على الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم متضمنة استمارة الترشح والوثائق المطلوبة عبر البريد السريع أو مضمون الوصول إلى مقر الديوان بالشرقية 1 تونس. نقطة النهاية لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام. ملتقانا الإخباري القادم سيكون على رأس الساعة في نشرة أخبار المساء.
1: شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من شبابيك. تو الخمسة وسبعة دقائق شبابيك من تو إن شاء الله حتش للثمانية في فقراتنا القارة، ضيوف، متابعات، أخبار والفقرات اللي استنستوا بها. معنا في الجانب التقني اليوم مفتاح فتحي المقبلي وعادل الجميل. كيف تحية لكم وين ما كنتوا. نبدأ بأول أغنياتنا، من بعد نكونوا في فقرة الترند. خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. 5:16 على موجة إذاعة تطاوين. نبدو كما العادة فقرتنا بالترند وبش نتحدثوا على أكثر ممكن الأخبار المتابعة بالنسبة للأيامات الأخيرة هذه. خلينا نتحدثوا بمستجدات ممكن اللي تهم برش عائلات توينسا, وهي الحملة الوطنية للوقاية من مخاطر المخدرات واللي انطلقت أمس السبت. نظمتها وزارة التربية جانب تحسيسي وطني حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي تحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة. يمثل اليوم التحسيسي اللي انطلق في نهار السبت حملة وطنية للتوقي من مخاطر المخدرات اللي باش يتواصل طيلة العام الدراسي, مش فقط مناسبة أو نهار, والأهم كونه على طول العام باش تتواصل العملية بالتنسيق وبالاشتراك مع مؤسسات وزارة التربية و12 وزارة أخرى, وفقا لرئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية بالمندوبية الجهوية للتربية. تحدث كيف كيف كونه هذا دور المؤسسات, من جهة أخرى يلزم تكون فما دور الولي العائلة في جانب منها لمتابعة ابنها, خاصة في الفترة الأخيرة هذه اللي تشهد للأسف برشا مشاكل على مستوى الشوارع المدارس البلايس اللي تجم يصير فيها أي حاجة, علاش متابعة مهمة من قبل الأولياء. أمس تم اختتام الأيام قرطاج الموسيقية الدورة 11 وتتويج 3 فرق بجولات فنية. أمس تم الاختتام المحطة الموسيقية هذه اللي جمعت عدد كبير, وكنا في مواكبتها يوميا مع زميل مجد حداد. نذكروا اللي المجموعات الفائزة هي مجموعة ألفا فور, جولترا وميد نايت بين. هذا من 3 المجموعات ووحية الفنانة السورية فايا يونان. حفل الاختتام تاع أيام قرطاج الموسيقية دورة 11 اللي احتضنت فعاليتها مدينة الثقافة من نهار 3 حتى الأمس 10 أكتوبر. تحدثوا على الحامة وأرقام مهمة في الحامة. تحدثوا حسب مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخير, يقول كون الحامة توفر على 25% من الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية. كيف كيف تحدثوا على ما يقارب 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بالمياه هذه في إطار فعاليات الشراكة والاستثمار المعطيات هذه قدمها. أشار أنه فما حرص شديد إلى تزشيم مشاريع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من اعتمادية الحامة الغربية, واللي بتكون عندها إضافة كبيرة سياحية بالنسبة للمنطقة, بالنسبة للجانب التشغيلي, بالنسبة للمستوى معناتها الاستشفائي السياحي للمنطقة. أكد كيف كيف أنه بناء محطة استشفائية بالمطوية في طور اللي بيشتشهد الانطلاق متاعها, بالإضافة للعمل على إعادة إحياء حمام عين الزرعت هذه. ونذكروا اللي اليوم حطت المحطة الختامية من الحملة العالمية للبحر والشمس في دورتها 20 حطت رحالها في الميناء السياحي بالمستير بهدف الحفاظ على البيئة البحرية ونظافة المواني والشواطئ. أبرز ممكن تفاصيل الحملة نذكر اللي شعارها جي تحت شعار من تبرقة إلى من تبرق إلى تبرقة. الدورة هذه دورة 20 بالنسبة للتظاهرة هذه شملت أعمال تنظيف وتوعية بيئية في المواني السياحية بالمشاركة تطوعية واسعة, من بينها مشاركة غواصين, من بينها مشاركة كيف كيف غواصين حتى من ليبيا لتعزيز عمليات التنظيف تحت الماء في ميناء المستير. مبادرة مهمة, وكانوا حاضرين معهم برشة توانسة يدافعوا على حق البيئة, حق كون الناس لازمها تفهم أكثر التفاصيل متاع حياتها اليومية في جانبها البيئي, وخاصة توعية
الأجيال الجاية بأهمية الحفاظ على الموارد البيئية وغرس التوعية البيئية عند النشأة منذ الصغر. مواصلين معكم في شبابيك طول 5:21 دقيقة. بعد شوية نعمل جولة في المستوى العالم، ممكن أبرز المواضيع اللي تبعوها في العالم. خليكم معنا.

تحية لكم وين ما كنتم، مواصلين معكم في شبابيك على العالم المرة هذه في متابعة لأخبار اللي تبعها التوينس. نتحدثوا اليوم الأحد اقتحامات متاع عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني. هذا نذكروا اللي حسب ما علمت عليه مصادر طبية ارتفاع حصيلة شهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني إلى 74,377 شهيد. نذكروا اللي في 24 ساعة الأخيرة 7 شهداء و28 مصاب وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الأخيرة. نذكروا اللي في آخر الأخبار ممكن اللي جينا من غزة، وسعت المحتل الصهيوني أو قوات المحتل الصهيوني سيطرتها في عدة أماكن في قطاع غزة بما فيها مدينة غزة وداخل منطقة الخط الأصفر اللي أعلنت عليه هي، واللي هذا اللي أجبر ممكن عدد كبير من المئات السكان والعائلات على النزوح قسريا تحت قصف مدفعي وجوي اللي أسفر على عدد من الشهداء والجرح. من جهة أخرى تقارير حقوقية تأكد بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار وسط اتهامات متبادلة بوجود أكثر من 5,000 خرق إسرائيلي للاتفاق هذا واستمرار سقوط الضحايا والشهداء في ظل أوضاع إنسانية كارثية، ومازلت متفاقمة إن شاء الله جي خير يا ربي. من جهة أخرى نتحدثوا على اللي صاير ما بين اليمن والسعودية. الطيران المدني السعودي يعلن بوفاة 12 شخص في هجوم استهدف أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، جنسيات مختلفة منهم اللي توفوا 4 سعوديين 2 من بنغلاديش وفم أمريكي مصري أردني سوري فلسطيني سوداني. هذا من الجنسيات اللي توفوا في قصف اليمني أو من مجموعة الحوثي على السعودية مع إصابة أكثر من 300 شخص. السلطات السعودية علقت مؤقتا العمل بمطار خالد الدولي في العاصمة الرياض. إدانة دولية واسعة، بيانات شديدة اللهجة من عدة دول وعواصم ورؤساء تدين استهداف الضحايا واستهداف السعودية، بيانات دول عربية أو غربية في هذا الإطار. السعودية تقول كونه هذا الاستهداف باش يقابل ب معناتها مواجهة حازمة لكل اللي تسبب في هذا الحادث، وسيتم الرد عليه بكل حسم وقوة في تصعيد وفقا للقانون الإنساني إن شاء الله ربي يقدر الخير. في متابعاتنا بعد شوي إن شاء الله باش نكونوا في فقرة نيوز تيك كيف كيف، باش نتحدثوا على مجموعة من المحطات والتظاهرات اللي باش تصير ليامات الجاية إن شاء الله. خليكم معنا كل التفاصيل كيف كيف. باش تكونوا معنا في الجزء الثاني مجموعة من الشباب المنخرطين في مشروع مغرومين. هذا المشروع اللي باش يكون في فقرة سبوت لايت إن شاء الله باش يكونوا محذينا. جمعية يوث فيجن هي اللي تنفذ المبادرة هذه، مغرومين أكاديمي. كل التفاصيل في أهداف الأكاديمية هذه متاع مغرومين، مشروع مغرومين، شكون هم الشباب، كل التفاصيل بتكون معانا إن شاء الله بعد شوية مروة الخالدي للحديث على هذه أو هذا المشروع. خليكم معانا.

تحية لكم. الخمسة وسبعة وثلاثين دقيقة وصلنا لفقرة Game Over. في جيم اوفر الحديث باش يكون على شركه جوجل واللي تلانسي بلاتفورم جديده تنجم من خلالها او ينجموا من خلالها المستخدمين انشاء العاب فيديو فقط بمجرد كونك تكتب امر نصي بسيط بالتعاون مع شركه يونيتي المتخصصه في تطوير ادوات الالعاب. يونيتي كشفت عن منتج جديد اللي يحمل اسم بلاي جراوند نهار الاربعاء اللي فات، وتسعى الزوز شركات لاستفادة من نجاح جوجل في مجال ما يعرف بنماذج العالم، وهي فئة من الذكاء الاصطناعي يهدف إلى فهم العالم المادي ومعالجة البيانات تجاوز مجرد نصوص اللغوية. جوجل تقول في تدوينة لها أنه لطالما اقتصر إنشاء ألعاب الفيديو تاريخيا على فئة محدودة للغاية تمتلك خبرة تقنية أو تمتلك إمكانيات معينة لتخليها تنجم تصنع لعبة، في نهاية الأمر مهما كان درجة إعجابك بلعبة معينة فهي تقريبا في كل واحد لازم يحس اللي نقصتها حاجة. هكا علاش ديما وقت اللي يكون الحل مفتوح الأكثر عدد ممكن من الناس غادي وين باش يخرج برشا حاجات مزيانة وانتظروا برشا ألعاب باش تكون منتجة من قبل بلاي جراوند، هذا المنتج الجديد متاع جوجل يونيتي واللي باش يكون فيه عدد كبير من المتابعين. منصة بلاي جراوند تزيل تقريبا كل العوائق واللي يخلي تحويل أفكار ألعاب إلى واقع ملموس، أمر سهل ما عادش يتطلب سواء كونك تكتب الفكرة متاعك وتعبر عليها بنص من غير ما تكون عندك خبرة في البرمجة باش تصنع اللعبة هذه كما كانت في يونيتي والتفاصيل متاعها. هكا علاش اليوم أي واحد ينجم يدخل بلاي جراوند هذه ويصنع اللعبة اللي تخيلها، حتى هو صغير يتخيل لعبة ولا حاجة، واللي يحب يبني لعبة الولدة بطريقة معينة يحميها بطريقة معينة، أو هو شاف في لعبة معينة حاجات بها لكنها تنقص حاجات ينجم يبني اللعبة من الأول للآخر واحدة فقط بكونك تقول كلمة أو تقول الجملة متاعك تكتبها والبلاي جراوند تصنع لك اللعبة متاعك، وبطبيعة تنجم كل مرة تصلح فيها حاجة أو تزيد فيها حاجات. بالنسبة ليونيتي جوجل والناس اللي يصنعوا خاصة

الشركات الكبيرة المنتج هذا يخوفهم برشا لخاطرهم حاطين برشا فلوس وبرشا مهندسين وبرشا صناع الجو فيديو هذا في وقت اللي جوجل تلنصها مجانا. بلاي جراوند هو الجيم اوفر متاع الصناعة المحدودة متاع الالعاب. اليوم اللعبة ولت مفتوحة امام الناس الكل. مواصلين معكم في شبابيك، خليكم معنا.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معكم في شبابيك، لكن الآن نرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.
1: شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.
0: تحية لكم مستمعينا الكرام. ذكركم اللي اليوم تجرى عملية التحري هلال شهر جماد الأول لسنة 1448 هجري بعد غروب شمس اليوم لحد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. ذكركم اللي عملية الرصد صايرة في الأثناء هذه وبش يتم الإعلان على هلال شهر جماد من عدمه في الدقائق الجاية إن شاء الله. نحن ما زلنا مواصلين معاكم في شبابيك طول 5:57 دقيقة. بعد شوية شكونوا في مع مجموعة أكاديمي هذه مغرومين أكاديمي اللي مبادرة تنفذها جمعية يوث فيجن في تطاوين. كل التفاصيل مع مروى الخالدي والمجموعة من الشباب مخرطين في الأكاديمي هذه في جزء الثاني من شبابيك. خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، نبدأها بأبرز العناوين. وزارة السياحة تؤكد أن الوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربلة تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة. المندوبية العامة للتنمية الجهوية تدعو إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع الماء الصالح للشراب بخمس ولايات بينها تطاوين. دوليا، تمديد تعليق العمل بمطار الرياض الدولي، والرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع الطاقة بين كل من روسيا وأوكرانيا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. أسندت صفقة متعلقة بتعبيد مسلك تلمام بمعتمدية وذرف من ولاية جابس على طول 2.5 كيلومتر، وتم الإذن للمقاولة بالانطلاق في الإنجاز بداية من الأول من سبتمبر 2026، وذلك وفق ما ورد في إجابة لوزارة الاقتصاد والتخطيط حول سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب نور الهدى صبايتي بشأن استكمال الجزء المتبقي من الطريق على طول 1.7 كيلومتر. وأفادت الوزارة بأن المشروع يندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة، وكان مبرمجا لتهيئة وتعبيد المسلك الرابط بين تلمام وطريق الوطنية رقم 15 على طول 4.2 كيلومتر بكلفة جملية تقدر ب 712,000 دينار. وأوضحت أنه تم إدخال تعديلات شملت التخفيض في عرض الطريق وتغيير طبقة التغليف السطحية والتقليص في طول المسلك، مع المحافظة على المقتضيات الفنية والوظيفية للقسط المقترحة. وبخصوص الجزء المتبقي من المسلك والمقدر ب 1.7 كيلومتر، بينت الوزارة أن توجهها الحالي يقتضي بل يقضي باقتراح إنجازه من قبل الجهة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية ضمن الاعتمادات السنوية المخصصة لها. وفي ردها على سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن الرصيد العقاري للوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة، أفادت وزارة السياحة بأن الوكالة لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب الصولجان أغير. وأوضحت الوزارة أن العقارات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى الوكالة بجربة تتمثل أساسا في عقارات كائنة بمنطقة للا حضرية إلى جانب بعض القطع العقارية الأخرى. نبقى في ولاية مدنين، حيث نظمت اليوم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس نسخة ثانية من تظاهرات أرض إرثي بمشاركة مختلف معتمديات الجهة. عادل بروج أمين مال الجمعية يبرز أهم أهداف هذه التظاهرة في استضافة أمنتها الزميلة شعلة المجعية.
2: أرض إرثي نسخة 2026 اللي هي تعتبر تظاهرة الهدف متاعها تثمين التراث المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمديات المختلفة. اليوم احنا موجودين في مدرسة الصيد البحري بجرجيس باش نشوفوا إبداعات المشاركين ويتم التقييم تاعهم عن طريق لجنة مختصة، وفي النهاية فما تتويج متاع كما الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والتجسيد، كذلك زاد الفيديوهات القصيرة والأفلام القصيرة اللي الهدف متاعها هو تثمين التراث. مهما كان التراث متاعنا الغني جدا، التراث الغذائي، التراث اللبس، مهما حتى التراث اللي عندنا في عاداتنا وتقاليدنا اللي نحاول ديما ان نجسدها ونخرجها في حلة مجددة. هذا اليوم موضوع تظاهرة أرض إرثي من تنظيم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس، اللي ان شاء الله تتواصل التظاهرات هذه ونرجع نثمنوا تراثنا ونعطوه النسخة الحديثة اللي يستاهلها.

0: نولي تقديم نشرة أخبار المساء مباشرة من إذاعة تطاوين. خلال جلسة عمل عقدت مؤخرا بمقرها، دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية إلى تسريع نسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجل، بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتسكنين ودعم الاستثمار العمومي بالجهات. وقد خصص الاجتماع لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزويد بالماء بخمس ولايات شملت تطاوين وقفصة والقيروان وسيدي بوزيد وسليانة، كما استعرض المشاركون الإشكاليات الفنية والإدارية التي تعيق استكمال عدد من المحاور الميدانية. وتم ضبط مجموعة من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز العقبات ودفع نسق الأشغال المتأخرة. تنظم الأكاديمية البرلمانية غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون عدد 18 لسنة 26 و2000 يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة في تونس، الإشكاليات، الآثار وإجراءات التسوية، وذلك بحضور المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. كما تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم 19 من أكتوبر الجاري يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية بمقر مجلس نواب الشعب، ويندرج هذا اليوم في إطار دراسة مقترح القانون المذكور المتعلق بالإطار القانوني المنظم للهياكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير هذه الهياكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها. ويهدف مقترح القانون إلى إرساء إطار تشريعي أكثر ملائمة للتطورات التي يشهدها القطاع الرياضي من خلال تطوير حوكمة الهياكل الرياضية وتحسين طرق تسييرها وتعزيز شفافية التصرف في مواردها المالية، بما يدعم استدامة نشاطها ويرتقي بأدائها. أكد المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبد أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق إلا بالتمكين المعرفي، وهو ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العمل على تدعيم برنامج التعلم مدى الحياة الذي يمثل فرصة لكل المتعلمين والأميين على حد السواء بصفة مجانية. وفي حوار له بالإذاعة الوطنية أفاد بأنه يتم العمل حاليا بالتعاون مع اليونسكو على وضع رؤية استراتيجية لبرنامج التعلم مدى الحياة. وتحدث عن شروع وزارة الشؤون الاجتماعية السنة الماضية في تنفيذ برنامج خصوصي لمواجهة الأمية في المعتمديات التي تشهد أعلى نسبة أمية، وهي الروحية وعمدون ومجل بالعباس وفرنانة وسبيخة وجلمة، ويتظر أن يتم تعميم التجربة على بقية المعتمديات ذات الأولوية. تسعد كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور بتونس لإطلاق فعالية النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 2026 المزمع تنظيمها يوم 21 من أكتوبر الجاري بالعاصمة. منتدى يهدف إلى تدارس التحديات التي تواجه الصناعة التونسية وبحث سبل تعزيز تنافسيتها وتنميتها ومدى قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية المتسارعة. ويتضمن برنامج التظاهرة جلسة افتتاحية رسمية تليها ثلاث حلقات نقاش معمقة تركز على ملفات التمويل والطاقة التنافسية الدولية والشركات والاستثمارات، على أن تختتم الفعاليات بجلسة مخصصة لصياغة واستعراض أبرز التوصيات العملية. إلى شأن الدولي، نبدأه بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، حيث استشهد 7 فلسطينيين بينهم 6 جدد وشهيد متأثر بإصابته، إضافة إلى 28 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية. حذر الحوثيون اليوم المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة غدا هجوم هو الأكثر دموية منذ عقد. استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات. ومدد مطار الرياض الدولي تعليق العمل فيه اليوم حسب ما أفاد به مصدر رفيع في قطاع الطيران لوكالة فرانس بريس، فيما أشارت منصة فلايت رادار 24 المتخصصة في مراقبة حركة الطيران إلى تمديد إغلاق مطار الرياض لمدة 24 ساعة أخرى حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت غرينيتش اليوم. ودعت سفارات الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا مواطنيها إلى عدم استخدام مطار الرياض، وقررت منع موظفيها من السفر من مطار الرياض وإليه خلال الأسبوع القادم كإجراء احترازي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الحرب الأمريكية رفعت بصورة غير معلنة حصيلة قتل الجيش الأمريكي في الحرب إلى 21 عسكريا مقارنة ب 18 سابقا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 865 بزيادة 898 إصابة منذ شهر أوت الماضي. نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري صهيوني قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يستبعد توجيه ضربة لإيران في ظل استعدادات مكثفة شهدتها تل أبيب خلال الأسبوع الماضي تحسبا لاحتمال التصعيد واندلاع مواجهة شاملة بين الجانبين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فورا محذرا من خرقه. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تتصاعد فيه الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا تزامنا مع تحركات دبلوماسية أمريكية تكثفت في الأسابيع الماضية لبحث وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء. إلى هنا تكملت هذه النشرة الإخبارية المسائية، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام ونلتقيكم على رأس الساعة في موجز لأهم وآخر الأنباء. إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: مجموعة لاهاي، تحالف دولي مستقل لمحاسبة الكيان الصهيوني المحتل على انتهاكاته، أنشئ بهدف توثيق ومتابعة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية. تحمل المجموعة هذا الاسم نسبة إلى مدينة لاهاي الهولندية، مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، في دلالة رمزية على سعيه لتحقيق العدالة من خلال المسارات القانونية والدبلوماسية الدولية. تضم مجموعة لاهاي نخبة من المحامين والباحثين والناشطين الحقوقيين من مختلف دول العالم، وتتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية ومحلية لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم ودعم الجهود القانونية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية المختصة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. تركز المجموعة على الانتهاكات الجسيمة التي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد للمدنيين والتهجير القسري وتدمير المنازل والحصار الجماعي، وخاصة ما جرى خلال الحروب على غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس. ومن أبرز مهام المجموعة الضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وكذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها لاتخاذ خطوات عملية لوقف الإفلات من العقاب وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا من المسؤولين السياسيين أو العسكريين. تسعى مجموعة لاهاي كذلك إلى رفع الوعي العالمي حول طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية من خلال إصدار تقارير دورية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية بهدف حشد الدعم الشعبي والسياسي لقضية العدالة في فلسطين. وفي ظل غياب إرادة سياسية دولية حقيقية، تعد مجموعة لاهاي بارقة أمل في طريق طويل نحو محاسبة الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: يخش بيك شفام ياسين خويا تبدل خايف علي برشا خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
6: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
5: شكون باش نحكي؟
6: نعرفش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: شبابيك. شبابيك مع عبد الله بكير.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 6:19 على موجة إذاعة تطاوين. في تطاوين فما واحدة من الجمعيات اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة في السنوات الأخيرة, نتحدث على جمعية يوث فيجن. اليوم حاضرين معنا في بروجي خدموا عليه من بداية العام, هذا البروجي متاع مغرومين أكاديمي. كعليش اليوم سعداء باستقبال مجموعة اللي تنشط في البروجي هذا باش نتعرف عليهم. لكن قبل هذا نحب نذكركم اللي جمعية يوث فيجن اخذت جائزة في إطار الأفريكا أوردز, هذه الجائزة على مستوى أفريقي في فئة صناع التغيير Change Makers, وكان رئيس الجمعية طارق بشناق في نيروبي في كينيا الأيامات اللي فاتت, وكان تحصلوا على المركز الثاني. جمعية اللي تستاهل كل الإشادة على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموا فيها. وكعليش اليوم في سبوتلايت الحديث باش يكون على واحدة من المشاريع متاعهم واسمها مغرومين أكاديمي. شنو الفكرة؟ شكون هم هالمغرومين أكاديمي؟ شنو الليزاكس اللي خدم عليهم في البروجي هذا؟ سعداء في فقرة سبوتلايت باستقبال رئيسة المشروع مروة الخالدي. مرحبا بك مروة.
1: مرحبا.
0: حاضر معنا هو المشروع هذا, تناخذ وقت تفاصيل عند مروة على ثلاثة مدن أو ثلاثة مناطق, هما شنيني وعلى شنيني. حاضر معنا فتحية العلوي. مرحبا بك فتحية. نورتينا. حاضر معنا على قرميس علي الدين بوسنينة. على نورتنا, مرحبا بك.
2: عايشك. مرحبا.
0: ومن قصر الدباب أحمد الكامل. سيد أحمد مرحبا بك. كل التفاصيل في فقرة سبوتلايت.

0: مروة خالدي رئيسة البروجي متاع مغرومين أكاديمي، مرحبا بك من جديد. في البداية للناس اللي تسمع فينا، نعطينا أكثر تفاصيل على البروجي هذا، تاريخ الانطلاق متاعه، شنو الأهداف، شكون المشاركين، عدد المشاركين، الحكاية كلها تو من جانفي تقريبا. تفضل مروة.
1: دونك أكاديمي هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذ فيه في تونس بريتش كانسل وكالة تعاون فني الإسباني بالشراكة مع الحكومة التونسية الممثلة في وزارة شؤون ثقافية ووزارة الشباب والرياضة. دونك احنا نخدموا على 40 شاب وشابة متطوعين من 3 مناطق اللي هما قرميس، قصر ولا دباب وشنيني. الباركور متاع مغرومين أكاديمي بداية من جانفي، استمر على مدة 12 شهر. دونك عملنا سيكل دو فورماسيون بزنا كي كملناه، تعداو لي جون بعدة مراحل اللي هما دي فورماسيون هكا تخدم على تنمية ذاتية وتخدم على كيفاش يعملوا بروجي كومينوتير اللي هو كيما نقولوا البيبي اللي باش يخرجوا بيه والا المنتوج الفينال اللي باش يخرجوا بيه من الأكاديمي هذه، اللي هو المبادرات المجتمعية نتاعهم اللي كانت فكرة.
0: معناتها العملية مش فقط تيجي نعمل جو، هي العملية فيها أثر على المنطقة،
1: فيها مراحل. فما سيكل دو فورماسيون، فما عمل ميداني. ومعامل ميداني خذلنا مدة شهر ونص، شهرين نخدمه فيه، اللي هو زاد أهم فاز خاطر هو يكون التطبيق لهنا. عملنا النظري، تعدينا للتطبيق، عملوا مقابلات مع المسؤولين، مدراء، مندوب شباب ورياضة، مندوب تربية. دونك قابلوا برشا
0: مسؤولين
1: فوالا، المسؤولين الجهويين، زاد عملوا دي فوكس جروب، عملوا استبيان و دونك لي زوتي نتاع السونداج تعديو به. بعد عملنا كيفاش تكتب اول حاجه مشروع مجتمعي، دونك خاطر ماهيش يفرق على مشروع البيرسونيل نتاع الشخص، فهمت. بعد طرحوا برشا افكار، وكيف كيف اهم حاجه اللي هي الافكار من عندهم هم، الافكار خرجوا بها هما بعد جهد. دونك على 6 شهور خرجوا بافكار، في الاخر قرروا الشباب يعملوا 3 مبادرات في المناطق نتاعهم، والمبادرات هذو ما يكونوا في مؤسسات
0: كل مجموعه معناتها من القريه هذه يتفاهموا مع بعضهم على البروجي
1: واحد. اي هما يقدموا دونك كلهم افكار نتاعهم، ومن بعد في الاخر نخرجوا بالفكره اللي تنجح المشروع، تنجح يعني تكون رياليست في على الواقع، فهمت. هذا هو.
0: بيه نرجع لك من بعد ناخذوا منك اكثر تفاصيل. خليني نبدا بفتحي الولاد تاع فتحية، مرحبا بكم جديد.
2: عايشكم.
0: انت من شنيني؟ الفكره من الاول كيفاش جت؟ كيفاش سمعتي بالمغرومين اكاديمي؟ كيفاش التحقتي بهم؟ كيفاش لقيتي الاجواء غادي؟
2: والله انا الحق كلمني شكون وقت خطر نقرا هنا في تطاوين وفي ليزات وكل، كلموني شكون، قالوا راه ثم بروجرام، ثم جمعيه هما جمعيه جوز فيرجن جايه لشنيني، عاملين بروغرام باش نخرجوا به مشروع في البلاد غادي يفيد الشباب ويفيد الناس الكل.
0: انت في البدايه نتعرف عليك شويه، تقري في الليزيت؟
2: ايه.
0: اش تقرا؟ شنو؟
2: نقرا كونتابيليتي سنه ترمينال.
0: ما شاء الله. تبعيهم
2: محاسبه.
0: محاسبه بيت، هذه عاون يظهر لي في البروجي في الخدمه.
2: ايه.
0: ايه بي سمعتي بيهم؟ قالوا لك راه فما بروجي هذا مغرومين اكاديمي، تحبيش تكون معانا؟ سالتيش شنو التفاصيل، شنو الفكره؟
2: لا ماهم هما لمونا غادي معناها كي وقالوا لنا شنو الحاجات اللي معناها يخدم عليها البروجي هذا،
0: وخاصه تعرفوا المنطقه شنو ينقصها، شنو يزيدها. قداش معاك من واحد من من شنيني؟
2: 12 نورمال.
0: 12 فهمتوا على بروجي معين؟ فهمتوا على حاجه؟
2: اي مانا كي عملنا الفوكس جروب وعملنا الاستبيان وبرشا حاجات معناها عملناها في شنيني غدي، طلعنا افكار وبها هي خرجنا بالبروجي نتاعنا.
0: اللي هو شنو؟
2: اللي هو سال دو سبور في شنيني القديمه وكلوب روبوتيك.
0: جميل. وين باش يصيروا هذا؟
2: سال دو سبور في مجمع التنمية، أخذينا منهم، هم زوز عندهم زوز بيوت، أخذينا منهم قاع والكلوب روبوتيك في المدرسة إن شاء الله في مدرسة شنين القديمة.
0: فكرتين مزينين. وعملية التنفيذ معناتها كيفاش باش تصير وقتاش بتصير الماتيريال شكون شو بقد يتبع في البروجي هذا؟
2: جمعية يوف فيجن قاعدة تتبع في البروجي معنا. الماتيريال ديجا معنا كل مرة يجيبونا حاجة تو حاليا قاعدين نخدمه في السلد سبور معنا تو في الترابو ما زلت انكوري وكه. والكلوب بعد ما زال ما كل مرة نجيبه ماتريال.
0: الكلوب وين بيش يكون إن شاء الله؟
2: في شنين في المدرسة.
0: في المدرسة
2: متاع شنين القديمة.
0: موجه للصغار بالأساس.
2: لا هو موجه للكل معناه شباب وصغار أما بحكم في المدرسة يشاركوا فيه نتصور الصغار أكثر.
0: حلوين مشاريعك صح؟
2: عايش.
0: علاء مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
0: شنو أحوالك علاء؟
3: الحمد لله.
0: شنو أحوالنا في قرمانسة؟
3: في خير الحمد لله.
0: الحمد لله. إيه نتعرف عليك شوي علاء.
3: علاء الدين بوسنينة من قرمانسة مساهم في عضو مساهم في في تنفيذ مشروع مغرومين. المشروع متاعنا يتمثل في إعادة تهيئة فضاء عمومي اللي هي الجردة متاع وسط البلاد باش نخدموا فيها ولدي جاء قاعدين نخدموا فيها.
0: وانت قديش واحد معك في الجروب متاعك؟
3: معنا في الجروب 12 واحد.
0: جميل.
3: الجردة قاعدين نخدموا فيها في بارتي متاع سبور بارتي للعائلات تلقى وين ترتاح وين تقعد وين بارتي ثالثة اللي هي فيها الصغار وين يلعبوا دراجة حزرازة.
0: معناتها حاجة تنفع المدينة متاعنا.
3: حاجة تنفع المدينة متاعنا.
0: وشنو كان ممكن انطباع الناس؟ هي بدت الخدمة تو بدت
3: ديجا بدت الخدمة.
0: أكيد راهو الناس بدو يشوفوا شنو يعمل علاء والمجموعة اللي معنا.
3: احنا الفكرة بدات متاعنا مش احنا اللي فرضناها على الأهالي وكل شيء ولا على الشباب كيف كيف. عملنا الفوكس جروب عملنا الاستبيان. الفكرة جات من عند الشباب. احنا دعمنا معهم يعني ايدنا لهم الفكرة
0: هو الأمانة مستحقة قرميصة بلايسة هيك تكون جميلة وخاصة في وسط
3: البلاد. صحيح مستحقين الحاجة هيك تلقى العبيد وين تتفرهد وين تقعد وين تعمل سبور كيف كيف.
0: هي شنو حالتها ساعة هيك خلينا الناس اللي يسمعوا فينا يعرفوا الأثر متاع البروجي متاعك. هي شنو أحوالها الحديقة هيك
3: طول قبل
0: قبل
3: قبل الحالة هوين
0: فيها شيء
3: ما فيها شيء فيها جزء درجيحة وزر زي حاذم كلي فيها قبل. احنا طوى زدنا صلحنا فيها وزدنا عملنا فيها حاجة زي معنا كما قلت لك عملنا البارتين بتاع الستريت وركاوت بانو باسكيت.
0: حاجات مزيانة
3: حاجات مزيانة. اللي طابل بالباراسول معناه بالشمس لها صرنا شيء كيف كيف الدراجة بحاولي قاعدين نكورة صلحوا فيهم شجرناها.
0: خدمة معها
3: قاعدين نخدم في خدمة بها إن شاء الله بحول الله. بروجيكسيون تاع أفلام
0: كيما بلاصة
3: متاع بروجيكسيون معنا مرة في الجماعة في جماعتين تلم العباد تلم العائلات الشباب كيف كيف نعملوا لهم فيلم نعملوا لهم
0: مستحقين ظهر لي خاصة العائلات مفهميش متنفس
3: مفهميش متنفس
0: يخرجوا وينجموا وهي مضوية في الليل معناتها فما إنارة
3: هي الإنارة ناقصة اما احنا تو باش ننوروها ان شاء الله.
0: جميل جميل. وين وصلت تو من الفكره للتنفيذ شنو الحاجات اللي وصلت الحاجات اللي تركبت الحاجات اللي سيبون موافقين عليها بنسبه قديش تقريبا؟
3: احنا تو بنسبه البروجي في تقدم نسبه 80-70%.
0: معناتها موجود تو الحكايه موجود شنو الموجود غادي على تو؟
3: الطواول موجودين ستريت ورك اوت كامل موجود التجير سي بون سي
0: هذا الستريت ورك اوت خاطر فما ناس هكا ممكن ما يفهمونيش برشا على هو رياضاتك البر
3: رياضات البر اللي بار فيكس البار مانكي معناها الحاجة تخدم لك في الخفيف معناها ماتشكل مش سالد سبورس هي
0: حاجات سبور وحدك نجم تعملها
3: وحدك نجم تعملهم صحيح. والبانو باسكيت سي بون راكبه
0: بانو باسكيت فيها الزون وين يلعبوا
3: فيها الزون تاع وين يلعبوا
0: والباسكيت والكرة في حد ذاتها معناتها فما موجودة
3: الكرة وكل شيء
0: على غادي على عين المكان تقعد
3: على عين المكان وكيف كيف معنا فيها مع البروجيكسيون تاع الافلام باش نجيبوا لهم لي بوف معناها كيف يبدا يتفرج على فيلم كونفور على الاخر مش قاعد في الهوتيل مش قاعد
0: هذا فما بلاصه وين يتخزنوا فيهم
3: اي فما بلاصه وين يتخزنوا فيهم دار الشباب نتاع
0: قرمسة.
3: ان شاء الله
0: هي دعوة للناس يسمعوا فينا واهلنا في قرمسة الطيبين كانوا يستحفظوا على الحاجات هذه، ظهر لي مهمين ومزيانين في نفس الوقت ويقعدوا للأجيال ان شاء الله.
3: هو احنا ديجا الفضاء اسمه فضاء الأجيال، معناه يلزم الأجيال الكل تستنفع به.
0: لو لو عطيك صح. شنو رأي الناس ما قلت ليش؟
3: رأي الناس من الأول كان فش يعملوا هذا مش نو اللي.
0: إيه خطر الناس.
3: إيش قاعدين يعملوا؟ أنا مش فاهم شنو.
0: استنست على كونه أنا تصور وأغلبية الجمعيات والنشاط، خلينا نحكي بصراحة. يجوك هك شوية تصور شوية قطو شوية كمناسبة شوية مزيكا ويمشي روح. وحتى اللي يشوفوا أثر فعلي موجود وينفع الصغيرات والعائلات نتاع الجهة، يظهر لي يحسوا بحاجة أخرى مختلفة.
3: صحيح. والحاجة الأخرى اللي في المعنى كاستدامة مشروع، معنى نورمال ما شاء الله باش بحول الله باش يكون استدامة في المشروع، خاطر الشباب الكل هو اللي مشارك في في الأنشطة، مشارك في الفكرة. معناه مش احنا اللي جينا فرضنا عليهم ركبنا وكل شيء ومشينا، لا الفكره هي خرجت من عندهم هم
0: باش يحسوا بالمسؤوليه يعني.
3: صحيح.
0: نتاعي هكا ونتاع عليهم
3: معناه احنا حتى مثال كيما الصغار الصغار اللي عمر 5 6 سنين 7 سنين مثال في عملية التشجير، كل واحد عطينا شجرة، كل واحد شجرته باسمه ليه يبايس كيفاه، معناها اللي تشوف يشوف الشجرة هذيك شجرتي، معناها ما يلزمكش تمسهل، يلزمك يلزمنا لها بيانا، فهمت؟ هذيك هم انا ما
0: وصلتوا 80%. شنو مازال تقريبا على
3: مازالنا باش نكملوا التيف مطرحه، معناها نفرشوا بالتيف بالكذا معناها نستوه كل شيء شويه فينيسيون تاع كابسين تاع دهينه.
0: هي تصور هذه فيديوهات موجودة على الصفحة
3: موجودة على صفحة يوز فيجن وموجودة على صفحة متاع فضاء الأجيال قرمسة، عاملين صفحة وحدنا معناها نبتوا فيها في الخدمة متاعنا كل
0: نجموا تعملوا طلة سيدة المستمعين تشوفوا البروجيات متاعهم كما قالكم على الباج صفحة متاع يوز فيجن أسوسيشن، هذه اسم الصفحة متاعهم ولا
3: فضاء الأجيال بقرمسة.
0: فضاء الأجيال بقرمسة. يعطيكم الصحة على برافو سيد أحمد قصر للدباب. في البداية نتعرف عليك شوي وتقريبا قديش معاك في المجموعة هذه؟
4: أحمد الكامل من قصر للدباب، معي 11 شخص. بدينا في بروجي من أول جانفي، خدمنا على ثلاثة المرة الأولى على ثلاثة بروجيات هي المدرسة والستاد التلاني اللي تابع البلدية للتو مكملشي، وخدمنا على البحيرة على أساس باش نعملوا فيه نقولوا إحنا زي مخيم.
0: في الأخير كامب عند
4: إيه كامب
0: إيفان مو ولا هيك ديما يتعهد
4: كامب، معناه فيه شوي بسكليتات شوي منه ومنه للصغار ولل
0: نقولوا إحنا يكون ديما متواجد
4: يكون ديما فهم للسياح وللصغار بحكم إن عندنا منطقة سياحية الفوق. في فيفري لمينا أشخاص من المنطقة صغار وكبار، لمينام في المنطقة الفوق متاع قصر للدباب.

0: كرة سلة ونادي رمي الجلة.
1: هي مساحة كبيرة معناتها نتاع الرياضات هذه في
0: المساحة هي صغيرة، ما احنا حاولنا ان نستغلوها، معناها نقول احنا بزيد بروجي بزيد حاجة للصغار هوك اللي فهم. وعندنا التلاميذ اللي في الروضة اللي في المدرسة فهم عملنا لهم اللي جاكم فلاف تاع الالعاب،
1: الحاجات اللي تتنفخ ويبدو يطلعوا جوهم
0: تتنفخ باش الصغير كي يجي يقرا يجي نقول فرحان. احنا فرحان مش يبدا ماشي يقرا وماذا به ان ما يمشيش يقعد البرة. وقاعة المطالعه عملناها باش الاسخاص هوك التلاميذ في الساعه اللي يبدو ما يقروش فيها يقعدوش البرة في الكياس ولا كذا، واحنا ديجا مصورينهم في التليفون عندهم وقت ما يقروش فيه يلعبوا في الكوره في الكياس، الكياس الرئيسي خطر لهم هم. ودائما الولي كي باش يلوم باش يلوم المؤسسه التربويه
1: صحيح
0: كيفاش خلي الصغير يخرج لبرا.
1: وظهر لي مع القرار الجديد هو نتاع وزاره التربيه كونهم يقعدوا لداخل يظهر لي فضاء نتاع مطالعه حاجه تعاون برشا،
0: حاجه تعاون حتى الصغير ريت نقول احنا يبدا حاجه لاقيها هنا فهم
1: متاح بيش متاح قاعد مطالعه وفرتونهم مكتوب وفرتونهم قصص وفرتونهم
0: فيه الكتب فيها قصص
1: جي معناتها الكميات جت ولا هي موجوده ديجا
0: موجودات فهم اليوم الصباح قلت
1: تقريبا قديش من عنوان قديش من
0: والله
1: قصه قديش
0: ما
1: نكسر بالضبط قديش الكميه به
0: كميه باهيه المهم وعملين لهم
1: خطيتهم في بلاصتهم اليوم
0: في بلاصتهم كل حاجه في بلاصتهم. وعملنا لهم نادي نتاع موسيقى نتاع نقولوا احنا كل جمعه هون نتعامل لهم زي نشاط
1: جميل نشاط آلات موسيقيه
0: خذينا آلات موسيقيه خذينا بفلوات مضخم صوت وشنو
1: بيه معناتها اليوم انتم حطيتوهم الكتب في المكتبة العمومية هذه التلامذة مازالوا ما شافوهمش
0: ما شافوهمش
1: معناتها غدوة الناس اللي تسمع فينا في مدرسة شنو؟
0: مدرسة قصر للدباب
1: في مدرسة قصر للدباب في المدرسة فما المكتبة العمومية عندكم كمية كبيرة متاع قصص وكتب
0: كتب
1: تنجموا من غدوة تطلعوا عليهم
0: تطلعوا عليهم. وعندنا بار هذا معنا عملنا برشا حاجات احنا حتى اليوم سيجنا حتى استاد من برا عملنا عزلناها على الساحه نتاع المدرسه
1: تكون فضاء محمي خاص اللي
0: محمي معنا للرياضه مسكرها هون على شير الروح وهون الصغير يلعب فيه في الرياضه نهار اللي تبدا فما نوادي حكينا مع المدير معنا انه باش نخصصوه نهار السبت ومش على مدرسه قصر ولا الدباب بركره عندنا زوز مدارس هنا مدرسه الرجاء ومدرسه قصر ولا الدباب وين ثم نشاط ولا نادي المدارس الزوز يلزمهم يكونوا فم معناها الرسالة هذه موجهة للأولياء اللي في مدرسة الرجاء صغارهم معناها نهار السبت قادرين انهم يجيبوهم للأنشطة هذه
1: الفضاء باش يكون متاح لهم كما الصغار
0: متاع كما متاح للصغار متاع اللي يقروا فم كما متاح للصغار الاخرين
1: كيفاش كان تفاعل الناس مع البروجي مع الشيء اللي خدمتوه المكتبة الساحة التفاصيل كلها كيفاش
0: تفاعل الناس تفاعل. والله الناس كلها فرحة به البروجي هذا اخرها اليوم واحد جاب لنا واحد مختر قزة مبغاش يخلص فيه قلنا لا هذا من قداي جاي حداد خدم لنا الحديد ما هزش يسمى هز حاجة بسيطة
1: سبحان الله ديما وقت اللي تبدا فما حاجة صادقة وفيها منفعة للناس الناس تعاون الناس تعطي الثقة وتحس كون الشباب اللي يخدموا ولا الناس اللي يخدموا مسؤولة يعطوهم الثقة ويعاونوه
0: يعاونوهم على خاطر الحاجة هذه يعني مانيش باش نستنفع به بعد لكن بعد تالي صغاري وصغار صغاري باش يستنفعوا به في حال انه يطاول البروجي هذا واحنا بقدرة ربي ان شاء الله نخلوه يطاول معناه نقوله احنا يستمر.
1: بالنسبة لقديش وصول تنفيذ البروجي متاعكم احمد؟
0: نسبة 80%
1: إن شاء الله المشاريع كلها توصل نسبة 100% وعليش لا ما تزيدش عليها حاجات أخرى باش نرجع لكم على ش حسيتوا بعد هذا الكل لكن قبل هذا مروة ما شفناش كم البروجيات شفنا برشا تظاهرات ثقافية خرجت شفت حتى طرح متاع بينت بول شفت برشا حاجات مزينا في وسط الخدمة هذه مركزين على الأكس هذا
2: أكيد خاطر هو مهم جدا أن نعملوا ديزاكتيفيتي دي فيديليزاسيون ما تخليوا لي جون امبليكي في البروجي ما يبطلوش نحبوه معناتها خاطر ساعات نجم يبدا معاك مثلا فورماسيون الاولى الثانيه بعد يقلق ولا

0: لك اختاني ولا فهمت وعليش ماشي وعليش حاضر هكا فما ديز اكتيفيتي كيف من هكا يخليهم يواصلوا ويكملوا البروجي للاخر يكملوا الحلمه نتاعهم خاطر هي حلمه راه انك تكون عندك فكره وتنفذها معناتها على الارض الواقع معناتها حاجه محلاها ياسر حتى لهم هما
1: نذكر الناس اللي يسمع فينا أقل شيء هذا نشوف فيه هنا فما كانت سهرة في قرمسة فما بينتبول هذه الألعاب
0: نتاع تيم بيلدينغ
1: تيم بيلدينغ شنو مبرمجين لهم آخر وشنو ممكن أبرز حاجات اللي عملوها
0: باهي شنو مبرمجين احنا وصلنا للنهاية تو خاطر احنا في الفاز دامبليمونتاسيون لي بروجي قريب الكلوتور معناتها ان شاء الله نورمالمون يا آخر الشهر يا نص شهر نوفمبر دونك قريب نكملوا سينون شنو هي ابرز الحاجات اللي تعداو بهم لي جون والله شنو نقول لك لي فورماسيون اللي تعداو بها بالنسبه لي انا معناتها احسن حاجات خاطر عاونتهم ياسر خاصه الفورماسيون الاولى تاع لايف سكيلز هما ديجا قالوا معناتها لي روتور نتاعهم قالك متى اكتشفنا حتى برشا حاجات فينا ما كناش نعرفوه معناتها حتى كانوا مثلا يحشموا حتى باش يتكلموا باش يعطي الراي نتاعو معناتها يبدي يقول كلمته دونك هذه طولت ما كانوش قبل يجيو مثلا هكا ويحكي هذه حاجه بلوس لهم هما فهمت دونك المحطات اللي تعداو بها سيكل كامل تعداو به كانوا حاجات باهيه لهم هما
1: بالنسبه لهم تو على تجربتهم مع تطوع هذا فاطمه ايش رايك في البروجي بصفه عامه الاثر نتاع الوحده تروح الدار كي تتكى كي هيك تقابل الناس يعرفوك اللي انت عملتي مجهود كنت حاضرة وعاونتي المنطقة متاعك كيفاش شفتها العملية كلها وبنسبة قديش راضي على روحك والمجموعة اللي معك
2: والله باب نبدو من الأول كيفاش من الأول أول ما جونا نسخايب معنا جمعية كما قلت أنت جمعية كما الجمعيات كلها هيك وك
1: صاروا قطوا
2: وما فيها حد شيء لكن بعد تالي أول ما مشينا المشي الأول النابل وكله كيفاش الفورماتير يحكي معنا وقتها ديجا عملنا انترفيو آخر معنا غادي وهزوني أنا نقدم أول مرة نقدم قدام كاميرا يعلم ربي وقتها كيفاش تعدد يعني أعطتنا برشا ثقة في النفس أعطتنا أنه لازمك تحكي تعبر يعني عندك بروجي عندك حاجة في بالك لازم ما تبقاش في بالك يعني لازمك تخملها على حل لازمك تلقي لها أنا تلقي لها حلول أنه تطبقها في الواقع ويوث فيجن وأكاديمية مغرومين أعطتنا الفرصة هذه أنه نقدمه معناها غادي ونلقوا حل للمنطقة متاعنا
1: انت في شخصي تو سؤال بالنسبه لك انت قدمتي بروجي عاونتي المنطقه نتاعك شنو احساسك مع البرنامج هذا تاثير على المنطقه نتاعك العائله كيفاش يسالوا فيك المجموعه اللي معاك كيفاش شفتها العمليه بصفه كل انت قداش راضي على روحك في المشروع هذا وهل فما حاجات تحبي رسائل تحبي توجهها لليوث فيجن ولا البروجي بصفه عامه
2: والله معناها الحاجة اللي تعلمتها خاصة أنا سنة معناها ترمينال كبروجيات كيفاش نعمل بروجي كيفاش نوصل فكرتي خذيت كما قلت لك معناها ثقة في النفس ولت عندي ثقة في النفس ولت عندي الترافاي دي كيب معناها كيفاش خدمنا وغادي في البلاد معناها احنا بحكم قبل يقولوا لنا ديما لا محسوبه معناها عندكم ما تعملوا توكي ولا الحاجه واقعيه معناها وعملنا وصلنا وان شاء الله باش تكمل باذن الله الناس كل يقولوا يا صح عليكم يا والله يا حق هاي طلعت معناها صحيحه الحكايه ولا يشوفونا بنظره اخرى مش كيما النظره الاولى نتاع نقولوا احنا محقرانيه خاطر برشا جت جمعيات قبل وما صار شيء اول مره شنين يصير فيها حاجه ومن طرف الشباب معناها مش حتى من ليزانفستيسور ولا من حاجات كبيره
1: ويستمتعوا بها والاهالي وتقعد غادي
2: للبنات وللاولاد والكل
1: الناس قديش راضيه على الفكره كلها والمشروع الكل
2: والله 100% بالنسبه لي انا الحق تعرفني
1: اي على بالنسبه لك انت كيفاش شفت العمليه من الاول الاخيره التجربه كيفاش كنت قديش راضي على روحك هكا والبروجي بصفه عام وهل تشوف في روحك عاونت كما يلزم الى حد الان من خلال البروجي هذا قرمسه
3: انا الحاجات اللي تعلمتهم جدد مثال تعلمت كيفاش نناقش كيفاش نحكي مع العباد كيفاش نجم نوصل فكره كيفاش على نقنع الشخص بالفكره نتاعي. هذوما الحاجات اللي تعلمتهم انا جدد مش زدت فيهم انا مش تعلمتهم فريد. شنو اخر البروجي راضي عليه 100%؟ خاطر خدمته وانا نحكي على شخصي والجروب اللي معايا كل خدمته من القلب للقلب زاد. خاطر الوقت اللي وافقوا على وعطونا البروجي في البيس الاخراني اللي عملناه في جويليا انا واحد من الناس دمع هبطت كي قال لنا راكم نجحتوا باش معنا باش تاخذوا
1: البروجي نتاعكم. عندكم الارقام قديش تكلف كل مشروع تقريبا؟
2: فلوس 20 مليون
1: كل بروجي 20.
3: كل بروجي 20 مليون
0: سقف التمويل 20.
1: جميل.
3: الحاجة أخرى زادة اللي فرحان بها أنا تو صحيح مازال ما كملش البروجي، مي كي تعدى في الليل نبدأ مثل خارج من القهوة ولا ماشي للدار ولا تلقاك العائلات قاعدة
1: بدو يستعملوا
3: بدو يستعملوا فيه معناها تلقى العباد قاعدة تلقى الأولاد في الليل يترينوا تلقى الصغار الصباح يلعبوا ولا العشية فهمت من داخل تشيخ معناها حتى كان هي مازال مشاكل مشاكل حاجة الكبيرة
1: صحيح
3: معنا جبنا له معنا حاجة بسيطة على الأخر معنا مش ماهيش طموح هي الجردة ولا حاجة مي بسيطة حاجة احنا خدمناها من قلب ورب معنا حتى العباد اللي أول ما بدأ البروجي مثل الوقت اللي باش نمشوا النابل وكل شيء القربة كانوا نرى بروجي زيت معنا ما فهمش ومستحيل وحاجة ماهيش باش تصير وكان كلام بركة قلنا لهم احنا عادي ما دام كلام احنا خلينا نمشي معاهم في الكلام وبالك ينجح الكلام مره هذه قبل صحيح يحكوا معنا باش نعملوا باش نعملوا باش نعملوا بعد فهم شيء خلينا نجرب احنا جات يو ديفيجن واكاديميه مغرومين خلينا نجرب بالك مره هذه معنا احنا تنجح الحكايه فهمت
1: اكيد برشا هيك دعاوي ما تسمعهاش ممكن عليه لكن يرحم والديهم هيك وقت اللي يلقوا بلايصه نظيفه
3: صحيح
1: صحيح كما قلت بروجي هو الدوله مطالبه كانت توفر فضاءات كما هذه لكن هي الدوله كي يتعذر عليها ولا ما تنجمش هنا وقت اللي يدخل المجتمع المدني ويعاون وينفع الجهة متاعه وخاصة أهل المنطقة يظهر لي حاجة مهمة برشا وهذا علاش دور المجتمع المدني بصفة عامة
3: صحيح هنا كيف كي معناه بار جماعية يوث فيجن ومغرومين أنا معناه قايد في كشافة معناه الحاجات هذه أنا التطوعي وبيجي عليك تخدمه من غير ما
1: تلفت
3: وراك
1: معناه سيد أحمد ما نختم معك البروجي الكل شو رأيك فيه؟
4: البروجي لقينا فيه شوي صعوبات وصلنا احنا كجروب من القصر 12 واحد وصلنا حتى تعاركنا مع بعضنا في حاجات إن باش نعملوها واحد يقول لك هذه يعملها واحد يقول لك لا واحد كذا صارت شوي مشاكل ما بيناتنا في الأخر لقينا الحل ونسبة معنا نقوله احنا
1: كيفاش تخدم في جروب ودينزمها شوية ديما دبلوماسية وشوية هك تنازلات شوية
4: يجي واحد ينحي الواحد عم الساعات رتا واحد يبغي الحاجة متاعه هو هي اللي معنا نفعلها في المنطقة متاعنا
1: ولكن وصلتوه لبر الأمان بروجي وصل
4: بروجي وصل
1: الحمد لله
4: وصلت ونسبة النجاح متاعنا نشبحوا فيها في الصغار معنا احنا منيت اليوم مشينا نخدمه فما كنت نسيجه في الستاد الصغار كل مرة يجينا واحد يدخل علينا
1: فرحانين
4: معنا فرحانين نسبة النجاح دي متشبحها في وجوههم هم يعني من قدش ندبي عليه
1: والانطباع أكثر يكون بعد ما يكمل التفاصيل متاع المشروع الكل
4: بعد ما تكمل بقدرة ربي البروجي
1: يصير تدشين رسمي ممكن
4: يصير تدشين وحتى الإطارات تولي في المؤسسة التربوية الكلها فرحين بها عيني ولت نمشي فم الكلها تنادي في إطار هيا
1: ويكم
4: امتى باش تبدو
1: شهرة
4: مش شهرة أما هم ماذا بيهم إنها
1: لا
4: تك معناها العملية لحظات
1: باب الشهرة أو باب سلاح ذو حدين الشهرة وقت اللي تبدأ في حاجة إيجابية وتنفع الناس وتنفع الصغار وتنفع الكبار هيك اللوجة لها ونحبوها زيد الشهرة زيد أكثر أكثر وتعرف أكثر ويعرفوك اللي أنت والمجموعة اللي معاك عملتوا حاجة إيجابية وتشهرتوا على خاطر عملتوا حاجة إيجابية خاطر توا قاعدين نشوفوا في شهرة سلبية متاع كل تيك توك والحكاية الوحدة وما حكاية فارغة ناس قاعدة تعمل في أرقام وبرشة فلوس في حكاية تافهة وحتى واحد يجيب أصغر عقل ممكن يقول لك حاجة تافهة ولكن هاي شهرة سلبية هيك احنا ضدها، لكن الشهرة هذه الإيجابية احنا معاها ونسندوك. سيد أحمد انت مشهور خاطرك نجحت كونك تعمل مشروع انت والمجموعة اللي معاك.
4: عايشك ربي يفضلك ان شاء الله.
1: قصر للدباب كما علاء كما فتحياتكم صح. شكرا لك مروه نورتونا وان شاء الله في الكلتور
0: ان شاء الله
1: على النجم نكون معاكم نعم جو مزيان هيك
3: ان شاء الله
1: مع طارق والمجموعه الكل نحب نوجه لهم تحيه. شكرا لك مروه مره اخرى على يعطيك الصحه فتحيه احمد شكرا لكم نقابل ان شاء الله في ممكن في الكلتور ان شاء الله.
3: شكركم على الاستضافه
1: عايشك على نورتوني شكرا لكم. 6:51 دقيقه مازلنا مواصلين معاكم في شبابيك بعد شويه تكونوا على موعد مع موجز الاخبار نتاع السبعه بعدها بقيه فقرات حدث سينما حدث موزيك تراند وبقيه التفاصيل نتاع شبابيك. تحيه شباب عجبوني برشا ويعطيهم الصحه كل 12 تقريبا 36 شخص الموجودين هذم في المجموعات هذم تحب نشكرهم برشا ونحيي العائلات متاعهم والمتساكنين اللي دعموهم الكل في المشاريع متاعهم وإن شاء الله الجاي خير.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء اليوم عن ديوان الإفتاء يوم الغد 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. خصص اجتماع عقد مؤخرا بمقر المندوبية العامة للتنمية الجهوية لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزود بالماء بالماء الصالح للشرب بخمس ولايات بينها تطاوين. وتم خلال هذا الاجتماع ضبط مجموعة من الحلول العملية الكفيلة بتجاوز العقبات ودفع نسق الأشغال المتأخرة. تم تمديد بنصف ساعة في عملية التصويت لانتخابي مكتب وطني جديد نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك في ختام المؤتمر 7 للنقابة والتاسع 29 للمهنة. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 من ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عونا موزعين على عدد من الولايات. تتواصل الاستعدادات لتعزيز أسطول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رفيعات مينائية جديدة بعد استكمال تجهيزها بميناء بلجيكي على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر شهر نوفمبر وبداية ديسمبر القادمين. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية. دوليا، تعرض مطار الرياض لهجوم جديد اليوم تسبب باندلاع حريق، ذلك بعد هجوم يوم أمس والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وحمل التحالف بقيادة السعودية الحوثيين المسؤولية متوعدا بالرد بحزم، بينما وصف الرئيس الأمريكي الهجوم بغير المقبول. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثالث من شبابيك. بعد شوية رحلتنا باش تكون متواصلة ما بين السينما، الموسيقى والمواكبات والمتابعات الثقافية. خليكم معنا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله رفعنا على سماعكم أذن صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.
1: شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.

تحياتي لكم مستمعينا الكرام، زلنا مواصلين معاكم في شبابيك. وصلنا لفقرة ميوزك تراند الجمعة هذه، باش نعملوا جولة في أكثر خمس أغنيات مسموعين في كندا. المركز الخامس باش نلقوا أغنية ميك يو بليفر ساس جوردن، أغنية رجعوا لها عندها سنوات الأغنية، لكن رجعوا لها بقوة الأسبوع هذا. يسمعوا فيها، نسمعوا منها شوي.

في المركز الرابع هانتريكس جولدن، غنية عاملة أكثر من 178 مليون مشاهدة على اليوتيوب، نسمع منها شوي.

وفي المركز الثالث باش نلقوا غنية تايلر سويفت بيشن زيرو، غنية عاملة أكثر من 18 مليون مشاهدة على اليوتيوب عند 11 يوم من اللي هبطت.

كانت هذه القائمة نتاع أكثر خمس أغنيات تسمعوا الأسبوع هذا في كندا على اليوتيوب. جمع جيك العادة بلد جديدة وقائمة جديدة تولى 7:25 مواصلين معاكم في شبابيك ترتاح على موسيقى صغيرة بعد نكونوا في فقرة البوكس أوفيس.

يا أما الأمر على الباب. الغناء هذه باش نداها الشادية ظفرلة بمناسبة عيد ميلادها، التحية جاها من والدها شباني ظفرلة، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير شادية، إن شاء الله نسمع لك كان الأخبار الطيبة والتحية توصلك من باباك شباني ظفرلة. تولى 7:32 دقيقة وقيت فقرة البوكس أوفيس.

0: كما العادة البوكس فيس أكثر خمسة فيلم قاعدين يدوروا في قاعات السينما في العالم. في المركز الخامس فيلم برايم تايم، هذا الفيلم اللي يعطوه تقييم 7.1/10 في الـ IMDb، ساعة وتسعة واربعين دقيقة. القصة تحكي على مقدم برامج عمل برنامج جديد اسمه The Catch of Predator، كريس هانسن يحب يصنع من خلال البرنامج هذا تاريخ تلفزيوني جديد. نسمع شوية من البوند أنونس بتاع الفيلم.
1: Sugarcoat it. We're in a tight spot. Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth?
0: في المركز الرابع باش نلقوا The Digger أو الحفار. هذه قصة رجل أعمال يحب ينشر صورة اللي هو ينقذ البشرية، ولكن هو بسبب عملية التنقيب اللي تصير خاصة في القارة القطب الشمالي صارت كارثة طبيعية، ومن غادي يحاول بالفلوس متاعه وبعلاقاته وبتأثيره كونه يخرج الصورة اللي هو ينقذ البشرية في وقت اللي هو قاعد يدمر فيها. ساعتين وتسعة دقائق، 7.4/10 في الاي ام دي بي.
2: Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: What the hell is that?
4: A thing is huge.
5: Of course they all heap the blame on me.
6: You just drowned half the damn continent to double down.
0: وفي المركز الثالث باش نلقوا براد بيت في فيلم هارت اوف ذا بيست، قلب الوحش، ساعة و41 دقيقة. الفيلم اللي يعطوه تقييم 7.2/10 في الـ IMDb، الفيلم اللي يتحدث على بطل من قدامى محارب

0: شيت يا باري.
1: وفي المركز الثاني باش نلقوا فيلم ريزيدنت ايفل. الاسم معروف برشا لكن القصة المرة هذه مختلفة. ساعي بريد او واحد يخدم في الدليفري مهمته كان يوصل طرد معين جواب معين او حاجة معينة الى مستشفى في منطقة بعيدة شوية. المنطقة هذه يطلع فيها وباء منتشر وفيه المخلوقات متحولة وبطريقة غريبة. حصيله يحاول كون ينقذ نفسه والبقاء على قيد الحياة. ساعة واربعة وثلاثين دقيقة في المرعب متاع بقاء سيرفايفل. تحدثوا على 7.6/10 في الام دي بي.
2: Look, I'm really sorry that we got disconnected earlier, but some things have happened.
1: وفي المركز الأول فيلم فيريتي. هذا الفيلم اللي يتحدث على بنية اسمها لونا أشلي. البنية هذه تم توظيفها لكتابة رواية كاتبة معروفة ومشهورة وعندها نسبة متاع مبيعات كبيرة برشا, ولكنها تلقى روحها متواطئة في عملية كلها مدبرة. وهنا تدخل القصة منحة آخر. ساعة وتقريبا ساعتين, هما ساعة وسبعة وخمسين دقيقة. الفيلم هذا كلاسي الأول في العالم قاعد يدور في قاعة السينما.
3: She said, "You are a brilliant, undiscovered voice." You're the only writer who can finish this last novel.
4: Her fans know her voice. They would know it's not her.
1: هذه كانت القائمة متاع البوكس أوفيس الأسبوع هذا. تولى 7:38 دقيقة. مواصلين معكم في شبابيك. خليكم مع عبد الحليم سواح.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز ثمينة ليلة للأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. نظمت اليوم جمعية المهندسين الشبان بجريسة تظاهرة أرض إرثي في نسختها الثانية بمشاركة مختلف معتمديات ولاية مدنينة. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور، وتهدف هذه التطبيقة إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء واحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية. تنظم الأكاديمية البرلمانية غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة في تونس لإشكاليات الآثار وإجراءات التسوية. في شأن الدولي، أفادت هيئة الطيران المدني في السعودية بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء جديد عصر اليوم نتج عنه إصابات، وأضافت الهيئة أنه يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق. وفي المقابل، أقر الحوثيون بتنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد السعودية خلال الساعات الماضية. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أقر بتنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام. وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد الولايات المتحدة على الشروط 7 التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بأنه غير كاف داعيا وشط إلى توضيح المسائل التي لا تزال غامضة بالنسبة إلى بلاده. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله على رأس ساعة المقبلة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشب، برور بعيدة حق وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زالش.
1: الوشام
2: وعشرة من فوق هنا عشرة، فخوان وقت الشدايد نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
1: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البدوية.
3: مشناه يزرق يوسع يغرق، خيمة على روس الأشفاق، دخان حظا رواقة.
1: اختيارات فوزية الغلوفي.

القلب ممروج كاسر نهيدة وزايد غريدة. ومن يوم فارقت ريم السميدة من يوم فارقت ريم البوادي كاسر كسادي مجروح دمي هدر يا ولادي. اني داي ملي سكن في البعادي وناسة عنيدة وصعب علي وصول النديده.

ثم ناس تتمنى تعيش معاهم، وثم ناس حتى يجوك ما تهواهم، ثم ناس تشتاق لهم زي العسل في الفم تتبننها، وحتى تباعد برهم توصلهم ترتاح كيف تقع السواع عماهم، وثم ناس يبدأ خاطرك ناكرهم وكان لك تمسح من البلاد اسماهم، كان لك ما تخليهم ترتاح كيف تبعد نهار عليهم، وثم ناس يبدأ خاطرك شاهيهم ديما قريبك يشتهي معاهم، وتطلب المولى براحة يحميهم ويجعل أيام الخير ما تختارهم.

تطلب المولى بنيه يصون الناس اهل الجود والحنيه للضيف ديما بيوتهم مبنيه بين القبائل شاهرين اسماهم محال ما يرضوش بالدونيه ولا يعاودوا سر انتقال حذاهم

جاع يا جمال خش الوعر على الجالي بالله روف بحالي ممروج من فرقة عيون غوالي قص الوعر وتعدى واصبر يا طالك عليك الشداني اليوم يا مخزوم حالي تردى من الوحش حتى الشهد ما يحلالي ملهوف على شبحة خيال الندى اللي فراقها قطع خيوط وصالي عايش حياتي بين جزرة ومدة مهموم نرجع في الحياة أصفالي جرالي كملي ماسكات مردة مبزون بالمحراث بالميالي وين يلتفت ريح القدر الصدى كيف ما جرالة صار لي وجرالي ما حود وطوالت علي المدة الأخبار جتني ولا عزم رسالي ولي وقت في الطيور الخلان الجدة ولا طير بلي طالبة وفالي جيت نشتكي وحالي عليك نعدة ولا حد غيرك عارفة يعنالي احني بينا عشرة غلاو مودة ويا ما حظيتك في حرم مقدالي مصيون ما لحقت عليك الشدة ولا يوم حملتك هموم وثقالي وجي وقت عزمي يا رفيقي هدى ومني نفذ الصبر ما ولالي والقلب من كثر المواجع صدى ولولاك ما ترجع نهار مالي أني طالبك بي الوعر تتحدى ومن الفجر تقصدها ربيع لالي.

0: كانت رمزية من الفجر شور الولف بكر بيا ممروش نار الشوق تلهب فيا من فراقها فارق النوم من جالي نعدي الليالي نحيد عيني حية سهران سارح في هواها خيالي وكنا البدن ملكت حواسها هي ولا شيء غير خيالها في بالي شبي خاطري وزاد التعب علي نغرد كما المخطوم ذاب الحالي وكان يا رفيقي تحس بمساوية وتعرف سبايب علبتي وتذبالي تقص الوعر من غير حتى ثنية وتقطع سحاري غيم هذا كان اللي يقصها يصعب على رجلي ويصعب على اللي يراك بالخيال بدور خالية لا حفر لا شوية لا زرع لا طرح القداها نزالي مسافة طويلة دون هالمسمية مسيرة اسبوع مشط في مكيالي من الفجر لين يغبش وفرق وضيب لطيق قاصد شورها طوالي كالسهم بين الرمل والقشرية داير اعمالك عالكريم العالي ولا حد غيره يشوف كل خفية برضاع تصطرح خيوط اخبالي ونوصل قدلي قاصدتها النية ونحوزها بالشرع تمتع لين
1: الوشين.

لا حد غير المولى، لا حد غير المولى يبري مواجع خاطري مجمولة. برضاه تبدا المائلة معدولة، والأيام من عقب الشقات أزهالي. وسير يا جمل خلي خطاك عجولة، ما دمت فاهم قصدي وموالي. اطوي الوطا طي لقام ونولة، من غير ما ترد النظر التالي. لنوصلوا لديار باهي زولة، وفي قربها ننزل نحط رحالي. ونلقى العزيزة حائرة مشغولة، وعالقد شوقي شوقها لخيالي. نار قوتني فجاشها مشعولة، وزي نار من فقد الظناها الغالي. يوم فرحته بحادث تودر زولة، وكي الصاعقة خبرة نزل متوالي. حرق قلبها والحزن حق حمولة، بقي دمعها زي المطر جلجالي. وديان منها نازلة محمولة، وما زال سامر نارها متعالي. وهالوصف يعكس حال سمح قبولة. في غيبتي يا ما شقت ليالي، بين الرجال والياس زولة بجولة. ولا يوم درباها الهوى لبدالي، على العهد بقيت ثابتة معدولة. وبالصبر عدت من كتب من العالي، وجي اليسر بعد العسر في المعسولة. وعقب الجفي صار الحبيب قبالي، خذاني الفرح واشطحت فيني طبولة. ونسيت من عدل وعرع الجالي، تلفتت نلقى شفر تامة بلولة. يزمت يكندر من الوجع متكالي، قريت فيه عيونة ما صرم مغزولة قدام ما نطر عليه سوالي.

قدام ما نوصل له، بانت عيونه دمعة من ذله، والأثراح على الحر الضايع قلّه زلزال مشكلته غلب زلزالي، وبالصبر كاتم في الجواج يغلّه ولا يوم صرح بالوجع الأشكالي، وكل جيتنا بين سبب العلة ولي قال حل مسامعك وصغاليني من قطعت البر فلا فلا وارتعت وين يرتع الريم الجالي سناوات فبرور العفين تفلك الصيد صاين طرعتي وحلالي بكاري العزيلة صورتي تتغلى منين كنت واقف عايشة في حجالي وجيوم بي الوقت دار وخلى وفارقت من بيهم كبير هبالي ونزلت وين البني كاسر ظلة مسجون في رجلي رمو طوالي وحتى مقاتي ناخذة بالسلة وفي الصف نوقف بمر من جمالي ماهي الحياة صارت بغر ومذلة وفي داخلي قتل الفحل الغالي نمشي جهامة دمعتي شرتلة مهموم شارك بالسفي بنتالي وزاد شردتي حال الوطن بكله كيف انقسم زي الفليج البالي على الكسرته التموا قلال الملة زيول يطمعوا في خبز الزوالي باعوا ترابة والشجر والغلة وكنا الوطن ما عاد فيهم مالي وياري بي تروف يا عبد الله جملة خفايا اللغز تشرح حالي رديت له هاللغز يصعب حله خلي الرجاء يا صاحبي بالعالي قادر المنجل يجب دام القلة ويحل كل مشاكلك واشكالي وتصفى الحياة وهموم ناتج جلة وادي الوفاء يرجع يعبعد مالي شعياني من خش الوعر على الجالي بالله روح بحالي ممرور من قربك عيون خوالي الوش

0: تطيش عليك قول الخلاط وانكر القم القاطة، ومش عيب في جرد صباط وشين القدم على بلاطة، وكل نصر للجاك عيات والخلق بالخلق مش بالشباطة، وكون سيف على كل غلاط تبداش فيه الدماية. العين عز البشر سمح لطباع ليه كلم تافي الجماعة، لا يحب من عايش طماع على العيب سادد اسماعة، ومر الحياة دين ووجاع والفحشة والشناعة، واخطاك من كل خذاع تبدوش حتى اخويا.
1: ما زلت

0: متواطي
1: هم هيريش رد وتقطعت المراد وطياحت زادي طاح من مخلاتي وليام حكمت على الكبير انقاد وليام لعبة خرب غلاطي
0: وليام لعبة خرب غلاطي
1: وليام هي شيبة الأولاد
0: هي شيبة الأولاد
1: وليام هي شيبة الأولاد وعد المهطي يقول هذا وطاتي وما زلت يا سود الهضب نشاد وننشد على اسمك وبيناتي

0: ترحل طال الشافي ونار الجدد تقعد عقابر مات ويقعد الواطي طول عمره واطي.
1: راحة العبد الأفكار من الشر الصافي غديرة.
2: أيوة
1: ولا الدسل ويسد على الجارك يلمسك فيح عبيرة. كم باص للناس دبار للدخر داير ذخيرة. ولهل الجميل بوش نكار يدير كان فعل الثنايا. الزين زين كي تعز لعزاز أهل الكرم والعزازة. وفي صحبتك كوم فراز واجب عليك الفرازة. وكل من دخل شي غياز بطال ياخذ إجازة. واللي برز يوم البرز في البر عنده سمايا. السين سر الحياة خلط الناس سوى دب والله سياسة. ومر الحياة العاش مفلاس فلسدين موشي بياسة. ولا تعيش على الناس ناس ناس تنداس يوم الدراسة كانش المرازين هالباس المذيع سر الخفايا.

قالت الناس فرحة بالعرس وكان ينهى قالت الناس فرحة بالعرس وكان ينهى وني الوالدة هزوا العزيزة منها

تتباع في جرة النو، ونبغي وطات الخضورة والسهر والليل والجو والعرس نبغي يحضورة، وشقي على القلب شقي وطلي على هم خالك ولا غبت يا بنت نقي نوحي على راس مالك.

حبيب كان كنادي عليه يجيني وله وقت بدل مصر بخطيني انتي ما تهوني خوذي القلب زي أيه. خوذي عيوني يلي غطاك وفراشك جفوني وانتي شي مخذتي بخاطر له وليش كسرت القناطر واني مجروح واحبابي نسوني كي تلميذ ومغدي

يا ورق راك خالي موسعى بمجابة وجيدون هنا ناري من رد

سيد المشي ويصعب على التراس ما يزوز شي هيد نزول والف القلب ما ينسى شي حفز جرمان متكسكس رقي بسربا يا شهرين بعد الحول مرتاشي مريض النواجي.

عملتك موش عمالي ديا هون حسام ما بناتنا عدوية للموكين نريد ريفانيا.

اهتزوا يا والاثنين كنا بعضنا نترجو المكتوب ما سهلش ربي سببها يا سمعتوش هندادي تعالوا عزوا اليوم قالوا فرح

0: يا ويريت حب الوطن يمشي مني ونرتاح ما عدتش عليه نغني يا من راحتي وهنايا ونرتاح ما نرتب عليه غنايا يا وهو سبب في دايا في اللي نحلم بيه وخطوني حب سكن فحشايا وكل روح لا نلقى خارج بغيني هاي وقت قريب نروح نظل في الوطن ورديدا نسواح يا وحتى بعيد نتوح ندفع اموالي المنتي وصني نوصل ونبدا نجوح كي نشبح مكوش مقلق ميني يا ونندم على تعباني ونحساب وطني فيه نقعد هاني هاي منفوش تمم الشهر الثاني نهرب قدامي نضلي كني صممتها وطني على نفياني ولا عيب لا جاتك سوايا مغيني يا ولا درت حتى سوية ولم قلقك في الصبح للعشوية بكاين شوحاشك شهد أجواجي أما اسمك شهد ذكرت في فمي دي مش عيب تنفيني على الليلية وتعيش طول العمر في أدمغيني يا ومش عيب هذا درت نسيت الجميلة والمر ونكرت اللي كبر ظهرت واللي بقيت أتخرج في ظني دي في أوروبا وبلاها أولادك مش اتبقى كان انساها وحتى نسيمة راضية ببقاها ومتلاحقة لا من بقي مستني وهالحال ترزق أرضنا وسماها ما السمس تسخف من بغرقة تني يا وهالحال ساير فينا الظانيها رب اسمح في مضانينا لو ما بقوا رجينا على حالنا لا تحير لا تسني هانا مشينا ضحية اوقف بوحدك من عواصف ويني يا من كنت بيهم حافل اولاد العرب وخيولها وقوافل فقدت اللي جافل وغزيت الغازي غزي متهني واليوم ما لك كافل وعلى الرغم بعد بلادنا هاي غيني
1: الوشيم على بانوراما.

0: الأفلام على بانوراما.
1: خوكو فوق الرخاوي الشدة، الأيام ردة بردة، الدنيا فنا، رحلة عمر تتعد. خوكوك فوق الرخاوي الشدة، الأيام أردة بردة، الدنيا فنا، رحلة عمر تتعد. المفروض خوك تحوزة فوقات تبدا شادة ملزوزة، الدنيا غرورة أيامها مطروزة، وياك للمبدا الشريف تهدى، الدير خايبة يجبد شفر غنبوزة، ولا شاطر في الضيم لا يتود. قال لي شاطرك في حاجة ولا يساندك في الضيق واحتياجة، شاطرك في حاجة ولا يساندك في الضيق واحتياجة، وإن كنت من سوق البلا وهراجة، وتاخذ حديث الغالطين جدة، وتبعد على وخيك ومن منهاجة، هاك قسمت معاه حضن الودة. اللي مشاركك في عوينك، اللي مشاركك في عوينك، هاك رفع لك قيمتك وجبينك، هاك السند، واللي اعتبرت يمينك يجيك يوم يا مغفول تصبح ضده، مهما قست الايام ما بيهينك، ويبقى عصاتك في الدارك والشدة، يبقى عصاتك ديما، ويقابلك بالزهو والتبسيمة. هو أخوك ولد الوالدة الأميمة، دراعك اللي عظامك شقاك تمدة، ومخزن خزين السر وتعاليم، الواجب عليك تعامله بمودة وتعامله بالصافي، ويكون ديما معاه كيلك وافي، حب جمعكم وياك من هجافي، وحسن السراير بينكم ممتدة، وانغر على حضن الحنان الدافي، تفوت الصعيبة الكاسحة وتتحدى. انت اخوك هو ذراعك، انت اخوك هو ذراعك اللي مذوقك من حلو كيف اصبعك، هو الخبير في سيرتك وطباعك، لك غير لو جار الزمان يقدر، وهو من سعيه جاب الدوالة وجاعك، زي والدك يلزم صحيح عد، زي والدك في حسابه كما الربح ما يفارق مذاق طيابة، وبخوك تعلى وحضرتك مهابة، وتشمخ على طول المدى والمدة، وفي لصل كريم لصل ما ينكر جميل ترابة، تعود سلسلة الود الولد من جدة، وتلقاه في ذريتك درس الدآخي يبان من تربيتك، وفي تربيتهم تنعرف شخصيتك، حافظ على جسر المحبة تمدك ونقدها، أراعي احتفظ برعيتك وعرف الترابط في صغيرك ردة. فيه ناس بنوعيهم، فيه ناس بنوعيهم، هنا القصد في شعري وكلامي ليهم، الشيابين ذاقوا الكبر بضراريهم، ووجه الدوي يبغي النديد وندة، اللوم وبنزيد الملام عليهم، على من تجاهل فكوه فيتحدى. ما تغلب شهواتك وهي ثانية في صلة الرحم نساتك، ما تغلبك شهواتك وهي ثانية في صلة الرحم نساتك، تقاطع ولاد أمك على غاياتك بغي سامحك، تبغي السلام تردة، وتفع سبب يزيد من سياتك، قلبك تحجر والصواب تصد، في من خداع السيء وسنين ما شافش خياله وخية، تجي تشوف تلقاها غلط ذرية، وقسمة وطا مشكل جميل وحدة، وهي راحلة، هي راحلة وسيورها منسية، لك باي خوضة من الحياة وتعدى. أرجع وحاسب روحك وبخوك، بخوك تبري عيلتك وجروحك، دير باهية علي جناح سروحك، بالك على صور المحبة تهدى، وحافظ على المبدأ ونضيف سيوحك بمبدأ، متكيدك سلاسل حدة، يا رب تلطف بينا، نور طريق أشوارنا وتهدينا، يصير الغلط ويكون منا وفينا، غير الخطايا برحمتك تتعدى، ويا خالقي تنزع كل ضغينة، وترجع قلوب الصافية تتودى. خوك خوك فوقات الرخاوي الشدة، الأيام أردة بردة، الدنيا فنا، رحلة عمر تتعدى.

0: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشق، برور بعيدة حقه ما زالش في شجرة العادات ورقه، يا كبدي ما زالش.
1: الوشام
2: وعشرة
3: إذاعة
4: تطلع موجز الأخبار.
5: مرحبا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. قررت بلدية قبس بالتنسيق مع السلطة الجهوية إنجاز مسكن صحي وتأجير الطريق المؤدي إلى الجسر الجديد بالكورنيشة والذي سيكون جاهزا نهاية السنة الحالية. ينفذ غدا أعوان وإطارات شركة البيئة والبستنة والغراسات بتطوين يوم غضب، دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بتطوين للمطالبة بصرف الأجور في أجلها وتطبيق اتفاقيات سابقة منها تصنيف الشركة، وتتخلل هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. قالت هيئة الطيران المدني السعودي بل أفادت هيئة الطيران المدني السعودي بتسجيل إصابات نتيجة الاعتداء الجديد الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم، وذلك بعدما تعرض المطار لهجوم جديد اليوم تسبب باندلاع حريق، فيما أكد الحوثيون أنهم استهدفوه على عدة مراحل منذ يوم السبت. قالت الهيئة الحكومية أن الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد في السعودية أسفر عن وقوع إصابات وجري إكمال تقييم الأضرار وتحقق من سلامة المرافق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وصول 7 شهداء إضافة إلى 28 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. أعلن جيش الاحتلال والشباك اليوم تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وزعم أنها استهدفت غرفة للرصد والمراقبة في منطقة الدرج والتفاح وموقعا لإطلاق القذائف الصاروخية وثلاثة مخازن للأسلحة، ادعى أنها كانت تستخدم من قبل حركة حماس. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله تماما 10 في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: القمر مع فيروز الشبان.
1: يا الله
0: جارة القمر.
2: كنت حب الموسيقى كتير والحقات أسمع عليها لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران، كل الموسيقى اللي بتمروا أسمعها وأحفظ أكثر.
0: جارة القمر
2: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لها الحياة الحلوة البسيطة الهادئة.

أنا كل اللي عندي قلته والبقي عليك، هكا قالت السيدة فيروز، وإحنا نجوكم بالكلام المزيان بالمعنى بالكلمة اللي فيها وراها بارش حكايات في سهرة جارة القمر، كما كل سهرة أحد وكما كل سفرة نسفروها نحن وياكم مع الضيوف، مع المحتوى اللي نعدوه سواء موسيقى أو شعر أو نثر أو إبداع بشكله الواسع وشكله الممتد إليكم جميعا. يا مساء النور، يا مساء الخيرات، يا مساء الورد عليكم مستمعين الكل اللي تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين في لقاء نجتمع نحن وإياكم من خلاله حتى نتحدث كثيرا وحتى نصغي أكثر إلى الكثير من الجمال والكثير من المحبة اللي موجودة داخل المحتوى والمنجز الفني في إبداع إنساني أكيد العمر متاعها يمتد إلى أزمنة كثيرة وإلى أماكن كثيرة، ولكن نحن نبحث في هذايا ونحاول أنه نذهب إلى درر وإلى كنوز الفن والفنون. في هذا الليل الساكن يغلي الشجن في قلوب المنتظرين ويهمس الشوق داخل أرواح المشتاقين، أن صبرا فلا بد من لقاء يشفي ذكرى وحنين. في هذا الليل الساكن لقائي بكم عبر الأثير، وكأنه كما قال الشاعر قد جدد الشوق الشديد كتابكم بجوارحي وسرائري وضمائري، فإن نظرت على الوجود رأيتكم في كل موجود عيان الخاطر، وبقدر شوقي ومحبتي للقاء من الحب للشعر وللفن وللموسيقى أدري ما بكم جميعا، وكأنه قبس نستنجد به لنرى باقي الطريق على ضوء يبعثه داخل أرواحنا، ونحن نعلم أننا سنمضي كما جئنا، قد ننسى بريق الضوء والألوان، قد ننسى زمنا بلا عنوان، قد ننسى وقد ننسى، فلا يبقى لنا لشيء نذكره مع النسيان، يكفي أننا يوما تلاقينا بلا استئذان.

ونحن زادة نمسكم جميعا بكل الخير والخيرات، يا ربي تكونوا في أفضل الأحوال، والأكيد أنه نطلع عليكم حتى نتشارك نحن وياكم الخيرات والمحبات والجمال والكثير الكثير من فسيفساء الألوان الجميلة اللي تخلينا نعشق الحياة ونعشق الليل ونعشق السهر. المحبة هي الجسر اللي بيني وبينكم، ولأنها تختصر المسافات نحو القلوب وتضيء عتمة الطرقات البعيدة، فمنها وعندها لابد من إهداء فيه بوح يأخذنا جميعا نحو أثير وأثير جمال قد لا نجده إن تغيرت الذبذبات والموجات.

في أهدائنا الليلة بعض من كلمات، منها: حينما يأتي المساء طويلا كالمساء، حينما تغزو الشوارع تراتيل الشتاء وتصبح المدينة بلا مدينة، حينها أتذكر كل القصص القديمة والذكريات القديمة وكل الماضي أتذكره وأتذكرني، فأغوص في أحلام بعيدة جدا. حينما يأتي المساء توقظني رائحة الأرض المبتلة والأرصفة الحمقاء، حينما يأتي المساء أرى كل الوجوه وكل المشاعر وكل الطرق المقطوعة، وأراك قريبة جدا، بعيدة جدا، جميلة جدا، كنجم ساكن في كبد السماء. حينما يأتي المساء يمر الوقت ولا تأتينا، تتبعثر الأشياء بين أصابعي وتتعثر الكلمات بين السطور، يتغير لمحي ورسمي وأعود أبحث عن نفسي صبحا وعندما تمسي. حينما يأتي المساء تتبدل كل الاتجاهات ويضيع الوقت من التقويم، ويمر الوقت ثواني، دقائق، ساعات، لحظات، يمر كل الوقت ولا تأتينا.

0: جارة القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، مفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

والحلو أمرنا زعلوا تارو، لكن احنا الحلو منحبوش يزعل ولا يذهب بعيدا، وإنما يبقى معنا كل الحلوين الساهرين. أحبابي المتابعين اللي تواصلتوا معايا في الأسابيع اللي فاتت، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، كل الساهرين، الشاعرة سعاد الحايك، المستمعين عبد المجيد ببرديعة، هجر النحال، والكاتبة والروائية الجزائرية زكية علال، وكل الناس اللي تواصلتوا معايا أكيد يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم ساهرين. الأغنية كانت تقول يا ساعة بالوقت أجري نور الهدى، ونحن ماذا بينا الوقت ما يجريش برشا حتى نأخذ نصيبا جيدا مع ضيفتي اللي موجودة معايا. ولكن قبل ما نستقبلوها ونسمع صوتها، خليني نقول لكم أني سألتها من تكون وأين هي، فقالت أشرق بالهواء الصاخب هنا في الأعلى على القمة الشاهقة، تكاد أصابعي تقطف من هذه الأشعة، أقف الآن على أطراف أصابعي وذراعاي ممدودتان في الهواء، أحاول أن أتماسك لكن أسراري تزغزغني تشدني إلى تلك الهاوية، أنا عالقة يد ما ثبتتني في هذه النقطة في هذا الفراغ على ارتفاع قدر له أن يكون بين بين. نظرت من حولي أتفقد عيونا بدا لي أني رأيتها منذ برهة، أنها العيون ذاتها التي ما فتئت تلاحقني، وسرعان ما عاودني ذلك الشعور، هل علي أن أبدأ رحلة الهروب مرة أخرى؟ الآن في هذه اللحظة البارقة تذكرت تلك الحياة التي كانت لي، وضعت كفي على رأسي وجعلت من ذراعي درعا لوجهي، وناديت محبوب قلبي القاسي.

يول في وسط النسيان، لابد من بداية لهذا الزمن، ولابد من أسماء للأمكنة والناس، وفي زمن قصير عميق يتكرر، كان هنا وكنت أنا، كأنني كنت أحلم، كنت أرى وأسمع شيئا عن البدايات الأولى، كانت الصور شفافة قريبة لينة كموجة كدت أنال منها وأقطفها، مددت يدي، بقيت معلقة في الفراغ، أحاول أن أستعيدها لكن جسمي ثقيل يطعنني ويأخذني إلى يدي هناك، روحي أيضا هناك، وأنا هنا، ولكن أين أنت؟ أين هو؟

0: أنت وأنا هنا في المكان المناسب. في البداية حبيبي كنت مرعوبة من الظلام، من أن يغور الماء من خشخشة الأصوات، أصوات تقطن قريبا مني، أقصد منا، إنها قريبة جدا لكنها غير مفهومة ولا مرئية. بعد فترة تآلفنا، تلك الصور الباهتة التي تراءت لي فيما سبق وأنا في الأعلى الشاهق، أنها عالم حي صاخب، أنها مدينة كبيرة تختبئ وراء أغصان مرجانية غضة. أخيرا استطعت أن أفهمها، والآن صار في وسعي أن أروي لك، أن أروي لكم، أن أروي لهم عن هذا العالم النابت في العمق، النابت فيا، وأنا في الداخل أشعر بكل ما يحدث خارجا، أشعر بتبدل الفصول، بالصيف الحارق، بالخريف ورائحة المطر، بالشوق بالربيع وانفعالاته الجياشة، ببرد الشتاء الذي يصيب القلوب، بالكسل. أنا هنا أشعر بالكل.
1: حلو هالشعور إنك تحب

ضيفتي أيضا لديها شعور جميل، عمرها الإبداعي يولد مع كل معنى. توقفت لتلتقط أنفاسها وتعيد ذاكرة حاولت التملص منها، تحاملت على قلبها وعضت على شغافه المحترقة وعادت ترقب الأفق. إنها ابنة جيل آخر يأتي من جحيم وجنة، من موت وحياة، تبسمت ملء الأرض واستقر نبضها وفتحت لنا أبواب عالمها. الكاتبة الروائية التونسية خيرية بوبطان على طريقة جارة القمر، نرحب بها.

0: أقمرها روايتها وهي قمر نجاوره الليلة. خيرية يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك عزيزتي فيروز وكل مستمعين إذاعة مستمعي إذاعة الطويل. مرحبا بكم الكل وإن شاء الله ليلتكم زينة.
0: يعيشك
1: وشكرا على الدخول الطريف يعني من رواية ابنة الجحيم. ولازلت كريح فارغة تجوب الدنيا لا تدري متى تولد ولا تدري أين تتلاشى.
0: وما الفرق بين الريح والنسمات؟
1: الريح ريح والنسمة يا حبيبتي تأخذنا إلى قلب طريق والريح تأخذنا حيث تشاء.
0: وأنت لماذا اخترت الريح؟ لأنه أسرع أو لأنه أقوى؟
1: هكذا لأن الريح بالطبيعة هو المبدل، والريح إما أن يكون ريحا طيبا مطرا بغيث نافع، وإما ريحا إذا لا تترك ولا تبقي شيئا.
0: أصبحت سحابا ماطرا؟
1: الله أعلم. السؤال صعب يعني سؤال نتركه لمن حولي، هم من يملكون أو من يملك الإجابة في الحقيقة، وأنا يعني لا أدري. أحيانا أكون نسمة جميلة هادئة، وأحيانا ريحا صرصر يعني على حسب. المواقف يعني والحياة تأخذنا يعني نحن كائنات متحولة، كائنات متحولة لا نستقر على حال يعني.
0: قد تهذبنا الكتابة ولا؟
1: ربما كتابة تهذب.
0: تهذب أو مهذب
1: يعني على حسب مفهوم التهذيب يعني. ما معنى التهذيب؟ يعني أنه حتى ونحن نتحول نحن دائما كائنات مهذبة يعني وجميلة ورائعة، ولكن يعني التحول هو طبيعي يعني حاجة يعني في الفطرة البشرية يعني أنه الإنسان لا يكون على حال واحد، لا يثبت على حال يعني مستحيل.
0: جميل.
1: مستحيل يعني مستحيل أنه يكون عنده قالب واحد يتحرك داخل ذلك القالب، يعني يكون غير طبيعي، ينبغي أن يعالج. إنسان يعني كائن هكذا مهتز يعني ويتنقل ويتحرك، وأحيانا يكون هادئ وجميل وأحيانا يكون وحش يعني عادي. الأشياء الطبيعية في الإنسان يعني الطبيعي في الإنسان.
0: أدخلتنا الغابة على ما يبدو.
1: والله ويقول درويش ولا أسمع صوتي في الغابة حتى لو حملته الريح إلي وقال لي هذا صوتك لا أسمعه.
0: يا الله يا الله. والأصوات طبعا من انعكاسات الروح ومن انعكاسات الذات، ونحن نريد أن نسمع ذواتنا في بعض الأحيان، أو ربما الكتابات التي نكتبها نسمع من خلالها ذواتنا. خيري ولا لا؟
1: نعم نسمع. الجميل في الكتابة هي أنه الجميل والمتعب معا، يعني أنها لا تأخذك إلى نفسك فقط وإنما تأخذك إلى العالم بأسره. فالكاتب يعني له عيون كبيرة وأذان كبيرة، كما في قصة ليلى والذئب، لماذا عيناك كبيرتان ولماذا أذناك كبيرتان ولماذا فمك كبير. فالكاتب هو كل ذلك، وهذا الكائن الذي يعيش بحواس مضخمة ليرى أدق التفاصيل في العالم، وإلا لا يمكن أن يكون كاتبا.
0: أنت ضحية الكتابة أو الكتابة ضحيتك؟
1: لا لا، الكتابة تجربة جميلة ورائعة رغم كل ما فيها يعني، ففي النهاية أنا أعتقد أنها نعمة من أجمل النعم يعني. فبكل متاعبها بكل مشاقاتها، خاصة في عالم جميل كالعالم الذي ننتمي إليه في هذه الأرض المشرقة الرائعة، فمع ذلك فتبقى الكتابة أجمل ما حدث لي في حياتي.
0: والحكاية أو هذه الرواية العمرية مع المعنى ومع الكلمة ومع الحرف، كم عمرها بالتقويم متاع خيرية بوبتان؟
1: يعني أنا في الحقيقة سأقول يعني كل الكتاب يعني متأكدة يعني أنه تجربة الكتابة تبدأ مبكرا. للأسف يعني تبدأ يعني كالفنانة والرسامة والنحات وكذا. طبعا المشغولات التي يبدعها الإنسان في بدايات هي كنوع من قدح يعني أنه يحاول يكتشف نوع من الاكتشافات، لا يقدر مشهد قدره. فأنا بدأت صغيرة، بدأت وأنا في المدرسة أكتب هذه النصوص أو ما كنا نسميه شعر في الحقيقة يشبه هذا، يعني بالانفعالات مثلا في مناسبات معينة عن فلسطين، عن الأم، عن لا أدري يعني هذه المناسبات التي. ثم بعد ذلك يعني الكتابة الحقيقية، يعني أنا بدأت تجربة الحقيقية في الكتابة متأخرا نوعا ما، لأنه أما بدأت أكتب السرد في سنة 2008-2009 بدأت يعني هكذا مع مشهد، والمشهد بدأ يتطور شيئا فشيئا. ما يعني فأنه هذا شيء غريب، أنا لا أكتب في العادة مثل هذه المشاهد السردية الطويلة، عادة يعني اليوميات أو. فأرسلته إلى صديق، وصديق أرسله إلى صديق مختص في النقد، فقال هذا نص في نفس روائي. وبدأت الرحلة من كلمة نفس روائي مع عايش ميت في سنة صدرت، يعني أنهيتها سنة 2010-2011، ثم صدرت في 2013 عن دار العربية للعلوم نشيرون، ثم ابنة الجحيم وصدرت عن دار التنوير، والعائد

0: أحيانا أكتب غمضات، أحيانا أكتب هذه النصوص المشهدية. تغير شكل الكتابة، ولكن لم أهجر الشعر قطعا. لا أدري إن كان النقاد يعترفون بتلك النصوص على أنها، عارفين يعني العالم نكتب، نحن نكتب، ربما سيأتي يوما سيصنفون في هذه النصوص تصنيفا آخر غير التصنيف الموجود الآن، ولكن أكتب هذه النصوص المكثفة التي تحمل إيقاعا وصورة شعرية وتكتيفا معينا، ما زلت أكتبها. لا أدري إن كانت تصنف شعرا في الحقيقة، لا أدري. ربما يصعب تحديده.
1: ربما وجدت أرض الرواية أكثر خصوبة، ولا؟
0: نعم.
1: وأنت ريح منطلقة.
0: في الحقيقة نعم. يعني شفتي المسألة وين؟ الرواية عالم متسع. عالم متسع ويأخذك إلى عوالم شتى. يعني تنسى العالم ومن حولك والحياة وأنت تنشئين عوالم أخرى موازية، فهذا الجميل في الرواية. والمدهش في نفس الوقت، أنت لا تصدقين حتى أنك أنهيت فعلا كتابا مثلا ب200 صفحة أو 300 صفحة أو 500 صفحة، يعني لا تصدقين نفسك أنهيت المطاف، يعني إلا بعد أن تنتهي الرحلة فعلا وتصبح كتابا حقيقيا.
1: ما بين ولادة الفكرة وولادة الرواية، رحلة مع الحروف، رحلة أعتقد أنها فيها مخاضات كثيرة خيرية، وتختار خيرية مخاض البداية أو مخاض الرواية عندما تنتهي، أو ولادة الرواية عندما تنتهي، لأنه في تلك النهاية ولادة لتفاعلات مع الناس، لتقبل المتابع للنقاد، وولادة لأفكار جديدة ربما تكون هي أيضا روايات جديدة.
0: نعم، هو في البداية في تجربتي الأولى مع عايشي، كانت أول تجربة، كانت المسألة عفوية، يعني هكذا، يعني النص يتطور شيئا فشيئا. ثم مع التجارب الأخرى تغير النشاط الحقيقي، فأصبح عندي مخطط، يعني حبكة واضحة. ثم داخل تلك الحبكة تولد شخصيات، تموت شخصيات، تلغى شخصيات، ينشأ عالم. يعني تهرب منك الحكاية في الحقيقة، الحكاية تصبح هي من يقودك داخل النص، ولست أنت من يقود الحكاية.
1: جميل.
0: يعني والله، يعني إنه الحقيقة كثير من المشاهد أحيانا عم تعود، متى نكتشف ذلك أو متى أكتشف ذلك؟ عندما أعود إلى مراجعة العمل عما نكتب وعما أكتب، يعني تنثال المشاهد وتكتبين، يعني إنه الأفكار تأتي وتكتبين، ثم لا تتفطنين المسألة إلا عند المراجعة. طب من كتب هذا؟ من قال هذا؟ من أين؟ شكون جاء في بلاصتي وحط المشهد؟ إنه عندها تكتشفين إنه الحكاية فعلا
1: وحي الفكرة،
0: والله إنه هي التي تأخذك إلى عالمها حيث تشاء.
1: ما صار لكش صراع ما بين رياح التخصص الأكاديمي ويجب أن تكون الكتابة في تقنيات أو بتقنيات بعينها، وما بين المحبة والهواية والتجاذبات الإنسان اللي يرى في وليد يكبر وينمو مع كل كلمة ومع كل حرف ومع كل فكرة؟
0: لا، ما أنا في الحقيقة هو أنا طبيعي ككائن، يعني أنا لا أحب القيود، يعني منذ البدء من أول ما خلقني ربي أنا لا أحب هذه المربعات الجاهزة، وأنه ينبغي كذا وعليك كذا وهذه النقاط كذا. ففي حياتي كلها مش فقط في النص، فما بالك في النص الإبداعي، يعني أنه مثلا هذه أنه الجوائز تطلب مقاسات معينة مثلا كذا إلى آخره. لا، يعني أنه النص ينشأ يكتب نفسه، قد لا يعجب القراء، قد يكون مثلا أو قد يميل إليه مجموعة قليلة من القراء في عصرنا الآن، في وقتنا الآن، قد يرفضه.

0: النقاد، لكن صوفي النص عمره أطول من صاحبه، والنص لا يحكم عليه الآن. يعني ممكن تأخذ نص الآن يأخذ شهرة شبارة وكذا إلى آخره وجمهور و ثم بعد ذلك ينطفئ كل ذلك ويدلج. أغلب يعني مبدعين كبار، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب نأخذ منهم حتى شوية حتى شوية، كذلك تختفى صيرونا كيفش منحسن بشرف اليوم آخر. تجارب الكبيرة في الإبداع لا تبهن بالله. يعني فيما بعد المدارس النقدية هي التي يعني
1: هي التي تنتبه وتنبه القارئ،
0: يعني إنه النص فيما بعد يعني تنشئ المدارس النقدية وفق ذلك النص الإبداعي. أنت مثلا عم تفتشي يعني ده حتى في أدبنا، حتى في تراثنا، مثلا متى وضع الخليل بن أحمد مثلا علم العروض؟ بعد ما كان منجز إبداعي في الشعر الجاهلي وغيره، يعني متكامل وموجود وكذا، وبعد جاء الخليل فقال أنهم كتبوا الشعر وفق كذا وفق الأوزان كذا إلى آخره. يعني مثلا النقاد في المدارس النقدية في القرن الثاني والثالث والرابع كذا إلى آخره اشتغلوا على مدونة إبداعية سابقة. يعني الآن ما تشوفي أنت مثلا مناهج نقدية أوروبية أو كذا إلى غيره، ونشيب المناهج النقدية، ثم علي أنا أن مثلا في القصة القصيرة قال بروب كذا أو قال تودوروف كذا أو قال لا أدري من كذا، فأنت تقتلين الفكرة تموت، لأنك أنت تتحركي وفق معناها مسار
1: محدد
0: إبداعية عملية مجنونة، يعني لا يستقيم الأمر.
1: عايشة ميت
0: يعني لا يستقيم. عندنا احنا بدل كان فما لعبة يفيك يفاها يليك يلها منه من موتف، يعني انه
1: بين ما عندنا ونهار بين ما عندنا ومشي،
0: لا ما عندنا ونهار. يعني هي عملية مجنونة، لا يمكن انك تحطيلها كذا وينبغي ان اصعد الى الدرج كذا، ولا ما فيش، يعني هذا ما لا يستقيم مع المفهوم العملية الإبداعية، مع جوهر العملية الإبداعية، مستحيل.
1: جميل.
0: لا أنا لا يعني صدقيني يعني لا يمكن تقري روايات عظيمة، مستحيل تكون تلك الروايات اشتغلت وفق مثلا لا أدري أن الرواية ينبغي أن يكون لها كذا أو ينبغي، يعني كتب النص وطلع النص وخلاص.
1: ولكن المعرفة الأكاديمية وفي التخصص بشكل عام مهمة، لأنها تنتج أكيد. إنتاج أكيد. في النهاية إنتاج في بمقاييس محترمة، وينجم يطور الآخر والقارئ، فهذا
0: أكيد. يعني هو أكيد أنك أنت عندك معرفة. مثلا أنا نعرف النص الشعري كذا، العمودي كذا، سأروي لك طرفة جميلة فيما بعد. مثلا الشعر العمودي كذا، هذا الشعر النثر، هذه القصيدة للشعر الحر، هذه كذا، أعرف كل ذلك، ولكن عندما أكتب النص هل أكتب يعني وفق هل
1: لا اللبنة الأولى المهم أنه فما فكرة وتحتاج إلى التعبير عنها، ثم
0: لذلك أنا قلت لك كنت يعني في أول الحديث أنه أنا كتبت من أكتب نصوص مثلا هذه النصوص الأوروبية يسميها الآن النقاد شعرا، هم يقولون أنا لا علاقة لها بالشعر لا أدري، ولكن هي نصوص، والله يعني هي نصوص تخطأ فيها مقاييس معينة فيها كذا، ولكن لا أدري إن كانت كان نقاد. أنا أصلا لا أنشر يعني النصوص هذه، لم أنشرها، لم أتجرأ يوم على نشرها، ورغم أني يعني شاركت في ملتقيات وأخذت جوائز وكذا في الشباب يعني ولكن لم أفكر يوما في نشرها.
1: ولكن نحن الليلة يبدو أننا ذهبنا إلى بعض منها بشكل مجنون، هزيتنا لله وممكن الحديث هزنا لله حتى ما يسلكناش الوقت، ونحن في صراع شديد مع الوقت، لأنه الساعة الأولى تقريبا هي اللي باش تكوني فيها موجودة معنا خيرية، فلأجل هذايا باش نحاول أقصى ما يمكن نتعرف ونخلي السادة المستمعين أيضا يتعرفوا معايا على بعض من الخفايا اللي ممكن ما يعرفوهاش على عوالم الكاتبة التونسية والروائية التونسية خيرية بوبطان. خيرية، عندي عدد من الأسئلة السريعة وأريد إجابات سريعة، بعدها باش نمشي إلى بعض من التسجيلات.
0: السريع السرعة
1: جاوبيني بشكل سريع. وهي من وحي البعض مما قرأت من الروايتين ابنة الجحيم وعايشة ميت. عايش ميت، ففي الروايتين هذوما في الوقت القصير اللي تمكنت من أني نطلع على البعض منها، عندي أسئلة سريعة من وحي الكتابة الزوز. السؤال الأول: السؤال طوفان ينبئ بأكثر من احتمال، متى غرقت فيه خيرية؟
0: لا ما بدت أني نفكر وأني غرق في الأسئلة.
1: جميل.
0: عرفتك الطفل الصغير اللي دخل مخك نهار مطلع ويخربش، هذاك هو المخ
1: جميل. الجرح العميق يلزمه سد ذي القرنين ليندملا، اندملا جرح خيرية أم مازال؟
0: لا أعتقد يندمل الجرح عندما نذهب إلى القبر.
1: لطف عليك.
0: حقيقة يعني الحمد لله، هو ذلك الجرح هو شوفي هو صحيح مؤلم، لكن هو يخليك تعيشي وتتبني الحياة أيضا، إنه الحياة من غير متاعب كذا ما عندهاش طعم يعني لا قيمة لها يعني.
1: اللحظات
0: الإنسان ليكون تحت نكد الشمس كما يقول بابلو نيرودا.
1: صحيح. اللحظات التي ينبغي أن تكون لنا تتلاشى وسط التغريبة والعجز، كم عمر التغريبة وهل تحولت اللحظات إلى ساعات وأيام وعمر أم تلاشت جزيئات في اللازمان خيرية؟
0: الغربة
1: كم عمرها هذه التغريبة؟
0: والله ما نعرف. جت فترة حقيقية فعلا أصبحنا لا نعرف من نحن. نحن لا أدري إن كان هذا الأمر يخصني أو هو سؤال مشترك من نحن. سؤال أعتقد أنه سؤال مشترك.
1: صحيح للجميع.
0: والله.
1: الكل
0: الحمد لله خففت عليا.
1: منعتك للبحر طعم ترسمه الفصول يا خيرية، والكائنات الخرافية التي تسكنه، فمتى فقد البحر طعمه الحلو الساحر في عوالم خيرية؟
0: لا أعتقد أن البحر يفقد عنده أو عندي سحره مطلقا.
1: جميل.
0: رغم كل البؤس الموجود من حوله.
1: للتشويش لون ورائحة، فما هما ومتى يصبح للموسيقى لون وللفن رائحة؟
0: للتشويش كما لونها. للتشويش لون ورائحة.
1: أي.
0: رائحة أطفالي في القسم.
1: هربتي هروب دبلوماسي جدا. للتشويش
0: يزمني النقل هوني. يزمني يجيبوا لي حد النقل.
1: للتشويش لون ورائحة، فمتى يصبح للموسيقى لون وللفن رائحة؟
0: عندما نحب أنفسنا.
1: جميل.
0: وقت نحب روحنا تولي كل الأشياء عندها لون ورائحة الحقيقة يعني.
1: جميل جدا. الأبيض والأسود لا يستويان ولكنهما يلتقيان، فأين يلتقيان يا خيري؟
0: دائما وأبدا. إذا ما تمش أبيض ما تمش أسود، إذا ما تمش أسود ما تمش أبيض، متلازمان يا صديقتي.
1: والظاهر والباطن لا ميزان لهما لكنهما مصيريان، وجدت ميزان كل منهما ولا لا؟
0: أحاول إن شاء الله يا ربي.
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
0: يعني إن شاء الله يا رب يكون ظهرنا كما بطن. إن شاء الله يا رب نمنعه، على الأقل نمنعه بأبسط الأشياء.
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يكون الظهر والبطن حاجة واحدة يا رب. كل يا رب معي
1: بالخير. أمين يا رب. أمين.
0: إن شاء الله. أمين. جميعا إن شاء الله يا رب.
1: كان باش نبقى نكمل الأسئلة اللي من وحي الكتابات باش تكمل الساعة، فباش نمشي نسمع أنا وياك مقطع صغير من دندنة ونرجع إلى بقية الأسئلة.
0: يعطيك صح، شكرا لك. يعيشك يا فيروز، ميرسي بوكو.
1: خليك معايا ما تعلقيش، نسمع مقطع من دندنة صغير ونرجع.
0: بديت ما نعلقش عليه.
1: ورحمة.
0: عيشك.
2: عد أوراق الشجر،
3: روح روح
2: أي حبات مطر
3: أروح أروح عد أوراق الشجر
2: روح روح أي حبات مطر
3: وعد النجوم عد البشر روح وتعالى
2: عد النجوم عد البشر بس تعالى عد النجوم عد البشر روح وتعالى
3: عد النجوم عد البشر
2: وتعالى

0: هذا مقطع من دندنة وهي من الأغنية المفضلة للسيدة خيرية بوبتان الكاتبة والروائية التونسية اللي موجودة معنا وضيفتنا الليلة اللي حلت معنا ضيفة ونجمة في سهرتنا. وأكيد نحن سعيدين جدا بأنه نتعرف شوية على عالمها في انتظار أنه تكون لنا معها لقاءات أخرى. أكيد سعيدين جدا باختيارك هذا يا سيدة الكلمة.
1: شكرا لك. أحيشك أحيشك إن شاء الله يعصب الناس الفتاة اللي أنا نحب وردة برشا, نحب وردة ونحبها في الوقت تأدي بالعفوية والجمال كما هيك.
0: طبعا سيدة وردة الكثير الكثير من العشاق لها, وما ثمش حد يسمع سيدة وردة ويفهم المعاني اللي موجودة في أغنية السيدة وردة وعبقرية بليغ حمدي في الكثير من الألحان. ما يحبش المنجز الفني للسيدة وردة. باش نختصر الوقت كثيرا ونمشي للتسجيل نسمع تفاعلك معاه, ونمشي للتسجيل الثاني ونسمع تفاعلك معاه, ونختم الحوار معك سيدة الكريمة في انتظار أنه تكوني معنا في لقاء آخر. باش نمشي نسمعوا نجيب محفوظ في التشاؤم من عندك. شكري.
2: أنا تكلمت دلوقتي على الظروف اللي كنا بنكتب فيه, على ظروف مجتمعنا وعلى الظروف اللي ألهمتنا كل ما كتبناه في الفترة الماضية دي. طبعا ما كانتش ظروف سر, فكان من الطبيعي إن انعكستها في أدبنا ما تكونش سر. إنما ده مش معناه تشاؤم, لأن في الواقع التشاؤم ده نوع من رفض الحياة, رفضها رفض بات. إنما مدام والعبرة في العمل الأدبي مش بنهايته مثلا إن يكون هي موت أو حزن شديد, لا, إنما إيه اللي بتصيره في المتلقي أو القارئ. يعني جايز جدا إنها تكون نهاية سعيدة وتكون سعادتها دي تمنها إيه, إنها تدي إيحاء بانتصار كاذب يهدي الواحد من غير أي فايدة ومن غير واقعية أو فهم للواقع اللي حواليه. ويجوز جدا النهاية تكون سيئة وظاهرة التشاؤم, لكن تبعث على رغبة في التغيير وعلى حياة أفضل, فكون في الواقع هي تفاؤل.
0: ما بين التشاؤم وتفاؤل حتى نجيب محفوظ ما بين بين ولا؟
1: لا, نجيب محفوظ إنسان واقعي جدا وعقلاني جدا, وقدم في الحقيقة يعني نظرة عميقة لمعنى
0: صحيح.
1: لمعنى يعني التشاؤم ولا التفاؤل. يعني إنه عالمنا عاد أعلم الإنسان ككل, يعني حتى الأدب العالمي, ولكن ممكن خصوصية العالم العربي عموما والخيبات والنكسات المتواصلة خاصة الأجيال, يعني أجيال الكتابة بدءا يعني من النهضة العربية وانت إلى الآن يعني.
0: ويقول لي شكري أنه في تفاعل مع ما تذكرين أنه الفكر اللي ما بين الواقعية وما بين الكثير من الأنماط والسياقات اللي كتب فيها نجيب محفوظ هو اللي خلاه يتحصل على جائزة نوبل للآداب. وطبعا هو مدرسة كبيرة نجيب محفوظ.
1: نجيب محفوظ يعني كائن استثنائي في كل شيء, كائن استثنائي
0: طبعا.
1: ويعني نظرته بالفعل يعني أنه تكون إنسان واقعي تقدم الأمور كما هي, يعني أنه أنا عم نشوف حاجة سودة يعني مش كلها هي جميلة يعني سودة
0: ما هيش بهي كما هي الحقيقة كما هي
1: صحيح. وأنه صحيح كما قلت لك من قليلا الأسود والأبيض يعني هما معا دائما متلازمان, ونحن يعني نواجه هذا الأسود من خلال بحثنا على البياض أو من خلال الأمل, من خلال أنه دائما في أشياء سعيدة تحدث رغم كل شيء يعني أشياء سعادات صغيرة نعيشها يوميا, يعني نعم كثيرة الإنسان يعيشها أو يوميا. فإنه أما تقول مثلا أنه واقع سياسي أو واقع قيمي وسقوط قيمي مثلا أو كذا أو كذا, دي حقائق وليس تشاؤما. يعني هو قراءة حقيقية لما يحدث أو لما حولك أو للناس أو لما أصاب الناس. مثلا خاصة اليوم عم نتحدث أو عم أقول أنا ابنة الجحيم, يعني ابنة الجحيم يعني أنا لا تبيه من الحلم الآخر, وهذا الجحيم الذي يعيشه الإنسان حتى بينه وبين نفسه. يعني مش بالضرورة يعني مثلا سارتر يقول جحيم هو الآخر, أنا أقول جحيم هو الذات نفسها, يعني هذه الذات التي لا تتصالح مع ما هي عليه. في النهاية هي كائن مؤذي
0: صحيح.
1: ف الحقيقة أنا يعني مع نجيب محفوظ فيما قال.
0: وأعلم جدا أنك مع نجيب محفوظ، وأنه انعكاسات ما قرأت لنجيب محفوظ موجودة كثيرا في في كل ما تكتبين، وهذا واضح وجلي كثيرا خيرية.
1: قرأت نجيب محفوظ مبكرا أنا يعني أنا من الناس الذين يقرؤون كثيرا.
0: ودمت للقراءة ودمت للكتابة
1: نجيب محفوظ وشو اسمه يعني زيدان جورجي زيدان
0: حنمينة وتحسين
1: حنمينة فيما بقى يعني في المرحلة الثانوية حنمينة
0: درويش قالك شكري
1: ومنيف ودرويش مبكرا
0: ومصطفى خريف والبشير خريف
1: نزار قباني مبكرا مصطفى خريف نعم من تونس مصطفى خريف وبشير خريف من أجمل ما أنجبت تونس. فإنه هذا كل أنا قرأتهم تعرفي كيف يعني قبل الثانية والثالثة ثانويين ما يعني ما يعادل الآن الثامنة والتاسعة أساسيا يعني في مبكرة جدا.
0: وفي هذه
1: ثم بعد ذلك يعني مشيت العالم يعني قرأت بدأت اكتشفت الأدب المترجم والأدب العالمي ويعني بدأت الرحلة الأخرى العالم الآخر.
0: جميل جدا.
1: أنا أحب نجيب محفوظ كثيرا وأحترمه للغاية لأنه ما يعني لا أحد يكتب مثل نجيب محفوظ.
0: وظهر لي لنجيب محفوظ هو النقطة اللي باش نفتح بها أفاق لقاء آخر معك خيرية في القريب القادم إن شاء الله. كنت ممتنة وزميلتي شعلة بعثت لك سؤال عن العائدين، ولكن يبدو أني في اللقاء القادم سأسأل الكثير عن الرواية الجديدة.
1: أخذنا الحديث، شكرا جزيلا فيروز، إن شاء الله نلتقي على كل خير. شكرا لكل المستمعين اللي كانوا معنا اليوم
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما قلقناهمش إن شاء الله يعني قدمنا حاجة خفيفة ومفيدة
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك خيرية، كنت سعيدة جدا بوجودك معي في لقاء أول عبر جارة القمر. نلتقي في لقاءات أخرى وجارة القمر متواصلة إلى 11 ليلا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: إن شاء الله التوفيق بلدكم فينا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. البداية بأبرز العناوين. تظاهرة أرضي تنتظم اليوم في نسختها الثانية في جرجيس ومحطة استشفائية جديدة بالمطوية جابس. يوم دراسي برلماني غدا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. هجوم جديد على مطار الرياض والحوثيون يحذرون من استخدام المطارات السعودية باستثناء مطاري مكة والمدينة. أهلا بكم. نظمت اليوم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس النسخة الثانية من تظاهرة أرضي إرثي بمشاركة مختلف معتمديات ولاية مدنين. عاد البروق من مال الجمعية يبرز أهم أهداف هذه التظاهرة في استضافة للزميلة شعل المشعي.
3: أرضي إرثي نسخة 2026 اللي هي تعتبر تظاهرة الهدف متاعها تثمين التراث المادي واللامادي لولاية مدنين بمعتمديات مختلفة. اليوم احنا موجودين في مدرسة الصيد البحري بجرجيس باش نشوفوا إبداعات المشاركين ويتم التقييم تاعهم عن طريق لجنة مختصة. وفي النهاية فما تتويج متاع ثلاثة فائزين في دي كاتيجوري مختلفين كما الرسم والتصوير الفوتوغرافي والنحت والتجسيد، كذلك زاد الفيديوهات القصيرة والأفلام القصيرة اللي الهدف متاعها هو تثمين التراث مهما كان التراث متاعنا الغني جدا، التراث الغذائي، التراث اللبس، مهما حتى التراث اللي عندنا في عاداتنا وتقاليدنا اللي نحاولوا ديما ان نجسدها ونخرجها في حلة مجددة. هذا اليوم موضوع تظاهرة أرضي إرثي من تنظيم جمعية المهندسين الشبان بجرجيس اللي ان شاء الله تتواصل للتظاهرات هذه ونرجع نثمنوا تراثنا ونعطوه النسخة الحديثة اللي يستاهلها.
2: أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه محمد الصخيري أن الحمى تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية. وكشف الصخيري على هامش أيام الشراكة والاستثمار المنعقدة مؤخرا بولاية جابس أن هذه الحمامات تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه، مؤكدا الحرص الشديد على تجسيم مشروع المدينة السياحية الاستشفائية بالخبايات من معتمدية الحمى الغربية بولاية جابس. وأشار إلى أن الجهة ستشهد أيضا بناء محطة استشفائية بالمطوية بين الزرعت في جابس. أيضا قررت بلدية المكان بالتنسيق مع السلطة الجهوية إنجاز مسلك صحي وتسجيل الطريق المؤدي إلى الجسر الجديد بالكورنيش والذي سيكون جاهزا نهاية السنة الحالية. وأوضح أسامة كحيلة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية جابس أوضح أن هذا المشروع سيساهم في تهيئة الأرضية لإنجاز المشروع الحلم مشروع جابس الجديدة.
4: المشروع هذا بش يكون نقلة نوعية في مدينة جابس اللي هو القنطة على مستوى واد جابس. في النقطة الأولى بش يحللنا إشكال بيئي كبير، بش يكون الواد هذا معاش فيها المياه الراكدة، فما المياه اللي بش تتحول الماء البحر تدخل هنا وتولي مربوطة بماء البحر، كذا بده مربوطة بالماء، فما حتى نظرة إن بش يكون فما أنشطة بحرية في الواد هذا بخط المياه بش يكون مياه متاع البحر. إن شاء الله زاد البلدية بش تاخد على عاتقها المسلك الصحي على طريق الكورنيش اللي بش يتشجر ويقع فيه التنوير العمومي، بش يكون الحق متنفس للمواطنين، بش يعمل الاكتيفيتي متاعهم والمشهد الحق في المستوى هذا وعلى مستوى الأرض متاع المطار سابقا، بش يكون معناها مدينة جابس الجديدة هنا ويكون الواد مربوط بالبحر، بش يكون نقلة نوعية ومشروع هام برشا.
2: أفادت وزارة السياحة بأن الوكالة لا تملك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب الصولجان بأغير. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن رصيد العقاري للوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة، أوضحت أن العقارات الأخرى بجزيرة جربة والتي تعود ملكيتها إلى الوكالة تتمثل أساسا في عقارات كائنة بمنطقة للا حضرية إلى جانب بعض القطع العقارية الأخرى. في المستجدات الوطنية الآن أعلنت اليوم وزارة تكنولوجيا الاتصال أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور، وتهدف التطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية. وتتيح تطبيق خدمات الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات والنفاذ إلى بعض الخدمات الاجتماعية والصحية المرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. ومن المنتظر أن يتواصل إدماج خدمات إدارية جديدة في هذه التطبيق تدريجيا وفق وزارة تكنولوجيات الاتصال. اختتمت مساء اليوم عملية التصويت لاختيار مكتب تنفيذي جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك في أعقاب المؤتمر السابع للنقابة والتاسع والعشرين للمهنة الذي تواصل على مدى يومين. تنظم غدا الأكاديمية البرلمانية

0: يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة في تونس، الإشكاليات، الأثار وإجراءات التسوية. كما تنظم الأكاديمية البرلمانية يوم 19 من أكتوبر الجاري يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولية الذي افتتح بالعاصمة السعودية الرياضة، ويتواصل إلى غاية 15 من أكتوبر الجارية. وأكد الوزير في مداخلة بالمناسبة أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة. وأفاد الوزير بأن تونس في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة. إلى الشأن الدولي الآن، ونبدأ من السعودية، حيث أفادت هيئة الطيران المدني في السعودية بتعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء جديد عصر اليوم نتج عنه إصابات. وأضافت الهيئة أنه يجري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق. في المقابل، أقر الحوثيون بتنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد السعودية خلال الساعات الماضية. وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع بتنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام وعدد آخر من المواقع. وجدد الحوثيون تحذيرهم لشركات الطيران والمسافرين والعاملين من استخدام المطارات والأجواء السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم وصول 7 شهداء إضافة إلى 28 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأعلن جيش الاحتلال والشباك اليوم تنفيذ هجمات في مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وادعى الاحتلال أن المواقع المستهدفة كانت تستخدم من قبل حركة حماس. بالأثناء، اعتبرت حركة حماس أن تهديدات وزير الحرب الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظم، مؤكدة أن هذه التهديدات لن تغير موقف الحركة الثابتة ونهجها الوطني في النضال والمقاومة حتى استعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني. في ملف إيران، وصف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي رد الولايات المتحدة على الشروط 7 التي اقترحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز بأنه غير كافٍ، داعيا واشنطن إلى توضيح المسائل التي لا تزال غامضة بالنسبة إلى طهران. وأكد المسؤول الإيراني أن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم يجري القبول بالشروط 7 التي وضعتها إيران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة، فيما صرح الرئيس الأوكراني بأنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا التي أعلنها نظيره الأمريكي، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. وكان ترامب أعلن يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأمريكي والعالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة التطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله في موعدنا الإخباري القادمة. فيروز تواصل معكم المشوار بعد قليل في جارة القمر. متابعة طيبة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: مجموعة لاهاي، تحالف دولي مستقل لمحاسبة الكيان الصهيوني المحتل على انتهاكاته، أنشئ بهدف توثيق ومتابعة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والعمل على محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية. تحمل المجموعة هذا الاسم نسبة إلى مدينة لاهاي الهولندية، مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، في دلالة رمزية على سعيه لتحقيق العدالة من خلال المسارات القانونية والدبلوماسية الدولية. تضم مجموعة لاهاي نخبة من المحامين والباحثين والناشطين الحقوقيين من مختلف دول العالم، وتتعاون مع مؤسسات حقوقية دولية ومحلية لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم ودعم الجهود القانونية لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية المختصة وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية. تركز المجموعة على الانتهاكات الجسيمة التي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل القتل العمد للمدنيين والتهجير القسري وتدمير المنازل والحصار الجماعي، وخاصة ما جرى خلال الحروب على غزة والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية والقدس. ومن أبرز مهام المجموعة الضغط على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وكذلك الأمم المتحدة ومؤسساتها لاتخاذ خطوات عملية لوقف الإفلات من العقاب وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم سواء أكانوا من المسؤولين السياسيين أو العسكريين. تسعى مجموعة لاهاي كذلك إلى رفع الوعي العالمي حول طبيعة الانتهاكات الإسرائيلية من خلال إصدار تقارير دورية وتنظيم فعاليات ومؤتمرات دولية بهدف حشد الدعم الشعبي والسياسي لقضية العدالة في فلسطين. وفي ظل غياب إرادة سياسية دولية حقيقية، تعد مجموعة لاهاي بارقة أمل في طريق طويل نحو محاسبة الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: كين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه، قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من اليوم تغدوة خالد معوز وملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة اقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكت ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومنهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، هي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
6: لا للمخدرات،
5: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
7: لا للمخدرات.
8: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
9: يا الله،
10: جارة القمر.
11: كنت حب الموسيقى كتير، والحقاتها سمع عليها لأنه ما كان عندي راديو، كنت أتسمع راديو الجيران، كل الموسيقى اللي بتمرق اسمعها وأحفظ أكثرها.
10: جارة القمر،
11: هذا هي كانت حياتي، عبارة عن نوع من الحياة، ما كان في شيء تاني لهالحياة الحلوة البسيطة الهادية.

0: نجارة القمر. السيدة فيروز تقول لنا جميعا السهار ونحن ساهرين، ولكم ولخطواتكم متابعين، وأيضا منتظرين لتفاعلاتكم مستمعين الكرام اللي تسمعونا داخل البلاد وخارج البلاد، اللي تسمعونا على طرقات، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، واللي تسمعونا عبر الانترنت إن شاء الله يا ربي نكونوا ضياف خفيف ظل عليكم جميعا، واللي في دياركم يا أهلا وسهلا، ونحن أكيد مستمتعين كثيرا بكم المحبة اللي نتقسموه ونتشاركوه نحن وياكم. عبرت الأخبار يا شكري، وبقي تجارة القمر تضيء مساحات البوح، نفتح الآن وإياكم كتاب الرسائل والإلهامات والأشعار في فيروز الشعرة.
1: فيروز الشعر،
2: فيروز الشعر.
0: في فيروز الشعر، فيروز تشدو والقصائد تفتح أشرعتها، القصائد التي ستكون في مراوحة مع أغنيات أو مقتطفات من أغنيات السيدة فيروز، قصيدة نايون مكسور مقتطف منها، وقصيدة مزاج في السحاب، وقصيدة لم أنم، وكلها قصائد للشاعر المصري الشاب المصري حاتم الأطير. وهنا يكمن الجديد في جارة القمر بعد اشتغلنا مع الأسماء اللي صنعت تاريخ الشعر العربي في العصر الحديث. نذهب إلى الشباب ونراوح بينما قالوا وبينما غنت السيدة فيروز.
3: عرقانة لغتي، وذلك أنني عشت الحياة كلاعب الجمباز، وثبا على الآمال، عدوا خلف غيب لا يكل، تعلقا بمجازي. والحق أني لم أفز في مرة، إن شئت قولي رغبتي إنجازي، رجل على الأيام مر بلا صدى كشريط أخبار على التلفاز، وقعت من الفردوس موهبتي انكسرت، وطامع في وحيك العكاز. في الحب لا نرضى بخمر جيد، لكن بخالص مائه الممتاز. وأنا أحبك يا حريقا واضحا في قلبي المعروش بالألغاز، لم تستفز بطولتي حرب سواك، وزل عيون طلائع استفزازي. كيف ابتلعت بقبلتين كآبتي، وعصرت ليمونا على شمئزازي. بي شاعر لا يستريح لصورة إلا إذا قفزت من البلواز.

0: إلى نفسي أعود من النهار، إلى نفسي أعود من النهار وأشكر المرآة قالت لم تزل حيا. أطوح غربة في معطفي، أستدرج مئنان جسمي تحت ماء دافئ، أقتص من قلقي بطاولة أعد الهزل جنتها، وأدخل في مسائي نافشا ثمري دخول المطرب الشعبي خيامية الأعراس، أصب الكاس بعد الكاس، أدور كأن سقفي حولته مشيئة سكرى إلى تنورة مفرودة الوجدان، أبرالية الألوان، عشرة راقصين مبخرين ينشطون دوارها المصعور حول الرأس، أطرب ويكأن الجان أقعد في تختا عازف القانون فيه ذو أصابع كلما بسطت يحركها أبولو من علن بشريط فانيليا، نبيه شاهد النسيان مجتزئا سياق دمي فقسم لي على حار ونصف من مقام الشوق سلمي ذو حبيبي.
1: وصل عغافلي مثل الفرح

كانت خرائب وحشتي أمارة بالخوف. كنت محاصرا بالطيف، هاتفت الصحاب لكي أبادلهم على المقهى: حبيبي أنت، كيف الحال؟ أقصد كي أعانق في لقائهم حياة. لكن اعتذروا، يدي مزعورة في حرف هاوية وتمسك بالحصى والرمل، جسمي في الفراغ وميتة جبارة تحتي، ويعتذرون عن مد الأكف. القطار أتى ويوشك أن يحطمني، ويعتذرون عن فك الحبال. جميعهم قالوا: نراك بقادم الأيام، نحن الآن منشغلون بالأعباء. لكني رأيت اليوم صورتهم وهم بالشاي والضحكات يلتفون حول الزائر المشهور في المقهى، وهم يتسولون صداقة وإشادة مدفوعة المشروب. كنت محاصرا بالطيف، صرت مسلسلا بالزيف، جئتك حيث لا أحد من الأحياء أصحابه، فمن ميت ومن حي وينتظر، هم أم أنت يا مطر؟

للمنتظرين وللناس اللي تجمع حقائبها حتى تسافر. إن شاء الله ثنية زينة وإن شاء الله طريق الخير اللي تسلكوه جميعا. وما بين الشعر والموسيقى أكيد فما ثنايا وطرق كثيرة تؤدي إلى الفن وتؤدي إلى الإبداع. وفي هذا الموسم من جارة القمر لنا طرق أخرى أو زوايا أخرى نطرقها حتى نكتشف أكثر وأكثر على جماليات الموسيقى وعلى جماليات المدونة الفنية.

0: ولكل مدينة أزقتها السرية زواياها التي يلوذ إليها المتعبون هناك حيث تنصت الجدران إلى خطواتنا. نرسم الليلة خطوة أولى في فقرتنا الجديدة علها تروق لكم جميعا.
1: فيروز المكان،
2: فيروز المكان.
0: تبدأ الحكاية من مكان، من سفر يأخذنا إلى مكان جدرانه تحرس دموع المودعين وأرصفته تختزن لهفة القادمين. الليلة نحن في المحطة. في روايته قطار الليل إلى لشبونة يهمس الكاتب السويسري باسكال مارسي قائلا: عندما تترك مكانا ما تترك جزءا منك وراءك، ونحن نبقى هناك حتى لو رحلنا، وهناك أشياء في داخلنا لا يمكننا العثور عليها مجددا إلا بالعودة إلى هناك. نحن نسافر إلى أنفسنا عندما نذهب إلى الأماكن التي قطعنا فيها شوطا من حياتنا مهما كانت قصيرة. وتماما كما في الرواية، نحن لا نترك المحطات بل نترك قلوبنا معلقة على رصيفها، ننتظر قطارا قد يأتي أو قطارا مضى وأخذ معه من نحب. وعلى ذاك الرصيف العتيق تقف جارة القمر تبحث عن أثر لحبيب غاب، وتكتب بالدموع على خشب المقاعد، والشبابيك تكتب على موقف دارينا.

عم وقف دارينا مكان غنت له جارة القمر، وكانت أصوات القطارات وصافراتها تختلط بضربات قلبها الخائفة. المحطة في الشتاء ليست مجرد مكان للمسافرين، إنها مسرح تلتقي فيه المصائر، وحيث تحمل الرياح الباردة حكايات لم تكتمل ووعودا تلاشت مع دخان القطار الراحل. حكايات لم تكتمل ووعودا تلاشت مع دخان القطار الراحل. وبقي هناك تولستوي ينتظر في أنا كارينية. وماذا تفعل فيروز إذا ما تأخر القطار؟ تجري إلى الموقف، تبحث في وجوه المسافرين عن سعد لتعطيه سفرا وحقيبة ودموعا.

إنهم لا يدركون أن المسافات ليست في الأرض بل في القلوب، هكذا قال ماركيز، وأضاف أن المحطات التي نودع فيها أحبتنا تظل باردة حتى لو كانت تحت شمس الصيف. هناك قطارات ننتظرها ولا تأتي، وهناك قطارات تأتي وتمر من أمامنا دون أن نملك القدرة على الصعود إليها، فنبقى واقفين حيث نحن في مكاننا، نحرس حقائب الذكريات وننظر إلى المدى البعيد حيث يتلاشى كل شيء مع ليل الغرباء. وحين تسكن الريح وتغفو عيون المسافرين تصبح المحطة بيتا للوحشة. هناك تقف جارة القمر لترسم بنبرتها الرخيمة أغنية تحرس أرصفة المحطة العتيقة في ليلة ذابت فيها كل المواعيد.

0: لو كنت معي أجرتنا في ليلة المحطة وكانت هذه فيروز المكان نعود فيها إلى سحر أماكن تغنت بها الكثير من الأغنيات ونراوح بين ما موجود في النثر العربي والعالمي وما يمكن أن يتناسق معه من موسيقى المدرسة الرحبنية أو بقية المدونات الموسيقية الموجودة عندنا في عالمنا العربي. والآن صار الوقت أن نعود بالزمن خطوة إلى الوراء إلى مقاعد القرن العشرين ربما وحتى إلى ما سبق ونتصفح ألبوم الذكريات ونفتح جزءا من أدب الرسائل الساحر.
1: رسائل القمر،
2: رسائل القمر.
0: في رسائل القمر الليلة سنقرأ رسالة مفقودة كتبت على رف الذاكرة إلى ساعة، رسالة مي زيادة. قالت لها: جعلها أنت من أنت، أنت يا من جعلها أرباب التجارة حلية نسائية وأتقن الجواهر وضعها في سوار ذهبي، فكانت نصيبي في الثرى صورة مصغرة للكون، كذلك كانت ساعتي، مساحتها رمز للفضاء، دورتها مسرح لا نهاية، حدودها حدود لا مكان، علاماتها مقاطع الوقت الذي رتبه الإنسان، ساعتها مقياس الأعمال، دقائقها خوف من هجوم الرزايا وترقب لوفود الآمال، ثوانيها دقائق القلب من الثواني يتآلف الزمان.

ومن نبضات القلب وجروحه تنسج الحياة نسجا، فيا لهول ثواني الزمان، ويا لهول نبضات قلب الإنسان. بين الثانية والثانية يلتقي العدوان في أحشاء الثرى، الماء والنار، فتميد الأرض بمن عليها وتنفطر أساساتها، فتقذف البراكين مقذوفاتها الجهنمية وسوائلها النارية، وتزفر الطبيعة زفرتها القتالة، فتلتهم سروح العمران وتفتح صدرها مرحبة ببنيها.

تفتح صدرها مرحبة فيتدحرجون إلى الهاوية التي ليس فيها من يعود على وجه البسيطة مخبرا بين ثانية وثانية يموت أمل ويحيا يأس بين ثانية وثانية يموت أمل ويحيا يأس تبتسم شفة وتدمع عين يخون صديق ويخلص عدو بين الثانية والثانية بين نبضة ونبضة هناك سر الأسرار اشتعال الفكر وخمود العاطفة ظفر البلاها وتقهقر النبوغ لذعات الغرام والحسرات العظام قنوط ورجاء سعادة وشقاء هتاف الروح المسلمة ولهاث الروح المودعة إن كان لديك ذاكرة تذكر يا ساعة الصغيرة المحبوبة أذكري لحظة ما شاهدته معي من المسرات واللهفات أذكري واحفظي ما تعرفين ولكن ألست ابنة زمان ننسب إليه في ضعفنا كل شيء وهو في قوته لا يبالي بشيء أنت يا أنت أنت ابنة الزمان الناسي وأنت مثله لا تذكرينه.

0: يحلها ربك العالي. ونحن والوقت نأخذه يأخذنا، يذهب معنا مرات ومرات، يشاكسنا وبين هذا وذاك. الأكيد لابد من إشراقات، الشمس تشرق لتولد من جديد، والكاتب يشرق ليبدع. وأنتم محبين أكيد تأتون إلينا ونأتي إليكم لنتذوق الشعر، لنشرق معا في نور الفن والإبداع. وفي هذا كل الليلة سهرنا إن شاء الله يا ربي، كنا ضيف خفيف ظل عليكم جميعا. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معايا في تأمين حلقة الليلة، ولضيفتي الشاعرة الكاتبة عفوا التونسية والروائية الشاعرة، بدايتها كانت شعرية، خيرية بوبتان. تذكر صديقي المتابع، صديقتي المتابعة، بأن نورا ما يشع وسط قلبك يهديك إلى طريق الجمال. وفي طريق البهاء الليلة مشينا، وعند محطاته وقفنا، وسنعود بإذن الله لنلتقي على موجات الأثير. ليلتكم محبة.
1: جارة القمر،
2: بكرة أحلى لأنه بكرة نهار جديد، لأنه الأمل نحن منصنعه.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد في موجز لأهم آخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أفادت وزارة السياحة بأن الوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربال لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب السولاجين أغيرة. تنظم غدا الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة في تونس. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي بحث هاتفيا مع نظيره السعودي التطورات الراهنة في المنطقة ويبدأ استعداد طهران للمساعدة في بدء حوار بين الرياض وصنعاء. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات سعودية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم، فيما أكدت القوات الحكومية اليمنية تدمير آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة للحوثيين في جبهات مأرب. وافق الكيان الصهيوني على دخول شركة أمريكية مكلفة من قبل مجلس السلام إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء خطوات تتعلق بمواقع يفترض أن تسلم حركة حماس سلاحها فيها، وفق ما أفادت به وسائل إعلام في الكيان الصهيوني مساء اليوم. انتهى الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: يخش بيك شوام ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
5: أما زادا كان تحكي رك تنجم تعاون.
4: إيش كون باش نحكي؟
5: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: إذاعة تطاوين.

0: تطاوين. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا. أفادت وزارة السياحة بأن الوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة لا تمتلك حاليا أي رصيد عقاري مهيئ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب الصولجان أغيرة. ينفذ اليوم أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين يوم غضب دعا إليه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين للمطالبة بصرف الأجور. تنظم اليوم الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة في تونس. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة مقيم وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر يوم أمس. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي يبدأ استعداد طهران للمساهمة أو للمساعدة في بدء حوار بين الرياض وصنعاء. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن واشنطن ردت على شروط طهران في مسودتها الأخيرة وقبلت بعضها، لكن ردها على بقية الشروط اتسم بالغموض وعدم الشفافية. انتهى الموجز، بأمان الله.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: رؤية إذاعية حول العمارة التونسية. صباط المدينة.
1: ها أني عبرت ساحة القصبة وسلكت حوالي نصف شارع ببنات المحاذي لمدينة

0: وها هو الدرج المؤدي إلى صباط العروسة. لم أفهم إصراري على زيارته ليلا. هو العناد حتما وتحدي الأساطير التي حكت حوله. كيف يعقل اختفاء المارينا بالمكان هكذا في طرفة عين مثل تلك العروس التي منحت الصابات تسميته؟
1: يا ناس يا مؤمنين اجري.
0: هل تعرفون حكايتها؟ سأرويها لاحقا. ها هو مقهى يبدد وحشة المكان. سأجلس بأحد أركانه أرتب أفكاري. الحقيقة أن فكرة زيارة صابات العروسة مردها إعداد وثائقي حول الصابات، أحد عناصر العمارة التونسية. وكلمة صابات فارسية الأصل وفق عديد اللغويين العرب، يعرفونها على أنها سقيفة بين حائطين أو بين دارين بينهما طريق، جمعها صوابيت وصابطات. وكنت تحدثت في ذلك مع جميلة بينوس المؤرخة والمختصة في التخطيط العمراني وصاحبة دراسات عدة حول المدن العتيقة التونسية.
2: صباط ممر مسقوف فوق منه بنية خاصة، يعني الخصوصية متاعه أنه الأرضي مستغل أما نهج ولا زنقة من جميع المرة، والفوقاني خاص والنطق متاعها يختلف من جهة لجهة. مثلا في تونس يقولوا صباط، وبعض المدن يقولوا السيبات وبرتال وسبط.
0: غصت في مسألة اختفاء ألف أو اثنين من مصطلح صباط مع ناصر البقلوطي المختص في دراسة ثقافات الشعوب وأحد أبرز الباحثين التونسيين في مجال التراث غير المادي.
3: شوف، اللغة دارجة من مبادئها أنها تيسر النطق. صباط كما السين المشبعة بالأليف لتسهيل النطق تحذفها، كما أقول لك هذه كلمة بربرية، أشنوة وشنية كيفاش وعليش، مش بربرية، هذه ما نسميها في اللسانيات إدغام. إيش معناها شنوة أصلها؟ أي شيء هو هكا، علاش تم الاختفاء أليف صباط صبط.
0: الصباط هو طريقة توسع ذكية في المدن العتيقة المتسمة بتراسي بناءاتها باعتباره حاملا بناء فوق الطريق. واختلفت المصادر حول بداية تشييد الصباطات في تونس، لكن هنالك إجماع على وجودها في العهد الحفصي الممتد بين القرنين 13 و16 ميلادي.
2: العهد الحفصي في الفتاوي بدينا نسمع بالصوابط وبدينا نتعرفوا على إشكالياتهم. على هذاك فيما يخص العلو متاع الصباط، فما بعض الضوابط يلزم الصباط يبدأ فوق رؤوس المارة، وفما نصوص أخرى تقول إذا كان النهج عريض يلزم الصباط العلو متاعه يمكن من مرور جمل والحمولة متاعه. وعندك زادة ضوابط اللي تهم حسن الجواء، استنتجناهم من الميدان. مثلا عندي ملكية الجهة اللي صار متاع النهج، في الجهة مقابلني في اليمين فما جار، وانا باش نبني صباط باش نبني فوق بيت، كي باش نبني عندي حيتي نجم نركز عليه، ولكن في الجهه المقابله حيت جاري ما عنديش الحق انا نضره ونجي نركز عليه. ملزوم باش نحط سواري ولا دعائم باش يهزوا البيت اللي باش نبنيها، بحيث توش باش نلقاو نلقاو السواري مره على اليمين، وفي حاله اخرى نلقاو السواري على اليسار. في بعض الاوقات ثم مالك يملك جهتين متاع النهج، وقتها ما هوش مطالب باش يحتاط. باش نحكي لك طرفة مهندسة معمارية وتقري بعثت كلام متاعها باش يعملوا رفع في المدينة، جاوها سواري من جهة واحدة، قالت لهم شنو هي الحكاية يا اخي شبي ما فما سواري منا ومنا. وبعد جات معايا في زيارة وفسرت الجروب الموضوع هذايا، قالت لي تو فهمت علاش الكلام ذا متاعي، وانا كنت نلوم عليهم، قلت لهم هذايا ديسيمتري مش وارد.
0: يبنى سقف الصباط عادة في شكل ظهر أحمر نصف استواني أو تربيعة، أي مقببا بأربع زوايا أو مسطحا.
2: يتبنى بالياجور المليان كما متاع توزر، مشكلي فيه النقب، الربط متاع الياجور المليان حاجة جميلة برشا، والبلاط يعني امتداد للنهج، أما مبلط بك الصخر اللي لونه كري غامق اللي هو بركاني. السواري ساعات فيهم تيجان أما رومانية تلقى في بعض الحالات، وما فماش زخارف مع داب.

0: إذا كان معناتها الملك يملك جهتين كما اللي توا يتسمى نهجبي الأحجار وكانت فيه دار رمضان بي، عامل زخارف خطر ذاك كان ممر متاعه خاص به، بعد تحل وليت ممر عام.
1: أخيرا ها هو النادل.
2: فضل مدار شتشرب
1: قهوة عربي فضلك.
2: تدلل مرحبا.
1: إلى أين وصلنا؟ الفضاء الذي يعلو الصبات هو عادة توسعة للمنزل يفرضها غالبا تزايد عدد أفراد العائلة والحرص على الترابط الأسري دون استبعاد دوافع أخرى.
0: فوقاني أما يكون غرفة من دار ولا ساعات كتاب يحبوا الكلفة ما تكونش غالية برشا، يعملوا صبات فوق منه كتاب.
3: بني يتوسع من فوق، وما نساوش أيضا أن المنازل مفتوحة على الداخل على الفناء. في الصباتات دائما تلقى نافذة تفتح على النهج،
0: تكون بيت مضاوية فيها برشا سمش ويستخلوها أغلب الأحيان كبيت استقبال، تبدأ مكلفة شوي، بيت جنرية ولا حتى شباك بالخراج. أكلي عندهم كرش باش وقت اللي تطل تنجم تشوف على اليمين وعلى اليسار تخرج راسك.
3: وهذيك بالنسبة للساكن متنفس، وخاصة للنساء، لأن قديما النساء ما تخرج كان للحمام ولا في المناسبات، حيث هو الشباك هذيك شوف فيه الدنيا البرة.
1: كما تحسب للمستوى الأرضي للصبات مزايا طريفة، حيث يحدث اختلاف الضغط الهوائي بين ظله والمناطق المشمسة المحيطة به تيارات هوائية تلطف حرارة الصيف، ما يؤهله لاحتضان أنشطة اجتماعية لفئات عمرية مختلفة.
0: صبات ممر مسقوف، معناتها من الفوائد أنه المارة يلقاو الظل، خاطر المدينة سخونة في الصيف، وجمالية متاع المدينة أنه كيف يبدأ نهج فيه صبات وبعد ضوء وبعد صبات، يعطي منظر جميل جدا مختص به المدن الإسلامية. حتى الفنانين والمصورين يستغلوا كل كونتراست لوميير أومبر.
3: وأحيانا في بعض الصباتات تلقى حتى مصطبة يرتاح فيها الإنسان هناك على أشعة الشمس ولا حتى كتسب المطر.
0: مثلا في قفصة صبات فيه دكاكن يجتمعوا فيه الرجال باش يحكيوا أمور المدينة ولا أمورهم الخاصة، كيف اشتباع متاع كبار الحومة.
1: تجذر الصباتات في المشهد العمراني التونسي جعلها تتسلل إلى المخيل الشعبي، فصارت ركحا لأساطير بفضل الظلام الذي يلفها وخاصة ليلا. كما حرصت الذاكرة التونسية على منحها أسماء.
0: ساعات تلقى صوابت عندهم تسمية، أما أسطورة ولولي صبات سيدي عبد القادر مثلا.
3: في مدينة صفاقس ثم صبات معروف ياسر، صبات الرومي أو يتقال جدا صبات الصقلي، يقولوا صبات في صفاقس. فهمت الحكاية نتاعو، ثم طبيب أصله إيطالي من صقلية اسمه أنجيلو أبوكاتو، كان طبيب بايل محلة في تونس قرن 19 هذا قبل دخول فرنسا، ومن بعد نقل صفاقس ولا طبيب القايد محمود الجلولي، كان المسكن نتاعو فوق صبات بالضبط باش معروف. هذا أول طبيب استقر في صفاقس، وكان يتعاطف برشا مع الفقراء ويدوي بلاش، ومعروف أيضا بنجاعته في التداوي إلى درجة أن ولا عندنا مثال يقول لك يا أخي أنت مش تولي كي الطبيب السخلي. هو هذا اللي صبت خذا اسمه.
0: ثم زيدا صبت الظلام خطره مظلم شوية، مطر فوضية وصاروا في حوادث هذية سياسية مؤلمة، وبجنبه صبات العروسة.
1: وها نحن نعود أخيرا إلى صبات العروسة وأسطورته، قصة قد يكون فيها شيء من الحقيقة، لكن الأكيد أنها تختزن عناصر أسطورية أبدعها الخيال الشعبي التونسي.
3: وحد الله ولا إله إلا الله، واللي عليه الذنب يقول استغفر الله. يا سادة ويا مادة يدلنا ويدلكم على طريق الخير والسعادة، كلامنا ترتيب أحلى عجيب، أحنا وياكم صليوا على النبي الحبيب.
0: قال لك عروسة اللي تعرسها متعدين بها مكسبات هذيك بالحق.
3: تفسير تقول أن جن اختفها ولا الأرض بلعتها.
0: هو في الواقع تلقى عطاوها الراجل ما تحبوش وعندها حد آخر يحبها وتحبه، جي اختفها العائلة باش تلم من الحكاية وترمرمها ردوها بلعتها القاعة وساعة ساعة يسمعوا أنين.
3: شوف ما وراء الأسطورة ثم جانب وعظي إن صح التعبير يحث الإنسان وخاصة النساء على تجنب هذه الممرات اللي كلها أخطر وخاصة أثناء الليل. هم جانب آخر يشمل دلالة بطنية تبرر بعض السلوكات وتصحح أوضاع اجتماعية وتعيد ترتيب القيم الثقافية. شنية هذه؟ هو أن العروسة هذه أجبروها باش تعرس براجل ما تحبوش فهربت. جيب أسطورة تبرر لها هك السلوك، مفروض مرة تاخذ الراجل اللي تحبه، ما بين اختفها جن وهربت هنا أكمن الفائدة متاع الأسطورة والغاية منها.
1: وتتمة لأسطورة صابات العروسة، فإن الحكاية تقول إن كل من يستهزئ بصراخها عند مروره بالمكان فإنها تخطفه، والحمد لله نجوت من هذا المصير.
4: كنتم مع صابات المدينة، نص وإنجاز أمان.

0: فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق.
1: ايش اسمك؟ أنا اسمي زينب.
2: زينب زينب، اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
0: نبيلة الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطاية. الهطاية مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: يا طه يا طه، اقرب حذانا خلي نحصد ونحكم. تي تعال احصد بيني وبين زينب.
1: نحصد ما بين نارين، ربي يعطيني القوه. باهي سيدي احكوا خلنا نسمع.
0: كل ليله تسهر مع جماعتك الجدد؟ يا اخي ماكش خايف على روحك؟
1: الناس وليت نعرفهم، علاش نخاف؟ روحي ماهياش اعز من ارواحه.
0: يا اخي اش تحكوا؟ تعرف بابا كيف سمع قال الطاهر يلعب براسه.
1: اللي فهمت مش معه. وفي الليله اللي سهرنا مع الطاهر حداد فرنسا ما تخافش من الكلام، تخاف من السلاح. والجماعه هذا قالوا لاهل في البر تونس عندهم حقوق غافلين عليها، كيف يطالبوا بها ويشدوا الصحيح حتى البي وحكومة الحماية تفهمهم. اللي طالب بحقه ما قالش العيب، العمل هذا يحب طول النفس. برنامجنا طول فهم الناس ومن بعد لها مدبر حكيم.
0: باه يا سيدي، وكيف ترجع للبلاد؟ اش ناوي تعمل يا طه؟ وجماعتك هولا كيفاش تولي علاقتك بها؟
1: ناوي كيما دبروا عليا جماعة قالوا نعمل حنوت في البلاد ونولي ركزة.
0: نبغي نعرف اش تحكوا الليل الكل. انت تمشي من اول الليل ترجع بعد ما نرقدوا.
1: والله يا زينب كل ليلة نعرف حاجات ما كنتش نخمن فيهم. ثم في بلادنا نسي ورجال مضحين بفلوسهم وارواحهم يتكلموا ما يخافوش، يجادلوا في الفرنسيس ويدافعوا على مال البلاد. يحبوا كل تونسي عنده الحق يقري ولاده ويخدم، والدولة اللي تفعلها في المشبه لازمها تراعيه في الدوار وتسمع كلامه وتساوي بينه وبين الضمرة. ما ثم حتى فرق ما بين واحد سارح ولا هطاي ولا خماس ولا واحد تاجر ولا يخدم في الدولة. كل واحد عنده خدمته من واجبه يتكلم على حقوقه. ثم ناس معتبرين في بلادنا يحبوا ينحوا الظلم ويولي القانون يمشي على الغني والفقير، على البي والرعية، على المعمر والخدام. هاي
0: انتم مهبلة، المعمر والخدام زي بعضهم والبي واني كيف كيف. باهي والله.
1: ايش ناقصك؟
0: لا لا ما يسويها، ربي كان في رحمته.
2: كلامك يخوف يا طه، حتى الشيبين ولو خايفين عليه. خذ الرأي وفك عليك، ادخل ببوشتك زينا، قولت لا ما تجيب بلاي.
1: حتى عمار تخلي معها الجماعة. البارح ضيفنا في مخزنه، كرمنا وجابلنا برشا اخبار من العاصمة وجاب جرايد. قلت في خاطري عمار عايش في خير وما هوش راضي، اما دنيا علاش خايف؟
0: اوه اوه قدور شي. هي اسكتوا اسكتوا.
3: طيب اليوم يسهم الحصار، راحوا نتحاسب.
1: مازال بكري يا عم قدور، اش بيك هالايامات تبطل فينا على بكري؟ رانا لقطوا في خبزة.
3: سيدي عندي منعم.
0: ايه انت عندك ما تعمل، وحمي هذه خدمتنا. مازالوا ثلاثة سوايع نصوروا فيهم اللي كتب من عند ربي. حميمي رانا جايين من بلاد بعيدة.
3: هيا عاد ما تكثروش من الكلام، كل واحد يوقف في بلاصته اللي حسنه ويحسن.
1: فارس جاي من عند الدواه.
3: هذا عمار يستر في الدواه، اي واحد منكم يشكي له راه يضر روحه.
0: انت يشكي له يا طه، ما تدافع على الناس اللي زينا.
3: إذا تحبوا تخدموا اخدموا، ما تقولوش قدوري عطل فيك.
4: وقف يا قدور، مازال بكري راه. كان عمتك ما تعمل برا، انت شوف احوالك. نابس نصات ساعة ولا ساعتين ومن بعد نتعدى نحاسبها. برا انت على روحك برا.

0: لا يا سي عمار خليني معاهم، علاش تشغل فيك؟
1: لا لا، ما دام عندك ما تعمل بمشي على روحك، هما مازالوا ناشطين وحتى النهار مازال بك. امشي
2: امشي. حسودي كل يوم يصرح فينا من العصر، علاش واقف ضدنا؟ يا ليتنا

0: عمرش هكذا، يحب يدخل في كل شيء، حتى كلامنا ماذا به يسمعه وينسنس.
1: هذه يا سلطانة أول بزية من عند الطاهر، عمار ولا صاحبة.
0: يا طاهر خير، كلم على جورنطتنا، قول لباي من 15 شوية علينا. إيش كيلة؟ مش قلت وليت وإنت وهو الدافع على حقوق الناس؟ ما تنسوناش.
2: إذا كان سي بكار هو اللي قرر، علاش نحشمه فرواحنا؟ الكلام هذا مردود علينا من نهار الأول، تفهمنا على سوني حصاد، عندنا ربطة سبول من 15.
0: تسمعي فيها زين؟ بتسمعي؟
1: نسمع نسمع.
0: الطاهر ولا يخدم في السياسة، كيف نطلبوا منا خدمة؟ يعمل لنا فتوى وتعريف. زعم جماعة السياسة الكل هكا، ولا الطاهر مغروم جديد؟
2: خليني نمشي نبلغ أمي وجماعة، نفرحهم بالوقت الزايد.
1: عجب، الطاهر تبدل مرة واحدة، جي خدام ولا في دنيا أخرى. يا ستارستر.
0: يا ستارستر اسمعي، ما تعديهاش عليا يا زينب.
1: شبيك؟
0: قلت يا عمار خبيب خاطر الطاهر.
1: هاي
0: والطاهر مسكين جدت عليه، عامل روحه يفهم في السياسة.
1: عمار جاي على خاطرك انت، وعلى عيونك خلانا نخدم، وهذه المزية الثالثة على خاطرك انت. عمار ما بيني وبينه حتى شيء، وتتكبري تكبري فيها يا سلطان.
0: أني؟
1: اي تكبري فيها، وتو خلينا نخدم. خدمي دياتك وسكري فهمك.
0: أنا وحدنا، هاي بر، هاي بر.
1: انت هبلتي يا سلطان، يا ريت الهادي حذانا خلي يعطيك وحدات.
0: شي نغني، غني معايا،
1: غني وحدك.

0: تقول لي يا طاهر، قديش بزلي لكم في برنا؟
1: خويا شوف زرعكم وقتاش يكمل، يمكن شهرين أخري.
0: شهرين أخري؟ أنت توا ما تنجمش تولي تخدم رسمي لهنا، وكل ما تطلع شهر بتمشي تطلع عليهم. بالأخص يا سيدي ناويين نشروا ماكينة وتركتور، وهكاك تولي شيفور رسم. لا حسب ظني مستقبل فيها البر هذا خير. وإذا تحب ندبروا لك أحسن طفلة من دوارنا، هي حتى نجمة بتقدور. هاي
1: الحق الحق، كل شيء هني خير، لكن برنا بعيد وإحنا مربوطين بعضنا، والغربة ما نحملوهاش.
0: صحيح الغربة صعيبة. على كل حال يا راجل زيد فكر، وحتى كيف ترجع لبلادك فكر في عقل. أتا فكر في المصوار الخدمة فيها البر متحركة، والراضي يشكر فيك، والجماعة الكل عجبته. هاي سيد تعرف ايش قال؟
1: ايش قال؟
0: أول مرة نلقوا هالطايس وجاع وذكي.
1: عجبتني فكرة الراضي، نعمل حنوت في رحبة السوق، يولي الاتصال بيكم سهل. الشاي اللي ربحته أكثر من اللي باش نصوره قمح، هو معرفتي بيكم. أنتم حليتولي فكري، وعرفت حاجات ما كنتش نظن روحي ندخل فيها. أنتم في خير ونعمة، وقاعدين تضحوا على البلاد، والله أعلم أش يصير لكم. في واحد كيفي ما يكسب شيء، علاش خايف؟ حتى كان يموت يولي مشهور.
0: صحيح الطاهر، والله فكرك صافي، وهذا علاش حبيتك جاري. أما كل شيء بالكتب. يا راجل تو نتفاهموا على الخدمة، قدور كيفاش يحاسب فيكم؟
1: حق الحق، من 15 عندنا واحد الحصاد ياخذ ربطة زرع، من 15 ربطة جالوا أهل الزرع تفاهموا على هالسومة
0: هكا. لا لا مش معقول، الليلة نحكي مع ببي، وغدوة يا سيدي تلقوا الأخبار عند قدور. باهي.

0: وينك يا سلطان؟ راكي سلطان؟
1: السلاطين في بلادكم الناس هما اللي يخدموا عليها.
0: كان جو السلاطين يعرفوا قيمة الخدامة. أما وينه؟ كل واحد وفهمة.
1: اللي حصدتها هو قدام. لكن يا سي عمار الوفقة شوي علينا.
0: ما فهمت الطاهر من غير ما يشكي. الليلة راجع عبي وغدوة يجيب ليكم قدور الرسم. هاي هاي يا سلطانة حلي هاك المخل فيها زوز أرانب صطتهم ناء. هز يا أطبخي بيهم عشاكم. هز اسمعيني يا سلطانة، أنا نحبك تعاونيني.
1: نهاملك إن شاء الله خير.
0: باري باري توا مثال أطول مرة جاي ونقول لي كيفاش تعاونيني. توا نادي ليا زينب وبري أنت حضرتها.
1: باه
0: زينب ظهر فيها حشام.
1: وينك يا زينب؟ تتحركي.
2: هاني جيت
1: يا زينب. دلال بارك يا يزي. عسلامة سي عمار.
0: عسلامة زينب.
1: هاني ماشي وانتم تحاسبوا على كل شيء. الناس تقول عاملني كيف خوك وحاسبني كيف عدوك.
0: باهي باهي. تعرفي يا زينب، والله انت وسلطانة والطاهر خسارة تخرجوا من برنا. لو تعرفوا مصلحتكم، مصلحتكم لهنا في بلادنا.
1: الظروف تحكم في بنادي، تسير فيه لك دار. هذا الخاتم بارك الله فيك، لكن أني ما يستحقش.
0: لا لا، الخاتم هديتولك جايز على ربحك في الاختار متاع الحصيدة. خليه عندك تفكريني بيه. توا مانيش باش نحاسبك على الخدمة، حبيت نقول لك كلمة ونأخذ منك الجواب. نحب نأخذك على سنة الله والرسول.
1: مش عارف لكن صعيب صعيب. لا لا لا, لا. هذا ما يشيش.
0: نا نحب نعرف رأيك أنت. أنت موافقة؟
1: الطفلة في بلادنا ما عندهاش كلمة، وإذا عندها ولد عم تاخذ ولو كان أعمى ولا زحاف.
0: نعرف نعرف، أما أنا نحب نعرف رأيك. رأيك يهم. قولي لي إيه ولا لا.
1: أش الفايدة كيف الواحد يتمنى اللي ما فيهش طموح؟ ابنات ما يحلمش وهو مستاكف.
0: فهمتك يا زين. عدي لي الجمعة والسبت ولا حد ليلة الاثنين بعد ما يرقدوا جماعتك تلقيني تحت التور.
1: لا لا هذا ما يجيش. كيفاش وحدي؟ ما نوعدكش. لا هاتي خطيني خطيني. لا خطيني.
0: لا لا لا ما تخافيش من اللي يحب ما يخونش. نحبك تجي برك. خلنا نفهم بعضنا. وراني مانيش مسلم فيك، افهميني من غير خوف. انت من هالبلاد ما عدتيش تخرج.
1: تخطفني؟
0: لا مانيش خطاف، وما ناخذ كان الطفلة اللي تحبني. فكري مليح حزينة، فكري نا حاجتي بيك.
1: ايش حكيتو ما تركي علي شيء. شين هي؟ قلت لك ايش حكيتو. قالك لما يجيت على حد.
2: هي هي
1: قال لي يبغي ياخذني.
3: هيا مبروك
1: مبروك. هيا مبروك. وتركي خير منه كل شيء على ذمتك. العام الجاي كيف ما هلو قيت اتولي تحكمي فيهم. يولوا أهلك هالطاية وانتي مولات الزرع. ينبدل الأحوال ينبدل الأحوال. الدنيا هذه ما فيها كان العجائب والغرائب. ما يعرفش احنا شكون. يسحب كل شيء سهل. أخته بخوف. قلت له لبلادنا زي بلادكم ولعبادنا زي عبادكم. تعرفي قال لي انتي وافقي وش عليك في الباقي.
2: هي وافقي وافقي وش عليك في الباقي. هي خلصها ربي.
1: وزاد قال نبغي نقابلك في الليل.
2: هي قابلي قابلي. علاش خايفة؟
1: انت تعدي في وقيت خليني نسقط خير.
2: تقابلي واني معاك خطوة خطوة. المنشف خو بنتي كانت حورة في نفريلة بطنة، لكن حسب ظني مش خالي. كان راجل صاحب كلمة احكي معاه. هلا قال خليني عنده وقيت.
1: وقيت على حسابي ولا تبغي تورطيني سلطانة؟
2: ماكش عارفة باباي؟ نبغي نعرف عندهم رجال أصحاب كلمة وشرف ولا لا. أني توا في كثرة نفسي. أولادنا سواء الطاهر ولا الصادق ولا حتى ميود نمشي معاهم في كل وقت، في الليل ولا في النهار، وما نخافش.
3: سلطان، أنت تحب الطاهر
1: والطاهر يحبك أنت يا زينة،
3: وأنت تبعدي فيه. المكتوب عجبي، لازم تشوف فرقي.
1: أنا عارفة اللي أنت ما تصحي كان المسعود ولد عمك، لكن خلينا نحلم شوي.
3: نحلم ونفسره، وفي الأخر الطفلة الولد عمها ولا قبر يغمها.
1: الطاهر ولا يحكي على السياسة، وزين بتحكي على الحب. جينا هالطاية ولينا عشاق ومتسيسين.

0: شبيك يا زينة؟
1: يما
0: ما سمعتنيش؟ لا ماكش عجبتني زين، تخمي وما كلتك نكس.
1: الحصاد والقوايل والغربة يما،
0: أمك ما يش بالعيون، ريتك تحكي مع عمار. ردي بالك يا العبي، الزرقة بحسابها احني ما نشمت هذا. حطي في بالك راهم خطفين، لا عندهم عهد ولا ميثاق. رب ربي باباك مش معانا.
1: ما تكبريهاش يما، حكينا على الخدمة وزاد فكرني بنهار لختارك اهو.
0: النساء يعرفوا بعضهم يا زينب، والطفلة تفيد بهمها، مش زي العادي.
1: في فكرة كانيش نقد نعمل تراه، نمشي معاه ياخذني، أني وين وهو وين يما؟ أعملي عقلك.
0: البليل كل جاي في راسي، ناقصة زهر، متعوسة. أنت الطفلة سمحة، يتكلموا بيك نسي ورجال، العيون تتبع فيك. بني شايفة خايفة، كل ليلة نحمد في ربي كي ترجع لاباس. أخي ما علمتش قديش خطفوا من طفلة، الطير كل يحكوا هك، زعم كلهم يكذبوا. يا زين فضيحة أطول من العمر.

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة رفيعة بالحوت، نور الدين العيالي، ألفة الحكيمي، وجهاد اليحيوي. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسون ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي. مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.